مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة إذاعة المنسير. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، اهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعانجي. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمل. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خلاج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسر العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعه والاستماع عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه. حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف
0: اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد، هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب، في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين، كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم بأنها رواية متوسطة في 175 صفحة، صدرت عن دار مشكلياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار، هذا هو بطل الرواية. هذا يعني بإيجاز شديد هذه الرواية يعني.
0: طيب، سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، وطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور رضا كرعاني، وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقع والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
2: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة. والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الأداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية، ما بين ربما المقالة المقامة والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة، لأن ربما الشعر، وأنت شعر أستاذ الأسعد، يتطلب الموهبة بصفة خاصة. من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
2: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: طيب، سؤال هنا هو بسيط ولكنه يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكرعاني أثناء كتابة هذه الرواية. أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة، وإنما
2: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة. هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة. ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل، لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟ هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، عن المراجعة، وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا، وأنت تكتب يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا، أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
2: لا، أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية. ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تأخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك، لأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك، أم بمشهد شاهدته، أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
2: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل خوسيثيلا. كانت رواية يعني هي صغيرة وبسيطة الأحداث، ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة. طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
2: ربما صعب يعني تتمثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. قتل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني.

0: احد ابطال الرواية. طيب لدرجة انه احيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد, النقد والقارئ والأدب, وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي, ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أنه بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم, والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
1: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين, هو يكتب لمتقبل معين ولا يمكن أن يكتب لذاته, إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية, لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه, لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه, ثم هذا الجمهور يعني دائما هناك إشكالية, هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عن الجمهور, أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة. لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهور ولو بعد حين, وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور, وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبلها, تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة, كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا, وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الأقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بعد الزمن
1: لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما, بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مشي أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة النقد, هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة, هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر عن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة, أم عملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات. لكن في هذا الإطار أستاذ رضا, كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
1: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا, يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة مثل متابعة الشأن الأدبي, ليس هناك من يعرفه في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير, وهو كبارهم كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في ارتفاع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاد حتى العمليين.
0: لكن من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض, دعني أقول شبه المقالات, يلا نقول شبه مقالات نقدية فها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب وكأنه في عداوة يعني شخصية, ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
1: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نقدية يعني موضوعية, وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور, وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة, وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا, خطاب وخبر وغيره, دون أن يقول لنا قيمة هذا النص ومدى تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتعثرة بالبنيوية وغيرها, هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي, وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصنة

0: ممثلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي البوكر وغيرها. فنجدها نصوص يعني لا تعجبني هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء هل تنال. والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
1: صحيح.
0: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
1: سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
0: أعتقد تكمن في كليهما. بالنسبة لي يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة، بدون طرافة، بدون قصة، وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى نفسها، فتصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين. وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال، يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس دون كيخوت، كيف انها اصبحت يعني قدمت نموذجا بشري قوي وكان فيها كثير من الفكاهه وكثير من الهزل، وهي ما زالت تقرا ويستعاد قراءتها كل يوم، حتى ان نقلت الى اداب اخرى فانها حافظت على قوتها وادبيتها.
1: واعرف الاستاذ رضا كرعاني بالاضافه الى انه كاتب ايضا هو قارئ جيد، يعني يقرا بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو انك انت من كتبه؟
0: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
1: أعطيني كتاب تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
0: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز، هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
1: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
0: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
1: أصبت بالجمود الإبداعي.
0: نعم ربما هو كذلك. تعرف أني مصاب بجمود فكري يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفة أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشه على جميع المستويات.
1: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداءة والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
0: ربما يعني لا النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه براشت، وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحبي.
1: موجه له تحية صديقنا الصحبي. تحصل على روايته ومذكرات؟
0: روايته دفاتر
1: دفاتر الجيلاني والحمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحبي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركني فيها.
0: أكيد هناك جزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
1: نعم نجهل تحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كرهاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، الأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
0: نعم موجودة
1: في الساحل.
0: نعم.
1: موجودة في الساحل.
0: نعم. نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
1: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم. صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها أيضا فيما تتضمنه فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة. يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة ونلتقي في مواعيد إبداعية لاحقا.
0: شكرا جزيلا أستاذ لفا،
1: شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري. أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
2: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر.
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليل من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا نرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله.
0: الحمد لله، الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، أعتقد نحن نحاول قدر المستطاع أن ننوع في المرجعيات المتعلقة بالمفاهيم، أحيانا تكون مفاهيم أدبية، أحيانا تكون مفاهيم اقتصادية. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصادية، خاصة أعتقد أنه يتحدث عن طبقة اجتماعية، وهذه الطبقة يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاري، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام. لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاري.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة وانت تعرف أن الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وبمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم.
0: صحيح.
2: وتاخذ معناه من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيو عليها اليوم. كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي بماركس الثورة، الصراع الطبقي وصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان سمى كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبناؤه، ومن هنا جاءت كلمة بروليس أي ذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو ديدو البروليتاري اللي باش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأن العالم ديما يتغير. ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث، ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني فقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، فما شكون يملك وسائل الإنتاج وشكون ما يملكهاش، فيضطر إلى بيع قوة العمل متاعه باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقة اجتماعية مرتبطة بطريقة معينة في إنتاج الثروة. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبة لي مش اقتصادي فقط، ثم سؤال آخر أكثر عمق، ماذا يحدث للإنسان عندما يصبح العمل متاعه شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاغتراب، اغتراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره. يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذايا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقية ما تبدا كاين بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المسألة أكثر من مجرد أجر، معناها الإنسان يتسأل لهنا، أنا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاولوا ديما المفاهيم هذه نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الأيامات اللي فاتت، باش نحكي على حاجة مهمة لهنا. الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها، هذا مفهوم مركزي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطه أكثر، قد تكون هناك مجموعة من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش أن تشترك في مصلحة ومصير واحد، وعندما يتحول هذا الاشتراك إلى وعي وتنظيم وفعل جماعي تتحول الطبقة من مجرد واقع اجتماعي إلى فعل تاريخي. ولهنا بالذات أصبحت كلمة البروليتاريا كلمة سياسية. معناها ما عادش توصف اللي هما في أسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه الكلمة اليوم؟ خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة وصمت
0: ما عادش. قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال الأكيد باش نحوصل، البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماده أو انتشر، يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري. هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم، هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن ممثلون الطبقة البروليتارية؟
2: أي كيف نسأل سؤال شنو قام الكلمة هذه اليوم؟ لهنا تصبح المسألة أكثر إثارة، على خاطر صورة العمل تغيرت. صحيح. معناها ما عادش العمل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع من الصباح لليل،
0: أو فئة المزارعين خاصة أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هم بداية يعني ظهور هذه الطبقة. نعم.
2: أي يعني فيه هو مازال ثم عمال مصانع وعمال بناء وثم زيادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة والموظفين واللي يشتغلوا زاد عبر منصات رقمية واللي يخدموا عن بعد واللي يتمثلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف. يعني وسائل الانتاج تنوعت وتطورت حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق خوارزميات ساعات بيانات. يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19 ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه. لكن هنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى، تطرح بطريقة أخرى السؤال شكون اللي يملك المنصة؟ شكون اللي يملك البيانات؟ شكون اللي يحدد شروط العمل حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها؟ على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازال البروليتاريا موجودة؟ مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21، بل يلزمنا نتسائلوا هل ما زالت العلاقة التي وصفها ماركس موجودة حتى وإن تغير شكلها؟ جميل. معناها هل ما زال هناك من كما طولت؟ معناها أي جسم كامل هذية برك، هل ما زال هناك من يملك وسائل إنتاج فكرتي هذه ومن لا يملك إلا قدرته على العمل؟ على خاطر لهنا على العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمة بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاغتراب اللي تحدثنا عليه. لهنا وقت اللي دورة الانتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الاجير ان ينفق العمر متاعه او اغلبه لتلبية الحاجات الاساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب. الشيء لهنا اللي يتسم بكثير من القسوة صديقي ويصل حتى لفقدان المعنى. ونحب نقول لكل المستمعين معناها انه احنا كي نحكي لهنا عن فقدان المعنى معناها مانيش قادرين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى، لكن كل ما في الامر ان نحبوا نلفتوا الانتباه الى شروط عمل تتحقق فيها الكرامه الانسانيه. على هيك كي نتناولوا كلمه البروليتاريا اليوم ونحاولوا نغوصوا في ظلالها ما عادش باش تكون مجرد كلمه من قاموس الماركسيه، بل تصبح اعاده النظر فيها محاوله للاجابه عن سؤال قديم جدا لكن ما فقدش الراهنيه نتاعو، ما الذي يحدث للانسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل؟ والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة، إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل معناها في العمل اللي يعمل فيه.
0: يعطيك الصحة، كلام جميل. لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك. المهم أنه البروليتاريا يعني تمثل
2: مازالت موجودة
0: طالما أنه
2: بأشكال أخرى.
0: صحيح، بأشكال أخرى طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات. شكرا لك أستاذة أمينة كرم، تحية لك على كل هذه الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء الأسبوع القادم، نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي، تحية للأستاذة أميرة، حول مفهوم البروليتاري. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، ذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر، ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل في الجزء الثاني، كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعات عندما يأتي المساء على أثير موجات راديو المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية، لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، كما تفضلت، منذ البابليين والمصريين القدامى
0: والفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي انهرنا
0: تحديدا سنة 28. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة. لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين. الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركة، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفراء فيما بعد.
0: لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو نظريات المجردة.
2: بالنسبة لل يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل، فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدن، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين. هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية. كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، يعني ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى أيضا استسمحك يعني حتى عندما تحدث الإغريق مثلا, الإغريق أعتقد أنه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل أكبر يعني أكثر من الجبر, والهنود يعني في تعاملهم مع علم الحساب أن المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا, أن المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى بالمدرسة الفيثاغورية أو بيتاغور.
0: نعم.
2: يعني بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتي لينيا يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين, لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر, معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وأصلاحها, والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا, ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم, علم الجبر؟
2: طيب واضح, سؤال جيد يعني هو الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8. أنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لو كالكول هذا باهي. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما. هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية, فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال سميه خاتم سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا تو في عصرنا هذا نسميه شيء إكس ونسميه المال إكس أو كاري يعني هو 2. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية, والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا حا ورا وباء يمكنها أن تعطيني 6 كلمات, حرب بحر حبر وكذا. فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما وآخذ آخر أسميه شيء وآخذ يعني ذلك شيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي ثلاثة عناصر مختلفة،
0: شيء وجذر
2: ومال مختلفة أنطولوجيا يعني
0: وجوديا
2: وجود وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى ست معادلات سماها المعادلات أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية أو القانونية، إيكواسيون كانونيك حتى بالقانونية كانونيك يعني. ف ولما قام بهذه أسس هذه المعادلات الست، قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل وليس كل المسائل بالطبع يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات، حينما يكون شيء يساوي واحد معناه واحد يساوي واحد آخر، مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغتنا توا، مثلا أموال وجذور تعدل عددا عددا، فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية
0: مركبة. نعم
2: مركبة. الآن أتيك إلى كلمة جبر، قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط، وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان فنجبرها مثل جبر العظم. هو لا يتحدث عن جبر العظم، ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو. الجبر يعني حينما تجبر مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X، تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة، فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر، فهذه تسمى عملية الجبر. وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساو بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين
0: يعني
2: يمكن أن نحذفه، فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل،
0: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث أيضا، تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي، الأكيد أن هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
2: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم، وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني
0: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك،
2: عمر الخيام أيضا
0: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت، أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات،
2: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع وكلهم
0: ديكارت.
2: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي، والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة وكتب كتبا في يعني في الحساب، من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي، ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه انطلقت من تونس، ثم في القرن هو في القرن الخامس عشر ثم ترجمت كتبه وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا المقرر يعني الحساب مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك لمدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي لكن جاء
0: إلى تونس
2: يعني في رحلته إلى الحج في رحلته إلى الحج ذهب وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
0: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا،
2: مع السلامة.
0: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنبل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست، صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة، مساء الخير.
2: مساء الخير سي مسعد.
0: مرحبا.
2: مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنابل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنابل؟ هو مثلا يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها.

0: كل العرب دار حابله على نبله، أي تداخل أوله بآخره واختلط، ويقول ويقولون عفوا قد سار حابلهم على نبله على نبلهم، أي أنهم تنازعوا بينهم، ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. نعم، وحين يشتد وطيس المعركة ويلتحم الجيشين المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور وتداخلها
1: تداخل
0: حتى يعصر فهمها وتمييزها.
1: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
0: نعم، هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي لصادق الرافعي عفوا، حين يقول كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائل، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. نعم. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال واختلط الحابل بالنابل للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلسعة فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة
1: اللبن.
0: نعم. وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
1: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى بالحابل. تسمى بالنابل.
0: بالنابل. بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن ستباع بثمن مرتفع أكثر من
1: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
0: يعني ما أردت قول السلافة بلني في بداية الحوار أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
1: إشارة للفوضى.
0: نسأل الله السلامة.
1: نعم، شكرا لك أستاذ.
0: كما تقول سلسعة الفوضى في السياق، السوعة في الطرقات، الفوضى في
1: يعني في كل هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات، يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى، واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك، إلى درجة أصلا الغف والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذ مروة بن عبد الجليل، تحية لك. هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعانجي. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي وأصل الحكاية مع الأستاذ مروى بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل. أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء: محمد السيدية في إخراج الحصة، تقنيا زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئنا عليكم. سهرة

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

وتأفل النجوم، لكن بريقها يظل مرسوما في أحداقنا، يأخذنا إلى أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتفع الجسد عن الكوكب الجذاب خف وتحرر من قيد الجذب، وحلق كما جناح طائر يحمل الحبة النواة، والنواة هي أغلى ما عرفه الإنسان، إنها هي لا سواها ما خف حمله وغلا

لو لم تكن أقدامنا تنجذب إلى مواطنها، ولو لم تكن قلوبنا حجرات للحرص وللخوف، للرغبة في الشيء وضده، لو لم يكن هذا التراب الممغنط هو أديمنا ونسيجنا ولحمنا ودمنا، لما احتفظنا بهذا الجناح. إن هذه الذرة والمجرة التي تسبح في هذا الكون الرحب العظيم ليس لها جناح، لكن لها قلب يحمل النواة. النواة هي ما خف حمله وغلا ثمنه.

الأعزاء، منجذب هذا الكون العظيم لما هو أعظم، بل لمن هو أعظم، وتتضاءل كل عظمة للعظمة المطلقة، فهي صاحبة الأمر والنهي العام والتام. عد أيها المسافر من الأرض إلى الأرض، ما أقصر هذه الرحلة وما أطول هذا الزمن على مثلك. الناس ينامون ويصحون في الزمن العمر، ما أطول عمر الأمل وأقصر عمر الإنسان.

انشر أشرعتك يا بحار، وجهها شطر الطرف الآخر من هذا العالم، واضرب هذا اليم، فلكم يتلقى هذا اليم من المجداف فيصبر، ولكم يحمل أثقالا فوق الألواح، يبلغها مأمنها أو يجذبها في جوفه. اضرب هذا اليم بمجدافك يا بحار، لا يصلح هذا البحر لسكن الإنسان، حين تتوقف عن التجديف ينتصر البحر، لا يقبل هذا البحر ذراعا خائرة هذا الشاطئ، أغلى من أن تتعب من أجله. ظلت تلك اليابسة تقف سنينا في وجه البحر، هو أكبر منها، هي أصغر منه، لكن الرمل أقوى من هذا اليم، هو من حمل الأنهار إلى البحر وفجر قوت الإنسان.

مستودعنا هذا البحر، هو منشأ نسيج الإنسان، هو طينه وعجينه وبدايته ونهايته، هو عمر الخطوات وعقارب كل الساعات، هو عمر اللحظة ولحظة هذا العمر.

قالت: هل يغرق فينا الحزن أم نغرق في هذا الحزن؟ قلت: ما دام الغرق نهاية فمن يهتم بمن يغرق في من؟

وقالت الأصداف لصاحبها الإنسان: خذ هذا اللؤلؤ واخرجنا من هذا اليم. لكن من يخرج من هذا اليم تعيشين آمنة من غدر الإنسان؟ قالت: وهل يغدر هذا الإنسان بلؤلؤة ومحارة ويغدر بنسيجه؟ هل هو أظلم من هذا البحر؟ أبقانا في العمق ما أسحق هذا العمق، لا شمس هنا لا قمر هناك، فما هو لون سماء الأرض؟ ما لون الشجر؟ ما حجم القمر وشكل النجمات؟ ما أحلى هذا اللؤلؤ في عنق الإنسان وجيده؟ ما قيمة هذا اللؤلؤ والمرجان بلا عنق الإنسان؟ ما قيمة أن يبقى محبوسا في هذا البحر؟ هل ضل البحار طريقه واختلطت كل جهات الأرض؟ أين فنار البحر وبوصلة البحار؟ غاب نهار آخر في عرض البحر، ما أصبر هذا البحار على هذا اليم، وما أصبر هذا البحر

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك.
2: بلاش العتاب
0: إذا
2: بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عن ابننا لا لا لا, لا.

لفكروا زمان عندنا. لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا.

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي.

الشك عليّ.

تبقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

ونسي زماني ونسي مكاني مكاني.

0: مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ عثمان الأنداري يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: الكروان
1: دعاء الكروان
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: النبي.
1: أيها الرسول الهادي يا شافي الفي المادي.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
3: قصص الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
5: الخليل إبراهيم في معية الله ينتصر بنصر ربه القوي العزيز.

0: نعم وحق مولاي الفرعون العظيم، إنها امرأة حسناء ليس مثلها في النساء، واسمها سارة. سارة من السرور، من السرور يا ربي الفرعون.
1: إن كانت تلك المرأة بهذا الحسن وتلك الفتنة ففرعونكم أحق بها يا قائد بسيون، أليس كذلك يا رجال حاشية الفرعون؟
2: مولانا الفرعون هو الأحق بكل شيء جميل، وله ما يحب من النساء ومال وثراء.
1: إذن أحضروها إلى قصر برنيسوت في الحال.
3: أحضروا الجميلة سارة إلى قصر الفرعون العظيم، أحضروها في الحال.

0: وفي هذه المواجهة المرتقبة ستكون الكذبة الثالثة والتي لم يكذب بعدها أبدا، إذ أرسل إليه ذلك الجبار رجالا أشداء فأحضروه وسأله الفرعون:
1: يا هذا الغريب، من هذه الحسناء التي معك؟
2: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: هي أختي. ثم أتى سارة، فقال نبي الله إبراهيم لسارة: يا سارة، ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا المتجبر سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني.
3: ها هو ذا هناك بجنب هذا العريش من الحطب يا مولاي، هل أقيده وأحمل المرأة على عربة ملكية وحدها؟
4: لا لا يا قائد نفر، بل ندعوهما بالحسنى، فإنهم غرباء لا يقدرون على شيء غير السمع والطاعة. يا ضيفنا الكريم، تعال أنت ومعك.
5: بل سنأخذ سارة وحدها، هذا أمر مولانا الفرعون. تعالي تعالي يا امرأة، تعالي تعالي، قد ابتسم نجمك الليلة، فإن الفرعون العظيم يريدك في قصر البرنيسوت، قصر المتعة والنعيم.
6: أتركني يا إبراهيم، لا تدعهم يأخذوني إلى ذلك الظالم المتجبر.
2: فقام نبي الله إبراهيم عليه السلام، قام يصلي لله عز وجل ويسأله أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد بأهله السوء.
6: اللهم إن كنت تعلم أني آمن بك وبرسولك وأحصنت نفسي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر.

0: خذي خذي أيتها الجميلة هذا العقد الثمين لك، سأضعه بيدي حول عنقك الجميل. تعالي تعالي أقبلك.
1: ويحك، قف محلك، شلت يدك.
0: يدي يدي يدي يدي شلت أيتها الحاشية، يدي علقت في الهواء فلا ترفع ولا تنزل.
2: هذه معجزة ما رأينا مثلها، كأن رب إبراهيم يدافع عن أهله وعرضه، فما أعظمه من رب، ما أعظمه من رب.
0: يا سارة أيتها المرأة الصالحة، جعلي ربك جعلي ربك ولا أضرك.
1: فدعت سارة رب العزة تبارك وتعالى فأرسل، فعاد إلى سوء فعله وجحد بوعده فشلت يمينه. وهكذا تكررت هذه

0: أيتها المرأة الطيبة الصالحة، ادعي ربك، ادعي ربك ليعفو عن فرعوننا ولن يؤذيك أبدا.
1: فدعت سارة ربها، فتحركت يد المتجبر وعادت إلى سابق عهدها، لكنها ظلت بعيدة عن سارة زوجة أبي الأنبياء عليه السلام.

0: زجاجات النبيذ وقناني الخمر يا مولاي. إنها من أجود ما صنع من خمر. هذا الخمر من آسيا والسودان وبلاد بونت.
1: أغرب عني أيها الثعلب الماكر، أغرب عن وجهي.
0: ماذا جرى؟ ماذا جرى يا مولاي الفرعون؟ ألم أحضر إليك أجمل امرأة عرفتها الأرض في هذا الزمان؟
1: الويل لك، إنك لم تأتني بإنسان، ولكنك أتيتني بشيطان، شيطان مخيف. كلما حاولت الاقتراب منها شلت يدي وجمدت في مكاني كصنم من حجر.

وجاء في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيم وبين سارة عليهما السلام، فكان مشاهدا لها وهي عند الملك.

0: كما أنه رأى بأم عينه كيف عصمها الله تعالى من ذلك الفرعون الظالم.
1: هذه كرامة ليطمئن قلب عمنا إبراهيم الخليل، وليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فنحن نعلم أنه يحب عمتنا سارة حبا شديدا.
0: نعم يا قنطورين، عمي إبراهيم يحب امرأته حبا شديدا، يحبها شديدا لدينها ولتقواها ولقرابتها منه.
1: نعم، ولحسنها الباهر يا لوط، فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمنها أحسن ولا أجمل منها، ولله الحمد والمنة.
2: يا آل إبراهيم، يا آل نبي الله، تعالوا تعالوا لتأخذوا هداياكم التي أمر بها فرعون مصر لكم.
3: انظروا انظروا، إنها نعم عظيمة وأموال كثيرة ولبان وتمور وطيور وحلي ولآلئ وفضة وتمر وحنطة وميرة كثيرة، إنها خيرات الفرعون.
1: بل هي خيرات الله، فاحمدوه واشكروه.
4: الحمد لله والشكر لله، الله الواحد الأحد، الله الفرد الصمد، الله الرزاق الوهاب، لا إله غيره،

وأوحى الله تعالى إلى نبي الله إبراهيم الخليل فأمره أن يمد بصره وينظر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبشره بأن هذه الأرض كلها ستكون له ولخلفه إلى

0: أما لوط فقد نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر خليل الله وأن ينتقل إلى أرض الغور.
1: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
2: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر ويخرجها علي حسن.

دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والماهر بالقرآن أي الذي يتلوه حق تلاوته ويؤدي هذه التلاوة مع قواعد الترتيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.

لقد عقمت أم الزمان، لقد عقمت.

0: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت في الجامعة الإسلامية صفتان مترتبتان إحداهما على الأخرى. أولاهما الصفة التأسيسية التي هي صفة الإنسانية، والثانية الصفة التكوينية التي ارتبط بها الناس بعضهم مع بعض ارتباطا عمليا إيجابيا، وهي صفة الإيمان. فدعا أولا إلى إقرار الشعور بالصفة التأسيسية طيلة ما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبين هجرته منها إلى المدينة، ثم أصبح يدعو الناس إلى اعتبار الصفة التكوينية، وذلك طيلة ما بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. ففي المدينة المنورة بعد الهجرة تكون هذا المجتمع المثالي الذي لا عهد للإنسانية به من قبل، وهو المجتمع الإسلامي الذي بني على طرح الأنساب والأوطان والطبقات والألسنة والألوان. فأشرفوا المهاجرين في حق المواطنة وجعلوهم سادة في المدينة المنورة التي كانوا غرباء فيها، وجعلوا سيد الجميع فيها صاحب الدعوة الذي وفد على المدينة وفودا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار أيضا قد تخلوا عن سيادتهم وأشرفوا غيرهم فيما كان من حقهم، ثم خضعوا لسيادة عليا مطلقة ليست من مدينتهم، وإنما هي سيادة آمنوا بها بشعورهم بحقيقة الدعوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا التآخي الذي حصل بين المهاجرين والأنصار تأسس التآخي الذي تعاقب بعد ذلك في أجيال المؤمنين على مر العصور والقرون. فإذا كان الإسلام مؤلفا بين المهاجرين والأنصار، وإذا كانت رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم وسيادته مرجع شعورهم بوحدتهم، فإن ذلك قد استمر فيما بينهم كما استمر فيما بين أعقابهم. فنشأ أعقابهم من المسلمين شاعرين بهذا الامتزاج والاختلاط، ومتخذين من إقرارهم بشرف النبي صلى الله عليه وسلم أمرا موحدا فيما بينهم، ومن اتحادهم في العقيدة أمرا مؤاخيا فيما بين بعضهم وبعض. ولذلك قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. وقال تعالى في الأجيال التي نشأت بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فجعل الإيمان رابطة بين عناصر الجيل الأول، ثم جعله رابطا بين الأجيال الآتية وبين الجيل المتقدم، على معنى أن الذي وحد بين عناصر الجيل المتقدم يوحد بينه وبين الأجيال الآتية، ثم يوحد تلك الأجيال بعضها مع بعض، باعتبار أن الحقيقة الإيمانية التي قال الله تعالى بسببها إنما المؤمنون أخوة هي متحققة فيما بين السابقين واللاحقين، بما أشار إليه قوله تعالى: إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنظام الجماعة الإسلامية إنما هو نظام مؤلف على أساس العقيدة الدينية، والتشريع العملي لم ينتظم إلا بعد تأسيس الوحدة الاعتقادية، بحيث إن الأخوة بين المسلمين إنما نشأت من اتحاد العقيدة واتحاد المدارك الذهنية المتفرعة عن العقيدة، واتحاد العوامل النفسية من النوايا والإرادات والانفعالات التي هي متفرعة عن العقيدة ومتحكمة في العمل. ولذلك ورد في حديث الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاستعملت الأخوة كما استعملت في قوله تعالى: إنما المؤمنون أخوة، وجعلت تلك الأخوة ذات أثر يبدو في الميول والانعطافات، وهو أن الأخ لا يكون أخا حقيقيا إلا إذا كان يحب أن ينال أخوه من الخير مثل ما نال هو، وأن يتجنب أخوه من الشر مثل ما تجنب هو. ولحماية هذه الوحدة الأخوية بين المؤمنين جاءت الوصايا النبوية الحكيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح له من المعارف الكونية قد أيقن أن فيما يحدث بين الناس ما يدعو إلى التنافر بحسب الطبع الحيواني المركوز في الإنسان الذي يبدو عند الشهوة وعند الغضب، والذي يدفع به إلى إيثار كيانه الانفرادي على الكيان الاجتماعي، وهو معنى الأنانية، وأن هذا سيتطرق إلى الناس من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته بالوصايا الحكيمة، يكون من مراقبته من نفسية بصيرة تنظر إلى أعمالهم فتراقب هل هي جارية على ما يقتضيه هذا المعنى من الأخوة الذي جاء به الكتاب والسنة، أو ليست جارية على ذلك. وأخذ ينظر إلى المعاني التي هي من الأعمال التي قد لا يدرك الناس آثارها في نفوسهم، والغايات التي يمكن أن تنتهي إليها من تصديع وحدتهم، فنبههم إليها وحذرهم منها لما هو موصوف به صلى الله عليه وسلم من الرحمة بأمته والرأفة عليهم. ومن ذلك هذا الحديث الذي استهللنا بذكره في حديثنا هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فقد ابتدأ هذا الحديث بصيغ نهي متعددة متعاقبة، هي أربع صيغ جاءت في اشتقاقها على مثال بناء واحد، وهو بناء فعل النهي من صيغة تفاعل يتفاعل، التي هي دالة على الأمر الذي يقع بالتقابل بين الطرفين، وأجراها صلى الله عليه وسلم على حكم واحد حتى في الاكتفاء عن إحدى التائين بالأخرى من تاء التفاعل وتاء المضارعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وأتى بهذه الصياغة متعاقبة كذلك متشابهة على نظام واحد في الاشتقاق، وعلى إتباع للقريب منها بقريبه حتى يحصل التجانس التام لأمور: أولها الحرص على العلوق بالأذهان، لأن إيراد هذه الكلمات على ما هي عليه بما فيها من التجانس وبما انتظمت عليه من الانتظام يكون معينا على علوقها بالأذهان، شأن الكلام السلس الرقيق الذي يعلق بالأذهان علوقا أسرع من علوق غيره. وثانيا لأن يبرز حسيا المعنى الاعتباري الذي هو متكون بالترابط والتسلسل الذي بين هذه الأخلاق بعضها مع بعض، وهي عدم التحاسد وعدم التناجش وعدم التباغض وعدم التدبر. فكما أن الصيغ جاءت منتظمة متسلسلة، فكذلك المعاني هي منتظمة متسلسلة، بمعنى أن كل نهي من هذه الأمور التي نهي عنها هو مرتبط بالأمر الآخر الذي نهي عنه، لأنها تصدر عن دواع واحدة ويتفرع بعضها عن بعض. فنهى صلى الله عليه وسلم على التحاسد، ومعلوم أن التحاسد داء نفسي لأنه عبارة عن ألم يحصل للنفس الشريرة من رؤية غيرها في نعمة بدون أن يكون ذلك الغير قد آذاها ولا أضر بها، وإنما يبدو شر النفس وأثر النزعة الشيطانية في أنها تتألم لرؤية غيرها في خير، ولذلك فإنها تصبح حريصة على زوال تلك النعمة حتى أنها ترتكب لذلك الوسائل الإجرامية. ولذلك فإن الله تعالى لقمنا أن نستعيذ من شر الحاسدين، فقال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. وأما التنازش فإنما هو تفاعل من النجش، النجش بالنون والجيم والشين، والنجش إنما هو عبارة عن الزيادة في السلعة عند النداء عليها لا على الحقيقة لرغبة فيها أو ليشتريها، ولكن ليشط على الذي يريد أن يشتريها ليرفع ثمنها بطريقة التحيز. وهذا لا يخفى أنه أمر مبني على التحيز ومبني على الإضرار بالغير بدون منفعة للذي تولى ذلك العمل، فهو من سلوك المبني على البغضاء والمبني على الكيد والمبني على الحسد، لأن الذي يتولى هذا العمل الشنيع إنما يكون حاسدا لغيره على تحصيله على تلك البضاعة بالثمن الذي يحصل عليها به، فيريد أن يحمله على أن لا يحصل عليها أبدا لعجزه، أو أن لا يحصل عليها إلا بثمن باهر مشرف به. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل مظهرا من مظاهر الإخلال بالأخوة مثل التحاسد، وآتى به بعد التحاسد منسجما معه في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا، إشارة بالتناسب اللفظي إلى التناسب المعنوي الذي بين هذين العملين الناقصين الجائرين.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم رزقا واسعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل بيوتنا محفوظة بحسنك من شياطين الإنس والجن، واحفظنا من كل حاسد وحقود. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد. لا أراكم الله ظلمة، ولا حلت بصدوركم غمة، ولا طلبت من الله شيئا إلا أتمه،

0: عطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
3: أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم من جديد في نور هذا الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، صبحكم الله بالخير والبركة. يا الله، قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين. يا خالقنا وسندنا، اشفنا شفاء تاما، وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه من قلق وحزن وأسى، فأنت الله الذي لا يرد سائلا أو محروما سواه، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب. ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية العقل والأبدان. اللهم ربي، إن نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك، ويتسع فيه رزقك، وتمتد فيه رحمتك، ونستفتح فيه برضاك وعافيتك.

متابعينا الأعزاء، هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤانسكم صوت الحبيب مرموش، راجيا من الله أن يمتعكم في هذا الصباح الأثير بالصحة والبركة والعافية. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: جهلت عيون الناس ما بداخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا.

دع الأحزان وهجرها مليا، وعانق بالرضا وهج الثريا. هي الدنيا فلا تأسف عليها، وإن خابت ظنونك يا أخيا، فلو دامت لغيرك أو لغيري لما وصلت إليك ولا إلي. فسل تلك القبور وساكنيها، فقيرا كان أم ملكا ثريا. فسر يا صاحي في بر وتقوى، وعش حرا، عش حرا على الدنيا أبيا.

0: نور الصباح عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير.
2: صديقي المستمع، تأكد أنه لو كانت الحياة إبرة لكان رزقك خيطا يأتيك من ثقبها، فاطمئن واهنأ، فما كتبه الله لك فهو لك، وما كتبه لغيرك لن تناله مهما فعلت، فلا تقلق وأحسن الظن بالله في طريقك هذا الصباح، فهو الذي يغنيك ويرضيك، وهو الذي يفتح لك أبواب الرحمة ويعطيك في هذا النهار المبارك.

تم جلب رجل مسن قام بسرقة رغيف خبز ليمثل أمام المحكمة، واعترف الرجل المسن المتعب بفعلته، لكنه برر ذلك بقوله: كنت أتذور جوعا، كدت أموت وأهلك ولم يرحمني أحد. فقال القاضي: أنت تعترف إذن بأنك سرقت، وسوف أحكم عليك بدفع 10 دنانير، وأعرف أنك لا تملكها، لذلك سأدفعها أنا عنك. وهنا صمت جميع الحاضرين مستغربين، وقد شاهدوا القاضي أمام أعينهم يخرج المبلغ من جيبه ويطلب من مرافقه في المحكمة أن تودع هذه 10 دنانير في الخزينة كبديل حكم على هذا الرجل المسن الفقير. وأمام استغراب الجميع وقف القاضي ونظر إليهم وقال: كلكم محكوم عليكم بدفع نفس المبلغ 10 دنانير، لأنكم تعيشون في بلد يضطر فيها الفقير البائس إلى سرقة رغيف خبز ليعيش. وتم في تلك الجلسة جمع 100 دينار منحها القاضي إلى الرجل المسن على أن لا يعود إلى السرقة من جديد. ولنا في هذه الحكاية أكثر من عبرة.

قال ابن القيم: لو كشف الله الغطاء لعبده وأظهر له كيف يدير له أمره وكيف أن الله أكثر حرصا على مصلحة عبده من العبد نفسه، وأنه أرحم به من أبيه وأمه، لذاب قلب العبد محبة لله وحمدا لرأفته وجلاله، فالحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أخذ.

ما زلتم أيها الأحبة الأفاضل عشاق إذاعة المنستير مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش، فأهلا وسهلا بكم من جديد. المهارة هي قدرة الشخص وخبرته في أداء مهمة معينة، حيث تأتي هذه القدرة من خلال التعلم الممنهج والممارسة والتمرين المستمرين. إنها باختصار نتيجة المثابرة وبذل الجهد للتحسن والتطور في مجال معين. تمتد المهارة عند الإنسان لتشمل مختلف المجالات الحياتية، سواء في المسارات الأكاديمية أو المهنية والحياتية، حيث نجد مهارات الكتابة، الاستمتاع والاستيعاب، مهارات التواصل، مهارات العمل مع الفريق، ومهارات القيادة وغيرها. فالقدرة على القيام بأي شيء في أي مجال على أكمل وجه في أسرع وقت وأقل جهد هو مهارة مكتسبة. ونظرا لسعة مجالاتها وعدم وجود أي معايير أو شروط لامتلاكها، فهي تبقى قابلة للاكتساب من قبل الجميع دون استثناء.

عن الأديب الكبير ليو تولستوي نتحدث هذا الصباح، فهو ليس رجلا فقيرا أو بائسا متسولا كما يبدو في بعض الصور المتداولة. إنه من طبقة النبلاء في روسيا، يمتلك أراض شاسعة وثروة كبيرة لا حد لها، لكنه تخلى عنها كلها للفقراء والمحتجين، واختار أن يعيش حياة الزهد والبساطة كسائر الفقراء الذين يعرفهم. وقد لمع اسمه في مجال الأدب الإنساني العالمي، ومن كلماته التي خلدها التاريخ: لا تكثر الحديث عن الدين، بل دعني أرى الدين في أفعالك وأعمالك. وقال أيضا: إن شعرت بالألم حقا فأنت حي، لكن إن شعرت بألم الآخرين فأنت إنسان، أنت إنسان سوي. هذا هو ليو تولستوي كما عرفناه، رمز الإنسانية والأدب الخالد، ومن أهم رواياته أنا كارينينا والحرب والسلام.

من مأثور الكلام لكي تعيش حياة مشرقة عليك أن لا تختلق الأعذار. عليك أن لا تفكر بأنك لن تكون سعيدا إلا إذا تحقق شرط محدد في حياتك. إن الله سيفتح مسارا رائعا لمن يبذلون الجهد ويتخذون موقفا إيجابيا لمستقبل أفضل وأجمل بصرف النظر عن الظروف العسيرة.

سألته مرة لماذا يطيل التحديق في عينيها، فقال: أخفيت في عينيك ما أضمر، فباح بالحب السنة المبكر. غدا أزيح الغيب عن خاطري، ليرتوي منه الغد الأخضر. فلا زهور أينعت قبلنا، ولا اعتراها غامض مسكر. محمومة الأشواق لا تذكري، أحببت لا أنسى ولا أذكر. من مشتهانا كان عمر الشذا، وكان هذا الفل والعنبر. يزهو السنا إما غفونا به، وينتشي إما صحى المزهر. كنا فكان الحب في لفتة، يطوى عليها العالم الأكبر. لا تسأليني عن متى ضائع مداك، هذا الدائر الأصغر. أغفو على الأوهام ما أدعي، ويحتويني شالك الأحمر. ونسرق اللذات في قبلة، يحن عليها شعرك الأشقر.

على إيقاع زقزقات العصافير ومع بشائر نور هذا الصباح الطالع، نترككم في أبهى حلل الفرح والسعادة لاستقبال يوم جديد أثير ملؤه الصحة والسرور. أنسكم هذا الصباح وعلى مدار الساعة في إعداد وتقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، ورافقتكم في الإخراج والتنظيم لفقراتها الزميلة سامية مطاوع. دمتم بمحبة وسلام، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد باتين في تصريح للإذاعة التونسية عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود، ونفى تسجيل أي نقص في المخزونات من هذه المادة، وأضاف بأن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود، وشدد على أن باخرة محروقات رست أمس بميناء بنزرت وهي وقد قامت بإفراغ حمولتها بالكامل. أعلمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية حرفائها بأنه بسبب النقص المسجل في القاطرات تقرر الإلغاء بعض السفرات على النحو التالي: يوم الخميس القطار الرابط بين محطتي الكاف وتونس والمنطلق عادة على الساعة 5 صباحا، والرابط بين صفاقس وتونس والذي ينطلق في العادة على الساعة 5:15، والقطار الرابط بين محطتي المتلوي وتونس قطار 7:20 صباحا، والقطار الرابط بين محطتي جابس وتونس وهو قطار 10:50 صباحا. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات أن الطاقات الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسخ التزويد العادي في أقرب الأجال. أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية لتصرف النفايات بالوسط الشرقي انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، وأشار إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية ما ساهم في تراكم النفايات وشكل نقاط سوداء. في الجزائر عن وزير الداخلية عن وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات بعد موجة حر كبيرة شهدتها البلاد. وأعلنت الحماية المدنية إخماد 90 حريق من أصل 159 إلى غاية ليلة أمس، وما تزالت التدخلات الميدانية لمصالح الحماية المدنية مستمرة للسيطرة على الحرائق مسنودة بمروحيات وطائرات إطفاء جزائرية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

اللهم في هذا الصباح نسألك صباحا تشرق فيه الطمأنينة في قلوبنا، وتفتح فيه أبواب رحمتك أمامنا، وتكتب لنا فيه من الخير ما لا نحتسب. ربنا اجعل هذا الصباح بداية لكل جميل، وفرجا لكل ضيق، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل من رحل، وجبرا لكل قلب أثقلته الأيام. يا رب، إن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شئت، فكن لنا في كل خطوة سندا، واهدنا إلى ما فيه خيرنا، واصرف عنا ما يؤذينا وإن تعلقت به قلوبنا. اللهم ارزقنا راحة لا يعقبها قلق، وفرحا لا يخالطه خوف، ورزقا طيبا مباركا، وصحة وعافية، وأياما تحمل لنا من لطفك ما ينسينا ما مضى. ربنا لا تجعل في هذا الصباح قلبا مكسورا إلا جبرته، ولا مهموما إلا أذهبت منه همه، ولا محتاجا إلا قضيت حاجته، ولا صاحب أمنية إلا قربتها منه إن كانت خيرا له. ربنا علمنا أن نطمئن إلى تدبيرك، وأن نرضى بما قسمت، وأن نحسن الظن بك حين تضيق بنا الطرق، وأن نوقن أن وراء كل تأخير حكمة، ووراء كل ابتلاء رحمة، ووراء كل ليل فجرا. ربنا اجعلنا ممن إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا ضاقت بهم الدنيا لجأوا إليك. اللهم احفظ أهلنا وأحبتنا، وبارك في أعمارهم وأيامهم، وألبسهم ثوب الصحة والعافية، وأبعد عنهم المرض والحزن وسوء الأقدار. ربنا احفظ بلادنا وأهلها من كل سوء، وأدم عليها الأمن والأمان، وارزق أبناءها الخير والعمل والكرامة، واجعل مستقبلها أجمل وأرحب. ربنا اجعل صباحنا هذا شاهدا لنا لا علينا، واملأ ساعات يومنا برضاك، وألسنتنا بذكرك، وقلوبنا بحب الخير، وأعمالنا بما ينفع الناس. يا رب، في هذا الصباح نضع بين يديك كل ما نعجز عن قوله، وكل أمنية خبأناها في قلوبنا، وكل دعاء لم نجد له كلمات، فأنت تعلم السر وما أخفى. اللهم نسألك أن يكون القادم أجمل، وأن تحمل لنا الأيام المقبلة أخبارا تفرح القلب، وأن تفتح لنا أبوابا لم نكن نراها، وأن تجعل لنا في كل خطوة لطفا، وفي كل اختيار خيرا، وفي كل نهاية بداية أجمل. يا رب، اجعل صباحنا نورا، ونهارنا بركة، واجعل قلوبنا مطمئنة، وأرزاقنا واسعة، ونفوسنا راضية، واختم يومنا بحمدك وشكرك. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: 17 دقيقة بعد السادسة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الورد وصباح الفرحة، صباح جديد، فرصة جديدة وبشارة خير إن شاء الله في انتظاركم مستمعين الكرام، انتم اللي اخترتوا استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. خليوا قلوبكم صافية، ابتسامتكم حاضرة وثقتكم في ربي كبيرة، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم ويكتب لكم نهار مزيان ويرزق تونس وأهلها الخير والفرحة يا رب. صباحكم بشير وصباحكم أجمل من اللي تتمناو. أهلا وسهلا بالجميع مع منوعة الصباح الأولى في إذاعة المونستير، بشائر الصباح اللي انطلقت معاكم منذ قليل وتتواصل حتى 9 صباحا.
1: والله

صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 27 من أوت 2026، وذلك وفق المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر تحيين. الطقس باش يكون حار بأغلب مناطق البلاد مع تواصل الارتفاع في درجات الحرارة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 42 إلى 48 درجة مع هبوب ريح الشيلي. تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة تصل إلى 48 درجة بعدد من الولايات، من بينها منوبة، بن عروس، جندوبة، القيروان، توزر، قبلي، فيما تتراوح بين 46 إلى 47 درجة في تونس الكبرى وعدد من المناطق الشمالية والداخلية. السحب تكون قليلة بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر، تكون مسحوبة بأمطار. الريح تكون عموما ضعيفة إلى معتدلة مع ظهور الشيلي وتتقوى محليا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا حسب المناطق، وتبقى درجات اليقظة مرتفعة بسبب موجة الحر، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة، وكذلك العاملين والرياضيين في الهواء الطلق، مع ضرورة الإكثار من شرب الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة. وتشير التوقعات إلى تراجع نسبي بإذن الله في درجات الحرارة بداية من يوم الغد الجمعة 28 من أوت، على أن يتواصل تدريجيا يوم السبت خاصة بالشمال والمناطق الساحلية. هذه كانت فكرة على أحوال الطقس، نتمنى لكم يوم آمن. نذكركم في مثل هذه الأجواء الحارة بضرورة شرب الماء، والوقاية خير من مواجهة مضاعفات الحر.

0: جمال بنبلة قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدا المشوار مع البشاير مع الموسيقى والغناية. Let's go. بشاير صباح تواكب معاكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
3: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح
4: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
4: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم
4: وهذه
2: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة المنستير في استقبال هذا الصباح الجديد ومشاركتنا تلوين هذا الصباح بما طاب من الأغنيات وآخر الأخبار والمتابعات.
6: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
8: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
9: I have a dream.
10: حدث في مثل هذا اليوم.
5: اليوم 27 من أوت، صفحات كثيرة من التاريخ نفتحها لنتوقف عند حروب، معاهدات، اكتشافات علمية، استقلال دول، ولادات ووفيات لشخصيات تركت بصمتها في التاريخ وفي الثقافة وفي الفكر. ونستعيد معكم اليوم بعضا من أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم عربيا عالميا، مع وقفة مع عدد من الأسماء التونسية والعربية التي ولدت أو رحلت في هذا التاريخ. في مثل هذا اليوم عام 1816 شهدت مدينة الجزائر قصفا عنيفا من الأسطول الأنجلو هولندي بقيادة الأميرال البريطاني اللورد إكسموث في إطار الضغط على إيالة الجزائر لإطلاق الأسرى وإنهاء نشاط القرصنة وأسر المسيحيين، وأسفر القصف على أضرار كبيرة في المدينة وتدمير جانب من الأسطول الجزائري. في مثل هذا اليوم عام 1859 حفر في ولاية بنسلافيا الأمريكية أول بئر نفط ناجح على نطاق تجاري في تجربة ارتبطت باسم إدوين دريك وأصبحت لاحقا محطة مهمة في تاريخ صناعة النفط العالمية. في مثل هذا اليوم عام 1883 شهدت جزيرة كاراكاتوا في إندونيسيا أعنف مراحل ثوران بركاني كارثي خلف عشرات الآلاف من الضحايا وأحدث تأثيرات واسعة في المنطقة. وتذكر المصادر أن بركان كاراكاتوا كان من أوائل الكوارث التي وصلت أخبارها بسرعة إلى أنحاء العالم عبر التليغراف. في مثل هذا اليوم عام 1928 وقع ميثاق بريان كيلوغ الذي تعهدت بموجبه الدول الموقعة بالتخلي عن الحرب وسيلة لتسوية النزاعات الدولية، وقد حمل الاتفاق اسم وزير الخارجية الأمريكي فرانك كيلوغ ووزير الخارجية الفرنسي أريستيد بريان. وفي مثل هذا اليوم عام 1956 دخلت محطة كالدرهول النووية في بريطانيا شبكة الكهرباء لتصبح أول محطة للطاقة النووية التجارية في العالم تنتج الكهرباء على نطاق صناعي. في مثل هذا اليوم عام 1962 أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية النازا المسبار مارينر 2 باتجاه كوكب الزهرة، وكان أول مسبار فضائي ينجح في التحليق بالقرب من كوكب

آخر، وقد أرسل معلومات علمية مهمة عن الزهرة وغلافه الجوي وحرارته. في مثل هذا اليوم عام 1991 أعلنت مولدوفا استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في واحدة من حلقات تفكك الاتحاد السوفيتي خلال ذلك العام. عربيا، تبقى من أبرز الأحداث العربية المرتبطة بهذا التاريخ قصف الجزائر سنة 1816، وهو حدث مهم في تاريخ المنطقة المغاربية وعلاقاتها بالقوى الأوروبية في القرن التاسع عشر. في مثل هذا اليوم عام 1863 ولد خليل بوحاجب في تونس، وهو سياسي ومصلح تونسي تولى رئاسة الحكومة التونسية بين سنتي 1926 و1932، وكان من الشخصيات السياسية البارزة في تونس خلال فترة الحماية. في مثل هذا اليوم عام 1946 ولدت في بنزرت الفنانة التونسية حليمة داود، التي شاركت في عدد كبير من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية. وفي مثل هذا اليوم عام 1988 ولدت الكاتبة التونسية سمر المزغني، المعروفة بكتاباتها للأطفال، واللي ارتبط اسمها مبكرا بأدب الطفل وحققت حضورا عربيا ودوليا. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1770 الفيلسوف الألماني المعروف هيجل، أحد أبرز فلاسفة الفكر الأوروبي الحديث. ومن مواليد هذا اليوم أيضا عام 1908 الرئيس 36 للولايات المتحدة الأمريكية جونسون، الذي ولد في نفس هذا اليوم أيضا لاعب الكريكت الأسترالي الشهير دون بريدمان. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1965 المعماري والمخطط الشهير لو كريزيي، أحد أبرز رواد العمارة الحديثة. وتوفي في مثل هذا اليوم عام 1975 الإمبراطور الإثيوبي إيلاسيلاسي، الذي حكم إثيوبيا لعقود وكان شخصية مؤثرة في تاريخ القارة الإفريقية. كما توفي في مثل هذا اليوم أو اغتيل أيضا في مثل هذا اليوم عام 1979 اللورد لويس مونتباتن، القائد البحري والسياسي البريطاني، في انفجار قارب في قبيلة سواحل إيرلندا في عملية تبناها الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت. وفي مثل هذا اليوم عام 1990 توفي المغني وعازف الجيتار الأمريكي ستيفي راي فوغان في حادث تحطم مروحية، وكان في 34 من عمره. تلك إذن بعض محطات 27 من أوت، يوم مرت فيه صفحات من تاريخ الحروب والسلام والعلم والاكتشاف، وولدت فيه أسماء تركت أثرها ورحلت أخرى وبقي أثرها حاضرا. والتاريخ لا يحفظ الأيام فقط، بل يحفظ ما صنعه الإنسان فيها.

0: يا مرحبا، يا أهلا وسهلا بالجميع. دائما في استقبال الصباح مع إذاعة المنستير، نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم الناس الكل برفقة إذاعة المنستير.
1: صباح بلا حدود
0: كالعادة في مثل هذا الوقت عبر أثير إذاعة المنستير، جولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة من موقع قناة روسيا اليوم حيث نقرأ: لا مكان بيننا لفاسد، السيسي وجه رسالة للمصريين وفوضى على السوشيال ميديا. على موقع العربية عاجل نقرأ: سلطات نيبال تعلن فقدان 291 سائح أجنبي بسبب الفيضانات شمال البلاد. على موقع الجزيرة نت: أسعار الأرز تصعد 21%، فهل تبدأ موجة تضخم غذائي جديدة؟ على قناة العربية: عائلة سعودية بدأت في صناعة المعمول يدويا قبل أكثر من 4 عقود، وطورت أعمالها لتصل منتجاتها إلى 23 دولة حول العالم. على سكاي نيوز عربية نقرأ: أمريكا تضرب منصات قرصنة صينية استهدفت بنى تحتية حيوية. على قناة الجزيرة مباشر: مشاهد متداولة تظهر مسيرة إسرائيلية مزودة بمتفجرات بعد سقوطها قرب منزل قيد الإنشاء في بلدة حبوش بمحافظة النبطية جنوبي لبنان. على قناة العربية أرتز: الحكومة الإسرائيلية تبلغ المحكمة العليا أن الجيش متمسك برفضه السماح لسكان مخيمات جنين وتل كرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية بالعودة إلى منازلهم. على قناة روسيا اليوم المصري عبد الرحمن السيد يصدم مذيعا بعد سؤال حول مقتل خامنئي. وعلى موقع جريدة المصرية نيوز: الذكاء الاصطناعي يفتح جبهة جديدة للحرب بين واشنطن وطهران. نيوزويك: هجمات سبرانية إيرانية تهدد البنية التحتية الأمريكية وتحول المياه والطاقة إلى أهداف عسكرية. على موقع تونسكوب: يوم تاريخي في تونس، 49.8 درجة بالقيروان وست محطات ضمن أسخن 20 محطة عالميا. على موقع المصدر: أزمة المياه المعدنية، غرفة منتجي المشروبات تصدر بيان هام وتعلن ما يمكن الاطلاع عليه. على قناة روسيا اليوم: شهادة خبير نفسي تنتهي باعتراف صادم في جريمة مروعة هزت أمريكا. على موقع سكاي نيوز عربية: ترامب: دمرنا 22 قارب إيراني الليلة الماضية. وعلى قناة الجزيرة مباشر: إصابة سيدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة يطا جنوبية الخليل في الضفة الغربية. على قناة العربية: الهلال الأحمر السعودي يتوج بكأس العالم للإسعافات الأولية في إنجاز عالمي. كما نقرأ على قناة روسيا اليوم: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على عقار لعلاج سرطان البنكرياس، وهذا العلاج قد يغير الحياة. على موقع صحيفة الدستور المصرية: قبل الهجوم على إيران، ماذا كشفت التحذيرات الاستخباراتية الأمريكية؟ على موقع الشرق بلومبرغ: ترامب: مضيق هرمز يعمل بصورة طبيعية، وعشر ملايين برميل من النفط عبرت المضيق أمس. تابعوا مزيد من التفاصيل على ذات الموقع. وعلى قناة العربية، الخلاف الأمريكي الصيني يتصاعد بشأن إيران، وواشنطن تلوح باستهداف مصارف صينية، وبكين ترفض العقوبات الأحادية وتتعهد بحماية مصالحها. وعبر موقع وكالة إخبار اليوم في لبنان، اتساع حرب المياه الرقمية، هل هاجمت إيران 12 ولاية أمريكية؟ كما نقرأ على موقع سكاي نيوز عربية، ارتفاع عدد المفقودين جراء فيضانات الهيمالايا إلى أكثر من 1300 شخص، من بينهم أكثر من 800 أجنبي. وعبر موقع الجزيرة عاجل، مراسل الجزيرة، هجوم بطائرتين مسيرتين على مواقع في منطقة سوران في أرييل. أزمة هرمز، شروط إيران تربك تعهدات ترامب، هذا خبر نقرأه ونجد تفاصيله عبر موقع قناة روسيا اليوم. ونختم بما جاء على قناة العربية، برشلونة يسجل حمزة عبد الكريم رسميا ويمنحه رقم الأسطورة.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل بأن بعدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود أو أي نقص في المخزونات من هذه المادة، وأضاف بأن التزود بالوقود يسير بشكل عادي وأن باخرة محروقات رست أمس ببناء بنزرت وهي وقد قامت بإفراغ حمولتها. تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل من حجز إجمالي 25 ألف لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثفة بمعتمدية نابل والحمامات وابن خلاد، وذلك من أجل عدم احترام هوامش الربح القانونية والامتناع عن البيع بين المهنيين واعتماد أساليب تجارية ملتوية. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. قال نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي إن الغرفة تسلمت الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم 5 أوت، وتوقع تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم، وقال إنه سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية، وأكد أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات، وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عاما. خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة خاصة في مجال تنفيذ مشاريع تثمين الطاقي للنفايات. وقد تم خلال اللقاء اقتراح إرساء برنامج تكويني متخصص في مجال تثمين الطاقي للنفايات إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمي، بما من شأنه تطوير القدرات الفنية وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات في بلادنا. في الجزائر توفي 12 شخصا جراء الحرائق التي شهدتها بعض الولايات جراء موجة الحر الشديدة التي عرفتها البلاد، وأعلنت الحماية المدنية إخماد أكثر من 90 حريق من أصل قرابة 160 إلى غاية ليلة أمس، وما تزالت التدخلات الميدانية لمصالح الحماية مستمرة للسيطرة على الحرائق. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: ما زالت البركة.
1: خبز دار نعمل، نعملو خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها، ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله وياني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء. يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي في روحه المشاكل كثرت، حاسينه ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين.
0: ما زالت البركه.

مرحبا، أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعينا فيما يوصلكم صوت إذاعة المنستير. مرحبا بكم مع منوعة الصباح الأولى على موجاتنا، مرحبا بكم مع بشائر الصباح. نذكر لي أنتم اللي تختاروا الأغنية اللي تحبوا نختموا بها هذا الموعد الصباحي اللي يتواصلوا معاكم حتى 9 صباحا. تختاروا اليوم بين أغنية وردة بتونس بيك ولا أغنية أمينة فاخت عصي على جبين عصابة، تحبوا تونسي ولا شرقي؟ أهلا وسهلا باختياراتكم. مرحبا وين ما كنتوا، ديما كالعادة نحيوكم ونقول لكم صباحكم فرحة أمل وطاقة إيجابية، وطبعا ندعوكم كالعادة للاستمتاع بفقرة الصغار في إمضاء وبصمة متميزة لريم الهاني.

0: بسیاری مهم.
1: سلامة، أنا اسمي كريمة وعمري 8 ونص. نحكي لكم على بيتي. بيتي كبيرة برشا، أكبر من الصالة، ولونها كلها رؤوس، وفيها فرش. الفرش معناها الفرش كيف يرقد ماما وبابا. الفرش كبير وفيه بيرو كرسي يدور كيف متاع السيرندا، وديما نقرأ في بيرويا وكل شيء منظم. وعندي ليستة قائمة متاع تنظيف بيتي، كتبتها أني وحدي ولصقتها قدام بيبي، معناها ورا باب بيتي باش نشوفها ونتعلم. كل حد نقوم بعد ما كمل فطوري نمشي نلم بيتي ونتلهى بها وكل شيء. نهبط بحذا ماميتي اللوطة، نلعب مع ولد خالتي ولد خالاتي. قائمة اللي في ورا باب بيتي مكتوب فيها العنوان، كل ما نقوم ننظم بيتي العنوان. نكنسها، عندي مصلحة خاصة بيا نكنسها، المصلحة تدخل في البالة نحطها. وعندي بوبيلة متاع وراق وبوبيلة متاع وسخ نلم فيها. وبعد ننظف فراشي، نحط المخادد وننظم بيرويا، ننظم كتبي وكل شيء. بيرويا كبير فيه قجورة، ومن غادي فهم الألعاب نطلع فوق بيرويا وننظم الألعاب، ونحط الكرارس نتاع سنة ثالثة، نحطهم الفوق بالكل على خطر أنا نحب نستحفظ بهم ما نطيشهمش. معناها واحد يحب كرارس نتاع سنة ثالثة نعاونوه نعطيوه. ومن بعد نمشي لماما نقولها راني كملت نظفت بيتي، وكهو نقولكم باي باي.

0: مغروم مع ريم الهيم.
1: أهلا وسهلا بالجميع. كالعادة نذكركم ياريت تختاروا معانا أغنية ختام بشائر الصباح. شنو تحبوا تسمعوا في الختام؟ وردة الجزائرية بتونس بيك ولا أمينة فاخت على الجبين عصابة؟ الاختيار ليكم. صوتوا معانا على صفحتنا الرسمية من خلال التعليقات. أهلا وسهلا بالجميع. نذكر زيدا عندكم مسابقة. المسابقة تقول كيفش تتواصل الدلافين مع بعضها في البحر بالأصوات والصفارات، بتغيير لون جسمها ولا بضرب الماء بذيلها؟ بطبيعة في الختام تنعطيكم الإجابة الصحيحة. وكل عادة تدخلوا على صفحتنا الرسمية فيسبوك إذاعة المونستير من خلال التعليقات تجاوبوا. حظ سعيد للجميع.

pues te pide secuestro.

أهلا وسهلا بصوت إسمهين، نوصلوا للسبعة وأربعة وعشرين دقيقة، ما زلنا معكم في تلوين هذا صباح ضمن منوعة الصباح بشائر الصباح. بعد قليل في تمام السابعة والنصف أولى عناوين نشرة الأخبار الأولى اللي باش تجيكم تفاصيلها في تمام الثامنة صباحا، ثم سبور أنفو أخبار الرياضة من فقراتنا كالعادة ولد بحر والدكتورة نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار. اليوم نحكيه على الدلافين وما يميزها، فقرة محلها بلادي كما العانى، وعلى عين المكان بشتكون معنا زميلة ندرة إسماعيل مباشرة من المهدية. أهلا وسهلا، أجمل تحياتنا جلعتيا بن محمد علي المنصوري ربح عبد اللوي وجميعنا نقرئكم السلام، وإن شاء الله أوقات ممتعة برفقتنا.

0: الصحة.
1: عسلامة ومرحبا بيكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي.
0: دقيقة صحة
2: من إذاعة المنستير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء لم تكن أعطابا عادية بل أعمال مدبرة. حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعلبة ورفع ما يزيد عن 550 مخالفة اقتصادية مع توقعات بعودة النسق العادي بالتزويد خلال الأيام القليلة القادمة. درجات الحرارة تواصل ارتفاع القياسي اليوم في معظم جهات البلاد وسط تحذيرات متجددة من تدفق كتل هوائية حارة ترافقها ظاهرة الشيل. من المنتظر أن تصدر اليوم نقابات نقل المحروقات برقية تنبيه بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 23 و24 سبتمبر المقبل. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8:00 نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين عودة إلى بشار الصباح، وإلى اللقاء.
3: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش يثبت الفلاح تلف المحصول والضرر جراء جائحة طبيعية؟ يتم إثبات تلف المحصول أو حصول ضرر في المستغلة الفلاحية جراء جائحة طبيعية عبر الحصول على شهادة معاينة رسمية وتقديم طلب اختبار تقييمي والاستناد إلى قرارات الإقرار الحكومية. الإجراءات تمثل في الاتصال السريع بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مرجع النظر الترابي للحصول على شهادة معاينة ميدانية تثبت حصول الضرر والنسبة، وتم إخضاع المستغلة والتجهيزات المضرة لتقييم رسمي عبر تقارير اختبار تصدرها اللجان المختصة، وبعدها نستنوا صدور قرار مشترك من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية يقر بحصول الجائحة الطبيعية ويحدد المناطق والأنشطة المتضررة والمدة الزمنية. ولهنا يتم الاستفادة من آليات التعويض عبر صندوق التعويض من خلال تقديم الملفات للانتفاع بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، وجدولة الديون تتم عبر الإدلاء بشهادة المعاينة للمطالبة بجدولة القروض البنكية أو الموسمية المترتبة عن الموسم الفلاحي المتضرر.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية رياضية سبورانفو. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، والمشاركة التونسية للبارح كانت على مستوى الميداليات في مستوى الحصيلة متاحة، تتويج بميدالية برونزية من نصيب الملاكمة التونسية مركة بن مبروك في منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام، بعد ما خسرت في الدورة النصف النهائي من الملاكمة المصرية نبيلة علاء الدين بنتيجة 3-2. على مستوى الحصيلة الجملية إذن للمشاركة التونسية في المرتبة العاشرة في الترتيب العام، تونس عندها 13 ميدالية ذهبيتين فضيتين وتسعة برونزيات، نعطيكم التفاصيل متاحة. بالنسبة لزوج ذهبيات فراس القطوسي ذهبية التايكواندو وزن 80 كيلوغرام، وأشرف الزواوي في ذهبية كرة الحديدية المقيدة. بالنسبة للفضية زوج فضيات محمد خليل الجندوبي في التايكواندو وزن 68 كيلوغرام، وفضية وفاء المسغوني في التايكواندو وزن 67 كيلوغرام. بالنسبة للبرونزيات كل من شيمات في التايكواندو أحمد الجاويدي في سباق 400 متر سباحة حرة، نفس السباح في يتحصل على برونزية سباق 800 متر سباحة حرة، فارس الفرجاني برونزية المبارزة بسيف سلاح السابر، محمد ياسين بن عباس برونزية سباق 200 متر سباحة على الظهر، مونيل بيجي ميدالية برونزية في الكرة الحديدية الحرة، نفس اللعبة معها أحلام الحاج حسن الثنائي يتحصلوا على برونزية الكرة الحديدية منافسات الثنائي، زينب الصغير ميدالية برونزية في المصارعة النسائية وزن 68 كيلوغرام، وأخيرا يعني كما كنا نحكيه البارح ملكة بن مبروك تحصلت على برونزية الملاكمة وزن 75 كيلوغرام. برنامج المشاركة التونسية اليوم نبدأ برياضة الرماية والقوص، بعد شوية في 8:15 محمد حميدي يواجه الفرنسي رومان فيال في الدور 16، رؤي بن عبد القادر تواجه الإيطالية تاتيانا أندريو في الدور أيضا 16، مع ماضي ساعة 45 دقيقة الثنائي محمد حميدي ورؤي بن عبد القادر في مواجهة ثنائي من صربيا في الدور الثمانية لمنافسات الفرق مختلط. بالنسبة للرماية بالمسدس الفترة الصباحية الكل باش تكون بالنسبة عفوا علاء العثماني باش يلعب في السبعة 9:15 تصفية المسدس هوائي المضغوط منافسات 10 متر، وبالنسبة للسباحة بالزعان في الفترة الصباحية باش تكون مخصصة للتصفيات، باش يشاركوا كل من ريهم بن سلامة أمنة بن حسونة نذير المعلوي محمد أمين العلوي يوسف بن حاج حسين تسنيم الجبالي ريهم بن سلامة سارة بن أحمد، وفي الستة ونص نهائي السباقات التتابع مختلط 50-4 الأشرعة مع 11 متاع الصباح إنس لجماتي تكون في الموعد مع سباق الأشرعة. في التنس محمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن ثنائي يلعب ضد ثنائي من إسبانيا في إطار الدور الرابع هي منافسات الزوجي، وكرة اليد مع ماضي ساعتين المنتخب الوطني رجال يواجه منتخب الجزائر. نواصلوا مع بقية أخبارنا. البارح كان الموعد مع الندوة الصحفية للمدرب الوطني معين الشعباني، والندوة الصحفية عقد الإطار الفني الجديد، أكد من خلالها بأن كرة القدم الحديثة تعتمد على الجاهزية البدنية والحضور الذهني، واللي هي باش تكون أبرز المقاييس اللي باش يعتمدها في توجيه الدعوة للملاعبية اللي باش يشاركوا في المرحلة القادمة وفي مقدمة تصفية كأس أفريقيا للأمم 2027 واللي تنطلق الشهر القادم. منتخبنا الوطني التونسي يواجه منتخب أوغندا يوم 24 سبتمبر بملعب حماد العاكبي بيرادس، ومنتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر بملعب جابرون لحساب الجولة الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة. إدارة نجم الساحلي راسلت البارح الرابطة الوطنية لكرة القدم وقدمت اعتراض حول مشاركة اللاعب يوسف لبيلي في لقاء يوم الأحد الماضي بين النجم والترجي. إدارة النجم أكدت في مراسلتها أن مشاركة لبيلي في لقاء الكلاسيكو تعتبر غير قانونية مستندة حول النزاع القائم بين اللاعب وإدارة مولدية الجزائر اللي أكدت في أكثر من مناسبة توقيع لبيلي معها. نختم معكم بالخبر هذا. تستعد مدينة المنستير لاحتضان كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون يوم 12 سبتمبر بمشاركة نحو 180 رياضي من 30 دولة إلى جانب حكام دوليين ووطنيين و40 متطوع. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. بشير صباح تتواصل مع ربح ونجلة، متابعة طيبة.

0: صديقتنا سعيدة مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجوي تعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صباح النور سعيدة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنستير.
0: الأجواء حارة وبامتياز، إن شاء الله ربي يرحمنا ويعطينا بالوقت الطيب وبره.
1: أمين. بالحسجان 43 درجة في المنستير كحرارة قصوى بعد الظهر. اليوم زاد كيف أسندنا لون البرتقالي 23 ولاية من أصل 24 نظرا لارتفاع درجة الحرارة وتجاوزها المعادلات العادية، فارق يتراوح بين 8 و 12 درجة. اليوم إلا ولاية الكاسرين في اللون الأصفر في درجة الإنذار على خطر درجة الحرارة ما تتجاوز فيها 42 ولا 41 درجة اليوم.
0: بالنسبة شو الكاسرين ملا يضر لي ذاك الحل
1: الحل بالنسبة لبقية المناطق تتراوح الحرارة بين 44 و 48 درجة، تكون 41 في حدود 41 درجة بالوسط الغربي، حتى قرب السواحل الشرقية اليوم نجم نسجل 41 درجة كحرارة قصوى. كما المنستير بتدخل بعد البحار تكون 41 درجة، كندخلوا أكثر المناطق الداخلية بتوصل 44 درجة. لذلك علاش احنا على كامل الولاية نسندوا لون البرتقالي. تتواصل كما قلت لك اليوم حرارة مرتفعة، طقس عامة صافي إلى قليل السحب، تدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار. البحر اليوم يكون مضطرب بالشمال وقليل الاستيراب ببقية السواحل، والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. غدوة الجمعة زادة نتوقع انخفاض في درجة الحرارة خاصة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وانت تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة وتكون بين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. طقس غدوة حار كيف مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكاثر تدريجيا السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا عادية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر غدوة يكون مضطرب بالشمال وقليل الاستيراب فمحليا متموج ببقية السواحل. نهار السبت زادة نتوقع انخفاض في درجة الحرارة خاصة المناطق الساحلية والمناطق الكل تقريبا بتشهد انخفاض نهار السبت، إلا الجنوب الغربي بتقعد فيه الحرارة مرتفعة شوية. نهار السبت تكون سحب قليلة على كامل البلاد، تتكاثر تدريجيا بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر نهار السبت يكون عامة مضطرب فمحليا قليل الاستيراب بالسواحل الشرقية. نهار الأحد وبداية الأسبوع القادم نتوقع ترجع الارتفاع في درجات الحرارة، حتكشي منتصف الأسبوع القادم نتوقع نرجع المعادلات العادية.
0: نعم، إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا قد جهودنا وأقل. شكرا لك يا سعيدة على كل التفاصيل هذه ونهارك طيب. إلى اللقاء.

0: شهر
1: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.
2: من إذاعة المنسير صباح الخير نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء لم تكن أعطابا عادية بل أعمالا مدبرة. حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعلبة ورفع ما يزيد عن 550 مخالفة اقتصادية مع توقعات بعودة النسق العادي بالتزويد خلال الأيام القليلة القادمة. درجات الحرارة تواصل ارتفاع القياسي اليوم في معظم جهات البلاد. ومن المنتظر أن تصدر اليوم نقابات نقل المحروقات برقية تنبيه بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل. مجددا نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى تفاصيل أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكاليات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كانت نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك لدى إشراف أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كلا من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وأكد رئيس الدولة أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز. أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي للقناة الوطنية الأولى بعودة النسق العادي بالتزويد بالمياه المعدنية خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد في السياق ذاته رفع 556 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه.
3: نأكد ونطمن كون فترة مرتبطة بطلب كبير برشا وإن شاء الله يعود النسق العادي للتزويد خلال الأيام القادمة مع العودة إلى المستويات العادية لدرجات الحرارة. كافة الكميات اللي تم إنتاجها يوميا تشرف الوزارة على عملية التوزيع نتاعها. نسق الإنتاج يتم بشكل عادي لكن هناك ارتفاع في نسق الطلب وهناك العديد من الأسباب الأخرى، انقطاعات اللي صار التيار الكهربائي، انقطاعات على مستوى المياه الشرب. خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، معنا إمكانيات إنتاجية تتمكن معنا في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. تم رفع العديد من المخالفات، تجاوزت 556 مخالفة اقتصادية منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية. كل الكميات اللي تم معنا حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضاءات المنظمة.
2: هذا وتواصل درجات الحرارة اليوم ارتفاع القياسي في معظم جهات البلاد وسط تحذيرات متجددة من تدفق كتل هوائية حارة ترافقها ظاهرة الشيل وفقا لأحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وقد أفاد المعهد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و 48 درجة في أغلب المناطق مع تسجيل أعلى المستويات في أقاليم الوسط والجنوب التونسي حيث تتجاوز المعدلات الموسمية العادية. هذا وينطبق ينتظر أن تسجل حرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد البتين في تصريح للإذاعة الوطنية عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود ونفى تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات وأنه لا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود، وشدد على أن باخرة محروقات رست أمس بميناء بنزرت وهي حاليا بصدد إفراغ حمولتها.
0: نطمنوا كافة مواطنين أنه المحروقات متوفرة موجودة وما ثمش داعي لأنه يصير الاكتظاظ هذا حول المحطات. فهنا الباخرة نتاع محروقات دخلت في بنزرت وقاعدة حاليا تتهبط في الحمولة نتاعها في بنزرت عند الستير، وإحنا نعرفوا اللي كانوا ستير تعدي مباشرة المستودعات المحروقات في إرادة عبر الأنبوب نتاعها باش تكون المحطات كلها باش تدور بالليسانس. ما ثمش داعي للهفة والوقوف مطولا في طوابير من حول المحطات.
2: وفي أثناء ذلك أفاد الكاتب العام للجامعة العام للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي بأنه تقرر إثر اجتماع أمس للجامعة مع ممثلي سائقي شاحنة نقل المحروقات الإضراب بيومين، يومي 23 و 24 سبتمبر 2026، وأكد أنه ستصدر البرقية اليوم معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وإنهاء الأزمة قبل حلول موعد الإضراب المقرر. يذكر أن أبرز مطالب عمال نقل المحروقات تتعلق خاصة بتسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في محاضر سابقة تم إقرارها منذ سنوات والالتزام ببنودها. إلى أبرز أخبار الجهات، أين أكد الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر انطلاق ولاية سوسة في مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية، وأضاف أنه سيقع التركيز على نفايات المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات بصفة عامة، ومشيرا إلى أن النفايات الصناعية والتجارية تلقى في الحاويات الجماعية مما يساهم في تراكم النفايات وتشكل نقاط سوداء.
4: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم، محلات تجارية، مؤسسات بصفة عامة اللي النفايات متاحة حاليا أغلبها تتحط في الحاوية الجماعية، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي الحاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاحة إلى نقاط سوداء، في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب بإبرام اتفاقية مع البلدية تنظم عملية التصرف في النفايات متاعه، تلزمه بتوفير حاوية خاصة به في وسط المحل متاعه ويتم إخراجها في توقيت تقول عليه البلدية، والنفايات متاع المحلات هي في أكثرها نفايات قابلة للتثمين، قابلة للرسكلة. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل، ثم الحاويات هذه ماش بتخلط مع النفايات الأخرى وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية وتكون خطوة كبيرة نحو المحافظة على نظافة المحيط.
2: خصصت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزوان اعتمادات مالية فاقت 3 مليون دينار لإعادة تهيئة المركب الشبابي بالجهة، والانطلاق قريبا في إعادة إصلاح وتهيئة مشروع المركب الرياضي المعطل منذ سنة 2009. والمندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزوان سميرة خلفة، والمزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حن العباسي.
5: المشروع الكبير اللي احنا قاعده نستناو فيه بوندون سنوات وسنوات اللي هو تهيئه المركب الشبابي زغوان، اعتمادات نتاعو نهزت 3 مليارات ونص، فيه قاعه رياضيه، فيها تهيئه المطعم والمطبخ، اضافه نوادي نشاط الشباب. تم الاعلان عن طلب العروض، تم فتح العروض، وان شاء الله من هنا شهر اخر يعطيونا معناها النتائج نتاع فتح العروض وتنطلق الاشغال بحول الله، خاطر ذي مشروع نستناو فيها عنا برشا. الحقيقه كانت صفقه قديمه فيها بعض الإشكاليات، واللي هو الملف قعد إلى تخيني معناها بوندون دي زاني اللي هو من 2010 ولا 2009 وصارت فيه بعض الإشكاليات، ولكن تم معناها تدارك الموضوع وصارت معناها إعلان عن طلب العروض وإسناد الصفقة في تعشيب الملعب البلدي ودراسة متاع الأرضية، وإن شاء الله تصير معناها الانطلاق في الأشغال في أقرب الأجال. وعنا أصلاح شبكة تنوير الملعب هذيك اللي هو تعرض للتخريب، واللي هي فما فيه معناها اعتمادات كبيرة مش تدرسات للتنوير، وتهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية اللي هو هذية على عاتق البلدية اللي هي باش تكفل بيه إن شاء الله.
2: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. ويهدف هذا الاجتماع إلى بلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، مع مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم كذلك خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء لم تكن أعطابا عادية بل أعمالا مدبرة، وحجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعلبة ورفع ما يزيد عن 550 مخالفة اقتصادية، مع توقعات بعودة النسق العادي بالتزويد خلال الأيام القليلة القادمة. لكم أجمل تحيات نجلة عطية بن محمد وحليمة فايلة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

يربح ذا للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نصف النهار. ولد بحق

0: ولد بحر.
1: حين يظهر الدلفين قرب الشاطئ يتحول المشهد بالنسبة إلينا إلى لحظة فرح ودهشة، لكن خلف هذه الصورة الجميلة عالم كامل من الأسرار والسلوكيات والعلاقات داخل البحر. الدلافين ليست مجرد كائنات لطيفة ترافق القوارب أو تقترب أحيانا من الشواطئ، بل هي جزء مهم من المنظومة البحرية، ودراسة وجودها وسلوكها يمكن أن يعطينا مؤشرات عن وضع البيئة البحرية. للحديث عن هذا العالم المثير كالعادة الدكتورة نوزت بوريغا، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت في الموعد. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير ربح، صباح السعادة لمستمعينا الأعزاء.
1: نبدأ دكتورة من الصورة التي يعرفها الناس عندما نرى دلفين يقترب من الشاطئ، هل يعني ذلك بالضرورة أن البحر في حالة جيدة أم أن وراء هذا الاقتراب أسبابا وأسرارا أخرى؟
2: الدلفين اليوم هو من هدف الحلقة بتاعنا اليوم، كائن يظهر قدام المركب البحار يفرح، وصغير قبل الكبير يحب يتفرج عليه.
1: نعم.
2: على خاطر ينجم يعمل الشو، ينجز، يخرج أصوات، يصدر أصوات، يحب يلعب معاه.
1: نعم.
2: ولكن في نفس الوقت يقولوا ثم بحارة يقرب برشا من الشمسولي وقت الصيف، يحب يأكل، هو حيوان مفترس، لكن حسه يخرب يحب يأكل هذا هو، وكيف عنده فضول يحب يخرب يحب يعرف فيه الحكاية، هو حيوان اجتماعي درجة أولى، دونك تحسه يقرب يحب يتعرف على حكاية شنية، وفي نفس الوقت يحب يأكل على شنية يحب يأكل، فهمتني. والوجود الدلافين دونك تدل للمنظومة سليمة، خاطر هو في السلسلة الغذائية موجود متاع البحر كامل في المنظومة كاملة، دونك ما وجوده يدل اللي هو في صحة جيدة.
1: وشني أبرز أنواع الدلافين الموجودة في مهنة تونسية؟
2: عندنا أشهر الأنواع، هما أربع أنواع متاع الدلافين. عندنا الدلفين الكبير، ولا هو نعيطوله زيدا دول أنف الزجاجي ولا قاروري الأنف، اللي هو عنده ملقار صغير فهمتني، طويل شوية بارابور للأنواع الأخرى. عنا الدلفين العادي ولا الدوفان كوما، فهمتني، هذايا اصغر شويه دونك الملقار نتاعو مش كيما الاخرين. عنا الدلفين المخطط، يكون مخطط بالبلو والبلون، يعني بالازرق والابيض. وعنا الدلفين ريسو، هذايا تلقى عنده نادى البيت شويه في الجلد نتاعو باهي. وشو هما الدلفين؟ دونك الدلفين هذوما برشا نعرفوهم برشا في البحر الابيض المتوسط، موجود زادا في السواحل التونسيه بكثره، خاصه نلقاوه في خليج قابس، جزيره جربه نشوفوه برشا، الشمال الشرقي لبلاد التونسية، نحكيه على الوطن القبلي كيف ما قليبيا والهوارية، والساحل التونسي كيف كيف، مدينة المنستير، طبلبة، ممكن دوما موجود فيهم برشا الدلفين. والسؤال ديما يسألوه لي، حوتة الدلفين ولا لا ربح؟
1: كيفاش؟
2: حوتة ولا سمكة ولا
1: شنو نسمي معناها، يندرج في إطار أنواع الأسماك ولا لا؟
2: أي دونك الدلفين مش سمكة، وينتمي إلى عائلة الحيتانيات وإلى الحوتيات. شو معناها؟ ينتمي زادة إلى الثدييات.
1: نعم.
2: الحيوان هذية كيف ما برشا حيوانات برية ينتمي إلى عائلة الثدييات، وأول حاجة نجمو نشوفوها اللي هو ما يتنفسش كيف ما الأخرين بالخياشيم، يتنفس بالرئة متاعه، يعني مهما كان يعيش في البحر لازم يطلع للسطح باش يتنفس، وعنده ربح فتحة يتنفس بها فوق راسه، كي يطلع للسطح ياخذ الهواء ويرجع يغوص مرة أخرى في أعماق البحر.
1: نعم.
2: وعنده ميزة محليها، الأنثى بتاعنا هنا تحبل وتولد وترضع كيف ما الحيوانات البرية الأخرين الكل الثدييات، يعني الدلفين عايش في البحر مع عائلته عايشة في البر، والثدييات عايشين في البر.
1: نعم.
2: قديش طوله وزن الدلفين ربح اللي هو باش نتعرف عليه؟ باش ناخذ كمثال الدلفين اللي عنده الانف القاروري، خاطر هما برشا دلافين، ما تنخوا هما شبه لبعضهم برشا، فهمتي. الحيوان هذايا يوصل تقريبا الى 3 4 امتار، والوزن نجم يكون مئات الكيلوغرامات، ويختلف حسب الجنس والعمر والمجموعه. والدلفين هذايا عايش في البحر، وجسمه قوي وانسيابي، معمول للسرعة والسباحة.
1: نعم.
2: عنده جسم أملس، زعنفة ظهرية، زعانف جانبية، وذيل أفقي قوي جدا، والذيل هذا هو المحرك متاعه.
1: نعم.
2: شو هي نجس في الماء وعامل كشوم فيها وهذاك المزيان على
1: نحسه انا ذكي برشا نحسه عنده قدرات على التعلم
2: ايه باش نحكي لك عليه سما قلت خليني نحكي عليه كيفاش يعيش وكل وبعد نوصل عليه اللي هو السيف فهمتني دونك لهنا الذيل نتاعو هو اللي حركه فوق الماء احنا عندنا اليوم السوق الاسئله نتاع المسابقه نتاعنا في حكايه الذيل انا
1: هذاك علاش نحب نذكرهم يسمعوا مليح ويثبتوا مليح حتى يلقاو الاجابه
2: والدلفين يحب برشا المناطق الساحليه كيف ما قلت دونك نلقاو في البحر الابيض المتوسط ومن ضمن المناطق اللي تم تسجيله فيها السلاح التونسيه كيف ما قلت الخليج قابس دونك لهنا عندنا الشمال الشرقي للبلاد التونسيه قليبيا الهواريه طبلبه موجود برشا غاديكا ويحب ياسر الوطن القبلي والبحاره في قليبيا اكدوا لي انه هو يقرب ياسر لشرشوله وقت اللي يبدا يصادف الحوت ممكن يجي يحب يفترس الصيد نتاعهم اللي استادوا فهمتني انا طول باش نوصل اهم حاجه اللي قلتها ربح انت اللي هو سكي برشا
1: نعم
2: دلفين حيوان اجتماعي برشا يعيش مجموعات ويتفاعل مع افراد المجموعه ويتعاون معاهم في بعض الانشطه وخاصه في البحث عن الغذاء والحمايه والصغير يتعلم برشا حاجات من امه
1: وعندهم لغه خاصه نوزت هكا ولا
2: هي عندهم دونك هما يتواصلوا
1: سبحان الله انا نقول كيما كي نركزوا مع النحل عنده لغه خاصه زيد راهو الدلافين وبقيه الكائنات سبحان ربي والله عندها لغه خاصه
2: الدلافين تستعمل اصوات مختلفه للتواصل
1: نعم
2: يعملوا يزفروا وعندهم نقرات والأصوات مش الكل عندها نفس الوظيفة ثم أصوات مرتبطة بالتواصل ثم نقرات تستعمل خاصة عند الدلفين كما السونار ما معناها يبعث أصوات في الماء والصدى يرجع له نسميوها بالفرنسية لكو لوكاليزاسيون وهو باش يعرف يرجع له الصدى هذاك يعرف شنو الجسم اللي قدامه دونك الدلفين يستقبل الصدى هذايا ومن خلاله ينجم يعمل معلومات يعرف شنو بالضبط اللي قدامه شنو في البحر خاطر كان حتى كان الرؤيه ضعيفه الدلفين عنده طريقه اخرى باش يشوف دونك بالصوت وهنا يساعده في تحديد موقع الفرائس والتوجه في محيطه سبحان الله دونك هنا عنده هو عنده سونار طبيعي واحنا عندنا سونار في المراكب باش نصطاد وهو عنده سونار نتاعو الطبيعي
1: نعم
2: واهم حاجه اللي مش عارفوها ربح اللي هو عنده امومه كبيره على الخل فهمتني دونك الانثى الدلفين تحبل تقريبا 12 شهر وفي العادة تولد صغير واحد بركة وقت تولد صغير لازم بسرعة تطلع أمه لفوق بشيخه أول نفس نتاعه في الحياة والأم تبقى قريبة برشا منه دونك الصغير يكون نسبين عند الولادة طوله مترو الوزن نتاعه فوق 10 كيلوغرامات مش بيبي صغير كما بيبي نتاع الإنسان
1: ما شاء الله
2: وراهو مولود في البحر ولازم من البداية يتعلم كيفاش يواكب الحياة هذيك وشكون باش باش يعاونه في هذا الكل هي أمه
1: نعم
2: والصغير يرضع خاطر الدلفين من الثدييات الأم ترضع صغيرها بالحليب
1: نعم
2: والحليب غالي بالطاقة خاصة بالدهون البروتينات خاطر الصغير يحتاج يكبر بسرعة ويكون جسم يساعد ويعيش في الماء
1: نعم
2: وهوني سؤال سألوه لي كيف ترضع لهم هذية كيف حليب في وسط الماء هذو من أسرة يسألوهم لي بس عبيد ربح من عرفت عندك نفس السؤال وإلا
1: فلي. أنا والله دي ما نحب نركز في علاقتنا به معناها كيفاش نتعاملوا معاه بحذر ما نخافوش معناها فما علاقة آمنة بيناتنا ولا لا
2: والله الدلفين هذية كنت قدامه وعناها مع تسبح مع الموجة اللي عملها المركب وساعات يقتل قدامك مناظر جميلة برشا أما لازم نتفرج من بعيد ونحترموه ما نطربوهوش ونعملوش مناورات باش نقربوله خاطر الضجيج والمراكب والاقتراب المتكرر ينجم يزعجه وسلوكه الطبيعي هو وعقوبك هو فوزه اللي يحب يجي يعرف في الحكاية أما ساعات كتبدأ أم معها ولدها تنجم تولي راهو تولي تحارب على ولدها كيما تعمل قطوسة كيما الأم فهمتني
1: لكن
2: ردوا بالنا الدلفين هو جزء من الشبكة الغذائية البحرية هو مفترس يتغذى على الأسماك ولكن ردوا بالنا يجي نتعاملوا معاه فما شكون يدرسيه الدلفين فما برشا دلفين في العالم دونك عاملين شو بالدلفين ولكن ردوا بالنا يعني كي نقربوا له نجموا المنظومة نتاعو الكل عليها كيفاش نقلقوا فهمتني
1: نعم
2: دونك هو المنظر مزيان كل شيء مزيان ولكن ردوا بالنا كي نقربوا له خاطر الأصوات هذوك من نجم يفهمهم حاجة أخرى خطر هو الأصوات يتعامل بها.
1: نعم. احنا للأسف الإنسان قاعد يعتدي برشا على الطبيعة بكل مكوناتها، ونحكي لهنا على المواد الكيميائية وعلى التلوث النفطي اللي أكيد باش يأثر على الدلافين وغيرها في صحتها وفي تكاثرها.
2: توا قاعدين فما برشا دراسات قاعدة يعملوا فيها بشوفوا إيش تأثير التلوث البيئي، تغير المناخ كيف عنده تأثير على الدلافين هذية.
1: نعم.
2: خاصة إنهم دلافين معناها يكونوا ملول، نقول أنا معناها ودود هكا، يحب الإنسان كيما نشوفوه الكل، ولكن نجم أي حاجة خلل في المنظومة نجم يأثر عليه ويولي يتصرف آخر إحنا ما نعرفوش.
1: نعم. أنا نحكي هكا خاطر ساعات نلقاو معناها دلافين نافقة على شواطئ البحر.
2: يكلمونا برشا فما برشا دلافين نافقة، دونك هنا في تونس قاعدين نشوفوا شنو السبب، خاطر يشدوا ساعات في الشباك عند الصيد يشد مسكين فهمتني كيف ينفق، راح تخطو صغار نلقاوهم برشا نافقين، دونك اللي يسيب أمه ولا حاجة ويضيع في الماء واللي ما عرفش يتصرف في البيئة نتاعو. فهمت. والهوني حبيت نجيب نجاوب على اللي سألوني هل كيفاش يرضع الصغير نتاعو. دونك الأنثى عندها غدد ثدية دونك قرب المنطقة التناسلية نتاعها فهمتني، والصغير ايش يعمل؟ الصغير يقرب من أمه، والأم تضخ الحليب داخل فم الصغير بانقباض العضلات المحيطة بالغدة، وهو نجم وقتها يعني منظر مزيان على الاخر، ربح كتير الحليب خارج فص الناس فمثل ما دي كيفاش هو نجم يرضى عبد الفين هذا. دونك دلافين نتاعنا اليوم تعرفنا عليهم اليوم فهمتني، نجموا شنو يهدد الدلافين كما قلت انت، من اهم المشاكل اللي تنجم تواجهه هي التلوث البحري، نقص الفرائس، الصيد العربي في معادلة الصيد، ضغط الأنشطة البشرية والمراكز في بعض المناطق كما قلت أنت ربح. يعني حماية الدلفين لهنا ما تعنيش نحمي الدلفين وحده، يعني نحمي البحر اللي يعيش فيه بشكل عام. اليوم هنا تعرفنا على من أحسن العائلات الدلفين هذوما، دونك عنا أم تحبل تولد تعاون صغيرها باش ينجم يوصل لبر الأمان، ترضعوا بالحليب، وعنده مجتمع يتواصل معاه بالأصوات، وعنده سونار طبيعي يساعد ويفهم العالم اللي حوله، ويعيش في البحر المتوسط ومن ضمن البحر التونسي نتاعنا، هيك علاش لازم نحافظوا عليه. فهمتني، هذا هو المره الجايه كي نشوفوا مدى بينا في دلفين قرب مركب يقفز قدامك نفرحوا، ولكن نحاولوا ما نقربولوش ونخليوه يعيش بسلام.
1: واذا كان زاد لقينا دلفين نافق على شاطئ البحر نعملوا محاوله، علاش لا نحاولوا نعيدوه للبحر، ربما كان عالق ولا
2: كانوا حي.
1: نعم.
2: لكنه حي، لكنه عالق، سما برشا المجتمع المدني قاعدين يعاونوا، يخصوا يعني يخصوا له كشبات ويرجعوه، ونتصلوا بالسلطات المختصة يجي يشوفوا علاش شنو سبب النفوق هذايا باش نتفاداو في المرة الجاية نفوق الأنواع هذه من الحيوانات.
1: نعم. في الأخر نقول راو الدلفين ماهوش مجرد مشهد جميل كما قلنا في البداية نلتقطوا له صورة وقت ما يظهر قرب شواطئنا ولا بحذا المراكب نتاعنا، هو جزء من الحياة اللي تدور بعيدا عن أعيننا تحت سطح البحر، وربما يكون الحفاظ عليه في النهاية حفاظ على البحر في حد ذاته كما أكدت الدكتورة نوزت في آخر حديثها. شكرا لك دكتورة، يعطيك الصحة ونهارك طيب.
2: عايشك يا ربح، يا عايشك.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: الفحص، النافور، بير مشارقة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: إذاعة المنستي.

0: واتساب 28 000 666. منكم وإليكم 28 000 666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. بدي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، أحيانا منلقى بعض التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت. فزيارات مفيدة كتير، وحتى فيها بتعطي ثقافات، وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كتير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
0: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: وتحية تصلكم هذا الصباح من المدينة التي لا يكفي أن نقول عنها مدينة ساحلية، لأنها أعمق من ذلك بكثير. هي مدينة ضاربة في التاريخ، هي متجذرة في البحر، تحمل في أزقتها وفي أسوارها وفي أبوابها ذاكرة قرون، وتحفظ في ملامحها حكايات الصيادين والبحارة وأهلها الذين ارتبطت حياتهم بالبحر جيلا بعد جيل. نحن سنكون مباشرة من المهدية، الزميلة نادرة إسماعيل مباشرة من هناك. صباح النور نادرة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور ربح، صباح النور لكافة مستمعي إذاعة المنسير.
0: إذن أنت مباشرة من المهدية، وين تحديدا؟
1: تحديدا من أمام المشروع القرن، المشروع المستقبلي اللي هو مشروع صفحة بن غيادة تحديدا، أين ستعقد بعد قليل تقريبا بعد ساعة أو حتى أقل ندوة صحفية خاصة بالمشروع لإطلاع الرأي العام على آخر التطورات فيما يتعلق يعني تهيئة أو ربح، خلينا نقوله معناتها ما تم جزء من أراضي بقي غير معناتها غير أو فيه إجراءات غير مستوفاة. المشروع هذا يبدو أنه حاليا تم حل كل الإشكاليات العقارية، وبالتالي سنمر إلى مرحلة لذا يعني طلب العروض فيما يتعلق بالمشاريع. فقط الجديد معناتها في المشروع هذا ويعتبر أو يسمى به مشروع القرن في ولاية المهدية، هذا الأسبوع تم الإعلان أنه تم اكتشاف موقع أثري على امتداد 5 هكتارات بالموقع يعني بصفحة بن غيادة، معناتها فريق من المعهد الوطني للتراث مع طبعا ممثلين عن شركة تهيئة واستصلاح صفحة بن غيادة، قاموا بزيارة ميدانية 3 جلسة وتم تحديد المساحة على مساحة 5 هكتارات. سيتم النظر يا إما في معناتها تثمينها في إطار المشروع، يعني يكون موقع أثري تابع مشروع صفحة بن غيادة، وإلا الموقع ذا يولي معناتها موقع كما نقولوا احنا مستقل بذاته، معناتها ماهوش تابع المشروع ويكون طبعا تحت إشراف المعهد الوطني للتراث. مشروع صفحة بن غيادة ربح معناتها توا حاليا اللي تشرف عليه أو يشرف عليه مكتب خبرات فرنسي، هو اللي قاعد يحضر في الدراسات وفي الرؤية المستقبلية، وهو أيضا سيتولى مرافقة الدولة التونسية لدى البايوغ دو فون يعني البنوك الأجنبية والممولين، في صورة طبعا أنه يتم اختيار يعني مستثمرين ويقدموا يعني مشاريع تستجيب للمثال أو للدراسات التي تم تقديمها. شنو يعني هذا؟ يعني أنه المشروع حاليا تم دراسات، تم أمثلة، تم نظرة ما نقولوش نظرة مستقبلية، وإنما تم تصور، يعني تم تصور المستثمر ياخذ بعين الاعتبار طبعا التصور هذا الأبعاد التاريخية كما كنت تحكي أنت اللي تمتاز بها مدينة المهدية، ياخذ أيضا بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية إلى آخره، أيضا البيئية، رانا نحكيه على ساحل ونحكيه على انجراف بحري إلى آخره. ويعني المستثمر اللي باش يقدم المشروع لازم يقدم مشروع يكون معناتها متجانس مع المثال أو الدراسة التي سيتم عرضها للعموم.
0: نعم،
1: هذايا طبعا بعد قليل احنا باش نكونوا في المواكبة. في الحقيقة حبيت تكون معايا مدام هالة اللي هي مدام هالة ديمات اللي هي مدير الشركة، إلا أنه تعذر علينا ذلك، نعرفش الوقت مازال بكري ما نجمناش نتحصلوا باش ناخذوا أكثر تفاصيل، ولو أنه حتى لو تمكنا من الاتصال للأسف الشديد اللي تعرف التراخيص والإجراءات حاليا معناتها بالحق
0: عائق كبير
1: شوي يعني مشتاق.
0: نعم.
1: للأسف الشديد للأسف، ولكن احنا بحكمنا انه معناتها عنا اطلاع على المشروع وقاعدين نتبعه، وبعد شوية باش نشوفه ما سيتم الكشف عنه في ندوة صحفية، لانه مش كل يوم ومش ديما الشركة تعمل ندوة صحفية. تقريبا هذه ثاني ندوة بعد اختيار الأولى ميستاني. هذه أول ندوة ربح أول ندوة للشركة للمشروع ذي بعد اختيار مجمع الخبرات الفرنسي. هذه أول ندوة صحفية وأكيد ستحمل معها الجديد.
0: نعم طبعا أنت في الموعد وسنوافي السادة المستمعين بالجديد من خلال المداخلات في الأخبار وغيرها.
1: ربح فقط لو تسمح من عندك مازال شوية وقت لأنه ما نجموش احنا توا نحكيو على عين المكان صحيح نحكيو على اكتواليتي صحيح نحكيو على حاجة معناتها مشروع مهم جدا لكن زادة ما نجموش بالحق معناتها ما نحكيوش على الوضع في ولاية المهدية على غرار الولايات الأخرى. حاليا ما الجديد انه مساء امس معناتها فريق من وزارة او فريق من الإدارة الجوية والتجارة بمعية الأمن قاموا بتأمين يعني تزويد معتمدي الرجيج بالمياه المعدنية.
0: نعم.
1: معناتها حاليا أيضا في مدينة المهدية قاعدة وزارة التجارة تشرف على عملية توزيع القوارير يعني قوارير المياه أو المعدنية. في للأسف الشديد في كركر لا زالت الجهود متواصلة من قبل فرق التابعة للشركة التونسية لاستغلال الكهرباء لإصلاح المحطة ترانسفورم تاع الجم اللي هو سبب اضطراب كبير برشا في المعتمديات الداخلية لولاية المهدية في التزود بالكهرباء. نحكيه على شربان ولاية الشامخ السويسي نحكيه على الجم نحكيه على هبيرة يعني كل هذه المعتمديات إلى جانب طبعا المعتمديات الأخرى. في الحقيقة الوضعية ما هيش هي أحسن ولكن الوضعية حاليا قاعدة معناتها الستاج تقوم بمجهوداتها لإصلاح المحطة هذه الترانسفو هذه مولد الكهرباء هذه في الجم للأسف الشديد وقع عطب وانت تعرف سخانة كبيرة برشا. ثم أيضا تحية زادة لأعوان السوناد اللي بالحق أمس على مدى يومين قص الماء في المهدية هو قاعد يقص لكن صار عطب تقني مفاجئ في قناة على مستوى مدينة شيبة. أيضا تم مساعي معنطة كبيرة وتم إصلاح العطب. اليوم أيضا يؤدي مدير عام المياه العمرانية زيارة ميدانية إلى ولاية المهدية أيضا باش نكونوا في المواكبة ربح للإطلاع على الجديد وأكيد تم الجديد هذا هو. وان شاء الله وان شاء الله زينة وان شاء الله خير
0: ان شاء الله يا ربي أفضل. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك نادرة اسماعيل. شكرا. من المهدية مباشرة نلتقي ان شاء الله الخميس القادم. دمتي على محبة وإلى اللقاء. نذكركم بالمسابقة اللي قدمناها اليوم مباشرة على صفحة راديو المونستير. قلنا كيفاش تتواصل الدلافين مع بعضها في البحر بالأصوات والصفارات بتغيير لون جسمها بضرب الماء بذيلها وال إجابة صحيحة نقولها بالأصوات والصفارات. مبروك للفائز منير بدر الدين وشكرا لكل الذين شاركونا وتفاعلوا معنا. وبما أنه الصباح ما يحلاش كان بصوت جميل نختم به هذه الجولة من بشائر الصباح. أنتم اللي تفاعلتوا معنا واللي حاولتوا تشاركونا الاختيار اخترتوا ما بين أمينة فاخت عجبين عصابة وردة الجزائرية بتونس بيك. اخترت وردة الجزائرية بتونس بيك هي اللي باش نختموا بها هذا اللقاء. يعطيكم الصحة شكرا ليكم ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله ديما قلوبكم فرحانة وتونس ديما خير. كنا معكم في بشائر الصباح. اجمل تحياتنا جلعتية بن محمد عالية المنصوري اميرة وربح. نقول لكم بسلامة نلتقي دائما على نفس الموجة. دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: مهارة غنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا.
1: بتونس بيه وانت معايا.
0: أيوه. شوف أقوى ولا لا. يا يلا يلا ها
1: بتونس.

0: إشهار
1: لي تجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: من إذاعة المنسير نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. جاء ذلك لدى إشراف أمسي بقصر قرطاج على اجتماع انضم كلا من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ورئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي للقناة الوطنية الأولى بعودة النسق العادي بالتزود بالمياه المعدنية خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد في السياق ذاته رفع 556 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه. وفق برقية تنبيه بالإضراب صدرت منذ قليل ونشرت على الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، أقرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر 2026. وقد أوضح الكاتب العام للجامعة سليم السحيمي أن هذا القرار تم اتخاذه عقب جلسة تقييمية انعقدت أمس وجمعت ممثلي شركات نقل المحروقات بحضور المركزية النقبية، حيث تم تدارس الوضعيات المهنية والوقوف على غياب التقدم في الاستجابة للمطالب. أبرز أخبار العالم، يعتزم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة طهران اليوم في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيناقش استمرار جهود الوساطة القطرية والتطورات الأخرى في المنطقة خلال زيارته إلى طهران اليوم. قضى أكثر من 160 شخصا جراء فيضانات وانزلاقات تربة ضربت الحدود بين النيبال والتبت، في حين هرعت فرق الإنقاذ بحثا عن مفقودين من بينهم أكثر من 600 سائح. وقد أظهرت لقطات مراقبة على الجانب الصيني من الحدود تحققت وكالة فرانس بريس من صحتها، أظهرت عشرات الأشخاص وهم يفرون عندما اجتاحت كتل هائلة من الركام والطين مبنى متعدد الطبقات قبل أن تبتلعوا بالكامل، متسببة أيضا في قذف شاحنات وحافلات بعيدا. وأفادت وسائل أعلام رسمية صينية بسقوط 3 قتلى و265 مفقودا جراء انهيار طيني في معبر حدودي في التبت، مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية فادحة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا القادم الإخباري طبعا نقدمه لكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. هذا البرنامج برعاية
0: أي تبعني
4: وين؟
0: إن ربحك وتربحني.
4: كيفاش؟
0: مع باغيناج مايغات متاع غات أسيغانس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند غات أسيغانس. وانت زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تباريني صحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايغات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tn.
0: مع غات أسيغانس تبعني نربحك وتربحني.
5: في التأمين
6: صباح الخير صباح النور وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد جمعنا بكم مستمعينا الكرام بتوا يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة 10 من خلال كالعادة نوصلوا في مواضيعنا ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار القوي للبرنامج. نقول له سلام بيك صباح النور والنوار. مرحبا منورنا برشا.
7: مرحبا رفقة صباح النور. تحية ليك وتحية للفريق العام للصباح. تحية لكل أوفياء إذاعة منستير عبر مختلف برامجها. ديما نقول شكرا لكم على هذه الاستضافة التي نأمل من خلالها إن شاء الله نقدم المنتظر والمأمول منا في ميدان ديما نقول راهو ميدان قانوني وتقني بامتياز وضروري وأساسي في حياتنا اليوم. التأمين حاجة لا محيدة عنها وأثبتت الأيام صحة المقولة دي وأثبتت الأيام أنه كلنا نحتاج لعقود تأمين في حياتنا اليومية وفي تصرفاتنا وفي علاقتنا بالغير. لكن كيف نتعامل مع هذه العقود؟ تلك هي المشكلة وهذيك اللي الوجودة دي مع الحلول. إن شاء الله نوفق مع بعضنا في تقديم الإضافة مع ضيوفنا مع الخبراء اللي دي ما نستنسوا آراهم واللي نحب دي ما نجد لهم التحية ونجد لهم شكرهم الشكر أنهم دي ما نطلبناهم إلا ولقينا الرأي ولقينا الجواب على الإشكاليات اللي تطرح لأنه بتبيع الواحد ما يملكش الحقيقة كاملة ودي ما يستعين ولا خاب من استشار. وشكرا من كل من يمد يد المساعدة وكل من آمن بالفكرة البرنامج هذا وساهم معنا في تقديم ما يبحث عنه وما يطرحه المستمع والمتابع لمثل هذه البرامج.
6: أكيد جدا تحياتنا ليهم جميعا وديما ما تفوتناش الفرصة خاطر احنا سرا وعلانيا نترحم دائما على صديقنا أخونا الغالي سينجي زبيدي الله يرحمه وينعمه ويجعلنا مأواه الجنة دائما حتى كي ما نذكروش سيرونتين والسيد راهو ديما حاضر معنا
7: حتى في الأعداد احنا كل أسبوع وقت نعدوا البرنامج. احنا الحقيقة الله يرحمه سينجي كنا نعملوا عليه برشا في الجانب الاتصالي وفي الجانب العلاقة بالخبراء في الاختصاص نتاع التأمين وكل وبفقدان سينجي الله يرحمه ولات عنا مسؤولية مضاعفة وبالتالي ما فماش ما نجموش ما نتفكروش نجي زبيدي معنا وعشيرنا ورفيقنا وصديقنا ومدنا يد المساعدة في العديد المناسبات وسينجي مثله لا ينسى الحقيقة وكنا دائما نعملوا عليه ونحطوه في راسه ونخليه كما يقولوا حتى بالدارجة ونقولوا دبر راسك سينجي دبر راسك وشوف لنا شكون وشوف لنا الحل وشوف لنا الموضوع. وديما الحقيقة حتى مع برشا ناس معناها مستمعين برشا إشكاليات اتطرحت في إطار قانوني يدخل سينجي ويبين حتى للشركة اللي فيها الإشكالية يقول لها هو وين غالطين هو ويرجع الأمور لنصابها. ألف رحمة ونور على سينجي وإن شاء الله تستمر المسيرة وإن شاء الله يكون البرنامج هذاك كيما يحبه زاد سينجي وكيما أراد له. ديما ما نساوي سينجي كي جبته أول مرة نتفكر ناس اللي قالت لي ناجي زبيدي قلت لهم كيفاش باش نستدعانا ناجي زبيدي أن جرون كاليبر في العبارة هذه باش نجيبه ضيف طيب معنا في حصة كمعنى خبير في التأمين ومن ذلك اليوم من تلك الضيافة استمرت علاقتنا مع بعضنا. نجي زبيدي نعرفه برا من الإذاعة الحقيقة كرياضي وكوجه رياضي معروف وكوجه في التأمين معروف وعنا علاقات حتى في الميدان المهني كل لكن اكتشفناه زاد في البرنامج ولا هو من العناصر الأساسية وكنا ما نجموش نخدمه غير ما يشاركوا سينجي في الأعداد وفي التحضير للحصة كل أسبوع. تلك الحياة وتلك المسيرة تستمر إن شاء الله نقدمه في حاجة ترضي روحه وإن شاء الله معناها يكون في الجنة النعيم ولا إله الله. هذه كان سنة الحياة، الموت علينا حق رفقة،
6: موت علينا حق، ما يبقى ديما الأثر الطيب. علاش الإنسان يقول لك اعمل خير وانساه؟ على خاطر تبقى الذكرى العطيرة دائما تتقال وتروى. معناها احنا خلال الإعداد، ولكن أيضا قداش من مرة شاركناه أستاذ في قضايا متاع ناس، في إشكاليات متاع ناس، في مسائل اجتماعية، في أنه نتلوحوا عليها يا سيناجي. معناها بربي عنا الإشكالية هذه، فماشي إمكانية معناها في كل الأحوال،
7: في مساعدات،
6: صحيح،
7: في إعانات
6: إنسانية، في العودة المدرسية. معناها ديما سيناجي حاضر، الله يرحمه وينعمه، ديما كان حاضر، كسوسوا حتى كي ما يلقاش شكون يعطي الدوم، معناتها يعطي معناتها هيبة ومساعدة وكذا، معناتها من عنده هو، من حاله محتاله، إلا ما يقدم المساعدة. هذا بالإضافة إلى غيرته الكبيرة برشا على إذاعة المنستير، يقول لك معناتها الإذاعة يلزمها تتواصل بقطع نظر، الإذاعة يلزمها تقعد منورة بقطع نظر، معناها يبدأ يتفرج في التريكن النظافة وين، وإذا كان فما وسخ، وإذا كان فما كذا، وشنيش بيه هذه البلاصة، والبلار هذا مبدلوه، والأرضية هذه مش مزيانة، والكرسي هذا بيه مكسر.
7: قولوا فعل رفقة،
6: بالضبط،
7: أما ماهوش بدل الأرضية،
6: بالضبط، معناتها الملاحظات متاعه كانت لا تصدر فقط للانتقاد، وإنما كان نقدا، ولكن في مقابله كانت ثم مساعي متواصلة إنه يجيب ناس ويحاول قدر الإمكان إنه يوفر البديل. معناها مش يقول شبيه الطاولة هذه ما مثلا مقطعة، لا، هو يقول شبيه مقطعة، ولكن يسعى إلى إنه يخلي هالطاولة هذه نظيفة ومزيانة، كيف في الأرضية، شبي الأرضية مش مزيانة، فسعى أنه تكون فما أرضية مزيانة، وهذه الروح الوطنية العالية، خطره المؤسسات العمومية متاع الدولة التونسية ننقدها، لكن نحبو لها الاستمرارية. الاستمرارية بأن نعطيه هك الحاجات السلبية، ولكن نقترح البدائل، مش فقط لفظا، وإنما حتى مساع ومساعي جدية ومساعي فعلية، كما كان يعمل سينجز بيدي الله يرحمه وينعمه. فرصة حبينا نترحمه عليه على الهواء مباشرة، وقولوا اللهم آمين يا رب العالمين، خطر كل إنسان ترك أثرا جميلا في هذه الدنيا ورحل، راهو رحل جسدا، لكن روحه تبقى ديما مرفرفة ما بيناتنا. قديش تمنيته أنا يكون حاضر معنا في الاستوديو هذايا بذات، خطر قديش مرة دخلنا وحكينا، وحكينا حتى على الكرون جيان وقتها، وحكينا على برشا حاجات. على كل حال الله يرحمه وينعمه، ديما في البال، حتى كي ما نذكروش لم ننساه ولن ننساه أبدا مهما صار. خونا وعشيرنا وصديقنا وبونا الروحي، خلينا نقول ماهوش أكبر منا برشا، أما كان أبا روحيا وتعلمنا منه برشا برشا. تحياتي لعائلته الكريمة، تحياتي للأقمر، صديقتي زهور، لبنياته، إن شاء الله يا ربي ديما يصبرهم ويعطيهم الخلف الطيب. مواصل معكم اللقاء مستمعين الكرام، احنا بعد شوية باش نحكيو أستاذ على عقود التأمين وكيفاش نحدو معاليم الاشتراك،
7: معلوم الاشتراك
6: في عقود التأمين هذه.
7: معنا ما نخبيو على الناس تبع فينا، وديما نقول ديما نعتبر احنا من أفراد العائلة، وديما نعتبرهم هم من أفراد البرنامج. قلنا نحضروا، قلنا شنو الموضوع باش نحكيو فيه اليوم، قلنا نحكيو على قصة التأمين، معلومة الاشتراك، قداش تدفعوا وكيفاش تدفعوا، وعلاش الناس تتشكى وزادوني، وما عرفتش علاش اليوم العام اللي فات 200 وما العام هذا طلبوني فيه 4، وكيفاش
6: ما فماش تصريح بانه فما زياده،
7: فماش تقديرات، فماش تصريحات، فماش معناها تعريف مضبوطه، فماش كما نقولوا منافسه ما بين المؤسسات، فماش معناها شركه خير من اخرى تعطيك الاوفر احسن، معناها عرض احسن، وفي نهايه وكنا اختلفوا فماش حل المشكله دي، وكما خلصتش راهو دفع معلوم الاشتراك اساسي في عقد التامين. هو مو عقود تامين، كي نحكي على عقود تامين تحكي على عقود رضائيه تبادليه، وتم باعتراض طرفين، معناها من تعاقدوا الا من تفاهموا. كي نقول تبادليه نقول التزامات منا ومنا، باش تمشي انت شركه تامين لو ماشي تعمل في كونترات باش تضمن التعويض هكا، ولا في المقابل شركه تامين لو تضمن لك التعويض باش تخلصها في المعلومه نتاع الاشتراك نتاعها. يعني اهم التزام، اول التزام تقريبا يقوم به المؤمن له ولا مكتب العقد التامين ولا خليني نقول المواطن، انا وانت والناس تسمع فينا، اول حاجه مطلوبه منا باش نمشي ونخلصوا برا، خلص السيجورتا. كيفاش نخلصوا السيجورتا دي؟ ديما فما اشكاليات، ديما علاش الشركة تلقى معنا المقابل المضبوط مش كيف عند الشركات الكل. شنو يصير وكيفاش نتعامل مع الإشكالية دي؟ ثم إذا كان أنا عندي عقد ومستنس نخلص وجي مدة ما خلصش شنو أثار عدم خلاص العقد أثناء سرقانه نجي أنا العام الثاني ولا الثالث نفوت الأجل وننسى نقول يا تأمين ما خلصتوش ولا نستنى حتى يبعثوا لي ولا وندراه ما يبعثوا لي ولا ما يبعثوا ليش وندرانا في وضعية قانونية مش قانونية. هذوم الإشكاليات اللي بالحق يستحق لها عموم يستحق لها المواطن العادي في عقد تأمين عادي سواء للعربة والسيارة نتاعه ولا حتى عقود التأمين الأخرى الاختيارية كما التأمين من الحريق والتأمين الفردي وتأمين السائق. كل عقود التأمين نجم ينطبق عليها الشيء اللي باش نحكي فيه الموضوع هذا.
6: يعطيك الصحة بارك الله فيك، كل التفاصيل نعرفوها بعد قليل، تبقى معنا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، منورينا دائما في مواصله مواضيع ما ذات العلاقه بالتامين. التحيه كبيره برشا لك زهور الزبيدي، صديقتنا واختنا العزيزه الغاليه بنت المرحوم سيني جزبيدي. راه مفهم حتى مزيره، وهذاك كما قلنا هذاك الاساس نتاع برنامج في التامين، وهذاك عرسه من عروس اذاعه المناسير. معناها بكل الحب والتقدير والالم هذا كيف كيف نتذكروه، على خاطر خلى
1: أثر
0: وخلى بلاصه كبيره في قلوبنا. احنا كنا نتفكروا معناها الايامات الاولانيه بعد البرنامج
1: ما نصدقوش يا
0: جماعه، ما نجمناش ندخلوا احنا
1: وصلنا حتى قلنا فيه البركه،
0: اي ما عادش نجموا نخدموا البرنامج
1: في التامين. معناها الكواليس خلينا نقولوها ولكن قلنا ما يسالش حتى في بقاء، وفما حتى كي يجي رحمه سينيجي من قبل البرنامج هذا نربحوها.
0: وقعدنا مده نسجلوا في الحصص بعد ما عادش نجموا نجيو نهار الخميس معناتها باش نقدموها في المباشر،
1: وغيرنا حتى الاماكن والنقل. حسيلوا الموت علينا حق، الله يرحمه سينيجي. معنا حتى مزيه كذلك رحمه على روح ابنه المهدي الله يرحمه، كذلك تحيه لاحفاده أرملت ابنه للناس كل كذا، إلى كل أصدقاء سيناجي وإلى كل الناس اللي تحب سيناجي. ولا سيناجي مش المناسير فقط، سيناجي جمهورية تونسية وخارج أرض الوطن كذلك. راهو نحت اسمه كما يجب.
0: أي
1: نعم نعم. وبالتالي زهور ما أختنا وسنبقى أصدقاء وأشقاء وكأنه سيناجي لا يزال بيننا.
0: إن شاء الله يا ربي. به نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. معنا عبر الهاتف سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين اللي نستقبله مع بعضنا ونقول أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز، مرحبا منورنا برشا.
2: أهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
0: نورتنا سي عبد العزيز.
2: مرحبا.
1: مرحبا سي عبد العزيز، ونحب نجدد لك التحية ونقول لك بارك الله فيك على تلبية الدعوة، بارك الله فيك على مشاركتك حتى في اختيار الموضوع. خليني نقول الكواليس اللي ما بيناتنا، واكيد انه برشا ناس الموضوع يهمهم ياسر، قصه التامين ولا معلوم الشراء كيفاش يتحدد وعلاش يتغير وش بيهم. ديما العباد عندهم اشكاليه، ديما يتسالوا مشيت باش نخلص قالوا لي كذا بين هذه وهذه بين الشركه هذه والشركه الاخرى لقيت فرق كبير. ثم في مرحله ثانيه نتعداو نحكيو كيما يخلصوش ولا كي يتخلف الانسان على الخلاص شنو الاجراءات الواجبة بالاتباع. شوية شوية سي عبد العزيز تحكينا شنو قصة التأمين، واعتباره نفهمه محمول على المؤمن اللي هو ومكتتب العقد شنو يلزم ويعمل وفماشي تعريفة بهذا الخصوص، سواء في التأمينات الإلزامية ولا حتى في التأمينات الأخرى الاختيارية، وفماشي إمكانية لمناقشة القصة ذاية يطلع يهبط يزيد أثناء سيران العقد ولا ينقص أثناء تجديده، فماشي الإمكانية كل الإشكاليات اللي تراها أنت كم مواطن الساعة، وتخيل معانا في ذهن المواطن شو يطرح سؤالات، وبطبيعة الحال توا معنا تباعا نولي نحكيو حتى مع الإشكاليات اللي جينا عبر الصفحة الرسمية واللي بدأت توصلنا وتساؤلات نتاع السادة المواطنين بهذا الخصوص.
0: تفضل سي عبد العزيز.
2: مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا.
2: باش نبدا من نكمل السيد خال كمواطن. أنا كمواطن نحب نفسر جملة ديما نسمعها. جملة نسمعها في الأماكن العامة. يقول انا المواطن مثل المواطنين يقولوا انا ما عملتش كونتراكت معاك.
0: اي
2: هو المقصود به هوني كي يعمل عقد معناها غير متجدد ضمنيا يقول انا ما عملتش كونتراكت. او راهو كي تعمل عقد متجدد ضمنيا او غير متجدد ضمنيا انت راك عملت عقد تامين، معناها انت كي تدخل البيرو نتاع تامين مش تامن عربه بريد محرك والضمانات الإجبارية أو الاختيارية الإلزامية والاختيارية، كي تخرج بعقد تأمين في يدك الورقة هذيك الحمراء الروز، وكل ورقة كي تخرج من البيرو اللي دخلته بتاع باش تأمن عربة برية المحرك راهو يلزم تخرج بثلاث حاجات يدك، لكن كان مش أربعة، كان خرجت ناقص حاجة من هذوما راهو ثم حاجة كينو ما تدفع راهو يلزم تثبت روحك. اول حاجه ما تستوى روز هذيك اللي هي تثبت اللي انت عامل تامين، راهو لازم تخرج بالشروط العامه لعقد التامين، تخرج الشروط العامه في يدك
1: اللي هو كالكتيب هذاك
2: كتيب. فنرجعوا له بعد ذلك لازم تقراها الكتاب ما روحوش نروحوا نروحوا في الدار والسلام عليكم كما انت كان انت حدثهم شنو يربطك بشركة التأمين وشنو واجباتك وشنو حقوقك مالك ما عليك تقرا الكتاب لازم تخرج بيدك زاد بالشروط الخاصة الشروط الخاصة تكون فيها فاهم النوتة قداش خلصت وفيها شنو شريت شريت أكيد شريت التأمين الإلزامي وشني شريت معاه أنا أنت شريت معاه التأمين الإلزامي يجب تخرج بيدك في كيتونس دو بري حاجة تثبت أنت خلصت هي كان خرجت بحاجة لهذوما اللي يحسن راهو كنا نعرف أمورك ماهيش
1: واضح ينجم يتعرض للإشكاليات في المستقبل
2: ربي تقول راني انا دخلت والله اسمع خلصت خلصت مليون وهي راهي 900 نسمعوا الكلام هذا برشا خذ ذاك الكيتونز دو بريم هذيك شنو هي بالعربي
1: وصل خلاص
2: وصل خلاص خذ وصل الخلاص تاعك اخي انت كي تخلص تخلص ستيك مش عندك
1: فاتوره
2: تخلص تونيت مش عندك فاتوره علاش تخلص تامين تخرج من غير فاتوره
0: وهذا سؤال
2: هز ورقتك الحمراء هذا انت تو شوف انت كمواطن مطالب بحقك هذا تقول اعطيني انا قد خلعتك مليون اعطيني شنو شريت بيه المليون واعطيني اعطيتك مليون سهله دونك نخرجوا بالشروط الخاصه والشروط العامه وصل الخلاص وشهاده التامين لحل الروز هذيك نخرجوا بهذوما نبدا احنا وقتها خلصنا فلوسنا في حقها راه خرجنا من غير الخدمه هذوما كان خرجت من غير شروط عامه راك ما تعرفش واجباتك وحقوقك إزاء شركة التأمين كان خرجت من غير شروط خاصة راك ما تعرفش شنو شريت في عقد التأمين تاعك شنو شريت تقول أنا عندي روم تاعك وأنت ما شريتوش تقول أنا عندي الحريقة غدوة كانت تحرق خلصوني وأنت ما شريتهاش تقول أنا عندي
1: تأمين السائق
2: وأنت ما شريتهاش دونك إذا مش تعرف شنو شريت تاخذ الشروط الخاصة وتاخذ الورقه الروز اللي تثبت ان انت عندك حق التامين هذيك راهي ماهي شركه عقد التامين. خلينا نحكي لي هذا كلهم مع بعضهم يستلموا عقد التامين. الورقه هذيك وحدها الروز ماهيش عقد التامين.
1: بالله سي عبد العزيز انت تحكي على الوثائق اللي لازمنا ناخذوها من شركه التامين وفرونا. هذا وقت اللي نتعاقد اول مره ولا كل ما نمشي نخلص؟ في كل مره تعطوني الشروط العامه والشروط الخاصه ووصل الخلاص كل سنه.
2: انت خذيت الشروط الخاصه نتاعك وخذ الشروط العامه كيف جيت عملت عقديه
1: لاول مره وقتها اي
2: المره كي تمشي تخلص وتحب تعاود تاخذ
1: اي
2: راه فما حتى اشكاليه باش يعاود
1: ياخذ ايوه يعطيك الصحه
2: يطبع لك الشروط الخاصه نتاعك باش يعطيك الكتيب تاع الشروط العامه مش عمل مجهود كبير هو موجودين على السيستم خلي انت قدامه هو المنظومه العالميه فيها العقد نتاعك يطبع لك منه نسخه
1: نعم
2: الاول درجه تعاود تاخذها راه في كل حلول
0: اجل الشروط العامه معناتها نجم ياخذها مره
1: كل عام قال كل ما تمشي تخلص نجم تاخذ الشروط العامه والشروط الخاصه
2: كان هي الشروط العامه نفسها ما تبدلتش انت وخذيتها من الاول زي تعاود تاخذها كان انت ما خذيتش درجه تاخذها انت من
1: لا نقول انا ما خذيتهاش ولا ما عادش عادي بها عاد ولا ما كنتش نعرفها وكي سمعتكم اليوم هو اللي تنعرفها
2: الطالب بها يعطيوها
1: فوالا
0: هو من المفروض سمحني احنا دفعنا فلوس معناتها قصه ما نحكيش على الشروط العامه الشروط الخاصه
1: هو
0: من المفروض تاخذها ديريكتومون من غير المطالبه بها خاطر ساعات كي تاخذها سمحني استاذ يقول لك خذيتها عامناو
1: مكتب التامين اللي يحترم نفسه ما غير ما نطالبوا بها
0: اي
1: فما معناها فما ملف كامل عندي فيها الاربع وثائق هذوما انا نجي نحط قصه التامين نتاعي ناخذ الاربع وثائق هذه احنا الشروط العامه برشا مؤسسات برشا مكاتب تامين مش حتى من المؤسسه الام هو راهو الشهاده نتاع مكتب التامين ساعات تكون ما عندوش ساعات ما وصلولوش فما ديما التبريرات لكن المشكل راهو الشروط العامه هذاك القانون اللي ما بيناتنا ما بين مكتب عقد التامين وشركه التامين اللي تتعامل معها ولا مكتب التامين اللي تتعامل معها اول حاجه ما بيناتهم هم الشروط العامه هكا القانون اللي في الشروط العامه واجب الاحترام وواجب التطبيق سواء التزامات محموله على المكتب العقد ولا التزامات محموله على مؤسسه التامين وهكا علاش مش من فراغ سي عبد العزيز اليوم كيقول لك الوثائق هذوما هم ضروري في الشروط الخاصه باش تعرف شو شريت كما فسر لك عندك تامين ضد السرقه حطيته ولا ما حطيتوش كان حطيته قداش قيمه حطيته إذا كان أنت من سيارتك ضد السرقة وسيارتك 80 ألف دينار يجب أن تكون أمنت على 80 ألف دينار إذا كان لقيت روحك حط لك أقل راهوك المبلغ الجملي اللي في الشروط الخاصه هو اللي باش يكون من نصيبك بقطع النظر انه يتماشى مع القيمه الحقيقيه للشيء المؤمن منه من عدم ذلك، لانه الناس عندها شروطها. هذوما الحاجات معناها مش من فراغ كي نقولوا الشروط العامه والشروط الخاصه، ثم تنرجع لوصل الخلاص اللي يبين لنا خلاص قصة التأمين وكيفاش يتضبط المبلغ هذا.
0: به بعد إذنكم ناخذ ومضة ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
3: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
4: شنو البروغرام في الفاكونس؟
5: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء، جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جولد، رموركاج يهزك وين تحب، 7 سور 7 24 24، وهكا ديما مضمن، تخلص اقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
6: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.
0: مواصلين معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام من خلال البرنامج في التأمين، ومعنا دائما سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، ومواصل الحديث على كيفية تحديد قسط التأمين. معناتها برشا كلام تذكر اليوم من معناتها على لسان سي عبد العزيز، ومعك انت أيت أستاذ في مسألة الحصول على كأنه مثلا خذينا الكيتونس، احنا هذاك عبارة على وصل خلاص، عبارة زي كيف كأني فاتورة باش نعرف ديتاهي
1: تبرئ الذمة.
0: شنو انا خذيت، شنو شريت انا اليوم، ما نجمش نطلع من الشركه اللي مامن عندها سيارتي ولا داري ولا غيره من غير ما نعرف علاش فما زياده طفيفه مثلا. ما نقعدش انا نسال من واحد لواحد، نورمالمون نقارن ما بين وصل السنه ووصل عام ناول، نفهم الزياده وين جيت
1: مثلا.
0: ما نقعدش معناها انا نتسائل ونقول كيفاش وقادره شنو، والا نقعد انا نطالب مع تشافويا واحد دفعت الفلوس اي اعطيني الكيتونس، يقول له ماك خذيتها عام ناول، حكايه فارغه ما تبدل حتى شيء، ولا اسمعني عاود ارجع لي لامبريمونت عاد ما ولا ما عنديش بابي، والانسان ماك تعرف يخرج من بحذا مكتب التامين ينسى واذا كان مش قلت باش نرجع لخاطر كيتونس هي برا اموري مليك طلع عم الجاي.
1: هو شو احنا ديما خطر عنا الفكره مازالت في خاصه في تامين العربات البريده المحركه تم اسمه دي، اعطيني هيك الورقه الروز هذيك ونحط الورقه الورديه هذيك باش نوريها للبوليسي في الطريق والسلام. ودونك مش هذا تامين، هنا ما ننشحوش، راهو ما ننشحوش، ما ننجحو الا ما تكون عندنا فكره كامله شنو امن. وهنا وقت علاش نقول ما ننشحوش، خاطر احنا ما نفيقوش بها في حياتنا اليوميه. صحيح عطيني هيك الورقه الورديه هذيك معناها ونقضي شوري كلنا حتى بما فيهم انا نحكي حتى على شخصي، لكن وقتاش نفيق؟ وقت اللي يصير الحادث، وقت اللي نتفكر اللي انا يلزمني نرجع للتامين، وقت اللي نلقى سيارتي تسرقت، ونلقى سيارتي معناها وقع الاضرار بها، وقتها تولي ترجع الوثائق نتاعك تلقى روحك الشروط الخاصه اللي هي هذاك الكونترات وهذاك القانون اللي ما بينك وبين مؤسسه التامين ما تلقاش كيفاش باش تراجع نفسك، وهنا تمشي ترجع تطالب على شركه التامين هكذا بطريقه اعتباطيه ما لقاوش حتى حلول. معناها هو علاش يقول لك عقد التامين هو من عقود حسن النيه، يلزم معناها يقام على مبدا حسن النيه، يلزم ان نتعاقدوا بمبدا حسن النيه فيما نتفق عليه ونضمنه، وتعطيني ورقياتي كاملين وتاخذ قسط التامين والمعلوم الاشتراك كامل، لا مزيه لا من هذا الجانب ولا ذاك. في قسط التامين ديما نحب نرجع نحن لموضوعنا قسط التامين، في قسط التامين اللي باش نسال عليه اليوم سي عبد العزيز مره اخرى، ندرا هي التعريفه متفق عليها ما بين مؤسسه التامين كل هي هومولوجيه وما نجموش نتجاوزوها، ولا زاد ياخذ على قاعده العرض والطلب، ولا المنافسه المشروعه ما بين مؤسسه التامين، وعلاش مؤسسه التامين تعطيني اوفر خير من مؤسسه التامين بي، شنو اللي عندها، علاش هي عندها الامكانيه هذيك، والاخر كي تمشي له تقول له ها لقيت عندك المكتب اللي بجنبكم يقول لك والله ما نجم وكذا، شنو معناه ينجم وما ينجمش، وهذاك يبيع لي ب 100 والاخر يبيع لي ب 400،
0: والاختلاف ما بيناتهم
1: معناه الاختلاف هذا شنو،
0: كيفاش نعمل كومباريزون حتى المقارنه
1: بالضبط فهمتها
0: سي عبد العزيز.
2: بالله قبل ما نعرج على الموضوع هذا نزيد نكمل وفسر الشروط الخاصه لعقد التامين. الاستاذ جبت كلمه مهمه، قال لك قال كلمه قال راهو المبلغ المؤمن عليه. نحب هنا نركز على المبلغ المؤمن عليه. انت كي تشري عقد تامين مؤسسه تامين أكيد شريط أنت راح تسميه الإلزامي على المسؤولية المدنية مع حاجات أخرى. الحاجات الأخرى نسيتهم هم عادة يشكونوا السرقة ولا حريقة وضرر الاقتصاد كان أنت شريط ولا توريس. هذوم الكل رأوا إزمك تثبت ثبت بجداية في عقد التأمين في الشرطة الخاصة المبلغ المؤمن عليه تبيه. رأوا مش بنخلص أقل عندي كرب 50 مليون كله بالله رني حكها بعشر. نخلص أقل.

0: بكذا تجي باش راهو كي وخروا لاسيروسي ديكلاراتيف انت تقول قداش تعلم قداش تسوى السيارة بتاعك اليوم قداش تسوى في السوق تأمنها ضد الحريق أو السرقة وكانك باش تأمنها ضد جميع المخاطر راهو يلزم تعطي السوم تاع الكهرباء اليوم وهو جديدة أنا جديدة قداش سوم دونك هذوما دو فالور لازم تعلم بهم بالصحيح
1: مش تعرضش
0: حتى
1: الإشكالية. ما تراش سي عبد العزيز سامحني قبل من نواصل ما تراش أنه بعض مؤسسات التأمين عندها دور في هذايا نقول أنا وقت اللي نجيب شنأمن التأمين التأمينات كيفاش
0: خاطر أنا يلزمني ننسخ هو من من من من من مهام لازون تاع التأمين هو شنو هو
1: نسخ النصيحة قبل كل شيء
0: نصيحة
1: تفسر له وتقول له راه نحط لك 10 نحط لك 10000 دينار راه نهار للجوجي راك باش تاخذ كان 10000 دينار وهذا الفصل هو الفصل بيناتنا الفصل 16 وانت عامل جل تامين
0: لا هي المسؤوليه هنا مشترك المواطن اللي يحب يتاجر ويخلص اقل
1: اي
0: ولا جون اللي ماذا به يخدم
1: كونترا وكا هو
0: عمل الكونترات وتعدى دونك المسؤوليه هنا مشتركه وماذا بين النادي وباش راهو لازم تامن ياك يتامن على
1: القيمه الحقيقيه
0: القيمه الحقيقيه.
1: وعلاش قلت علاش قلت لك لهنا دخل نتاع بعض شركات التامين انا كي يجي انسان يحب يامن عندي تامين ضد السرقه ولا ضد الحريق نطالبوا في الفاتوره القيمه التقديريه نتاع السياره اذا كان جديده فاتوره الشراء واذا كان مستعمله تقرير نتاع خبير يكون معنا مرجع بين الناس كلها
2: شنو كل عام نعمل تقرير خبير
1: مش كل عام هو كل عام انت باش تغير القيمه مره برك باش تكون على الاقل القيمه الحقيقيه يكون معناها يكون التامين قريبا من القيمه الحقيقيه
2: إيه؟ لان تجم تكون
1: تعرف كرات تسوى 40 مليون وتحب تسوقها ب 5 ملايين معناها تسوق قيمتها 5 ملايين على الحريق ومنها كي معناها كي تسرق ولا تشعل فيها حريقه ويضيع راس المال الكل كي نمد لك 5 ملايين تولي تقول شفت 8 شركه تامين كرات تسوى 40 مليون عطاني 5 ملايين اش حطيت اش لقيت هذه اللي قال هذه اللي يقولها ديما سيناجي هذيك السحابه قداش حليت فيها قداش غطيت على قد غطائي على قد كيسايه مد رجلي انت اخترت اللحاف صغير غطاء صغير باش تاخذ تعويض صغير ما ترجعش بعد باللوم على شركه تامين لهنا الدور اللوم عليه شركه تامين علاش قلت لسي عبد العزيز عندكم دور عندهم دور مؤسسه تامين النصيحه وقت اللي تجي انت تقول لي باش نعمل ب 5 ملايين نقول لك يا مدام راهو ما يصيرش راهو نعمل لك بخمسة ملايين نأمن لك في حدود خمسة ملايين راك القيمة دي ما لا ترتقي لحقيقة القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه
2: أخذر يا أستاذ سو احنا قلنا المواطن ساعات هو اللي طيح في القيمة باش يدفع أقل
1: إيه؟
2: ولكن في بعض الأحيان ريت أنت شركة التأمين كي تتعامل مع شخص معين معناتها في شركة التأمين متاعك ولا في النيابة اللي عندك معناتها بتبحث ينجم مثلا أنت تعرف اللي هي كهرباء مستعملة أما قيمتها في السوق اليوم مثلا تسوى كما نقوله مثلا 25000 دينار
1: كالقيتها خاطر مع غلاء الاسعار ال 25 مليون ما يجعش يجيبون السياره
2: هي معناتها كهرباء مستعمله معناه هو يقول لك مثلا نحكي لك انا قيمتها في السوق اليوم
1: اي مثلا
2: هو يقول لك مثلا اسمعني ما تخلطش عليها برشا حطها قيمه 10000 دينار
1: صحيح
2: معناتها صدقا راهو معناتها هذوما حالات راهو صارت
1: إيه؟
2: معناها انت تعرف اللي قيمتها هي صحيح مستعمله وكبيره في العمر ولكني معناها
1: أمبونيتا
2: طلعتها مثلا للسوق باش نبيع لقيتها 25 مليون وقيت روحي ما نجمش نجدد اكثر خير منها باش ادفع بصراحه خاطر كل شيء غلي نلقى روحي ما نجمش نزيد عليها خليت كرهبتي 25
1: مليون غدو ما يجيبولكش كي تخدم فلوس في يدك ما يجيبولكش كهرباء اخرى
2: صحيح دونك انا كي نرجع لشركه التامين نتاعي نقول له راهو في السوق 25 مليون يقول لي ما تجي خلي 5 ملايين يزي مثلا ولا 10 ملايين يزي لكن وقت
1: اللي يسالك في بالو يعمل لك في سيرفيسو
2: صحيح
1: في بالو يقدم لك في خدمه
2: بالضبط لكن كي تقول له معك تقدم معاه في الحديث تقول له به كي تتسرق والا يصير لي معناتها اشكال اليوم التعويض يتم على 25 مليون ولا 5 ملايين ولا 10 ملايين حتى وقت شو يقول لك يقول لك لا على المبلغ المصرح به فاليوم ماذا بينا النصيحه تكون نصيحه معناها باهيه وخليني
1: عملية
2: أنا
1: عملية عملية أنا وتكون منتجة معناها النصيحة تكون منتجة تعطيه على كما قلت تصديق لكلامك باش تخليني أني قرر أعطيني هذا وهذا
2: صحيح قل لي وقت تصير الإشكالية مش احنا توا تحت لطف ربي ديما معناها والحمد لله كي تعدى العام ما يعملش العبد حادث اللهم صلي على النبي معناتها تعدت
1: السكات
2: والسماء يا ودي ما حشناش بالحق
1: ندفع معلومة شراك وخلينا
2: على ما قاعدين نشوفوا فيه وعلى الحوادث الاختيرة وعلى الدكسيك المطويت معناتها على اليمين وعلى اليسار وعلى الدوبلاج اللي يصير معناها الدوبيل في الكياس وعلى حالة طرقاتنا صدقوني وقت اللي يطلع العام وما عملناش حادث يا ربي ورزاك شنية هالخمسة مية ولا

0: المليون بالمقارنة مع الحادث الله اللي قدر ينجم يفتق كهرباء من بعضها ولا يؤدي إلى مثلا إعاقات ولا غيرها. ولكن في الأثناء راهو باهي أنه اليوم الممثل متاع شركة التأمين يعطي شوية وقت للمواطن. أنا ما تمر في مساق حديث مع شخص قال لي كان كل مواطن يجي باش يدفع قسط تأمين الإلزامي متاع السيارة نقعد نكسر في راسي معه ونفسر له تطلع الحكاية ما يشهي
1: ليه
0: هكا قال لي.
1: ولا هو الواحد موجود في المكتب؟
0: لا لا
1: هو موجود باش يفسر لي ليا وليك وللناس ويعاود يفسر لي المره الثانيه كان انا حتى فاهمي ما انا رزيني شوي.
0: لا لا بالحق
1: لا مش معقول. هو جاب لك هذه تصرفات فرديه. انا تصرفات فرديه ونحب ديما نذكر سي عبد العزيز بواقع وقت اللي حكينا على تامين الدراجات الناريه وجاتنا الاشكاليه نتاع مواطن معنا في الحصه قال مشى المكتب تامين وما لقاش. وقت اللي سي عبد العزيز قال انا كي قلت المعلومه وقلت راه اوبليجي اوبليغاتوار ما معناها هما ملزمون بالتامين تدخل لدى المكتب اللي يهمه الامر وقال ما عندكمش الحق وسوية الوضعيه اليوم. معناه بعض التصرفات الفرديه يقول لك انا ما عنديش الوقت باش نقعد نفسر لك نقول له يا وليدي بلاصتك مش غادي.
0: بالضبط
1: مش غادي بلاصتك
0: هذه قداش من مره تو احنا كنرجعوا لكلام سي عبد العزيز
1: بيجي كنا نمشي نقول لك راه بالله باش تعمل حاجه في نطاق مهامك هذا وتقول لي انا ما عنديش وقت باش نقعد نفسر لك خلي بلاصه لغيرك.
0: نورمال تو شفت حكي نسمعوا سي عبد العزيز العبيدي صدقني انا نرتاح نفسانيا
1: كيفك انا الحقيقه معنا
0: سي محمد التخيلي قداش من مره سي محمد التخيلي مجرور تحيه كبيره برشا من خلال هذا المنبر
1: حكايه وقائد الرحله هذاك
0: صحيح اللي قداش من مره وقت تكلمنا حتى بعد البرنامج ويقول كلامكم صحيح في تعامل بعض معناتها النيابات كما نقولوا في بعض شركات التامين
1: حاسين بها معناها
0: فهمت ويلزمهم
1: المسؤول الاول يحس راهو حاجه مهمه
0: بالضبط واللي يلزمهم نوع من الفورماسيون واللي يلزمهم نوع من التكوين في علاقه بالمواطن وفي علاقه بك الكوميونيكاسيون كيفاش تكون وفي علاقه حتى بالتسويق خاطر راهو تسويق المنتوج هام جدا على خاطر باش يضمن له الديمومه
1: ماله في اطار منافسه
0: فما مصداقيه وفي اطار المنافسه. دونك احنا كي نسمعوا سي عبد العزيز ونسمعوا سي محمد التخيلي الحقيقه
1: نقولوا هذاك هو معنا السيدات والأنسات اللي تعاملنا معهم كله سي أشرف والفريق الكل معنا ليش قلت لك قائد الطائرة ولا قائد الرحلة سي محمد التخيلي لأنهم كلهم من أبناء مؤسسة وكلهم أبناء وكلهم من خريجي معنا المدرسة هذيك اللي عندها مصداقية وإن شاء الله تحافظ عليها راهو ديما نناشد الأحسن مش معناها وقت تطول تصير إشكالية ما نذكروهاش نذكروها حتى كتب تم مؤسسة هو لأن نعرفوا أنه في معنا في الإشارة محاولة للإصلاح وتجاوز الأخطاء وما يشكون ما يغلطش كان اللي ما يخدمش ما يغلطش. لكن الفرق بين مؤسسة واحدة هذه واحدة أخرى كي تقول لي ما عنديش وقت باش نفسر لك هنا تنرفزني هنا تغششني قلت لي أنا جيتك على حسن نية ما تقول له على حسن نية أنا جيتك عن حسن نية ونحب نتعاقد مع المؤسسة نتاعك ولا حتى بالصدفة لقيت مكتب التأمين هذا معناه ما تخلينيش تقول لي ما عنديش وقت باش نفسر لك قل لي شنو مالي وما علي كي نأمن بعشرة قداش ناخو معنا إذا كان يصير الحادث كرهبتي راهي تسوى 40 مليون واني باش تحط لي 10 برك راهو كي تصير السرقة تعطوني 40 تعطوني القيمة الحقيقية وقتها يجاوبني ويزم يجاوبني يقول لي لا راهو في حدود اللي معناها اش تحذر اش تلقى حتى في هذا التأمين اش تحذر اش تلقى حتى في التأمينات الاختيارية كي نأمن السايق يقول نأمن التأمين السايق قداش من مرة احنا في تاريخ البرنامج هذا يا رفقة وحكينا وبارشا مكاتب نتاع التأمين وقت تقول له أمني السارق كانوا أمني السائق كانوا يضحكوا علينا
0: أي.
1: يا وني خمسة بلايس يوم الشوفير يا مدام فاش تحكي لي قالوا هالك ولا ما قالوا لك
0: قالوا هالي الحقيقة
1: إيه وقت له هو مستثنى من الضمان ويزم يعمل عقد تأمين اختيار وقتاش ولينا نعرفوا اللي السائق فعنده إمكانية باش يأمن مسؤولية معناه يأمن على الأضرار ليه معناه كتأمين اختياري ملحق بالتأمين الإلزامي والتأمين هكا وريناه وجبنا قداش مرة معناه الشروط الخاصة وقلنا قلنا معناه أسيرونس كونديكتور معنى التأمين السائق تأمين كل سائق عربة هو لا يشمله عقد التأمين الإلزامي لكنه يلزم يشري ينجم يشري عقد يشري تأمين اختياري يغطيه ضد الحوادث اللي تلحق به أثناء استعماله العربة معناه كلها ثقافة تاع التأمين ولهذا اليوم يقول لي ما عنديش وقت باش أفسر لك الحقيقة الرسمة مش برشا ناس يقولها والرسمة فما شكون معناه فما رقابة من مكاتب التأمين
2: يقعدوا
1: ديما حالات شاذة صحيح خليني نرجع مع سي عبد العزيز في الأصل خير لي
2: دور الأساسي هو النصح والإرشاد
1: فوالا بالضبط
2: يعطي لل راهو سامحني في العبارة البيع تبيع الفلوس بالغمة راهو مش يمشي ما يرجعش بعد
1: اي بالضبط
2: يحب يعمل بالحق يحب يعمل بالحق فرصة تاع كليون ويزم يمسح ويزم يكون ثقة وخطر انت ساكن خلت وخلصت فلوسك بشنو خرجت فيك بورقه انت دفعت الانسان لازم واحد ياخذ حاجه توزيد بده باش يحس راهو خلص فلوس على شنو انت بعته شنو بعته كومبرومي انت بعته حاجه في المستقبل كاين تصير له او شنو دونك راي سي سان بو ديليكال حقيقه بعام التامين ولذلك راهو تفسر له بكذا نوع ثلاث انت فرحان نرجع ديما يمكن حبيت نعرج عليها هذه القيمه الحقيقيه للعرب
1: اي
2: اي اما العرب احنا قاعدين نحكيو على التامين السرقه والحريق قلنا راهو يلزمك معناها انت ديكلاري الثمن الحقيقي للعرب قداش انت وراهو ديما يقعد ممكن يقعد مش اكزاكت معناها ايوا ما تجيش من 40 حتى 10 لما تبدا 40 وانت قلت 38 ولا 42 هذا كله راهو يتعدى وما تصيرش اشكال في في في زمن الحادث لما تبدا هو الديفيرونس معناها كبير اللي انت حبيت تامن عليه والثمن الحقيقي للعرب بتصير اشكاليات وبعد تلقى راسك تخلص في فلوس وانت ما عندك حرقه للسرقه باش تاخذ حكايه فيها قبل ما نتعديه ومن خاطر حبيت نركز على الشروط الخاصة حبيت نتعديه من الشروط الخاصة راو تتأمن تأمين التأمين الشامل اللي هو التوريست راو يجب تعلم بالثمن العربة جديدة ليس ثمن العربة اليوم ثمن العربة جديدة هذا إن شاء الله في حلقة حصة
1: في التأمين الشامل لازم نقوله في التوريست لازم ثمن العربة جديدة
2: جديدة ثمن جديدة بعد ما تعرضش لبرش حاجات يمكن هذا يكون يمكن حلقة واحدة أخرى إن شاء الله نجم نعمل حلقة على الثمن المصرح به في عقد التأمين في حلقة واحدة أخرى نفسره بالحق شنو يلزمك بتغدوة بتخوش والله طبعاً نسمع المراسل في التكة والله ما خلقتوليش فيه الكل والله لما تحاولي كذا وانت في عقد التأمين شنو بتناريك ونحن ما شبنا وطرح واحد دي ما مش نحاجة ليه والكلام يكثر وفسروا احنا الثمن العربة اللي يلزمك انت تحطه في عقد التأمين كانك مش تأمن الحريق والسرقة شنو تحط كان مش تأمن التأمين الثامن شنو تحط كان تحطهم هذوم بالصحيح وفسروا لك وتحط الفرنشيز تفرر واحد بعد راهو يرجع لك كامل متخلص حتى من الليل كانوا فسروا فيها نعملوا حلقة كاملة فسروا فيها الشروط الخاصة والمبلغ المصرح به الخاصة نرجع تو لعقد التأمين بكله في الشروط الخاصة قلنا مش نقاوم اللوتة قديش تخلص معناها بالأداءات بس تخلص
1: معناها قديش خلص بريم
2: ايه بربي نحن ما نعرفش نكون عارف نحب نعرج على حاجة أخرى أنا وذاك اللي تخلص مش كل يمشي شركة التأمين نضبط حاجات أخرى نتخلص برشا حاجات
1: صحيح
2: كما التاكس
1: فما مساهمات أخرى
2: مساهمات أخرى في صناديق وثم التاكس
1: محمولة على المؤمن له بمقتضى نصوص قانونية أخرى
2: محمول على المؤمن له بموجب القانون ورسم حاجات محمول على المؤمن
1: كما خلنا نحل القوس الصغير كما اليوم خليني نقول حاجة التعويضات الناتجة عن حادث مرور تعويضات عن الأضرار البدنية المحكوم بها ولا المستحقة لكل متضرر راهو يقع قطاع منها بنسبة 1% من المبلغ المحكوم به ولا المبلغ المستحق باش الناس اليوم تعرف كل إنسان عنده أكسيدون معنى السيركيلاسيون عنده حادث مرور وعنده أضرار بدنية وحكمته المحكمة بالتعويضات رأي التعويضات هذيك كي يمشي لعدل المنفذ باش ينفذ الحكم ذاك رأوا يقتطعوا منها 1% قبل ما يعطيه المبلغ باش ما تصيرش إشكالية
2: رأوا اقتطاع ماهوش يمشي لشركة
1: التأمين وماهوش قاعد يمشي لشركة التأمين
2: وراو كي تقرأ أنت تقول أني خلصت مليون رأوا فما برشا فلوس أني حكمون تلقان برشا فلوس صحيح التأمين
0: تمشي في إطار الأداءات
1: معناها فما
2: أداءات
1: فما أداءات وفما جهات أخرى يقع اقتطاع لفايدتها باش يدعموها كما حساب ضمان ضحايا حوادث المرور كما صندوق الوقاية من حوادث الطرقات معناها برشا حاجات أخرى يقول لك أنا نحاول معناها اقتطاع نسبة معينة باش نقصها وبالتالي اليوم لك المبلغ الجملي نتاع البريم المطالب به هذاك هو احنا اللي ندفعوه سي عبد العزيز نو
2: هذاك هو اللي مدفوع أما حبيت أتذكر كلهم يمشي في شركة التأمين في حال فما أداءات وثم صناديق وثم واحد
1: يتخلص أنا اللي نعرفه سي عبد العزيز أنه التأمين المسؤولية المدنية ما نعرفش المعلومة صلاح حالي إذا كان مش ساعة هو محدد ومضبوط بتعريفه معناها كما نلقاه عندك كما نلقاه عند مؤسسة التأمين واحدة أخرى صحيح ولا غلط؟
2: هي اليوم الحاجة الوحيدة اللي محددة بمنشور الوزارة المالية
1: أي
2: هي تأمين المسؤولية المدنية اللي نذكر آخر مرة بربي خطرة أنا قبيله سمعت مدام رحمه قالت كل شيء زاد في البلاد ما عادش قانون والحاجه الوحيده ما زادتش. راهو التأهيل مش قاعد يزيد راهو بالعكس قاعد
1: ينقص. شو قاعد ينقص السي عبد العزيز وانا السنه دفعت 500 ولا عم ناول 500 والسنه دفعت 520 الراجل قال. كيفاش ينقص معناها كيف ريال مو كيفاش هو ينقص واحنا ندفعوا اكثر فلوس؟
2: انت تو
1: هو ينقص صحيح معناها صحيح في التعريف تقول لي قاعد ينقص اما علاش هو ينقص ما نحسوش احنا كمواطنين فهمت؟
2: شوف راهو ينقص كيما راه ينقص مثلا ينقص في تطبيق البونيس ماليش راهو في وسط عقد التامين خليك تمثل انت عقد تامين فيه 3 ملايين و3 ملايين ونص تبدا تامين المسؤوليه 170 دينار كي تنقص 170 دينار تولي 160 دينار شي باش تحسن
1: ما نفيقولش بها
2: وتجي بعد مثلا يصير قانون مثلا تزيد حاجه اخرى من جهه اخرى مثلا فو ولا تاكسي يهز هذاك اللي نقص لك يهز كله ما تفيقش به مش قاعد يغير لنا واخر مره راهو تعيين فيها تعمين المسؤوليه المدنيه راهو في 2017
1: من 2017 والتعريفه ما زادتش
2: في
1: تامين المسؤوليه المدنيه
2: راهو التامين الاختياري راهو قاعد ينقص على خاطر المناخ كل واحد ينقص عليه راهو دونك المواطن هذيك هي وهذيك هي وهذيك هو دونك اللي تمشي هنا قلت انت خاطر يمشي الواحد يعطيك 500 الاخر يعطيك 520
1: هكاك
2: دونك ثم المنافسه الحقيقة والمنافسه راهي في صالح المواطن مش صالح
1: هو المنافسه في صالح المواطن انا نتفكر حتى معناها مره حكينا في الموضوع هذا مع سيناجي الله يرحمه يقول لك سيناجي ماذا بيه تحرير الاسعار حتى في الارسي حتى في المسؤوليه المدنيه
2: والله هو اليوم هذا تحرير الاسعار في المسؤوليه المدنيه هو موضوع كبير اما المسؤوليه المدنيه قديش تمثل في عقد التامين مثل 20% 25% ماكسيموم في عقد التامين معناها كي يبدا عقد التامين بكله حر ما عدا الربع نتاعو معناها في عقد التامين حر
1: معناها تاثير مش كبير
2: الربع راهو التامين مش حر كان في الربع عقد التامين خلي دورك هو في الاخر عقد التامين حر الربع نتاعو مش حر حقيقه اليوم تحرير معناها
1: معلوم للشراك
2: ما هو شيء بدل حاجه كبيره مستغله شويه هي مش وقت الاخرين تو الاخر مش شرق المواطن راه خلص نفس الشيء زي من المنافسه بين شركات التامين راه حتى نحروا غدوه المسؤولين المدنيين طبعا يطلع من الصفحه شويه تزيد هي
1: مو زاد
2: الترتيب الشخص والعقل راه ديالك راه المواطن يدور ديما في نفس المبلغ دونك راهو حق تأمين المسؤولين المدنيين ما عندوش حيز كبير في وسط عقد التأمين ما نفوتش ربع عقد التأمين دونك 3/4 تاع عقد التأمين حر اليوم
1: هو
2: وراهو التحرير هذا في صالح المواطن اللي باش يدور يلقى اقل لما راهو نعاود نرجع نقول راهو تلقى اقل ما بيثبتش شنو
1: بلا على ذكر التثبت شنو شريت حبيت نقول حاجه زادة اليوم كي الناس تسمعنا ونقول له راهو التعريفه تاع التامين المسؤوليه المدنيه راهي مضبوطه بالقانون من 2017 ما زادتش انا كمستهلك وانا كمطالب قدام القانون بتامين المسؤوليه المدنيه وافقت دراكي نمشي بك التعريف هذيك ونمدها ل 170 دينار ونحب نامن كهربتي بال 170 دينار ونطلب كان تامين المسؤوليه المدنيه ما نطلب حتى تامينات اختياريه ريال مو على ارض الواقع نلقاه الامر هذا ولا ما نلقاش
2: شوف على ارض الواقع
1: خاطر
2: تشوف شو معنى تلقى اول حاجه انا ما نصحش ليش تعرف ليش المسؤولين المدنيين والحصه 170 دينار هذيك راه خليتها انا
1: في كانت اعطيت اكزامبل اللي نعرف انا
2: هذيك راه 170 دينار بزيد عليها التاكس بزيد عليها كنا نحكي عليه التول
1: انت كما تعرف الدراجه الناريه هكا ياخذوا كان تامين المسؤولين المدنيين
2: تلقى راحت في السوم هذاك اما راهو واحد يشري مسؤولين مدنيه وبعد كهرباء مسؤولين مدنيه معناها راهو معناها انت امنت مسؤوليتك المدنيه تجاه الغير وانت العارضه نتاعك وانت ما امنت حتى شيء
1: ماكش مؤمن في نفسك وفي مالك على حتى شيء
2: ما انت ما قد تتامل في الاخر راهو ديما انا كي ساعات نفكر المواطن نقول راهو انت ما شاء الله شاري كهرباء وامنت المسؤولين المدنيه وامنت هي في التوريسك في الليل امنتش روح
1: اي
2: متامن هي انت ماكش مأمن انت الوحيد ماكش
1: مأمن اكيد مصيبه معناها يدفع في التامين ويجي وكله في الاخر روحه مش مؤمن
2: السائق مش مؤمن كان انت ربي يزيد ايش تامين السائق
1: اي
2: تامين السائق راك شريته وانت حاجه زايده ماكش تخسر وراه ماهوش غالي تنجم باش تمشي انت ضامن روحك
1: حتى بالحد الادنى تضمن روحك
2: الحد الأدنى على الأقل. وشوف راه يلزم تتأمل ثلاثة حاجات تمشي تأمل. لما المسؤولية المدنية تجاه الغير تأمل العربة ياك وتأمل نفسك. كلام أنت ذم ثلاثة راك أنت تو مرتاح. ناقص واحدة منهم راك ناقص.
1: معقول يعطيك صحة صاحبي. أنا يقول لك نأمن المسؤولية المدنية لأنه هذاك تأمين إلزامي ونأمن العربة نتاعي ضد السرقة والحريق ونأمن نفسي كسائق. إيه كان نعمل هذا متلاه هذا ما
0: والريموركاش
1: والريموركاش قلت لك انا
0: والريموركاش هذا كان لازم
2: الريموركاش ولا الريموركاش راه موجود في عقود التامين بنسبه كبيره تتجاوز حتى 90%
1: اي
2: والحقيقه السيسو اللي كان قديما حتى جديده راه حتى كره جديده نجم
1: يتعاون بان حتى جديده
0: والله يتكلموا حتى هما سي عبد العزيز
1: هو تو اكثر شركه تامين ولات تقريبا كهدية ولا تعطيه معنا تلقاه معنا ما تخوش عليه مقابل السعر الرمزي ذولي سي عبد العزيز نو
2: على التأمين للأحد
1: الريموركاش
2: لا هو ما شوف انت هو عقد التأمين بين المواطن غالي خاطر هو في برشا حاجات كان كل حاجة رمزية وتجمعها مع بعضها من اليوم عايش رمزي كان التسعين المدنية رخيصة وذين رخيصة وهذه رخيصة ما تجمعها
0: يتلم
1: المجموع هو اللي يفجع
2: المجموع هو اللي يفجع الحقيقة اما انت ديما شوف انت قداش عندك فلوس شنو باش تختار ذكري واش تسوي انت راكينان لما انت انا مسؤول من دليلك عندك اختيار التامين السائق والريموركاج والحريقه والسرقه ما تجرش فيه
1: ما يتجروش فيهم ما يناقشوش فيهم ما يقرقشوش فيهم بلغتنا
0: اما اكونديسيون نفهموهم ونعرفوهم ويلزمنا يبداو عندنا وعي معناها احنا المحتوى تاع عقد التامين نتاعنا فاش شنو يشمل
1: اكونديسيون نفهموهم واكونديسيون وقت الحاجه نلقاوهم زاد
0: بالضبط اما اكثر تفاصيل تو مازال الحديث الباقيه سي عبد العزيز والاستاذ محسن قبوج ان شاء الله باذن الله الاسبوع المقبل سنواصل في هذا الموضوع باكثر تفاصيل وإن شاء الله ديما تحصل فايدة لكل السادة المستمعين والمستمعات بارك الله فيكم هكا نوصل لنهاية اللقاء تحياتي للجميع على حسن المتابعة إلى اللقاء

0: هذا البرنامج برعاية
1: شنو برنامج في الفاكونس؟
2: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوفي تصليح الكهرباء.
1: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس؟ هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس. سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس وتوم تاعك وزيد معاه لا بريزون شارج. وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جولد روموركاج يهزك وين تحب 7 sur 7 24 sur 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
3: Cat Assurance, aujourd'hui pour demain.
4: Fait t'amin.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أقر مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي بأن الأزمة التي تشهدها البلاد في قطاع المياه المعلبة ظرفية وأنه سيتم تجاوزها في القريب العاجل بعودة النسق العادي بالتزويد بالمياه المعدنية. وأكد في نفس السياق رفع أزيد من 550 مخالفة اقتصادية وحجز أزيد من 470 ألف لتر من المياه. وفق برقية تنبيه بالإضراب صدرت منذ قليل ونشرت على الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل أقرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إضرابا عن العمل في قطاع نقل المحروقات. وأوضح الكاتب العام للجامعة سليم السحيمي أن القرار تم اتخاذه عقب جلسة تقييمية انعقدت أمس وجمعت ممثلي شركات نقل المحروقات بحضور المركزية النقابية حيث تم تدرس الوضعيات المهنية والوقوف على غياب التقدم في الاستجابة للمطالب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا وأن الإيرانيين يعانون من تضخم هائل وأن اقتصادهم ينهار. وأضاف ترامب أن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. من جانبه أكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية وأن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. ختاما قال وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده تتابع مع دول صديقة وبإخلاص جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف قائد الجيش أنه زار طهران ضمن جهود الوساطة ولتجديد مساعي إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: إذاعة المنستير
0: خبر ورخبر
7: الموجة والموجة
0: جديد كل نهار
7: الموجة والموجة
0: كل ساعة وكل دقيقة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاوي.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معانا. عدد جديد من برنامجنا سيفنا على كيفنا. إذا نواصلوا مع كامل الفريق اليوم، نرجعوا العودة. ارتاحوا، عملوا عطلة، تفرهدوا، رجعوا إن شاء الله، رجعوا أنفر. أما إذا درجات الحرارة، موجة الحر خلت لهم الفورمة الساعة. اليوم مش حكيوا على موضوع مهم برشا برشا برشا برشا. توجي الأستاذة ويام القويدي، مستشارة البرنامج والأخصائية النفسية، أكيد باش تحلل معانا أهمية هذا الموضوع. اليوم مش نحكيوا على اللمة العائلية، ما زالت العائلة تجمعنا في الصيف كما كنا قبل في العطل، ولا ما عادش الصيف فرصة ولا مش فرصة للمة العائلية؟ سؤال التفاعل، شنية أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك؟ هذي شنية الحاجة اللي كانت تجمع العائلة؟ بان فما ناس ما هابش نسهل لكم، الناس اللي يسكنوا على البحر يقول لك العومة، يجي لدارنا خطر دارنا قريبة البحر، نكري ودار مع بعضنا على البحر مثلا. هذي كلاسيك على الأخر عند التوينسة. فما حاجة أخرى في الصيف؟ العطلة،
1: العروسات،
0: نبرمجوا فيها الفروحات نتاعنا الكل، بنجاح، بالطهور، بالعرس، بالخطبة، بكتبين صديق بركة، نقولوا ملاك كتبين صديق، كل واحد كيف يقول. دونك الكلهم يتعاملوا في الصيف، المناسبات هذه زادت تعمل اللمة العائلية. ساعات حتى عيد ميلاد كيبدا في الصيف نحبوا نعملوا لمة، دونك نخلقوا عيد ميلاد ونخبيز الجاتو ونصنعوه حدنا ولا نشريوها وندبروا اللمة هذيك. على كل السؤال التفاعل اليوم، أجمل عادة صيفية كانت تلم العائلة، فما حاجة أخرى تلم العائلة؟ عنا بنتنا ولا ولدنا يعيش في الخارج، يجينا صيف شهر ولا شهر في الصيف، كيف يجي نعملوا لمة عائلية باش يشوف عماته وخالاته وعمامه ونسى عمامه ونسى دي سويت؟ زادة هذيك تعتبر مناسبة للمة العائلية. هذا الكل فرصة في الصيف ولا مش فرصة؟ بما نسبة مازال موجود، أهميته وتأثيراته مع مستشارتنا الأستاذة ويام القويدي كما قلت. سهام الدرعي، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: صباح النور مدام ثوريا، نصبح اللي يسمعوا فينا الكل، وان شاء الله عوده ميمونه، ان شاء الله رجعنا الحمد لله، مشينا ورجعنا بالانتصارات وشرفنا تونس.
0: انا نتبعوا فيكم بطبيعه، يعطيكم الصحه في مساله الحساب الذهني، قاعدين تجيبوا لنا في ميداليات،
1: رفعنا راي تونس البرة بالمراتب الاولى، تشرفنا المراتب الاولى كل عند التوانسه،
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: بطوله عالميه راهي.
0: اي نعرف
1: بطوله عالميه،
0: بطوله عالميه وخذيتوا مراتب اولى،
1: روحنا بابطال العالم اللي هما التوانسه من عمر 5 سنين لعمر 12 سنه.
0: انا نتفرج في النتائج ونقول والله معنا كالطفله سهام الدرعي هذيك اللي قاعده تعمل في النشاط الصحفي معنا في البرنامج، هذه في الحساب الذهني تجيب في ميداي دور عالميا. معناها انا بحذية طفله ذكاء فذ وكذا، خاطر حساب ذهني وانا مش فايقه بها. معناها فريمون برافو، يعطيك صحه،
1: يعطيك
0: صحه والله على صغر سنك وكذا، ومتشجع برشا، مغرومه وليت
1: نحب الحاجه اللي نعمل فيها. نحب اللي نعمل حاجه نتقنها وننجح فيها، ونجاحك الصغيرات هذوكم راهو نجاح لنا احنا ونجاح لتونس كامله. ما عندكش فكره انت كي طفل 5 سنين يرفع علم تونس ويهز الكوب نتاع الميداليه الاولى ويبدا يبكي والناس كلها بدأت تصفق له، رأينا مشينا 60 صغير توينسا ومعانا الكونغو، معانا الجزائر، معانا السعودية، مصر، وحتى فلسطين شاركت معانا عن بعد، وشاركنا كانت بطولة عالمية من 60 صغير تونسي، الحمد لله فزنا بالمراتب الأولى. ومش سهل صغير يتنقل من هنا الغادي بالسوايع باش يمشي وعمره 5 سنين ويرد في ثنية ويدوخ ويتعب والسفر وكل ويلقى روحه بالحق مرضوا الصغيرات مع السخانة ومع الطقس،
0: مع السخانة والسفر على البر صعيب
1: عداو هما مرضى، والحمد لله كانت النتائج وقتها نسينا التعب ونسينا كل شيء، وتلهينا كان في فرحة الانتصار والنصر اللي حققناه.
0: والله أنا ريت ونتبع فيك شوية، ورغم السخانة ورغم الظروف مش تعرف عطلة عندك في الصيف هذية ما تعرفش شنو باش تعمل فيها، وبرشا حاجات ومناسبات عاد إلي وربي يفرح الناس الكل وكذا، مع شوية الجو العام كيما ريت. معناها أنا شنو قلت نتبع فيكم ونتبع في حاجات أخرين، نتبع في الألعاب المتوسطية وكذا، كل الشباب والأطفال هذوما ما يستحقوا كان بلاد مزيانه وبلاد توفر لهم كل ما يضمن كرامتهم
1: إن شاء الله،
0: وكل
1: إن شاء الله
0: ما يضمن العيش الطيب والعيش بربي شويه ضمير. اغزروا الوليد عمره 5 سنين يمشي للجزائر على البر في كار ويشارك ويجيب لك ميداليه عالميه في الحساب الذهني، راهي كؤوس، راهو يجيبوا في 5 سنين ويمرض في الطريق ويرد ويبات تاعب وياخذ دويات ويتبدل
1: عليه الماكله
0: ويجي كلول في مباراه كيما هذه وكذا، مش مستحق هذا، مستحق كان تحط له. احنا صغيرنا ساعات يعمل معنا جيست واحده في نهارك، جيست بسيطه نشري له كادو ونفرحوا به وكذا، فما بالك صغيرات راهم كيما هذوما ما يستحقوا كان انهم يعيشوا في بلاد تعطيهم حقهم على الاقل، رانا مش طالبين اكثر. معناها للاسف الشديد
1: ومشينا على جيوبنا، معناها امكانيات شخصيه، ما عندناش دعم من الدوله ولا ما عندناش بالحق. بربي لفته صغيره الحاجات هذيا، راهم ماهمش يعملوا في حاجات سهله باش الواحد يقول هنا على جيبه، نعملوا في حاجات كبيره ومصروفها كبير، ومشاو عائلات بطلوا خدمهم وخذوا كونجيات وصرفوا، وفما شكون تسلف وخذ قرض باش ينجم يخرج مع ولده ويمشي. ماشي سهله هي هاي لهنا الجزائر، مي تصرف راهو
0: تصرف بيان فما تحريكات انت تمشي من هنا لسوسه تصرف
1: تصرف وتتعب
0: فما بالك تمشي من دوله لدوله اي وباسبورات
1: وامكانيات
0: اي ويا ملقويزي تلتحق بينا مثال شويه تنجم تدخل لونتين خلينا نقدموا الموضوع كما يلزم. الفريق اليوم ترافقنا مدام عاليه منصوري في تنسيق البث المباشر، تستقبلكم على 73 460 800. معنا أميرة كما العادة في الإخراج الرقمي، ومعنا أيمن الشابي في الهندسة الصوتية وإخراج الحصة تقنيا. إذا تلتحق بنا وي أم اليوم نعود نذكركم موضوعنا الصيف فرصة للمة العائلية كما العادة. تبدلت الأجواء ما تبدلتش، إشنية العادات الجميلة اللي تجمع عائلتك؟ هذا سؤال التفاعل، وإن شاء الله يجينا تفاعل على صفحتنا على اليوتيوب ولا على 73 460 800 وعلى الفيسبوك زادة كما تعود. وي أم أهلا وسهلا، مرحبا بالعطلة.
2: صباح النور، صباح الفل الناس الكل، أهلا وسهلا المستمعين الكل.
0: في عطلتك عملتش لمة عائلية؟
2: مش نبدأ فيك برشا برشا لمات. احنا عنا لمات فيكس، عنا يوم فيكس
0: منظمين
2: أي عنا
0: في جدولكم، في جدول أعمالكم عندكم يوم اللمة العائلية
2: أي كل جمعة
0: نجح وي أم
2: بيان سور كاشي ما طردنا من البلاد.
0: فوالا هذا هو، والله برافو عليه وربي يفضلها
2: ربي يخليه ان شاء الله.
0: تعرف عليه خاطر راهو بعد الكبار الجدول هذاك ساعه يتشوش
2: يدي لما بكبار
0: يعرفوا شنو معناها
2: لما بكبار والكبير هو اللي يلم،
1: الكبير هو اللي يلم
2: وربي يفضلهم ويطول في اعمارهم وربي ان شاء الله يديمهم فوق روسنا
1: وربي يستغل الفرصه ويستغل الوقت ويشبع بيه ويخلي لما
2: وهم البركه الكل ربي يفضلهم
0: ربي يفضل. اذا كان عندكم كبار يشبعوا بيهم عيشوا
1: ربي يشبعوا بيهم توا ويشيخوا بيهم توا ويوريهم اولادهم اولاد اولادهم مش وقت اللي يموت ويدفنوا في اخر الدنيا ولي وقت يتذكروا نهار العيد ما يعيد ما يمشي يزور قبروه ولا قبر
0: فما حتى لي والله فما حتى لي
1: وقت يكون هو عايش ما يمشيلوش يقول لك هاني كلمته بالتليفون ولا ولا لينا بالكام تفرج
0: ولا يولي يمشي يزوره خميس وجمعه ودرشن ولا هو حي يعطي حقه الساعه وبعد ذلك اللي كنت اللي باش تعمل
1: وبعد ذلك يموت حتى تقرا له فاتحه ولا تتصدق عليه ان شاء الله ربي يقبلها منك ولا. بنيتك الطيبه
0: كي تبدا ولده ولا بنته حتى العمل الصالح كي شي واحد يقول لك الله يرحم والديك توصل له
1: تلحق له الرحمه
0: اي اما ما دام حي وريه اهتمامك وريه محبتك وطولوا بالنا اذا كان كبير زاد اي يدلل علينا شويه ولا مرض ولا تعب ولا كذا يلزم بالك يكون واسع وقتها باش تظهر المحبه خاطر هي المحبه راي مش وقت الضحك وتفرهيدك ولا ايه
2: لما في الاوقات الكل لما تنجم تكون هي سبب للاجتماع وهي
1: القطيعه
2: وهي هي مش سبب القطيعه اما هي تظهر
1: ظهر الحق على المخبي
0: ظهر المخبي لما
1: ظهر ظهر ما شنو وقتاش تتلم تتلموا مثلا في عرس ولا حاجه تصير مثلا اشكاليه بسيطه وقتها تظهر مع عدد العباد اللي كبرها المشكله والا اللي يتدخل بالحسنه ولا اللي شعل النار من تحت لتحت ولا يلفلف الموضوع ويهدي النفوس الكلها وقتها ظواهر العباد ولا مثلا
0: على لك هذيك اللي تغير منك تجي تقول لك الحقيقه
1: روبتك خايفه
0: روبه هذه ما جاتش معاك انت زدت شويه في الميزانه اي روبها ما كركش البس الابيض ما يجيكش مثلا عرفتوا مكومة هذيك تقال عام 12 تفك على تحك عليك لك فرصه صح وي ام ولا
2: اي هو راهو احنا اليوم نورمالمون
0: باش نحكيو حتى التفاعل هذاك باهره
2: هو راه انسانيا لازم يصير
0: صحيت
2: لازم يصير ما فماش عائله ما فيش
0: تولي تاخذوا سبب واحنا باش نحكيو فيه هذايا بالقطيعه ليه راكم غلطي راهو حتى التفاعل السلبي فيه انا نقول نوع من فيه علاقه ثابته هكا ولا وي فما علاقه ثابته حتى في التفاعل السلبي حتى في اللي ينتقدك برشا في اللي كل وين يراك يحب نقولوا احنا بالعاميه يضرب لك زريقه
2: هو الاهم من هذا الكل انه احنا اليوم مش نحكيه على العائله هي تبان بسيطه الموضوع معناها
0: هو على غايه من الاهميه
2: اما هو مهم ياسر احنا باش نحبوا نتعمقوا شويه اسكو العائله مازالت تلمنا اسكو احنا نتلموا اجساد وكهو اسكو بالحق الدار مازالت هي البلاصه اللي تخلينا نرجعوا لها بعد تعب الدنيا اسكو بالحق مازالت القاعده العائليه عندها النكهه نتاعها ولا لا نعيشوا فرد سقف اسكو بالحق فما هك التبادلات هذيك حتى لو سلبيه راهو اما اسكو التبادلات هذيك مازالت قاعده تصير بنفس القيمه ولا لا كل واحد ولا عنده اهتمامات وخدمة قراية تليفونات شاشة تلفزة بامبورت كل واحد عنده اهتمامات وكل واحد عنده حياته ما اسكو كيف نقعدوا مع بعضنا مازلنا يلمنا هكا السقف هذاك ولا ما يلمناش هذا هو اللي واسكو الصيف عنده دور وشنو أيه. دوره باش ينجم اسكو أيه. يصلح اسكو يفسد العلاقات هذه والسؤال دونك الاهم اللي نحب نخليه عند المستمعين وان شاء الله يحاولوا يجاوبونا عليه اسكو الصيف هو فرصه حقيقيه باش ترجع العائله لبعضها وكيفاش هذا هو اللي نحبوا نركزوا فيه شويه أيه. اليوم
0: على خاطرنا بقيت العام الكلنا عنا عدة انشغالات بدراسة أولادنا وخدمتنا دونك وانشغالاتنا حتى العائلية حتى اللي مثلا تربت بيت ما تخدمش في العطلة اسكو ترجع تجمعنا ولا لا
2: exactly.
0: هو ربما هذا هو التست اللي تعمل على طبيعة علاقاتنا وبعائلتنا خاطر كي تبدا انت ما تخدمش ولادك ما تقراش وليزونجاجمون اغلبهم ما عادوش في الفتره هذيك شكون تتفكر وشنو تتفكر
2: هذيك علاش قلت هي تبدا ساعات لمات هذوم هما اللي ظهروا حاجات مخبين تنجم تكون فما حاجات احنا ما تطرقنا لهمش ولا ما مشاكل ما جبدناهمش اما وقت اللي قعدنا ارتحنا من الاهتمامات اللي كانت شدتنا فقنا بالمشاكل هذه وكيفاش نعالجها
0: هو هذا موضوعنا ونعاود نذكره بسؤال التفاعل أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك وتحديدا في العطلة تحديدا في فصل الصيف على 73-460-800 مرحبا بالجميع على صفحتنا على فيسبوك وعلى اليوتيوب كيف التفاعلات باش نرجعوا نقروها ونتفاعلوا معاكم سهام الدرعي بعد النغم معاك أيمن نرجعوا لسهام وتعطينا حول الموضوع شنو تكتب شنو تقال وحتى سهام زادة شنو كتبت يلا تفضل أيمن

0: مرحبا بكم من جديد. إذن موضوعنا اللمة العائلية، هل مازالت فرصة العطلة الصيفية تلمنا؟ هل مازلنا كي نتملصوا في العطلة الصيفية من مسؤولياتنا ومن ريتم حياتنا ونسق حياتنا لقوي، نرجع نفكروا في لماتنا العائلية؟ سؤال التفاعل نعود نذكر به، شنية العادات الجميلة اللي كانت تلم العائلة امتاعكم في ذكرياتكم ولا مازلتوا حتى تمارسوها لليوم؟ نمشي معك سيهم الدوري حول الموضوع، شنو تكتب شنو تقال في الموضوع ذي يهتموا بها لما العائلية وإلا لا ضاعت في عالم الشاشات والإنترنت والتفاعلات مع الشخصيات اللي دي في الشاشات وإلا لا
1: ولت عنا لمات أخرى في عالم موازي آخر، ما عادش نتلموا بين بعضنا،
0: أي
1: نتلموا في عالم افتراضي
0: لا مشاعر، زيرو مشاعر
1: في عالم افتراضي، وما تعرفش ساعات حتى مع شكون تحكي، شكون من العباد اللي انت ملمو معاهم في جروب، وساعات يدخلوك في جروب وانت ما في بالك شكون، تلقى روحك الله اعلم فانا مجموعه ما تنتمي لهمش ساعات، لا فكرا ولا ارضا ولا حتى شيء، حتى
0: مشكلتك كي تجي تبلوكي كل جروب يرجع لك، ما فهمتش علاش
1: والله كان دخلك اخر شكون يدخلك
0: تو شوف الاولاد، انا ما عندي جروبات نحب بلوكيها وحلت فيهم معناها والله
1: لا فما ابلكيشن ما يدخلوك ما تكسبتي انت، وليت عملت فقط بها من بعد كي نلقى روحي في بلايص ما نعرفش عليها
0: بيطاني خدها من عندك الابلكيشن ونشوف والله نتبع في كل جون اللي يعطيوا لي زابليكاسيون هذوما للسيكوريتي نتاعك مهمين برشا، اما فكرتنا في حكايه الجروبات
1: اي خاطر ساعات
0: ما تمثلكش وما تشبهلكش،
1: تلقى روحك في بلاصه ما تعرفش انت منين دخلت، لا دخلت لها لا شفتها لا حتى في مخك، فما شكون يدخلك؟
0: اي فعلا المشكله غادي
1: نبدا بجريده الشروق 26 جويلية 2025. تكتب المقال يقول مهم جدا الجانب الحنيني والتراثي، انه يستحضر المقال الصيف الماضي، يحكيك على الصيف الماضي وبيت الجد والبساطه واللمه العائليه والقلوب الصافيه، خاصه بما يسمح بمقارنه صيف الامس صيف اليوم، يقارن لك كيفاش صيف قبل شنو كان وكل لمات، وصيف اليوم كيفاش ولا كيما كنا نحكيوا عليه احنا توا. مقال اخر من تيليسكوب جويلية 2025 يقول من الجبه للتيشيرت ومن السقيفه للمكيف، شكون تبدل الصيف والا التوانسه؟ المقال لهنا يتحدث
0: هم القلة لدبوس الماء البلاستيك اللي مش موجودة هم البرش حاجات
1: تبدل كل شيء. يتحدث المقال لهنا يتحدث مش يتحدث لك فقط عن الطقس وتغيير الطقس وارتفاع الحرارة واوا اللي أثر بدوره على اللمة العائلية، جي مش تخرج تقعد الدنيا سخونة وعندك بيبي وعندك صغار وضربة شمس وما تخرجش من العشرة لما ثلاثة حتى تكون تمشي تبطل،
0: وكي بيش يجيو بحذاك عباد بيش يتحرجوا ويحسوا روحهم ضايقوك في دارك والدنيا سخونة
1: معش تاخذ راحتك لا في تتكى لا في
0: دبشك دبشك، خاطر كلنا بصراحة نقولوها في ديارنا نفس خانه دي ما احناش باش نلبسوا اللباس اللي يستر كيما نلبسوا اي اللي تراوك به الناس وتخرج به مؤكد
1: فهمتك فهمت شكون يخرج به نورمال بل نرجع نكمل المقال، يتحدث مش على سخانة الطقس فقط وتغير الطقس، بل تغير العادات الصيفية التونسية كما اللباس الأكل البيوت اللمة، ويشير إلى أن القاعدات العائلية والجماعية اللي كانت تلقائية أصبحت أقل مع تنامي العزلة الرقمية واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي من واتساب وتيك توك بدل الزيارات كما قلنا بكري، فعوض أنت بشمشي تزورهم تعملوا جروب لمة العيلة ولا عائلة فلان على الجروب ويحكيوا فيه وهنا تلمينا وكعه، ومش لازم نقعد ونتنقل ونمشي وهنا رتحناكم ورتحنا رواحنا. نكمل نشوف مقال آخر.
0: أستاذة سمحني سيهام، أستاذة ويام تسمع كيفاش ولات لما العائلية نعملوا جروب ونحكيوا مع بعضنا؟
2: أي
0: نشوفوا بعض
2: أي
0: نشوفوا بعض دي
2: مهم ياسر،
0: أي خاطر ربما فما ناس تسمع فينا يقولوا كي قدهم شي ديباسي هنا عاملين جروب، احنا حتى اللي في فرنسا يحكي معنا
1: أي كلهم نحكيوا احنا في عضو كلك كنا مش نتلم مرة في الشهر ولا مرة في الجمعتين صحيح. برمجولة ولينا كل يوم
0: كل يوم نحكيوا حتى اللي في فرنسا وفي كندا يحكي معنا خليه من بعد
1: ليه منش نشكروا نحن راه
2: منش باش نناقشكم
0: منش باش شنو يجاوب بينو
2: مش خليك تحكي مش باش نناقشك
1: ما يسالش من بعد جاوب اما احنا رانا منش نشكروا فيهم رانا
0: نحكيوا الموجود
1: نحكيوا في ظواهر
2: ويني مش باش نناقشك باش نخليك تكمل
1: هنكملوا في المقالات. مقال لبخيس كتبت مع اقتراب العطلة الصيفية خطة وطنية لحماية الأرواح على الطرقات التونسية، لهنا يتحدث المقال خصوصا في مايو 2026 يتحدث على عودة التونسيين المقيمين بالخارج في الصيف وما تحمله العودة من مشاعر لقاء الأجداد والأقارب وقضاء أمسية عائلية والعودة إلى مسقط الرأس، لهنا يحكي بصفة خاصة على كل المقيمين في خارج حدود الوطن اللي كل صيف يرجعوا ويعديوا العطلة في تونس مع تزايد الحركة في الطرقات والحركة التجارية والاقتصادية وما يتبعها إلى ذلك من الكل. صيف مكلف، جريدة الشروق كتبت في 15 جوان 2026 المقال هنا يأخذ الموضوع من زاوية أخرى، يقول لك هل أصبحت اللمة العائلية الصيفية مكلفة؟ المقال يتحدث عن تزاحم الأعراس والمهرجانات والبحر ومصاريف العيد والعودة المدرسية اللي كلها مناسبات نتلقاو فيها، اللي يجي فيها من اللمة اللي هي تلمو تمشيو المهرجان، تلمو تمشيو العرس، تلمو تمشيو البحر. ولهنا يقول لك تحول الصيف بالنسبة إلى عائلات تونسية إلى موسم حسابات ومصاريف، ما عادش للمة. مقال في صلب موضوعنا وفي صلب حياتنا، العائلة تنفق عليها 140 دينار شهريا، زعما شنو
0: 140 دينار شهريا؟
1: تونس الرابعة عالميا في استهلاك المياه المعلبة.
0: المعلبة أي المياه. والله جيت باش نقول لك المياه المعلبة. أي
1: المياه المعلبة
0: المياه المعلبة يا خاطر
2: مخصوصة حتى المياه المعلبة
0: ليه هي توا نجم نقولوا
1: نحكيوا احنا هو تكتب قديم
0: الحكايات، هو ظرف استثنائي مقصوصة مش متعودين به، هو سافر شو ما
1: هو في المعدل، فمعناتها
0: هي معدل لحتى على القديم.
1: راهي فما مناطق في تونس ما تشريش المياه المعلبة، ماها حلو صالح للاستهلاك،
2: فما حتى شكون يستعمل مياه أبيار، وفما شكون يستعمل فيلتر، فما شكون يستعمل فيه معالجه، فما شكون يستعمل
0: فما
2: موجود.
0: اي افيكسا
2: اي افيكسا
0: احنا من الدول اللي تستهلك برشا المياه المعلبه، علاش خاطر ما عندناش ثقه في ماسونيد من الاخر، وهو مش ما نظيف وما نجموش نشربوه. اذا كان هما تقنيا يعرفوا حوايج خير مني يجيو يتفرجوا على الماء اللي يهبط لي كل يوم الصباح، تو سرتو في الظرف هذايا وعندي مده 6 سنوات الحكايه هذه مو معروفه في الصيف، والحقيقه حتى في الشتاء يبدا صافي تغزل له صافي الحقيقه، ما نكذبوش ما في حتى شيء تجي تذوق وتلقاه مر
1: مطعم ولا مالح
0: مر مر،
1: فما المالح
0: كل الملوحيه المستمره. اي ما تشربش ما تشربش دونك ولينا نشري. فما برشا حلول كما قالت ويام، فما في جهات عندهم العيون يمشيوا يعبيهم العين ويشربوا الماء الحلو خير من
1: للأمانة المقال راه تكتب في 16 جويلية 2025،
0: معناها قبل الأزمة هذه قبل الأزمة هذه
1: من الأزمة معناها تكتب قبل ما نتعدي. نكمل مع المتقاعدين، لهنا المقال هذا في جريدة الشروق 17 جويلية 2025، يحكي على الفئة معينة من العباد اللي هم المتقاعدين المسنين اللي تقعدوا كيفاش يقضيوا العطلة الصيفية متاعهم، يعديوها بين العائلة والحي والمقهى والحومة، ويمكن استخدامها للحديث عن اختلاف طريقة قضاء الصيف بين الأجيال. حكينا قبل على الشباب كيفاش يقضي عطلة الصيف متاعه في الخدمة ولا في تطوير مهارات ولا في، ولا هنا المسنين وإلا اللي تقدموا في العمر ووصلوا لمرحلة التقاعد. خليني نكمل لهنا قراءة سوسيولوجية في تحولات العائلة التونسية. لهنا مقالات ودراسات كتبوا أنه التطرق إلى التحول الهيكلي العميق في بنية المجتمع، حيث تراجعت العائلة الممتدة اللي كانت تضمن اللمة اليومية كل يوم، قبل كانت الجدة والجد والدار الكبيرة اللي تلم الناس الكل كل يوم، فما لمة كل يوم الناس تعيش مع بعضها، مش كما توا اللي ولت العائلة نووية صغيرة تقتصر فقط على الوالدين والأبناء. وكيف كيف لهنا يشير لك الدراسة إلى أنه فكرة زادة التعايش الفرداني والفردانية اللي ولات جديدة، يشير علماء اجتماع تونسيون مثل الدكاترة في قراءاتهم المنشورة إلى ظهور الفردانية داخل المسكن الواحد حتى في دارك وحدك فردانية، حيث يقل الوقت المشترك المخصص للمة العائلية بسبب انشغال كل فرد بمشاريع واهتماماته الخاصة، وإلا ينشغل بالهواتف والشاشات الرقمية. لهنا نشير لك اللي يحب يطلع أكثر في الحكاية هذه، كتاب بين الأسرة والمجتمع، يزيد يحكي لك على التفاصيل هذه اللي خذيت منهم من الدراسة هذه بكل التفاصيل. خلنا نقرأ لكم الفقرة متاعي، خلنا نبدأ مش كان حساب ذهني
0: نمشيو المسامع. ليه عندك مواهب تبارك الله عليك ما شاء الله على السهاب.
1: نبدا. الصيف مش كان شمس، مش كان شمس وبحر، ومش كان قهاوي وسهر، الصيف زاد لما ودفاء وذكريات ما تتنساش مهما تعدى العمر، كي تتلم العائله في الدار الكبيره وتتنشرف الوسطيه على حسيره، تعمر الدار بالكبار والصغار، يهيجوا الصغار ويتمردوا على الوالدين بحماية الجدين، ما عادش فما ممنوعات ولا عينين ترصد المخالفات، توت على الضحكات والصيحات وتتجبد الحكايات، محلاها لما تنحي على القلب غمة، يحضر الفطور وعلى الميدة الناس الدور، ياكلوا بحب والماكل على قد المحبة واللمة توكل، الأجداد فرحانة باللحفات، جيبوا لي ولد ولدي وقربوا لي ولد بنتي، وما أعز من الولد كان ولد الولد، مع عزم الولد كان ولد الولد، تحكي لهم الحكايات وتجبد لهم الخرافات، يستخلصوا منهم العبرة والحكمات وينفعوهم في الحياة، تنقسم الأدوار وتتصيق وسط الدار، ومحلاها دار جدود، دار العز والجود والخير الممدود، فيك ريحة الماضي ريحة البساطة والقناعة من كاس التاي على الكانون للتلفزة بالكرش واللونتين. اليوم لما غريبة الكل حاضر ويدخل من الباب لكن غايب كل شيء بالحساب حتى الضحكة مع الأحباب. الحكايات تعوضت بالسكات والحوارات تعوضت بالتليفونات والتابلتات. صحيح ملمومين أما بعيدين وللفرحة محتاجين. اللي لاهي بتصاور واللي همه كان المظاهر ولاهي كان بالظاهر ونساو الحب والقلب الصافي والطاهر. كانت اللمة سهلة وبسيطة وبأبسط التكاليف توا ولات بالحسابات وبرشا مصاريف. كانت اللمة دفء وحنان في قهوة وفنجان ضحكة صافية لا فيها تصنع ولا نقصان. ما كانش الهاتف يسرق النظرات ولا الشاشة تقطع الحكايات. كانت اللمة هي الهدف توا التصويرة هي الأهم. اليوم اللمة ما زالت موجودة كنا نتلقاو في الدار توا نتلموا في شاشة ممدودة وكل واحد عينيه مرشوقة في شاشة وعقله شارد لضحكة ولا بشاشة. نساو اللي نتلموا على الحب والنية الصافية مش على النفاق والكذب والمزايدات والمقارنات. نتلموا باش نصنعوا ذكريات تبقى في البال مش نتلموا في التصاور والفيديوهات للتليفونات. اللمة فرحة وبهجة وقت تشارك فيها أحلى الضحكات والفرحات يبقاو ذكريات للكبار وللصغيرات. هذا المهم.
0: يعطيك صح. برافو.
1: عايشك.
0: قبل ما نمشيو للمسامع عند أيمن.
1: فما أمثال شعبية كنت حب بعد نرجعوا لها ولا تو؟
0: بيه. نعطيو الوئام الساعة كليمة في اللي قلته. ومن بعد نمشيو لها. هي مش بتعطينا تحاليل كبيرة. أما ترجع للنقاط اللي باش يشدوك. أي فوالا اللي يشدوك في اللي في ما تكتب حول هذه المسألة. لما العائلة.
2: هو راهو باش نبداو من الآخر معناها. راو ما فماش يبيض يسود مش يا نتلاقينا يا ما تلاقيناش. راو المعنى الحقيقي المعنى متاع الاجتماع في حد ذاته في دنيتنا تبدل. يفو كومبروندغ سا راو احنا حياتنا تبدلت. يعني قبل كانت فما اللمة أوبليجي باش نقعدوا باش ناكلوا مع بعضنا باش نقعدوا باش روحنا من الخدمة باش نتلموا نتعشوا. المرأة في الدار تلم صغيراتها كان فما أوبليغاسيون باش يقعدوا باش يتلموا فما أسباب. نمط الحياة تبدل. الزيارات تبدلت دورة العيد تنحات برشا حاجات نقصت. توا فما وضعية اللي تغيرت. كل واحد ولا عنده فضاء النفسي فضاء الرقمي فضاء الزمني وحده. يعني أني نعيش نهاري بنظامي نعايا راجلي يعيش نظام نهار وحده نظام آخر. صغاري عندهم أورغانيغرام أنوتخ بلان وحدهم كل واحد يعيش نظام وحده. نقاط الالتقاء ما بيناتنا ما عادتش أوبليجي كما قبل. هذه الأولى. الفضاء النفسي يعني أني نقعد معاك نتبادل عيني في عينك قعدتي معاك كلمتي وتجاوبك ما عادتش كما قبل. ما عادش وقت اللقاء هذاك. ثالث حاجة الفضاء الرقمي اللي انتم تحكيوا عليه من قبيلة. الفضاء الرقمي زادا سيتان اسباس بيرسونيل اللي كل واحد عنده نظامه وحده. حتى هذاك راهو فضاء شخصي ومهم ياسر انه يكون فيه البارتاج. مهم البارتاج هذي. دونك الفرق ولا يظهر لهنا في التواجد نحكيه الاجتماع الجسدي والحضور النفسي. يعني حضوري أني أني نجم نحكي معاك كل بجوارحي ونبكي معاك ونضحك معاك ونفرح بقلبي معاك. الموند فيرتويل فيه مشاعر مش ما فيهوش وهذاك علاش يجبد برشا لزادوليسان. لكن الاجتماع الجسدي بيني ما بينك فرق موضوع آخر. يعني نجم نقعد أني وياك راجل ومرته فرد كرسي فرد بان فرد بيت فرد سالون فرد بلاصه انت تتفرج على التلفزيون يشد التليفوني لا من رانا
0: كل واحد في عالم
2: كل واحد في عالم. دونك الاجتماع موجود والتواصل مفقود. دونك هذا هو اللي لازم الخطر لهنا. دونك كي نحاول نفسروه علاش دونك القرب المكاني لهنا اللي هو الاجتماع الجسدي محطوط لكن القرب العاطفي عمال ينقص. به. العلاقة ما بين إنسان وإنسان تحتاج الانتباه التبادل الاستجابة. نغزر لك عيني في عيني حتى بالغزرة نفهمك حتى بشطر كلمة. هذاك التبادل اللي بالحق اللي يخليني أني نفهمك وتفهمني. وهذا أهم للصغير مهم للعلاقات الكل لكن أهم للصغير. علاش للصغير أهم؟ خطر الصغير يتعلم منك
3: كيفاش يعبر على مشاعره ويتعلم التعامل معك بك الطريقة متاعك أنت. هو مش بش يتعلم, ما جمش تقول له مثلا من عرش أني أعمل معي تواصل, أما يشوفك كيفاش تتواصل معاه, يشوفك كيفاش تتعامل معاه, كيفاش تهديه, كيفاش تحكي معاه, وقت بش يتعامل. فينالمو الانتباه راهو اون انتيتي عنا احنا كيما اي يعني مورد, كيما اي مورد, كيما مورد مالي. ريت عندك فلوس مثلا, انت عندك بيجي, البيجي بتاعك انتباه, الانتباه بتاعك هذاك انت باش تقسمه, باش تقسمه بين اورديناتور, ما بين تليفونك, ما بين اللي بجنبك, ما بين صغيرك اللي يلعب بحذاك, انت تنجم تعمل هذا الكل راهو, لكن هي نفس لونتيتي اللي انت قسمتها, وهنا يكون تشتت الانتباه, وهذا اللي باش توريه لصغيرك, وصغيرك يولي عنده تشتت الانتباه حاجة طبيعية عادية. وهنا لمات الكل اللي تسمع فيها تركز فيها, خاطر ولينا نشوفه في برشا تشتت انتباه عند الصغار, خاطر هما تعودوا بها ويشوفوها حاجة عادية في التواصل. هو صغير ما هوش عارف, خاطر انت كيفش تعلم صغيرك لو نوصل ما مش تعامله, تعلمه يتعامل, مش تعلمه يتعاطف, ميوم ميمتون مش تعلمه يهدأ كي يطلعك الانفعال هذاك. حاجة طبيعية انه يتنرفز, حاجة طبيعية انه يتوتر, لكن هو باش يتعلم منك يعبر عليه ويهديه, وهذا مزوز حاجات ما يراهمش فيك. كل الانتباه اللي عندك انت عطيته 5% انتباه, بالنسبة لي هو ما هوش باش يكفيه باش يوري كيفاش يهدي عصابه, كيفاش يهدي مشاعره, كيفاش يتعامل معهم, كيفاش يعبر عليهم, وهذا باش يلقاه حاجة تتكرر, والنمط التكرار هذاك في التعاملات يخلي صغير يتعود عليه, وتولي المشكلة من بعد انه هو اختلي بش يقعد معاك بش يعطيك 5% من الاهتمام اللي يعطيته له انت, نفس الشيء بش يتعود من بعد, اك 5% اللي يعطيته له انت بش تلقاها من بعد, بش تلقاها له بمية حاجة, وهذاك هو الطبيعي.
0: وقت ما تشكيش تقول عنده تشتت انتباه,
3: هذيك هي الإشكالية تو. دونك احنا تو نحب جست طرح الموضوع نحبه بطريقة مختلفة. احنا ما نجموش نطلبه من الأسرة انها ترجع كيف ما كانت الأسرة قبل, ما نجموش. احنا دنيتنا تبدلت, وضعيتنا تبدلت, احنا يلزمنا نتعلمه شكل جديد في اللمة يتناسب مع حياتنا الحالية. تبدلت, ما تنجمش تفرض, ما نجمش نرجع بتولي, ما نجمش نحي التلفزة والتليفون.

0: مش شنو كيفاش نرجع بالتوالي، اما شنو نعمل القدام، كيفاش تكون هاللمه هذه عندها شكل جديد يتناسب مع حياتي.
1: اكا يا حسره يا حسره كي كنا يزي منه
0: هكا، لا ولا ما تنجمش تقول لي حسره ما تنجمش تعملها بالتوالي.
1: سيئ فات فات انتهى. اذا كان ناس عاشوا في وقتهم في ظروف اخرى غير ظروفك تو، انت تفرضت عليك اكراهات مجتمع تعيش فيه ولا اختيارات التواصل وكذا. ليه والله الاختيارات كلها موجهه من اكراهات الواقع. راهو يا وئام
0: ميساج مش باش نناقش.
1: ليه صدقني ما فماش حاجه اسمها اختيار حر للانسان. راهو اختيارات في ما نعرفش في دي شوا ليميتي راهو تطرح عليك.
2: اما المفروض راه مفروض على الناس الكل، راه المفروض على الناس الكل. تنجم تعيش من غير تكنولوجيا؟ ما تنجمش.
0: ما تنجمش توا. لحظه عايشكم اني راني مانيش ضدكم، اني راهو جوست الفكره نتاعي حياتك ملكك، انت تختارها كيش تعيش. هذه الفكره نتاعي.
2: تختارها مع الخيارات اللي انت فيها، مع
1: قراراتك، خيارات قراراتك ونتائجها باش ترجع عليك، واللي تعملوا يرجع لك من معاك 100% وي ان. انا حبيت نقول لك راهي الخيارات ماش حره، مش على كيفك محطوط لك. ريت انا عندي ستيلو ازرق قدامي، يا نكتب يا بالازرق يا بالموف يا بالاكحل، كان باش نكتب الاخضر تقول لي ما عادش نجم نقراه.
0: دونك انت اخترت، انت اخترت.
1: اي اخترت بين كذا وكذا.
0: خلينا نتعداو النقطه هذه.
1: اتن نقول لك شو، انا ما اخترتش بين الالوان الكل المتوفره في ستيلو، اخترت بين ثلاثه تفرضوا عليا.
0: ميساج نجاوبك كلمه
1: برك. فرضوا عليا مثلا النظر، فرضوا عليا القواعد.
0: انت اخترت على حسب احتياجاتك، هذا اللي يهمني. انت اخترت على حسب مواردك، على حسب حياتك.
1: اخترت من المتوفر
0: اكزاكتومون على حسب انت شنو اللي يلزمك، شنو محتاجه، هذا هو اللي يلزمك.
1: كمان نقعد باقي نختار معناه. عندي
0: هو
1: الحق.
0: الخيار
1: أي ومهم هو
0: الإنسان الحقيقة. مخير حبيت ولا كرهت.
1: مهما ذاقت الاختيارات راهو ديما عندك شانس أنك بين A و B و C و D تختار.
0: أنت تختار أي. حتى حد ما يختار لك وحتى حد ما يعيش حياتك، حياتك ليك ملكي ديك، تختارها كيما أنت تحب.
1: دي يعطيك الصحة وئام. احنا باش نمشيو معاك بعد شوية بعد المسامع سهام، نمشيو للأمثال الشعبية بالطبيعة. أيمن حاضرين عندك التسجيل، ناخذوا التسجيل لكلهم مع بعضهم، يلا نسمعوا مع بعضنا. تقال في موضوع لما العائلية عرزوا سوسيو.
3: تعرفوا شو أحلى شي بالحياة؟ أنه تجتمع يوم الجمعة أنت وعائلتك بمكان مفتوح، مكان فيه روح فيه أشجار في صلة رحم، تجمعكم الضحكات الحلوة، القعدات الرايقة، الحديث المشترك، هي الضحكة اللي عم تحس فيها. صدقني هي أحلى شيء ممكن تملكه بالحياة. فنصيحة، خصوا وقت لأيكم كرمال تقعدوا مع بعضكم، كرمال إنه تعيشوا هاي اللحظات الحلوة وتجتمعوا لو كان يوم واحد بالأسبوع.
4: اكثر حاجه كنصحكم ديروا هذا الصيف اللي غادي تعاونكم بزاف على الاتزان النفسي ديالكم وغادي تخلي المود ديالكم ديما طالع، هي اللمه ديال العائله. فوق ما جاتك شي فرصه انك تجمع بعائلتك والناس اللي قرابين ليك وصحابك ما تفلتهاش، لانه الانسان بالفطره ديالو ما تيحس بالامان الا وسط الناس. فوق ما تعزل بوحديته كيتولد عنده واحد الشعور ديال الخوف وديال الخطر، وهادشي كيخرجوا على الاتزان النفسي. فضروري في الصيف نخصوا وقت العائله والصحاب والناس اللي قراب ونسترجعوا الذكريات القديمه، هادشي غادي يعطينا واحد الطاقه ايجابيه اللي غادي تخدم علينا مده طويله. عاوتاني
5: لما بدي أعزم حدا وأجهد نفسي مشان أنا أظهر بمظهر معين، هاي بدنا نحطها في قالب، وفي قالب آخر اللي هو أنا بدي أستقبلك عشان أنا وياكي نقضي وقتا ممتعا، ننبسط مع بعض، أطفالي وأطفالك يلعبوا مع بعض وما إلى ذلك. هلأ الفكرة صفت في المجتمع، مين بيقدم أكثر، مين بده وجهه يبين أبيض أكثر من الآخر. المشكلة مش مشكلة مين وجهه ومين مش وجهه، المشكلة مشكلة فكرة المجتمعات إنه أنا لما بقدم لك لحمة لازم تقدمي لي لحمة. الفكرة مش لحمة على فكرة، الفكرة كيف تستقبليني بحب وأستقبلك بحب.
6: عاملين جروب للعيلة على الواتساب مسمينه لمة الحبايب. المشكلة مش هون، المشكلة مش حدا طايق حدا ولا بروح مع بعض.
7: المظاهر الكذابة ولا اللمة الحقيقية؟ المناسبة اللي المفروض تفرحنا كلنا بقت بتضغطنا، بقت بتضغطنا في تكاليف، بقت بتضغطنا في ترتيب، بقينا منركز قوي لما نروح المناسبة إحنا عايزين نعمل إيه وناخد إيه. المناسبة أبسط من كده بكتير، إن إحنا لازم نفكر في حاجات تبهجنا وتبهج الناس اللي إحنا رايحين لهم بمنتهى البساطة، علشان الود ده يدوم وما يبقاش فيه تكلف. لازم إحنا كمان نكون أبسط ما

0: تكون في المناسبات، ما بنبقاش طول الوقت بنفكر نسأل بعض أسئلة صعبة كتير، أو هنلبس إيه، أو إيه الحاجات اللي مين هيلبس إيه فإحنا نلبس أحلى منه أو أشيك منه، فبقينا بنضغط نفسنا في المناسبات اللي المفروض تجمعنا وتفرحنا وتكون أبسط من كده بكتير.
1: أنا اكتشفت اكتشاف خطير قوي موجود قدامنا كلنا بس محدش حاسس بيه، لما تكون قاعد في لمة وخصوصا لو لمة العيلة اتبسط بيها قوي، ما تنزعجش من الدوشة، من الأطفال اللي بتلعب ومن أصوات كتير هتسمعها. يلا يا جماعة الأكل برد، مين اللي مشغل التلفزيون ده ومحدش بتفرج عليه؟ الصوت، وطوا الصوت شوية. يا طمس التاني، حد والنبي يخش يصالح. ما تيجي يا باشا نخش نلعب جيمين بلاي ستيشن، هتلاقي حد ضحك مرة واحدة وكله عمال يقول ايه ده، في ايه، احكي لنا، ضحكنا معاك. وهتلاقي الناس ساكتة فجأة بيفكروا زي ما انا بفكر ان القعدة قربت تخلص. القعدة كده كده هتخلص وهترجع تقعد تاني لوحدك بعيد عن الدوشة، وهتندم انك ما اتبسطتش بكل لحظة كنت قاعد فيها في اللمة دي. ما تنزعجش، اتبسط، استمتع. في ناس كتير تتمنى تدفع اللي وراها واللي قدامها علشان تقعد قاعدة زي دي ومش عارفين. اتبسطوا، اتبسطوا باللمة،
2: انبسطوا باللمة، راهي ما تتعوضش. قالت وإيه معاد تراك تختار، ما تقوليش ظروفي ما تخلينيش نتلمى مع العباد وظروفهم هما، وبربي اللي عنده أخوات وعنده كذا مثالش راكي تعاركهم على خاطر لمة وتقولهم وينكم مش بيكم ما ظهرتوش، وتشد التليفون وتقولوا تستنى في العيد، ما نعرفش على روحي العيد نعيش له ولا لا، جيت عيد عليا دونك حبوا نشوفوا بعضنا، خاصة خاصة الإخوة راوكي يكبروا مشاغلهم تكبر هي الحقيقة، ويكونوا الوالدين متوفين. هذه أكثر نقطة نسمع العائلات يحكيوا فيها، يبعدوا تاخذهم الدنيا هم مش يبعدوا راو يبعدوا مكرهين ساعات، أما هاي وإم أكدت لي أنا عنا اختيار، نجموا نختاروا هكا ولا
3: نجموا
2: نختاروا أنه نوجدوا لبعضنا حتى ساعة في أسبوع ولا في كذا نتلقاو فيها ساعة ساعة ونص، خير من اللي يقول لك انا ما نشوفش خويا وما نتلاقاش، ولا كنا نحكيو في الواتساب ونحكيو كيما قالت عنا جروبات سي ها ايوه اش ما بنيتي انا مانيش تاع الجروبات، نعرف لما في الديار في بليش بادج اللي حكيت الجروبين جاتني تاو.
3: لا هي التكنولوجيا راهي تحل مشاكل، تحل برشا مشاكل، ويفو با معناها ما نجموش نغزروا لها بيجوراتيفمون معناها بالسلبيه كهو. هو راهو
2: انا نحكي بالذات على لما عائليه معناها اسمه مقربين،
3: خلينا نحكيوا على التليفون احنا، التليفونات والشاشات اللي دخلت اللمه نتاعنا، هو راهو ولا فرد من العائله حبينا ولا كره، سي نوتر بارتنير في اللمه هذيك. احنا في العاده الصغير كي يقلق مثلا ما بتقول له برمشي العب، لو يمشي يمشي يلوج هو بطبيعته قبل دون لو طون، كي يقلق صغير ما بش يلوج على حد يلعب معاه، باش ينادي الجار باش يمشي يشوف خوه باش يلعب معاه. تو اقرب حاجه لي باش تكون اكران، تليفون، تابلت، تلفزه، هذاك السهل المتاح.
2: اما حاجه اخرى
3: اي
2: يربي حيوان ثقت بها الموضة ذيك، ولا الكل يحبوا قطوس ويحبوا
3: كلب، اما ما همش يربيوا فيهم. لا الاشكاليه كان جا صغير يربي كنت نعتبرها حاجه باهيه، ياخذوا اما تخلي لماما هي اللي تربيه
2: ويخرج درشنو ويتنهى ويخليه في رقبه الوالدي.
3: جوستما لو كان الصغير يربيه بالنسبه لي سي اون تري بون سوليوشن ومهمه ياسر للصغير، لكن الاشكاليه كونه هما ما يخليولوش المسؤوليه باش يتعود بها ويتعلم يحترمها الكائن اللي ما بين يديه. دونك بالنسبه لي سي با اون سوليوشن سوفيزانت بالنسبه للوقت تو. دونك التكنولوجيا هذه ما عادتش تخلق العزله، لكنها ولات هي اللي تسهل العزله نتاعك الصغير وبعده الكبير وفيس فيرسا، وتبدا تطلع بشوي بشوي. دونك الواقع نتاعنا انه هو راهو التليفون ولا موجود في الماكلة، في الزيارات، في القعدات، في أي بوزيسيون عندك أنت، فما أي حاجة حتى من امبورتوكوا تلقى عنده تليفون ماشي بيه.
2: يبدأ يتفرج على في التلفزة على المونديال، هو يحب الكرة ما ينجمش يقعد ما يحلش التليفون يشوفك العالم داي. في بالك ولا معناها ماتش كوره معناها يسمك تتبع بتفاصيله، وساعه ساعه يعمل هكا يحل التليفون يعمل طله هكا يشوف
4: يكتب استراتيجي ويرجع يعلق على البلانتي اللي ضاعت ولا
3: يعطي
2: حاجه يعرفوها شرطه المرور مع تحياتي ليهم فيها السخانه وما يعانيو. هو يسوق في الكهرباء
4: ويكتب كومنتير
3: باش جوستمون هي ثقافه هي ولات عندنا ثقافه الثقافه انه احنا الاستجابه الفوريه لكل اشعار وكل مساج ردوا بالكم راهو نون سولمون انك شادد التليفون مكل دوب تسمع تلقى روحك تجري تلوج عليه الانتباه نتاعك
2: الفوريه
3: دونك
4: اللي ما في يقظه انت مستنى
3: دونك لهنا الاشكاليه وقت اللي انت يبدا عندك حد بحذاك وانت عندك التليفون التنافس ولا ما بين التليفون والشخص اللي بجنبك انت الثقافه نتاعك انك باش تجاوب اوتوماتيك ماك الميساج لو كان احنا تو جينا حالين تليفوناتنا واحنا نحكيو تو اول ما يجيك ميساج اوتوماتيك باش تحل تشوف شكون
2: على الاقل
3: سي انستانتاني
4: والجواب كله استنى لحظه نجاوب على الميساج تنرجع
3: اول تكنيك في جيستيون دو ستريس يقول لك نحي هاك الاشعارات اللي عندك الكل في التليفون باش تستعمله اول حاجه نبداو بها دونك الثقافه هذه في حد ذاتها ولات عامله تنافسيه ما بين الشخص الطبيعي وما بين كل شيء اللي عندك
4: الشخص الطبيعي اذا كيجيك للدار يدقدق عليك ما يلقاكش ما يتغشش اما كي يطلبك في التليفون ولا يبعث لك ميساج وما تجاوبوش بالوقت كما كنت يتغش عليك يقول لك راني طلبتك وما هزيتش عليا ولا بعث لك ميساج وما جاوبنيش
2: عوضهم بشويه عندك اوقات ما تحلش فيها تليفون جمله وحتى تليفون معناه ابل تليفونيك كي تحب ما تجاوبش عليها زادها تعلم ما تجاوبش عليها بعد في حالات معينه وفي كذا
4: تبدا تخدم ولا تبدا حاجه من بعد يتلموا الكل كان نجم
2: يعطيك الصحه يتلموا الكل وبعد جاوبهم انت كي تبدا
4: انا نقعد في مخي زاد مش انت جاك شعرت تو انت متغشش ولا انت ولا حاجه حتى ابار وانت في قاعده كنت ماكش في مودك مش تجاوب عليه جاوب اجابه خايبه خلي من بعد كي ترك
2: حمر هذا هو عندك الحالات اللي تبدا عايش حالات نتاع ما نعرفش متغشش عندك ستريس تعب تحب ترتح راسك
4: أي والله حتى فرحان برشا زادت نجم تعطي وقت قرار بعد
2: تعيش فرحان عندك دوبة طلعت الريزولتا متاع ولدك في الباك وجايب لك النتيجة اللي تستنى فيها عنفة وللكم حاجة بيه وانتي تبدأ فرحان وكل تليفونات باش يهنيوك تسايبوني ساخن خل نفرح ونزغرت ونشطح وتبوسك البنية ولا كل وليد وكله بعد نجيبكم كله مع بعضكم شوينك نطلبوا فيك من اللي طلعت الريزولتا
4: إيجا إيجا فرح لي في الدار
2: كلامك صحيح سيهام ولا عامل ضغط روحوا بالقوة
3: بجوستمون هي راي ثقافتنا هي اللي فرض وعلاش قلت لك هما قرارات واختيارات ولذلك الحلول تكون الأبسط من هذا الكل إنه إحنا يكون عنا مناطق ما نستعملش فيها تليفون طقوس أوقات ما نستعملش فيها تليفون فيكس باش إحنا نجمو نعيشو حياتنا وهذا يراهو فينالمون التليفون ولا يفي بارتي دو نوتر في ما تنجمش تعيش بلاش ما تنجمش تقول حد ناحي التليفون نقطة وارجع للسطر لا أما لو مينيموم إنك تحتاج انك تبعدوا على علاقات معينه فما علاقات اوما فما فترات فما يكون انتباهك محطوط فيك الوقت هذاك لكن العلاقه هذيك فقط لا غير معناتها جوج جيت مثلا يعني انا عارفش باغ اكزومبل تحكي مع صغيرك باش تساله كيفاش تعدى نهارك وشنو امورك وانت شادد التليفون يجيك يقول لك ما عندي ما حاجه نحكي معاك تقول له باهي احكي وانت تتفرج في التصاور لا ما يصيرش ما يجيش
2: ما يحسك مش مهتم بيه جمله ما تعطيه
3: الاشكاليه الاتعس من هذا انه
2: مساج ياسر نيجاتيف هكاك
3: اكثر من هكا انه هو شافها مره وعاودت الثانيه وتعاودت الثالثه يولي نمط تعامل طبيعي ما بينك ما بينه يعني هو عارف انه هو كل ما يجي يقول لك ما عندي ما نحكي لك انت باش تلهب تليفونك بشوي بشويه باش يولي هو يعرف انه الى الدوا لك هاني سمعتك من غير ما تنتبه له من غير يولي هذاك الطبيعي عنده في مخه
4: اي مش معاش يولي يجيك ويحكي لك
3: ينجم يكون كما ينجم يكون عنده ادوار اخرى معناها تولي العلاقه اللي ما بيني ما بينك باش تكون فك النيفو هذاك الانتباه اللي اعطيته لي انت قداش
4: رجع
3: 10 5 6 هذاك هو باش يولي هذاك درجه العلاقه اللي ما بيناتنا باش نولي اني اوتوماتيكمون باش نشد التليفون كيفي كيفك خاطر اني فهمت انه هو اهم مني
2: ايوه
3: اللي ما انتبهتلوش الام وقت اللي هو حاجته بيتك احنا شو ما بيناتنا شو ما بيناتنا احنا بيناتنا التليفون يعني المنافسه ما بين شكون وشكون ما بين الانسان الطبيعي الموجود قدامك وما بين الشاشه اللي قدامك دونك انت خيرت هذاك شو فهمت اني انه هذاك اهم مني دونك هذا المهم باش يولي بالنسبه لمخي اني هو مهم شو اللي نتعامل به هو اهم منك دونك شو تعامل به هو ونتعامل معاه هو وتخسر العلاقة اللي ما بيني وما بينك شو اللي علاقتي مع الشاشة فقط لا غير.
2: أي بي احنا ساعة الأولى تقريبا الكل حطينا تهمة وأنه العائلات ما عادش تحكي كوم يلفو وتتلموا كذا ودرا شنوا على التكنولوجيا. ساعة ثانية ننساوها ونمشي لحوايج أخرى خاطر فما حاجات أخرى
3: راهي مهم
2: لما العائلية
3: والذكريات المزيانة والأجداد
2: لا لا ضغط الوقت زاد منعنا أنه نكونوا موجودين. أما خلينا زاد نمشي شوية بوزيتيف كما قلت أنت كل لما وكذا كيفاش نجدوا المحبة وكيفاش نقضوا مع بعضنا راهو فما حاجات تتعمل راهو كان في الكونتاكت المباشر يكذب عليك راهو فما احساس فما حاجات
4: بالطبيعه وقتها باش تطلع وقت اللمه الحب مش يظهر المشاعر الدافئه كلها مش تظهر المواقف مش تظهر في مواقفك في كلامك في طريقه تعاملك في حبك لصغاري اللي بربي كي تكلمك في التليفون بربي يبوسهم لي واحد واحد راهي نحبهم ونموت عليهم كي تتلموا في اللمه
2: يجبوسوا يظهر
4: يظهر اسكو تحبهم
3: انت ولا حاجه اخرى مش منتبهيني لها جوست اون بتيت رمارك خليني في النيجاتيف التليفون يوتر برشا الاعصاب
2: وي
3: دونك انت كي باش تتعامل مع صغيرك اباغ التشتت الانتباه هو زاد يوتر الاعصاب دونك انت كي باش تتعامل مع صغيرك ولا مع العباد اللي دايرين بيك فيك اللحظه هذيك باش تكون متوتر من غير ما تتقصد من غير ما
4: الذبذبات والضوء
2: باش يحكم في ردود افعالك مع الشخص اللي يتكلم معك في الدنيا
3: دونك انت تنجم تكون العلاقه اللي ما بينك ما بين لا بيرسون اللي محثاك هذيك صغيرك ولا البارتنير نتاعك ولا اللي هو باش يكون انتقاد مستمر باش تكون نيجاتيف على الاخر ماكش باش تسمع ماكش باش يكون عندك حتى قابليه انك تتحمل هك المشاعر نتاعو هو وما تنجمش واصلا مخك يكون مشغول معناها تجب تكون في مخك 100000 حكايه ما تنجمش حتى باش تتركز معاه دونك يولي وسورتو مع لي ادوليسون هذه اللي تقلقني برشا انه اللحظه اللي باش نقعدها معاه باش يولي جوست تعليمات اعمل دير سوي كذا دونك باش تخلي التوترات هذيك تخلي العلاقه خايبه
2: به اعطيني لمسه شعبيه قبل ما نشوف الاخبار الحاليه شو قالتها
4: يقولوا ناس بكري يقولوا لما رحمة والفرقة نقمة يقولوا الصيف ضيف ولما كيف كيف كيف يقولوا الدار بلا ناس ما تسوى نحاس نحاس اللي هو معناه مقالش ذهب ولا قالش أرخص معدن الأهل عزوة الجود من الموجود ولما تزيد الموجود الأقربون أولى بالمعروف زي مثلنا سلة الرحم تزيد في العمر والبركة توصل رحمك تزيد لك البركة والعمر دار الجدود جمع القلوب يقولوا أنثنا التونسية هي على العيلة راهو على اللمة أما نيجاتيف شوية خلنا نسكروا بها النيجاتيف يقول لك الكنة كنة لو تغرس روحها في الجنة هذا كي يتلموا كي يعملوا لحمات والكنة وكل لمات والكل يقول لك زادة سلفة سلوفة كلمة حلوفة حاجة أخرى حلوفة يقول لك زادة علوزة يقول لك اللوز المر كسر ورمي في الحفر ويمش أخذ بالضحك أمثال الذي يقولوا فيهم نسمع فيهم كل يوم
2: سلفة ولوزة وإيه ما ذك عليه شرايح عند ذوما الكل
4: ذوما في لمات شكون شي تلم سامحني في العين
3: والله مع تلم. كل احترامي ربي فضلهم والله كلهم محليهم وكلهم عزهم وربي خليهم
2: مسكينة بيريني بارك الله
3: والله ما عنديش مشاكل معهم الحمد لله
2: اختاروني بركة قطعتهم
4: تتلم عمرة في العام ذيك التحكيل
2: هي الأمثال هذه خرجت من عند الناس اللي
4: من يعيشوا مع بعضهم اللي يعيشوا مع بعضهم
2: اللي يعيشوا مع بعضهم من
4: الممين عارفين حقيقة بعضهم
2: ولا صحيد
4: هم مثل آخر من يقول لك ذي لا قارب عقارب قالوها قبل
2: اي تقالت
4: اي ويقول لك منين دمك منين همك اي برا فض يقبل لذا يقول
2: برشا حاجات
4: اي نرجع اخويا للباهي خلينا
2: يقول لك السلفة عدود سلفتها نار اللي نصحتها جابت لها ذرتها هي تقبل وقت عدد الزوجات
4: وقت اجيبوا النساء
2: عارفين برشا حوايج في النيجاتيف
4: هما ما خرجوهمش من فراغ من عيشتهم اليومية
2: من العيشة اليومية مع بعضهم شنو تنجم تنتج من احقاد من غيرة من حسد من
4: حتى على الصغار وحتى برشا حاجات اخرى
3: هذه اللمة اش كانت تعمل دونك هذوما كانت حياة الطبيعية نتاع قبل
2: بربي وإيم انت باش ترجع بينا بعد للذكريات قداش من ذكريات لمت انا بون اكبر منكم ذكريات لمت صغرنا قبل بالحق اللي كانت في دار الجده ومرت خالي وخالتي وكل واحد يجيب ولاده وكل قداش من لما تتفرق بولدي ضرب ولدك
4: اي حتى تو
2: وبنتي تبكي علاش تبكي خاطر بنتك قتلها لبسك خايبه وطفله تبدا تبكي وما تقيم بنتها تتعدى قامت شي وحده بنتها وتعديت فرقت اللم معناها باش نكونوا كي نتذكروا الحاجات بالنيجاتيف والبوزيتيف نتاعها
4: نضحكوا عليه
2: نضحكوا
4: عليه خاطر هي مواقف
3: نضحك عليه اللي احلى كنا نضحك عليه.
2: اما الحاجه البيه توكي نحكي انا هكا بعد كي كبرنا كي نتلاقاو الحقيقه ما تسك اللي قعدت كي قبل بعد قديش في فرح ولا حاجه نتذكروا نبداو نضحكوا على بعض. ما تذكرش كي
3: تفكر وقت
2: لبست المانيكور بالعاني باش كذا تذكر كي عملت فيك العامله تذكر قلت بيك لوبك باش
4: فيها ضحك فيها جو فيها.
3: نرجعوا للبيه يا خويا حتى ناس قبل زاد ما خلاوش الخايبه كهو يقول لك الحم اذا تن عليه بماليه الدم عمره ما يولي ماء مليك مضغوك مضغوك وما يطيشوكش حتى بالسلفة سلوفة وباللوس تكون درشنية راه مضغوك مضغوك وما يطيشوكش. إصبعتي مني ولو انقطعت هذايا وعيني مني ولو انقلعت على أهل ومليكي ما واحد يقولك ما نجاوش نحي خشمه من وجهه. أنا وخويا على ولد عمي وأنا ولد عمي على البراني هذو ما
2: هذه صحة 100%
3: 100% ذي لم وعيلتك حتى فوسط اللمة هذه راهي تظهر ودار جدود تجمع القلوب هذي هو أمثال الشعبية شنو وقال
2: يلا أيمن نغم ونمشي للأخبار وبعد ونرجع باش نشوفوا اللمات هذه ضيفتني بالبكعك الورق نرجع لها بقلاوة وضيفني بالحم يزم نرجع له الحم عامل ميلا مش الدجاج والله الدجاج غلي هو مازال مشي على هالشيلي والحاجات هذه الكل والعادات هذه الكل في لمتنا العائلية. سؤال التفاعل مرحبا بكم على 73 460 800 أجمل عادة صيفية كانت تجمع عائلتك إلى اللقاء بعد الأخبار.

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تواصل درجات الحرارة اليوم ارتفاعها القياسي في معظم جهات البلاد وسط تحذيرات متجددة من تدفق كتلة هوائية حارة ترافقها ظاهرة تشهيري وفقا لأحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي الذي أفاد أن درجات الحرارة تتراوح بين 38 و 48 درجة في أغلب المناطق مع تسجيل أعلى المستويات في أقاليم الوسط والجنوب التونسي حيث تتجاوز المعدلات الموسمية العادية وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت بالشمال والمناطق الساحلية. ينفذ عمال نقل المحروقات ضربا قطاعيا يومي 23 و 24 سبتمبر المقبل بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بأضراب صادرة اليوم عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. في سياق متصل أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود ونفى التسجيل أي نقص في مخزون المحروقات قائلا في هذا الصدد المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة وأشار إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزود العادي في أقرب الأجال. قال سمير الملهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي أنهم تسلموا الورق المدعم من مصنع الحلفاء يوم 5 أوت وتوقع تسجيل تأخير في تصنيع الكراس المدعم الذي سيتم توفيره تدريجيا مع حلول العودة المدرسية. الملهي أكد أيضا أن أسعار الكراس المدعم لم تتغير منذ 8 سنوات وأن هامش الربح للمصنعين لم يقع الترفيع فيه منذ 15 عام موضحا أن وزارة التجارة تقوم بعمليات المراقبة لكل المسالك التي تمر بها أو يمر بها الكراس المدرسية. نهاية الموجز نلقاكم في تمام منتصف النهار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علي.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الجزء الثاني من برنامجنا حتى لل11. نرجو مع بعضنا لصيفنا على كيفنا. اليوم نحكيوا على اللمه العائليه واهميتها. معنا كما العاده الاستاذ وئام القويدي، مازلت باش تحل لنا برشا حاجات سهام الدوري حول الموضوع. نرجعوا للتفاعلات، ما نعرف شنو لقيت على فيسبوك
1: يوتيوب.
0: اذا كان فما تليفونات عند مدام علي، عندك تليفونات مثالش ناخذوهم على خاطر عندهم سؤال التفاعل اليوم. اجمل عاده صيفيه كانت تجمع عائلتك. تليفونات بتبيع مدام علي، نستقبلوهم بعد ما نعطيو الكلمه لآية الله فارس. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا.
2: صباح النور مدام فريس، صباح الخير لبنان، صباح الخير مستمعينا الكرام والفريق التقني كل. ان شاء الله تكونوا
0: بخير. العنصر اللي ما غابش بالكل على البرنامج احسن مني زيادة. احسن مني زيادة، ما شاء الله يعطيك الصحة. بربي في ساقوس ريت وي ار موناستير عاملين حملات نظافة في البلاد فريمون. صدقني ناس بدموع راهو كيراتك الوليدات نورات، ناس تقرأ في الفرماسي، يقرأوا في الطب، يقرأوا في الهندسة، هابتين ينظفوا حاشاكم في الوسخ تاع ناس، سامحوني في العبارة ما نقول عليهم كان خماش مع نورات فك الشيلي وقت
2: صغار
0: والمجهود اللي عملتوه.
2: عمره 16 17 سنه اللي شفتوهم كلهم.
0: اي ريت
2: اكبر واحد عمره 22 سنه.
0: اي طلبه وتلامذه راه محلاهم وليدات ناجحين، ولاد عائلات وناس نظاف وكذا وكل شيء. اما للاسف الشديد هو الميساج قوي الحقيقه اللي صوروه بعض اليوتيوبر وكذا وهبطوا لي فيديو. شوفوا هالنورات فاش يعملوا وفاش وعملوا مجهود زاد كبير كبير كبير، وكل اكوام نتاع القمامه اللي تلمت يا بنتي. ايه حاجه
2: اصلا لقينا بروبليم
0: حاجه من وراء العقل، حاجه
2: معناها المتويت هزيناهم ونمشي ونجي
1: زاد هزيتهم حدكم زاد.
0: ايه والمفروض ديما نسقوا. انا قبل كي استقبلتهم قلت لكم نسقوا مع البلديات يوفروا لكم راهو الشيخ.
2: اي هما راهو موجود ولكن خاطر احنا
1: بلكي هما ما تصورش مش يلموا ذاك الكل.
2: معناها الحقيقه احنا السرعه والرشاقه قررنا في الليل مشينا الصباح ما حبيناش نوخروا. قلنا مادام عندنا نحن حتى الامكانيات البسيطه
0: سخانه
2: اي خرجنا الحقيقه الصباح.
0: انا حبيتكم تمشيو عشيه فايته ليل العاده.
2: مشينا منها مره 6 تاع الصباح ومره مشينا مع في حدود 4 ونص ل 5 تاع العشيه. حبينا نجربوا زوج اوقات
0: هو على الزهر جات تقصدكم برشا. اما فريمون برافو يعطيكم الصحه والميساج الحقيقه مشكورين الناس اللي صوروكم وهبطوا لي فيديو. علاش؟ على خاطر ذاك تعدى ميساج قوي لبرشا ناس باش تفهم رواحه وتعرف الفرق بين مواطن ومواطن. للاسف اللي نجح حتى كلمه مواطن ساعات نشوفها فيه ياسر يسر عليه معناها ما يستاهلهاش. يلا آية الله فارس نغلقوا القوس هذا ولكن كله في إطار الصيف على كيفرة
2: أكيد.
0: نرجع عادات الشعوب في اللمة العائلية.
2: أي تختلف الرؤية ومفهوم اللمة العائلية والدفء الأسري بين دول العالم حسب الثقافة والاقتصاد ونمط الحياة اليومية. نبدأ بدول جنوب أوروبا منهم إيطاليا إسبانيا واليونان، يروا أن العائلة الممتدة هي القيمة الأولى، وعندهم عشاء الأحد والصيف هو فرصة مقدسة تجمع فيها الأجيال المختلفة لعدة ساعات حول طاولة الطعام. فضلوا إنهم باش يفطروا في المناسبات هذيك، هوكا فرصة باش يتلموا العباد الكل. بالنسبة لدول شمال أوروبا كما السويد والدنمارك، ظنوا إنه الفرد يستقل في وقت مبكر والتواصل يعتمد على الجودة وليس الكثرة. معناها اللمات بتاعهم همش يومية، جوست تقتصر على بعض العطل الصيفية.
0: وهذا احنا اللي هممنا خاطر
2: اوكي المهم شفتك نلقى معاك فرحان. اما مش كل يوم
0: معناه ينجموا ينظموا قاعتين ثلاثه في عطله صيفيه، مره عندي مره عندك مره عند الطرف الثالث.
2: اما مش على طول العام
0: ولا
2: المهم يذكروا بعضهم ويراو بعضهم. نمشيو توا للصين واليابان وكوريا الجنوبيه. عندهم اللي بر الوالدين واحترام الاجداد هو ركن اساسي في الثقافه بتاعهم.
0: أي.
2: ورغم هذا وبسبب ضغوط العمل وساعات الخدمة الطويلة ولات اللمات تقتصر كان على المناسبات الكبرى كيما رأس السنة رأس السنة الصيفية. وزاد هما حاولون أنه الاتصالات لكلهم تولي بالتليفون أكثر من أنهم يتلقى، وخاصة كيف يتلقى ويمنعوا أي الهواتف المحمولة والحواسيب وكل، يخليوا الوقت جست باش يراو بعضهم ويفرحوا ببعضهم وتواصل مباشر بين بعضهم. أما في أمريكا اللاتينية الحفاوة والعاطفة العالية ما زالت مرتبطة بالأجداد وبالعائلة، والتجمع بتاعهم ما زال أسبوعي يعني كل جمعة لازم يتلموا في أي
0: الويكاند مثلا يعملوا قدم قاعدة مع العائلة
2: قاعدة أي في دار الجد
0: يتلموا في دار الجد و عمام والأخوال الجو ذاك.
2: أما في الولايات المتحدة كندا بما أنهم يعيشوا وحدهم بعد 18 سنة والعائلات تتباعد جغرافيا تولي اللمات موسمية جدا، كان في الأعراس وإلا في المناسبات الكبرى يعني عادي يقعدوا 5 سنين 6 سنين ما يراوش بعضهم.
0: إيه إذا كان استدعى أم وبو خالته وعمته للعرس هذا
2: إذا استدعوا
0: معناها تحكي على كندا
2: أي نحكي على الولايات المتحدة وخاصة منهم كندا وأمريكا الشمالية كل
0: أي ثقافة متاع كل واحدة على روحه 18 يخرج يعيش على روحه دونك يبعد وساعات يسافر حتى مش فرد بلاد وما يتشوفوش حتى بالتليفون
2: هي أصلا هما الولايات بتاعهم بعد على بعضها دونك ذاك سبب من الأسباب إنه يخليهم ما
0: هي في الولايات المتحدة الأمريكية الفترة الأخيرة بحكم الظروف الاقتصادية راهي في العالم الكل بما في ذلك في أمريكا ولا الضاغطة وبحكم أنه البطالة ولا تتطول برشا وتعرفوا القراءة في الجامعة تكلف وصغير كي يخرج عمره 18 سنة من دارهم الإمكانيات المادية متاعهم ما تخليش يكمل تعليمه ولا تفهم قضايا طريفة يرفعوا قضايا بوالديهم يقول لهم بابا وامي عايشين في قصر وعندهم إمكانيات مادية كبيرة وأنا سايبوني ما عنديش حتى باش نكري ستوديو وباش نصرف على قرايتي ويخدم في الريست ويخدم في لي كونت سيرفاس يبيع ويعمل ودرا شنو وما يخلطش شنو يعمل يحب يرجع والديه والديه يقولوا له لا كون روحك احنا مش نقضوا العمر كل قايمين بيك
2: هو اللي في خلق 18 سنه حتى فلوس ما يعطيوش
0: هذاك شنو ما فلوس ما فلوس ثم ما يعيشوش في الدار يرقد ويقوم باش ما فلوس ثم يقولوا له اخرج اخرج ما فيهاش دونك ولات فما قضايا طريفه يمشيو يتجهوا المحاكم يشكيوا بوالديهم يقولوا هما عايشين في بذخ واحنا عايشين أزداف وفقراء معناها وحتى قريتنا مش نقرأ ومعناش ساعات معناش حتى شنو ناكل هذه من أطرف القضايا اللي ظهرت سنة 2025 و2024 وحاجة جديدة معناها في المجتمع متاعهم هو يظهر لي اللي أثر فيهم هو بحكم العلاقات الافتراضية اللي كنا نحكي فيها ولادنا الكل ثبت وتطلق ولادكم عندهم صديق ياباني وصديق أمريكي يظهر لي كي يلقوه كيما ولادنا احنا شحت عمره 30 مازال عايش عندهم وتحذر له في عرسه وتحذر له في موسم ومولد خطيبته ويحكي ويتبادلوا في الثقافة غاروا يقول له صح عليك من الكونفوغ عايش فيه والآخر يزيد يقول له بابا يبني لي في العليل فوق مش كي نعرف نسكن فيه يظهر الغيرة ضربت عنده مع الآخر مش مشكي بوالديهم أنا هكا فهمت
2: يمكن
0: شو تقول آية
2: يمكن علاش
0: لك مش يعرف ولادة اليوم وحنا زادنا عش نعيش نحسد عليها وراو المجتمعات الغربية اللي ولادنا ياسر يحبوها ويرميوا في الواحن في البحر عليها راو ما عندهم حاجات تخيب منا باش
2: صحيح هم يراوش ما يراوش الجانب ذاك سلبي كل يراو كان في الحاجات الباهية
0: واللي يصل وعاش حتى كيفيقي واللي يسكت على خاطر هو اختار ها موافقتني وي
1: اكيد بدا ما اختار
0: بدا ما اختار ساعات يفيق من بعد على لون تيرم
1: يفيق ما عادش ينجم يرجع بالتوالي خاطر
0: صحيح
1: يسكت ياكلها في عظام ويسكت
0: ياكلها في عظام ويسكت هذيك هي انا مره سمعت برنامج في اذاعه خاصه الحقيقه برنامج طريف قدم فيه منشطة تعجبني هذيك علاش ما حتى في الخواص فما نستخدم على روح عملت الوحدة نتاعها مع الناس اللي عاشت فوق ال 25 سنة و 30 سنة وفوق 30 سنة غربة بعد روح وهم كبار والكل تحكي معاهم وحالة تليفون للناس الكل sans exception ولا واحد عاش سنين هذيك البرة وما قال لهاش ندمت وندمت على أول نهار خرجت فيه يليتو مكاء
3: وأول حاجة يندم عليها
0: تطلع في الليميسيون ساعتين مباشر ولا واحد جهة قالها معناها
3: وأول حاجة يندم عليها هي العائلة
1: علمة محروم من عائلة
3: والعائلة هي موضوعنا اليوم على خاطر جستما باش نجم أنت تعيش في عائلة واللي تلازمك تصنع وتعمل إفور باش يكون فما لما ما عادش لما سبونتانية طبيعية عادية
1: خاطر أصل العائلة مفرقة هي
3: ولا تلزمها مجهود ويلزمها صناعة وقت. ويلزمها انفستيسمون كو سوسوا وقت ولا مادي ولا معنوي ولا نفسي ولا بأي طريقة يلزمك تعمل انفستيسمون ويلزمك قدر هيك الوقت هذيك وكل لما هذيك وتعطاها قدرها اي سي تري تري امبورطون للصغير وللكبير زاد سيت للجهتين مهمه برشا
0: بي مدام علي كان فما تليفونات ناخذوهم توا كما انا حاضر عنا تليفون اوكي يعطيك الصحه ايمن وعليا الو صباح النور مرحبا
4: الو
0: اهلا وسهلا
4: عسلامة
0: عسلامة
4: مرحبا بيك مرحبا بيكم محليكم في الموضوع هذا والكل معناها شيء كبير يعطيكم الصحة
0: يعيش يعيش
4: كثير محليكم وما بينكم ومرحبا بضيوفك
0: يعيشك لله يعطيك الصحة مرحبا بيك شكون معنا مدام مين تكلم فينا
4: هاجر الحفوظ
0: مرحبا يا هاجر أهلا وسهلا مرحبا بيك يا هاجر أيوة شو موضوع لما هاجر مازلتوا تتلموا في العائلة
4: لا والله ما عادتش معليها المثال ما عادتش كلمة بتاع قبل والكل لم تقبل خير من تاو تاو لهم التليفونات ولهم
0: بيه هاجر. فماش مناسبات تلم العيلة الكبيرة؟ احنا هذا السؤال.
4: عروسيات مثال تلم الواحد حشيك العب كيمشي مثال فالميت ولا حاجة هالعبات تلم مشو ياسر فهمتي
0: معناها من المناسبة للمناسبة
4: من مناسبة للمناسبة صحيتي
0: كانت باهية ولا خايبة
4: مشي باهية فهمتي
0: في العائلة شنو عاملة باش تلمهم هاجر انصحنا ترى شنو تعمل لهم باش تلمهم باش تفرض عليهم انكم تتلقاوا اخوات ولا سلاف ولا
4: ينحوا التليفونات ينحوا التليفونات ويرجعوا معناها العادات قبل كما عادات قبل معناها يلمونا قبل الوالدين وكل وحتى يمشوا الوالدين معناها يلزم الاخوات
0: تتلم
4: ترد بعضها معناها وترجع لبعضها والكل معناها هذه باش ننصحهم فهمتي
0: أي. يعطيك الصحة يا هاشم مرحبا بك يا هاشم
4: يعيشكم يعيش. ومحليكم
0: ومحليك انت زيادة يعطيك الصحة يا هاجر ومرحبا بك ديما معنا شكرا لك
4: ونسلم على أخت السيدة بالله من القروان
0: باه نسلم على سيدة من القروان إن شاء الله تسمع فينا عنا برشا مستمعين أو فيه في القروان نحيوهم برشا برشا ونقولوا لهم راهو سخانة نتاع عامس ربي معكم حتى احنا عنا سخانة وميديتي كيفكم زادة خاطر البارحة القروان عملت أعلى
3: رقم قياسي
0: وأعلى درجة أي أعلى درجة ربي معهم ومعنا ناس الكل مو زادة احنا معناش الرقم ذاك أما مع الميديتي ولي تحس أكثر يلا شكرا لك هاجة نستقبل المكالمة اللي بعدها لو عسلامة
5: ألو
0: مرحبا
5: صباح النور والسرور مرحبا مدام سوريا
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
5: تحيه ليك تحيه للي في التنسيق والمخرج
0: أي.
5: تحيه لضيوفك
0: مدام عليا سي ايمن واميره ثلاثه في الاخراج
5: يعطيكم الف صحه على الموضوع وما ايش اللي كنت تحكي على اللمه معناها كش برافو يعطيها الصحة معكم سيدة من القيروان
0: مرحبا سيدة أهلا وسهلا هاجر ما زلت كنت تحيي فيك يا سيدة
5: تحيي ليك هاجر ديما تحييني بالإذاعة تحيي ليك هاجر
0: مرحبا بكم أيوه سيدة لما العائلية كيفاش عندك ما زلت موجودة كيما نحبوها تكون
5: مدام سوري أنت قبيلة قلت ما تقولوش يا حسرة صدقت أنت الحق يا حسرة
0: باش تقولها معناها مصر عليها
5: الحياة
0: أي.
5: تغير ما نجموش باش أي ولكن هي التليفونات ولا الانترنت ولا التكنولوجيا هي اللي ما خلاتش اللمة ولكن الإنسان ما نجموش نغير صحيح أما على الأقل نجمو على الأقل مرة في التحد مثلا كي نتلموا اللي التحد الناس ما يستخدم ولا حاجة كي نتلموا على الطاولة في العشاء بعد العشاء نقعدوا نتحاور ونتناقشوا في مواضيع هذيك يقول كلمة هذيك يقول حاجة نتناقشوا في بعض المواضيع العائلية نتناقشوا شنو فما في الصغار في قرايتهم يعني نتناقشوا توا ولات مش اللمة هو حتى الأزواج فقال أنا نمشي لبقايا أحيانا نبدأ ساكتة نقول كذا ساكتين كي يكون ما كونش بحذايا هذا البوب التليفون لمب التليفون لذلك كل واحد شد التليفون معناه وأحيانا مش يقول البولم نحي التليفون لصغار كي أنت ما نحيتش التليفون
0: باش نحي لصغارك
5: معناها غريبة معاد هي حتى أحيانا يبدأ صوت فيهم بين الأزواج يعملوا بالتليفون بالحوار بالتليفون
0: يا لطيف يا ربي يبعث لها فوكال وتبعث له فوكال هما فرد داره
3: كما بارتاجيو على الفيسبوك
0: عليه عاد
3: ضايع معنا
5: بالمساجات حتى يتناقشوا معادش يتناقشوا بالكل يبيعوا بعضهم ما عادش فمك الحوار ما عادش يعرف على بعضهم حتى شيء
0: هي مع انه والله العركه بين الزوجه والزوج بنتها فك العياط كيك المباشر في الدار وكل واحد يفرغ قلبه محلاها معناها ما عرفش كيفاش الفوكالات تكفيهم انا والمساجات تكفي لا حتى العركه حتى العركه محلاها كيك تبدا على المباشر معناها
5: لما تتغير هي احنا ما نجموش احنا نغيروا زاده
0: اي سيده فما حاجه سايره في مجتمعنا اي جيل واحد من الاولاد الشباب خاصه مش نتهم فيهم ما على خاطر هما تكنولوجيا وكلتهم اكثر من الكبار باللي نحبوا تقول له عمتك مريضه ولا مرت عمك مريضه برا تطل عليها يا اخي يمشي يقعد ولا يمشي معاك بحذاها تتلفت هكا تلقاه مده التليفون ساعات يحشمك يبدا ولدك ولا بنتك بالحق وهذا اللي صاير في الواقع راه قاعد بحذا عمته ساكت. ولا المريضة أي يبدأ ساكت وبعد يعمل لك تفيق به مادة التليفون مغير يشعر مغير ما يشعر وغاد سبك التليفون هو اللي مشى يطل عليه تقى يفيق به يقول لك معنا جاي قاعد قالت وي ام قاعد جسدك هاو معنا
3: أي التقاء جسدي والعاطفي مفقود
0: أي مولا وتولي خايبة خاطرك تظهر كينك ماشي تأدي في واجب تمركي في بريزانس ومروح معناها
3: ماكش لاهي ماكش لاهي تأدي في واجبك ولا تشوف فيه
0: وذيك تحشم برشا خاصة كي واحد
3: وتوجع المريض زاد
0: على الأخر على الاخر وقتها يولي يحس اللي قاربه معناها جايني ماركي في بريزونس ما همش حاسين أي. بيه خاطر الانسان في الحاله هذيك شنو هو يحبه من قاربه يحس ان الناس اهتمامه الناس حاسه بيه فهمته وكذا وحتى في فرحه راه يحب يحسهم مشاركين له فرحته هم تو العروسات راهو يبداو قاعدين في الصالات وناس كل حاله التليفونات صحيح وفما اللي يصور وهذا حكينا عليه
3: يصورها
0: اما والله فما اللي حاله للريزو سوسيو سارح موش في العرس جملة ولا موش في
2: الحقيقة نحسها قلت احترام لشخص اللي معاك معناها شوي الحقيقة هي المكان يعني فاطمة تقعد مع العبيد وتحترم الشخص اللي قدامك تقعد تشد التليفون احكي معه بالتليفون وكهو
3: لا هي راهو سنة خلينا نبدأ متفاهمين احنا راهو في وضعية اللي التليفونات دخلت في العوايد متاع الأشخاص يعني راهو ما عادش تنجم تقول له كي عبارة هو ولا صافي بارتي دو نوتر في معناها دخلت الكوتيديان نتاعنا دخلت للطبيعة معناها كيما تحكي على أنادوليسون كيبدا هو أديكتد للتليفون تنجمش تقول له أنت شبيك في حال التليفون ولا كيفاش حليته هو راهو ما يمززش مع حاجة ولات كيما يشرب الماء كيما باش يشد التليفون راهو هو ما يراهاش حاجة اللي
0: قلل من قيمة الشخص اللي
3: ولا يقصد بها ولا يقصد بها نيجاتيفمون يقلل من قيمة الشخص كما انت قلت ولا حاجة لكن هي حاجة تلقائيا ولات مفروضة عليه معناه يحسهاش هو لكن اللي حبيت نقوله اللي الذكريات اللي يصنعهم الصغير كما تحكي انت في مناسبة ولا في حاجة راهو انك باش تعاود تحكي على حاجة عايشها معناها مثلا مرض عمتك ولا مرض خالك ولا كذا تتفكر وقت اللي مرض عندها تاريخ عندها اون استوار فاميليال كل استوار فاميليال هذيك هو ينجم يحكيها لك بطريقته هو اذا كان هو ادكتد للتليفون نجمو احنا نستغلوا هاك الموهبه هذيك مثلا باش تقول له انت باش نعمل عليك في تصوير السين هذيك اي احنا باش نعملوا لما وانت باش تحكي لنا عليها والا هيا يقعد اليوم تحكي لنا على الجد باش يحكي لنا على تاريخ قبل كيفاش كانوا يعملوا وانت باش تصور هنا صوت وصورة باش تعمل لنا فيديو تعملنا مونتاج تعملنا كذا نجمو نستغلها الموهبة بطريقة ذكية
0: أفكار ذكية
3: والتلفزيون انه هو يستعمل الحاجة هذيك وام بتوم يستفاد من القاعدة هذيك وكل لما
1: بالعكس كيبدا يصور فيك يبدا مركز اكثر مع الكلام عاش يركز مع التصوير كهو
3: جوستمون يعني انت باش تعمل مثلا حتى على دار الجد تعمل اون استوار الذاكره نتاع الصغير راهو هو تاريخ نتاع العيله الكل يعني انت وقت اللي باش هو يبني شخصيته راهو القاعده ان شاء الله حتى 5 مينوت دو كاليتي معاه خير من ثلاثه سوايع وانت هو قاعد في تركينا وانت قاعد في تركينا قال شنو ماشي يحكي معايا مانيش نحكي معاه ما تنجم تستعمل طريقته بذكاء تستغل انت دنيته هو وتحاول تقرب له بطريقة او باخرى ان شاء الله حتى الحيوط البنية الطريقة الاسلوب نمبورت كوا
0: نشوفوا التفاعلات فما تليفون عند اي من جاهزة يلا الو صباح النور
6: صباح الفل والياسمين
0: اهلا وسهلا
6: مبروك
0: يعيشك يعيشك علينا وعليك يعيشك بارك الله فيك
6: سرية تضوي على إذاعة المسجد
0: عيشك عيشك محبوبة مرحبا بك
6: لا لا لا لا اسمي عزيزة عزيزة من سوسة
0: عزيزة مرحبا بك صوتك ياسري شبه المحبوبة صديقتنا نحيوها بالمناسبة محبوبة عزيزة مرحبا ايوه
6: توني في الكلام نتاع التليفون
0: أي.
6: يعني والله شريت تليفون بنيتي لا نستعمله كان في الو عسلامه والو بسلامه
0: ردحك ربي
6: وما عرفتوش
0: فعلك به خير منا
6: فلوس يمشي حاجه اخرى حكيت بكري على الكلمه
0: أي.
6: قلت الكلمه ندرسني الكلمه عجبتني ما عجبتني هي برشا ما عجبتني
3: مش احنا قلنا جدودنا
0: جدودنا جدودنا
6: اي جدود
7: أنا آني عندي كنة أعوذ بالله من كلمة آني عندي كنة
0: أي.
7: لو كان نجي آني لو مثلا داخل للجنة نعطيها لها هي وإني ما
0: نتفكش أي أي أي
7: والله والله
3: ساعدتها
7: يعني مرأة كبيرة يعني مرأة
0: أي.
7: كبيرة
0: أي ربي فضلك أي أي
7: راهي راهي طيبة طيبة طيبة لين توفى الطيبة من الدنيا الله يرحم ميمتها ويفضل لها صغيراتها
0: أمين.
7: ونحبها تعرف هي تسكن في تونس وأنا في سوسة كيف تجي جاية نبدأ بالعمل نبكي ونحضر الدنيا الكل
0: أي.
7: وما كان جاء مروحين هاو سوي باش نبكي
0: اي يخليوك البلاصة عليك
3: اي مدام عزيزة لو كان زادة ما جيتش انت باهية وطيبة وفعلك باهي زادة هي زادة رايت منك انت الباهي
7: حتى انت راك باهية اما ما مش كناين كل ولا وتبها معاهم فما كناين الله غالب تربيتهم كيك وما
3: ربي بعدهم علينا
0: هكا هم الانسان على شنو تربى على شنو تعود
7: انا عندي كنينة برك
0: ربي يفضلها ربي يفضلكم لبعضكم وربي يفضلك البنات صح
7: انا عندي كنا قلت الله ما نكلمهم نقول مع الكنا راه واش كنينة كل كنين
0: لا لا لا لا هو مثال وتقال في ناس قبل واحنا قلنا توا ما عادت شيء العلاقات تبدلت برشا
7: كنا من كنا
0: فما ليه هو توا هو توا مدام عزيزه حتى باش تعمل كنا مش سهل معناها انت ما حصلتها وما جبتها يعلم ربي اه دونك حتى ولدك يلقى اللي تعجبه ساعة وحتى يتفهمه وحتى هي تتفهم معاه ويعديولك فترة التعارف وفترة الخطوبة وكيفاش يتفهمه أي مش سهل مش سهل أي مش سهل
7: وعندها بنيتها سنين نجحت لها في الباك
0: ما شاء الله ما شاء الله
7: الحمد لله يا ربي وكثر خيركم في البلد
0: يعيشك يعيشك مدام عزيزه يعطيك الصحه ومرحبا بك معنا شكرا مرحبا مرحبا مرحبا يعطيك الصحه يعيشك مارك اطيب الايام يخليك يعيشك مدام عزيزه به معنا تليفونات دونك نمشيو للتفاعلات عندك على الفيسبوك واليوتيوب ايوا
3: سي علي الاسكندراني صبح علينا قلنا صباح الفل والياسمين وبالتوفيق اختي ثريا جينا في تعليق اخر سي محمد البابا يقولنا تحيه عطره خاصه لاذاعه المستير والمدربه المتالقه سهام الدرعي والدكتوره وئام كما نحب نقدم احلى تحيه لصغارنا اللي تالقوا في البطوله العالميه في الجزائر الشقيقه وللاولياء وللمه اللي جمعتنا كعائله واحده في بلد شقيقه غادي مشينا خاطر احنا مشينا جروب مع بعضنا في اطار كنا غاديك عائله اخرى ولما اخرى وهو نحييه عنده زوج وليدات ما شاء الله المرتبه الاولى
0: احنا زاد نهنيوك بالاولاد سي محمد وولد بيدنا ادريس وابراهيم قولوا لهم برافو وليدات الكل ان شاء الله واحنا بيدنا فرحانين بهم على الاخر معناها وحاجه تفرح
8: ربي يفضلهم وربي يفرحكم بهم ديما ان شاء الله وان شاء الله ديما متالقين
0: امين والله يا وئام والله كي نسمعوا خبير يفرحوا لينا نكبشوا فيه اي ميداليه هزها واحد في
8: الميداليه هذيك راهي نتيجه تفاعل ونتيجه راهي نتيجه لبرشا حاجات تعملت سابقا باش وصلوا لك النيفو هذاك دونك مهم ياسر انه احنا نبارطاجيو هيك لي زيموسيون هذوك ونخليو الصغيرات تفرح بك اللي عملوه ونخليه ان شاء الله صغيرات الكل تنسج على هالمنوال هذي
0: بهي احنا تو بدينا معاك بعد ما شفنا عادات الشعوب مع يا اختينا تفاعل بالتليفون سمعت الناس مازالوا وئام متعلقين بالماضي وما
8: جوستومون اني حبيت نعلق على اللي كانت تحكي راهو فما المستمع الاخراني كانت تحكي على اكزامبل بوزيتيف فما دوتغز اكزامبل نيجاتيف الدائره التفاعليه اللي ما بينتها وما بين كانتها البوزيتيف يجي بوزيتيف والنيجاتيف يجي نيجاتيف مثلا كي ناخذوا ام ديما تنتقد في بنتها سورتو كي ناخذها مثلا مراهقه البنايه جبدت روحها وشدت بيتها وسكرتها الام اعتبرتك الانسحاب هذاك قله احترام تولي تزيد الانتقاد نتاعها ماكش متربيه تعمل هكا شبيك تعمل في امك انت تا تا تا تا الولايه تزيد تنسحب اكثر ندخلوا في كيسيرك الفيسيو هذاك والدائره التفاعليه نتاعهم تولي غالطه ولهنا يولي من برا انت تشوف انه البنيه ماهيش تحترم في امها لكن ان رياليتي كي نثبتوا في الوضعيه هذيك نشوفوا انه التفاعل اللي ما بيناتهم الحلقه الدائره ما بيناتهم هي اللي ماشيه بالغلط لهنا كل واحد راهو عنده فعل وردة فعل كل والتكرار متاع ردات الفعل هذاك يولي سلوك والسلوك هذاك يولي عادة نفس الشيء في البوزيتيف كما كانت تحكي المرأة أني باهية وكنتي باهية وأني نعمل باهية وهي تعمل الباهي نفس الشيء يولي في الخايب أنت عملت الخايب أني عملت لي ردة فعل خايبة رديتك من ويتكرر يولي سلوك السلوك هذاك يتعاود يولي عادة ويولي نمط تصرفات ما بينات بعضنا علاش نحكي فيه هذايا؟ على خاطر النمط كي يتكرر اني ما ننتبهلكش وانت ما تنتبهليش وانت شد تركينتك وانا الرالي انت ما تعرفش تتعامل معايا شدد نهار كل تليفون ما ترانيش ما تسمعنيش النمط التفاعلي هذاك هو اللي يخلي فما فروق جوهرية ما بيناتنا في التعامل من بعد وهذوما يخليو انه سورتو العلاقات الاسريه احنا راكي باش نتلموا العائله راه مش العائلات الكل بسم الله ما شاء الله لحمه واحده وقاعدين مع بعضنا سي سيغ فما عائلات مش كلهم متفاهمين وسي سيغ فما مشاكل
0: هذا كنت مش
8: تسالو
0: مش نسالو ولو انه مش مدرج هو الحقيقه اما قلت خليني احنا كيف نصنع ذكريات تبقى معنا في لما العائليه انا باش نقول لك راه هي لما عائليه واحنا مطالبين بانه نصنع ذكريات جميله وانت قلت كيفاش نجتهدوا حتى الصغار نجبدوهم نقول له انت صور انت سجل مع ماماتك ولا عزيزك عامل مع جو وصوره لي فيديو وبعد ما انتيو ونخرجوا منه حاجه وكذا الكل محمود ومقبول وحاجه خارقه العاده ولكن راهو في العائلات رغم اللي فما مناسبات تجمعنا وساعات اضطرنا باش نجتمعوا لكن راهي العلاقات ما هيش كلي سافا سافا ديما 100%
8: اي
0: معناها فما شكون اصلا فما شكون لما هذيك كي يبدا ماشيلها من اللي هو ماشي للما هذيك عنده اكس مش باش يكلمه
8: اي نعرف شكون نعرف شكون معناها جاي خاسر بي يحكي لي البو يحلف قال 50 مليون خسرتهم باش نجيب عائلتي كاملة من فرنسا باش نجم ويصيفوا شهر كامل باش نحي تنسيون ومشاكل صارت له في وسط العام لكن وبالنسبة لي علاش احنا نحكيو على الصيف علاش احنا أدرجناه الموضوع هذا في الصيف خاطر الصيف راه يعطينا مساحة وقت ومساحة تواصل أكبر من أي وقت آخر خاطر الصغار باش نحي عليهم المدرسة والشارج نتاع القراية والكبار ما عادش عندهم خدمة وكذا سي بلوس دو ليبرتي بلوس
0: إضافة لأنه برمجوا كل مناسباتنا في الصيف أفراحنا عراسنا نجاحاتنا تجي في الصيف دونك باش نتلاقاو
8: دونك الكلمه اللي حبيت نقولها راهو ماناش باش ما يلزمناش نتصالحوا مع الناس الكل راهو ماناش باش نجمو نعملوها حاجه اخرى الصحه النفسيه نتاعنا راهو ما تعنيش انه احنا لازمنا نجبروا رواحنا على اعاده العلاقات اللي كيما كانت قبل راهو ما فماش واحد تعاركت معاه وصارت معاها نبزيات ومشاكل وقال لي وقلت لك وتصرفات كل وبعد نقول مش نرجع كيما قبل ما فماش كيما قبل مستحيل ترجع كيما قبل
0: فما علاقه جديده
8: اللي تكسر ما يرجعش كيما قبل نجم تصلح دون لو سونس انه باش تتعامل بالموجود نجم نبني علاقه من نوع اخر بطريقه اخرى باسلوب اخر لكن راهو ماش ترجع كيما قبل مستحيل ترجع كيما قبل نجمو نعمل كيما لي شينوا لي شينوا كي تتكسر لهم حاجه يعملوا بخيوط الذهب تولي تزيان اكثر داكو ساغيف اما راه مش كيما قبل مستحيل ترجع كيما قبل نجم نسامح هنا راهو فما ثلاثه حاجات قراب لبعضهم برشا فما فرق ما بين اني نتصالح مع حد ما بين اني نسامحه وما بين اني نحط حدود واضحه فهم فرق
0: هما ثلاثه يكملوا بعضهم
8: الثلاثه ما بيناتهم شعر
0: تسامح تصالح وتسامح
8: ونحط حدود واضحة نحط حدود واضحة ما يعنيش اني باش نفارقك ولا اني باش نقطع معاك اما حدودي واضحة وما عندكش حق تتحداها اني نتصالح معاك باش يكون فما كوميونيكاسيون ما بيناتنا وتواصل ما يعنيش اني نسيت كل شيء اني نسامحك على حاجة معينة ما يعنيش اني نسيتها هما دي نيونس صغار ما بيناتهم اما مهمين برشا لكل انسان يعني ما يلزمش نخلي روحي ان نضغط على روحي باش نخلي نفس القرب كما قبل ما تنجمش نكون نحترم مشاعري ونحترم وضعيتي ونخلي التواصل متاعي مريح

0: الاكزامبل حكيته توتو بالنسبه للام الطفله هذه الطريقه نتاعها ان هي كل مره تنزوي وتجبد روحها ماهيش باش تقبلها ويولي بشويه بشويه نمشوا في
1: المسافه تكبر
0: فوالا. لكن الحلول لهنا انه احنا نلقاو حلقه معناها نلقاو همزه الوصل ما بيناتهم باش ننقصوا هيك التونسيون هذيك. يعني احنا كي نحكيوا على مثلا 10 دقائق ولا نحكيوا على نهار ولا نحكيوا على نهار نقولوا ساعه خاطر كي تبدا علاقات كيف ما هذو راه مش نحكيوا اني يعني باش نقعد معاك 24 ساعه مانيش مطالبه نقعد 24 ساعه معاك حتى لو اني وياك فرد دار ال 24 ساعه 7 ايام على 7 مانيش مطالبه. هذا هو الفرق ما بين التواصل وال التواصل الجسدي والاجتماع الجسدي والتواصل النفسي. النجم يكون مجتمع معك فرد بيت مجتمع معك فرد دار لكن ما نتواصلش معك. القوة في العلاقة هي التواصل الاهتمام اني نحكي معك وتحكي معي التواصل هذاك اللي بيدو هو والقيمة متاع التواصل هذيك. دونك احنا باش نولي ونعملو مجهود ان انفستيسمان بسيكولوجيك وانفستيسمان وقت ونصنع العلاقة هذيك بطريقة صحية نخلق مساحة زمنية معينة باش نتلاقاو فيه ونهتموا ببعضنا فيه. ما نجمناش العشر دقائق تكون خمسة تكون زوز دقائق تكون اكتيفيتي تجمعنا بشوية بشوية. القوة لهنا مش في الحاجة في حد ذاتها ما في تكرار الحاجة. يعني احنا قتل وصل علاش وصلنا لنمط التفاعل هذاك اللي وصل للقاطعة خاطر قاعد يتعاود. دونك الإصلاح باش يكون بالتكرار. يكفي حاجة صغيرة كما في ديننا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كي تعاود حاجة صغيرة خير من انك تعمل حاجة كبيرة حتى لو دونك باش تاخذ حاجة بسيطة وتكررها برشا مرات باش ترجع العلاقة بوزيتيف بشوية بشوية. يكفي انه انت تاخذ مساحة 10 دقائق في النهار مع بنتك. خذيت اكزامبل بنية وامها 10 دقائق مع البنت المراهقة هذيك تفاعل حقيقي يكفينا.
1: البنية وبنتها ما نعرفش انا الحقيقة سؤال سهام يحكي على العلاقات العائلية الموسعة يعني البنية وبنتها طبيعة علاقة اخرى وطبيعة
2: اللي جاذكم ديما ملمومين
1: في دار اما هي قالت في وضع عائلي لموا بعضنا الخالة والسلفة والكنة
2: وكذا ودرسنا ما تمشي مفجوعة منك النهار اللي مشيت لموا فيه في نهار العيد والله ما تمشي يدها على قلبها تقول يا ربي شي استنى فيا شو مش يجرى. مثلا هي عندها موقف من اكس يا ربي راهي المرة ذيك مثلا كعريرة راهي تشد على الكلمة تبدا تعس على فمك شو باش يقول تعس على حركاتك شو باش تعمل تعس على تحركاتك تبدا خاطر انت تعرف لي راك انت مستهدف في اي لحظه راك تنجم
1: تبدا في اللبسه نتاعها وهي تلبس تبدا تحاول تلبس حاجه باش ما تجلب لهاش هكا الزريقه اللي هو انتقاد لاذع لها على خاطر تعرف مثلا فك المنطقه هذيك
2: والله صحيح
1: عندها عمه رجلها عندها خاله رجلها باش تلقاها فك الدار هذيك عند ساعات لوزتها راهو اقرب الناس ليها معناها عمه حميدك
0: كيما كانت تحكي للمجتمع
1: ساعات ما تتكلمش تقول لك تبدا تقيم فيا وتحط يلزمني نلبس حاجه باش نسكتها
2: ساعات زاد يبدا الكبير نتاع العيله مثلا ما يحبكش تلبس كذا ولا علاش لبست كذا ولا ما تكلمش ولا ما تهزش صوتك حتى ولدك مثلا مش تعيط عليه ولا بنتك ريض ولا اركح ما تعليوش صوتك والراجل الكبير
1: نتاع الدار كل يصير في لمه العائليه
0: يصير كلامكم صحيح. شوف هو فما زوز حاجات لهنا. اولا الفكره في حد ذاتها المسبقه انه اني راهي باش تصير لي مشاكل في اللمه هذه
2: قلت لك يمشي مبشوع
0: الفكره بحد ذاتها هذه راهي باش تخلي اللي خايفه منه باش يصير
2: تفائلوا خير تجدوه
0: هذه الاولى. ثاني حاجه كي نحكيوا على الحلول تو الحل الاولاني هو في اربع نقاط ماشي حاجه صعيبه برشا. اولا نفهم النمط اللي قاعد يصير كيما خذيت الاكزامبل الصغير نتاع الام وبنتها هذيك تعمل هذيك ترد عليه اني نعرف الشخص اللي قاعده نتعامل معه شنو هي طريقته شنو اسلوبه. الفهم في حد ذاته لهنا يخليني واعية وين الغلط معناها المشكلة شنو اللي قاعد يصير بالغلط. ولهنا أنا نجم نوقف التصعيد نعرف أني مثلا جدي نابورتو كوا باغ اكزامبل كي تنتقدني هي تستناني أني باش نجاوبها باش هي تزيد عليه. دوك أني لهنا نعرف أنه كل ما باش نجاوبها هي باش تزيد تعلى. دوك نعرف أنه الجواب متاعي لهنا لازم نرد بالي الجواب ما نجاوبهش مثلا نحكي نمبورت كوا اني ما نجاوبهش والا نكون عندي طرف ثالث محايد ما نجاوبها لما يكون محذايا حد خاطر

0: فيا قلقله باش تعاود وراي. مثلا نحكي نمبورت كوا، هذوما لي زيكزامبل المتواترين المعروفين. دونك نفهم
1: فما حكايه الناس اللي يحبوك على ذوقهم كيما تحكي سهام.
0: ايه؟
1: مثلا فما عبد كبير، عبد كبير ما يقبلش هيئتك لبستك. ايه؟ مثلا ابسط الامور.
0: شوف هذا ساهل ياسر، هذوما الناس ساهلين ياسر. مثلا انت تقول له انا اليوم يا حاجه لبست على خاطرك الروبه البلو مثلا، هو اصلا انسى اللي يكون باش يعمله لك الكل، انت خديت بخاطر وعملت اللي نحب عليه انا. صدقني لحكايتي بسخطو الناس الكبار راهم ماخذه بالخاطر حاجات بسيطه ترجعهم لتالي. انت كي تفهم النمط نتاع الشخص باش تعرف تتعامل معاه. تحبه هو يحبك على كيف، هو انت توريه اللي انا على كيفك. حتى لو انت ما عملتش على كيف، اما تقول له راني على كيفك، هو واحد واحد مش حاطك
1: اللي على كيفك. هو فكرة تاني مبدل على خاطر عبد اخر.
2: ايه انا ماليش متقبل
0: انت النمط نتاعك
3: ماليش تبدا مرتاحه انا كي بحاجه على كيف غيري،
0: مش تعملها على كيف وانت باش تقول له راني عملت على كيف. انت تو مثلا راي هي طريقة أسلوب راي هل أنت كي تعمل أنت تنحي من مخك اللي أنا راني بش نكسر من بش نقص من روحي وراني بش
3: نجي على روحي على خاطرك أنت.
0: باغ كونتخ أنت كي بش تقول راني أنا ماشي بش نقعد قاعدة مزيانة ورا مش ناخذ بخاطر الحاج وراه هو الحاج بش مش تلقى روح. ناخذ اكزامبل مختلف تو مثلا، انت حاجتك تاخذ من عنده كريدي 10 ملايين السيد هذا، مش باش تعمل معاه حاجه باهيه تحبها. سبحان الله باش تلقى 200 حل. احسب روحك انت باش تاخذ معاه. راهو لي زيشانج بوزيتيف هذوما سهل تلقاهم. المهم انت النيه نتاعك شنو، انت داخله باش تعمل حرب والله تلقى 100 سبب باش تعمل، انت داخله باش تلقى حل والله تلقى 300 مليون حل. راي الحكايه لهنا
1: هذه اللي يقولوها في الفيسبوك على العراس، يقول لك يصرف 50 مليون باش في الاخر واحد في الاخر واحد يخرج ليه مش متعشيتش يتعشى وياكل البقلاوه، يقول البقلاوه هي بسوا اللحمه جاتني مشحمه وكذا، قال عمره ما يشكروك. دونك تخسر فلوسك على ناس باش تنتقدك وتقعد تحكي بيك. وصحيح راهو بون هي الحقيقه لما العائلي انا احنا وئام نطرح عليها في اسئله بالعاني باش نخرجوا شنو ما لازم تعمل اللي تفهموا. راهي حتى لما العائلية يزمك تصرف عليها انرجي
0: وطاقه
1: تلقى المحبة هذيك.
0: اما راه مهم ياسر تحط حدود واضحه ليك. مهم ياسر يعني
1: ما تتفسخش.
0: حدود واضحه راه انت مثلا ريت باش ناخذ بخاطر الحاجه حاجه باهيه، لكن حدك لهنا ما تتعديش. باختياري عندي فما خطوط حمراء ما نجمش حد نقبلها. مثلا انت ما نحبش حتى حد يتدخل لي في لبستي، أني فرحانة بلبستي هذه وما نحب حتى حد يتدخل في لبستي. نقطة وارجع للستر واضحة منه اللي ما نحب حتى حد.
1: ساعات تسمع تعليق توجع.
0: شوف إذا كان أنت باش تحط حدود واضحة راهو فما أساليب وطرق، وهنا الحدود إيش معناها؟ معناها أني راني باش نحاول نتحداك وباش نحاول ننزل عليك، وانت باش تخليك واضحه معايا باش نجرب مره واثنين وثلاثه وراك الحد واضح. اذا انت كنت واضحه في حطان الحد نتاعك راهو باش يحترم بطريقه او باخرى بالسيف مش بالمرور
1: وبسوبليس ما غير عدائيه زيده
0: ليه فوالا. انت طريقتك واسلوبك اذا كان هذا مثلا ناخذ اكزامبل اسهل من هذا برشا، اغلبيه المشاكل تصير على الصغار.
3: عندي سؤال على الصغار. انا اخويا الصغير في العائله اجيتي برشا ويضرب في الصغار الكل، اكبر منه اصغر يضرب وانت قاعد يرمي عليك حاجه، كيش باش تتصرف معاه هذا؟ بس مش يغضب عمه مش يغضب، واحنا عاداتنا وتقاليدنا
1: الكل في العائلات كلها
3: يلزم فما عمه ولا خاله تغضب سينو ما تسماش فرح ما تسماش لما.
0: لا خلينا نبدا متفاهمين، راه احنا مش جايين نحتاجوا الا مساعد مختص لهنا دخلنا في الجسد شغل.
2: لاني نكره لي الكبير اللي دخل في الصغار، هما تلقاهم يتعاركوا. جيت انت تقول شبي ولدك ضرب ولدي،
3: بحق انت تتعارك
2: انت كان هبي يلعبوا دلوش ياسر على ولدك وكل شد ولدك وقعد في الدار.
1: بالعكس اسمع انت عندك الحق في الملاحظه هذه، وبش نقول لك علاش نهار اللي تعمل صغار تتذكرني يا بنتي راهو اللي كشلك على صغيرك تحس شعر راسك وقف ما نافقوش. راه
2: لا لا نحكي على صغير، لا لا نحكي على صغير كيف فار اكزامبل ولدك ضرب ولدي اني. انت تجي تقول لي علاش ولدك ضرب ولد
1: خاطر الام تحلش في صغيره.
2: اي هما صغار دورك اني كشيت لك على ولدك عندك الحق.
1: لا استا ماترنيل ان شاء الله يا ربي يحينا بخير وراوك جربته ونحكي وقتها
0: قطوسه كي تمثلها صغيره.
1: هو بالعكس راهو فما هي سهام علاش قالت لها جانب الصغار راهو مهم، خاطر راهي ام وقت اللي يتحطوا صغار احنا تو ثلاثه امهات وانت بنتنا في الوسط، راهو نهار اللي يتحطوا صغارك برك سيئ لا عاد متثقفة ولا متحضرة ولا فاهمة عائلة ولا أخوك ولا مرت أخوك ولا حميتك ولا هم يحزنون
0: شو بش مش ندوم تفهمين
1: تخرج من القواعد الكل
0: أي أي
1: وقت الصغار علاش
3: نقطة الصغار
1: صعيبة
2: أي صغير هو صغير ضرب صغير
1: فهمينك
2: فهمينك فهمينك تنسوا انه يدافع على روحه واش يجي ماما ضربني لاخر
3: حاجه خارجه عن نطاقنا معناك انت تتحول من عند ربي انت
1: غير تحدو نفسك
0: اي الاشكاليه نتاعي ما تقفش لهنا تتعدى المرحلة إنه المشكلة هذه تولي تكبر ما بين العائلات وتصير التفرقة ما بين العائلات على أساس المشكلة متاع الصغار هذيك. دونك
1: عليه ما صارتش
0: هذه ديما يصير الإكزامبل هذا هو اللي ديما يصير المقارنات ما بين الصغار وبنتك ولدك شبي بنتك تعمل هكا شبي ولدك يعمل هكا بنتك أزين ولدك
3: أخي ساعد حتى يقول كلمة تقول مني جبت هذه
0: شبي ولدك مش متربي شبي ولدك مش تعملش شبي ولدك
3: يقولش هكا يعني تعلمها من عند ولدك أنت
1: حاجة أخرى وإيه حاجة أخرى كي تدخل أنت فهمت معك بناتك مثلا وتقعد بحذا في دار حماتك ولوزاتك وانت سيدي شوي تقعدين وبعدها تجي مثلا سلفتك ولا لوزتك دخلتي وبنتها تقوم مثلا الجدة تمشي تجري للكوجينة تمدلها كل حاجة تقول لها اسمع عندي التفاحك اللي أنت تحبه درش يا أخي الأخرين اللي قاعدين
3: يا حي ليش يا حي ليش
1: نهار
3: على تبدا مخبي الحاجه لولد بنتها ولا لحد تجي قبل ما تمديش يا ولد تحيه للجدات الكل تحيه للجدات
1: صغير يعمل في كوليكسيون معناها معروف هو الهوايه نتاعو الكوليكسيون يا سيدي تنابر تقوم من ماتوا من دون صغار كنت تقول اسمع اسمع خبيت لك تنابر هاو نتاع عزيزك ودرا شنو ساي نهار كبر ولادنا ليه وهذاك خبيت له حتى حاجه خاصه بيه هو الوحيد اللي مهتم بها انت
3: هذيك ما تشيرش عليها حاجه نتصور يعني هو معروف
1: إيه والله يا نغرو
2: ليه الحقيقه راه كل شيء درجه وعي اني في الحاجات هذوما
3: مع صغيرك ما عندكش وعي
2: لا عندي وعي يعني مثقف
3: دو نشوفوا نفكروا بعضنا نعرف
1: ان شاء الله
0: شوف اني نحب نحاول نتعدى شويه
1: ايوا معطينا برشا نصح ما عندكش برشا وقت سبع دقائق
0: أيوة. اهم حاجه كي تصير مشاكل من نوع هذايا ان احنا نتحدثوا ونحلوا المشكله ما نخليوهاش تكبر كنفوس المعبيه هذيك والمشاكل تكبر وانت تقعد تحكي فيها في مخك واحد راهي تحب لها برشا من بعد تكبر النفوس وتعمل برشا مشاكل الصيف اوكي احنا رانا مناش نجمو نتصالحوا مع الناس الكل أيوة. اللي كان فما راه هو اوكي يفرض الالتقاءات اما راه ما ينجمش يفرض انك تتصالح مع العباد الكل سي با ايفيدون دونك عندي برشا حاجات نحب نقولهم
1: اعطيني المهم اللي كبير في اللمة وئام عنده دور نتصور مثلا كيما كيما ما يحايلش عامل الناس كل كيف كيف
0: لا لا لا مش نحكي لا لا ما تنجمش راه هذيك هذيك الطبيعه انسانيه
3: وعليك
0: انه انت تصلح اللي تنجم تعمله انت في روحك تعمله ما تنجمش راه ما تنجمش تقول لي اني حاولت كل شيء في حياتي في عائلتي وما باتش تتصلح ما سي با ايفيدون راه طريقه حديثك انت حدودك اللي حطيتهم طريقه استجابتك للي غمارك وللانتقادات اللي قاعده تتقال لك توقعاتك اني يعني عارفه روحي باش ندخل لهنا باش يعملوا لي مشكله توقعاتك عندها دور كبير علاقتك بصغارك زاد عندها دور كبير واني نحب ناكد برشا على العلاقات والدفء العائلي في العائله الصغيره الجداد عندهم دور كبير باش يحكيوا تاريخنا وباش يعملوا تواصل ما ينجموش يعملوه لبات يعني الاب ولا الام لصغيرهم ما فماش راو الجد والجدة
3: تحكي التاريخ مثلا كي تبدا الجدة تحكي على بوك كان صغير تقول لك راهو مثلا بوك كان هكا يتغشش فيسع مثلا بوك كان يضحك كان يحب الحاجه هذه هذيك احنا ما نعرفوهاش مثلا
0: جوستمون فما برشا حاجات ايفيكتيفمون فما برشا حاجات باش تحكي لك على التاريخ العائله القديم دون باغ ودوتر باغ اسلوبها معاك مش كيما امك وبوك الاسلوب نتاع الجده يا اما باش يكون احن وإلا حتى ساعات أقصى لكن تخبي داخلها حنان كبير معناه ما تنجمش أنت تجي مثلا الأم الأم سيختو مثلا أم الأم باش تكون متساهلة بارشة مع صغارها مع صغار بنتها معناه ما فماش أم البو باش تكون سمبول دو لوتوريتي علاش قلتي تحيه؟ لا سي سي لانستا ماتيرنيل راه هي حتى هي
1: مش الناس كل عندها شوا ولاد بنات ولاد ولاد راه
0: ايفيكتيفمون اما هو راه سي لانستا كيما قلت انت الفطره
1: عنده كان ولاد ولاد وفما ما عنده كان ولاد بنات
0: اي اما الفطره هذيك هي اللي تخليه اعز من الولد كان ولد الولد معناها هي فطرتها هكا هي باش تدلو باش تحن عليه احنا في لغتنا الدارجه نقولوا لحنينه هي الحن بكله لكن انا نحب نحكي اكثر على كيفاش نرجعوا الدفء العائلي لعائلتنا
1: يلا في ثلاثة دقائق ناخذ كل شيء ونكملوا معك وإيمة
0: باش نحاول نعطي إن شاء الله نحاول لماكسيموم بي هي الساعة قبل كل شيء قرار عائلي أي. يعني مشروع كبير أما راهو ما يبداش بشخص برك
1: جي كونفيرم 100% زيد
0: ما نجموش ما تنجمش تقول رانا نحب نرجع نعيش كما قبل رانا ساكنين مع بعضنا نسكنوا مع بعضنا ما يعنيش نحن نعيش مع بعضنا سي تري ديفيرون وهنا راهم حاجات صغار برشا تنجم تفرض مثلا عادة واحدة تفرضها على عائلتك والتكرار نتاعها هو اللي باش يخلي العيشة ترجع مثلا نحكي نيمبورت كوا عشاء عائلي نهار في الجمعة تاخذ قهوة صباح لحد باغ اكزومبل احنا باش نعملوا برانش نهار لحد مع بعضنا العيلة الكل ما نفهم حتى شيء خرجة عائلية نهار الجمعة عشية مثلا زيارة للجدة من نهار معين 20 دقيقة نتحدثوا فيها اكهو نقعدوا ما نعملوا حتى شيء نقعدوا مع بعضنا حتى ما حكيناش
1: حتى في جاردان بيبليك ان شاء الله
0: يوتا حتى في البركون الدار حتى في بيت الساله مسكرين الدنيا كل قاعدين بحث بعضنا ما فيها حتى شيء يكفي انه فما حضور حقيقي اكل الحضور هذاك باش تحكي باش تمشي باش تلعب باش تطيب انت وصغيرك باش تشرب قهوه اكل دقائق هذوكوما راهو لك باش تصلح فيها الشخص ولك باش تفهمه انت راك جوست باش تبني علاقة به فما سؤالات صغيرة كيف بلاصة تقول لك كيش تعدى نهارك اليوم ما بجي جيبك اوتوماتيكمون به إذا يسوسوا للبو ولا للأم ولا للصغيرات احنا نجمو نحاولوا نعملوا أسئلة مفتوحة أكثر تخلي الحوار يتحل أكثر شنية أكثر حاجة عجبتك اليوم شنية أكثر حاجة قلقتك اليوم
3: كل شيء برافيك الإجابة بتاع كل شيء رايش تغزل
0: شنية الحاجة اللي تمنيتها تصير اليوم تبب بوزي دوتخ كيستيون راهو انت قوتك لهنا
3: تقول شنو كل شيء
0: شنو اللي فرحك شنية الحاجة اللي تحب تعملها وما لقيتش فرصة نمبورتوكوا سؤالات اللي تعطيه فرصة باش يعبر وباش يحكي على خاطر لهنا باش تحكي بالعاطفة ماكش باش تحكي بالملموس بالحاجات ب جوست حوار كلمة بركة انه احنا نرجعوا التقدير للحوار متاعنا اش معناها التقدير جوست انه انت كي تقول اعمل ما تعملش اكا من فضلك وعيشك وبارك الله فيك ويعطيك الصحة راهو تفقد أي. بالحق تفقد راه ولينا نتعايطوا نتعاركوا بوغان ريان الحساسيات المفرطه
1: ما عادش الكلام المزيان نقولوا فيه كلمه وقص
0: يعني اني نحب نسمع
1: كلمه مش... ساعات تبدا قاسيه شويه الكلمه
0: واللي شويه واللي يعمل مجهود يقول له انت احسن واحد انت ممتاز انت برافو لا سي با سا سي با سا وانك نهارات نحكي مع واحده تقول لي اني ديما نقول له نحبك اي نحبك راهي قشور اما كي تقول له راني عجبتني فيك اليوم كيفاش تعاونت مع اخوك عجبني اليوم جوابك مع جدتك انت كنت مسيس وطريقتك مزيانة لمسة الحنانك اللي للصغيرات ما عاش يراوها قوم اجري لمسة الحنان هذيك وان شاء الله
1: ان شاء الله ربي قدرنا عليها اللمة العائلية فيها برشة تفاصيل
3: برشة جهد
1: برشة جهد وي ماهيش سهلة
3: لا مش
1: وسعة بال وكل شيء
3: جهد نفسي ومادي وقت الله
1: فارس يعطيك الصحة وإيم لقويذي شكرا لك كل حصة نتعبوك الحقيقة سهام يعطيك الصحة سهام الدرعي تحية عليا منصوري تحية أميرة وأيمن الشابي في تمام منتصف النهار الأخبار شكرا لكم الأسبوع القادم إن شاء الله في موضوع جديد إلى اللقاء

0: يسير قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 104.7
1: انتو مزوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
2: مؤثرة وملهمة
1: مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء
2: آدم وحواء

0: اجوا بحذان الإذاعات ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة يؤكد أن أزمة المياه المعلبة ظرفية وأنه سيتم تجاوزها قريبا. الوكالة التونسية للتكوين المهني تطلق 6 اختصاصات جديدة خلال السنة التكوينية الحالية. استعدادا لموسم الأمطار، بلدية المنستير تنطلق نهاية الأسبوع في أشغال جهر المجاري. إلى تفاصيل الأنباء، أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب أي ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. وأكد الخلفاوي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة عودة الاستقرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجة الحرارة.
3: نحب نأكد خلال الأيام القليلة القادمة مع مرور موجة الحر هذه إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، باعتبار وأن عندنا إمكانيات إنتاجية تمكن في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. كذلك رانا نقوم بالإشراف اليومي على عملية التوزيع، وعندنا نشاط رقابي مكثف في هذا المجال للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تبرز في السوق. ونحب لهنا نأكد كونه معنا تم رفع العديد من المخالفات في هذا المجال، تجاوز 556 مخالفة اقتصادية، منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية، وكل الكميات اللي تم حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضاءات المنظمة لتأمين معنى تزويد السوق. كيف نحرص على توفير المياه المعلبة في مختلف مسالك التوزيع. نحب نأكد ونطمن ما فهمش عليش لهفة، كل واحد يأخذ معنا الكمية اللي تتوافق مع حاجياته، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة مع الاستقرار على مستوى المعطيات المناخية والتراجع درجات الحرارة سيستقر الوضع العام وستكون معنا الكميات متوفرة.
2: وفي علاقة بالمياه المعلبة، فادت مراسلتنا بنابل فاطمة بن عثمان نقلا عن مصدر قضائي أنه لم يتم إيقاف صاحب المحل الذي ظهر بمقطع فيديو يمتنع خلاله عن بيع الماء المعدني ويعمد إلى ترفيعه في سعره، مضيفة أن البحث متواصل بالتوازي مع حملة واسعة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار.
4: خلافا لما تم تداوله من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف صاحب محل كائن بولاية نابل، رفض بيع ماء معدني لمواطن بالسعر الذي تم تحديده من قبل وزارة التجارة والإصرار على الترفيع في السعر. أكد لنا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجرومباليا أن المخالف لا يزال في حالة سراح في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على أنظار النيابة العمومية. في المقابل تقوم مصالح وفرق التجارة بحملات مراقبة مكثفة دورية ويومية لمراقبة مسالك التوزيع وصد الممارسات الاحتكارية من إخفاء لبضاعة أو الترفيع في الأسعار، والتي أسفرت أمس عن حجز 25 ألف لتر من المياه المعدنية وفق ما أكدته لنا المديرة الجهوية للتجارة بنابل السيدة سهام مبروك. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستير.
2: أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الإقبال على أجهزة التكييف. وأضاف بن عمار أن إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي تعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدة الأزمة خلال الصائف القادمة.
5: أول حاجة نحن نمشي للتخفيف الدولي للأحمال مفترضين وكتوف بلغت الشركة، ما هوش نحبه نمشي له، ولكن ما فماش حل. اليوم عندك عجز كبير طاقي كبير خاصة على مستوى الذروة، ما تنجمش كبير. هذا واقع في المشهد الكهربائي اليوم. باش تعمل محط، باش تعمل محطة ما تحفظكش في نهار وليلة المحطة. فكرة فوت، لأنه النورمال بون هذا من 2024 وما 2025 وقت اللي صارت التخفيف الأحمال وقت اللي صار وما ذيك. نحن خدم المرأة نبهنا وقلنا لازم تعمل محطات وكل شيء، وحتى الإدارة العامة لشركة راسلت في شيء هذا، ولكن ليه من مجيب؟ اليوم لازمنا نخدمه 2027. ما أقولش أنه مش يحلوا الإشكال الكل في 2027، ولكن على الأقل نخفوا من حدة العجز في كل توقعات. هذا لازمنا نقوله ونعترف. لازمنا من توا نبدلوا الخطوة نتاعنا، نسرعوا. لازم الحكومة تتخذ إجراءات استثنائية، لأن الوضع استثنائي لا أكثر ولا أقل. أما الخطوة أنه اليوم نكملوا بنفس الخطوة وبنفس طريقة التفكير وبنفس التوجهات، راهو باش يهزنا لمزيد تعمق الأزمة، خاصة أنه السخانة أكتشوف قاعدة تزيد والاستهلاك قاعد يزيد.
2: في الأثناء أفادت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم لجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 9:30 صباحا والساعة 6 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. ويهم القطع الدوري للكهرباء مناطق مختلفة بجهات الجنوب الغربي والجنوب وأصفاقس والوسط والشمال الغربي والشمال وتونس الكبرى. وأفادت ستاغ أن عودة الكهرباء تكون دون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وشددت على أن قائمة المناطق المشمولة ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. تأتي هذه الانقطاعات في ظل تواصل ارتفاع درجات الحرارة بمختلف جهات البلاد، حيث تتراوح درجات القصوى عامة بين 44 و48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشيلية. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 26 و 2027، تنطلق نهاية هذا الأسبوع بلدية المنستير في جار شبكة التطهير ومجاري المياه وتنظيفها، مع إلاء عناية خاصة بالنقاط الزرقاء والمناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. وأفادت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري بأن الجديد هذه السنة هو تكليف شركة مقاولات خاصة بجار وتنظيف البلوعات بالتعاون مع البلدية بتكلفة جملية تقدر ب 50,000 دينار.
6: بالنسبة للسنة الحاجة جديدة، وأذن السيد الوالي باش تعمل استشارة وتكليف شركة معنا مقاولات خاصة باش تخدم الخدمة هذه مع البلدية. يعني قسمنا 9 كيلومتر باش تخدمهم المقاولات الخاصة و6 كيلومتر باش تخدمهم البلدية. بالنسبة للمقاولات الخاصة توا ديجا في تسجيل الاتفاقية، معناها اليوم وانت أشرت من مرقم مصاريف باش تسجل الاتفاقية بعد تعطيهم البلدية، معناها من الاخر الأسبوع ينطلقوا في الجهة تنظيف البلوعات والشبكة بين البلوعة والبلوعة الشبكة هذه، معناها هما خاطر عندهم الستة كيلومتر الأخرى باش تخدمها بلدية المنستير بما إمكانياتها كلفة 50,000 دينار، وثم إمكانية متاع إضافة 20%. معناتها احنا حسب الخدمة مش تخدم باش نضمنوا اللي هي نظافة بالقدية شبكة التصريف مياه الأمطار فسحة الشاطئية، هذه باش تشملها المقاولات الخاصة. وأصلا هو زاد ثم تدخلات قاعد تعمل فيهم التجهيز أثناء باش نقصك القوة متاع الديبي متاع الماء اللي يهبط للفسحة الشاطئية، حلوا مجاري أخرى من فوق باش الماء الأمطار كيف يجي ما يهبطش بك القوة هذيك اللي صارت عمنات. مع إن شاء الله التسريح والتنظيف والجهر اللي باش تقوم به المقاولات الخاصة اللي تم تعيينها.
2: في بقية أنباءنا، أطلقت الوكالة التونسية للتكوين المهني خلال العودة التكوينية 26 و 2027 ستة اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية. وأوضح مدير المصالح المركزية بالوكالة بشير بن عمار أن هذه الاختصاصات تم إطلاقها بناء على دراسة احتياجات سوق الشغل، بالإضافة إلى اختصاصات قديمة ذات قدرة تشغيلية تم تعميمها على مراكز تكوينية أخرى.
7: جديد السنة التكوينية برشا حاجات بما فيهم الاختصاصات الجديدة. عنا اختصاصات جديدة لأول مرة اللي هما 6 اختصاصات، وعنا اختصاصات ناشطة بالمراكز التكوين المهني دعمناها بمراكز أخرى، وهي سويت لطلبات سوق الشغل وطلبات معناها لطالبي التكوين. الاختصاصات الجديدة عنا مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، وبالمناسبة مؤهل تقني مهني هذا الشروط الالتحاق هي الثانية ثانوي منهات، وإلا سي ا بي اومولوجي معناها شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص ممثل. وعنا في مستوى مؤهل تقني سامي، تقني سامي في اتصالات اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال، وعنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. هذا في مستوى مؤهل تقني سامي. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا، وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني للمتحصلين على شهادة مؤهل تقني مهني مناظرة في اختصاص ممثل. وعنا اختصاص آخر جديد اللي هو عون في الخبازة والمعجنات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. شهادة كفاءة مهنية شروط الالتحاق هي 9 منهات تقني ولا أساسي. اختصاصات هذه تعملت سويت لإتيود كبيرة برشا على إتيود على مستوى سوق الشغل، شنو طالب سوق الشغل. بخلاف الاختصاصات هذه الجديدة عنا اختصاصات أخرى زادة ناشطة بالوكالة ولأول مرة تمشي في مراكز أخرى.
2: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا تذكير بعنوانها الأبرز. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة يؤكد أن أزمة المياه المعلبة ظرفية وسيتم تجاوزها قريبا. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع زميلة سناء برهومي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعد الإخبارية الرياضية سبور انفو. البداية بكرة السلة اليوم في إطار النافذة الرابعة من تصفيات التأهل لكأس العالم قطر 2027، منتخبنا الوطني التونسي يواجه اليوم نظيره منتخب رأس الأخضر بداية من 7 متاع العشية في قاعة رادس المتعددة الاختصاصات. أكيد النافذة الرابعة مهمة ونتائجها باش تكون بصفة كبيرة تقرب المنتخب إن شاء الله في صورة تحقيق على الأقل زوز انتصارات تقربوا من التأهل إلى كأس العالم في قطر 2027 قبل خوض النافذة الخامسة اللي باش تكون في شهر فيفري. بالنسبة لبقية برنامج المنتخب في هذه النافذة اللي باش تدور كل مقابلاتها في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، غدوة ضد المنتخب الكاميروني والتوقيت 7، وديما 7 باش يقعد توقيت مباراة المنتخب. ثالث مقابلة باش تكون نهار الأحد ضد منتخب جنوب السودان. هذوما بالنسبة لبرنامج مقابلات المنتخب، والدعوة أكيد للجماهير باش تحضر وتأزر المنتخب، خاصة أنه المعطيات تقول أنه البث التلفزي مش باش يكون موجود بالنسبة لمباراة اليوم. وأكيد احتضان تونس هذه النافذة مهم برشا خاصة أمام الجماهير التونسية، إن شاء الله تلبي نداء الواجب وتساند المنتخب في هذه المحطة المهمة تأهيلية كما قلت لمنافسات كأس العالم. نحكي على ألعاب بحر الأبيض المتوسط. نذكر بحصيلة تونس إلى حد الآن 13 ميدالية، من ذهبيتين فضيتين وعشر برونزيات. نذكر بالذهبيتين لفراس القطوسي في رياضة التايكواندو وأشرف الزوابي في الكرة الحديدية. بالنسبة للمنافسات اليوم أكيد انطلقت، نعطيكم نتائج الفترة الصباحية في اختصاصات متنوعة بين السباحة وكذلك السباحة بالزعانف. في البطلة التونسية تسنيم جبيلي تمكنتش من التأهل إلى الدور النهائي لسباق 400 متر، احتلت المرتبة الخامسة في التصفية الأولى والمرتبة العاشرة في الترتيب العام. كيف يوسف بن حاج أحسين زاد ما تأهلش إلى الدور النهائي في سباق 200 متر BF، احتل المرتبة الرابعة في التصفية الأولى والمرتبة 9 في الترتيب العام. بالنسبة زاد نفس الرياضة، رياضة السباحة بالزعانف، سباق 200 متر نذيل معلوي كيف ما تمكنش من التأهل إلى الدور النهائي. أمنة بن حسونة في نفس الاختصاص ما تمكنتش من الترشح للدور النهائي في سباق 100 متر BF، احتلت مرتبة ثانية في التصفية الثانية ومرتبة 14 في الترتيب العام. بالنسبة للرماية، هزيمة الرامي التونسي محمد حماد في الدورة 16 أمام الرامي الفرنسي رومان فيرال بنتيجة 6 أشواط نظيفة، وكذلك خسارة رؤي بن عبد القادر في الدور 16 أمام الرامية الإيطالية. مازال ثنائي التونسي محمد حماد ورؤي بن عبد القادر يلعب منافسات الفرق مختلفة أمام الثنائي السربي انطلاقة من الساعة 1:45. والمنافسات أيضا باش تتواصل في اختصاصات كرة اليد للرجال، المنتخب الوطني يلعب مع ماضي ساعتين ضد منتخب الجزائر. وفي التنس محمد عزيز الواقع ووسام عبد الرحمن ثنائي باش يلعبوا مع 5:30 ضد ثنائي من إسبانيا في إطار الدور الربع النهائي. وكذلك في رياضة الأشرعة المنافسات مازلت متواصلة حاليا، تمثل فيها إيناس لقماتي. من الألعاب المتوسطية ونواصل فقط فيما يتعلق بالمنتخب الوطني التونسي، المنتخب الأولمبي تعرف على منافسه في النصف النهائي واللي هو باش يكون المنتخب الإيطالي. مباراة باش تلعب غدوة في 9:30 متاع الصباح في المقابل نصف النهائي الثاني باش يجمع منتخبي الجزائر والمغرب بداية من الساعة 8 صباحا. على المستوى المحلي، الرابطة الوطنية لكرة القدم تعلم أنه بطلب من أغلب أندية الرابطة المحترفة الأولى تأجل انطلاق بطولة الشبان الموسم الرياضي الحالي، وبالتنسيق مع الإدارة الفنية الوطنية الجامعة التونسية لكرة القدم تأجل الموعد الانطلاق باش يكون يومي 5 و6 سبتمبر. البارح في إطار الندوة الصحفية اللي عقدها الإطار الفني الجديد معين الشعباني، أكد أن الجاهزية البدنية والحضور الذهني هي أبرز المقاييس اللي بيشتم اعتمادها في توجيه الدعوة للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها تصفية كأس أمم إفريقيا اللي بتنطلق الشهر القادم. منتخبنا بيواجه يوم 24 سبتمبر منتخب أوغندا بملعب حماد العقبي بيرادس، ومنتخب بوتسوانا يوم 29 سبتمبر بملعب جابورون لحساب الجولة الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة. نختم معكم الخبر هذا باحتضان مدينة المنستير كأس إفريقيا والدورة الدولية المفتوحة للترياتلون يوم 12 سبتمبر بمشاركة نحو 180 رياضي من 30 دولة إلى جانب حكام دوليين ووطنيين و40 متطوعة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: حلل تنعموا بالديباج والحلي ولا حلل تنعموا بالديباج والحلي ولا حلل
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: ودع أمامة حان منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل. هذا البيت لجرير بن عطية الشاعر الأموي المشهور، وجاء في الكامل للمبرد أن جريرا في أول دخوله العراق دخل على الحكم ابن عقيل الثقفي، وهو ابن عم الحجاج وعامله على البصرة، فسر به، فكتب الحكم إلى الحجاج يقول له: إنه قدم علي أعرابي

لم أر مثله، فكتب إليه الحجاج أن يحمله معه. فلما دخل جرير عليه قال له: بلغني أنك ذو بديهة، فقل في هذه الجارية. وكانت هناك جارية قائمة على رأس الحجاج، فقال جرير: ما لأن أقول فيها حتى أتأملها، وما لأن أتأمل جارية الأمير؟ فقال الحجاج: بلى، فتأملها واسألها. فقال لها: ما اسمك يا جارية؟ فأمسكت. فقال الحجاج: أخبريه. فقالت: أمامة. فقال جرير: ودع أمامة، حان منك رحيل، إن الوداع لمن تحب قليل. مثل الكثيب تمايلت أعطافه، فالريح تجبر متنه وتهيل. هذه القلوب صواديا تيمتها، وأرى الشفاء وما إليه سبيل. فقال الحجاج: قد جعل الله لك السبيل إليها، خذها هي لك. فضرب بيده إلى يدها، فتمنعت عليه، فقال: إن كان طبكم الدلال، فإنه حسن دلالك يا أمام جميل. وتزوجها جرير بعد ذلك، وأنجبت له أولادا، ودامت عشرتهما ولم يفارقها حتى توفيت. فرثاها بأبيات جميلة حزينة يقول: لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد، حيث تمكن المحفار. ولهت قلبي إذ علتني كبرة، وذو التمائم من بنيك صغار. ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار.

كل امرئ في بيته صبي. يضرب هذا مثلا لحسن عشرة الرجل لأهله، وقال معاوية: إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. وفي الحديث: خيركم خيركم لأهله. وقال بعض الحكماء: لا ترجو المعروف عند من لا يصطنع إلى أقاربه، واللئيم من يحتاج أهله إلى غيره.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون ما زرته أبدا، والصواب ما زرته قط، أو لن أزوره أبدا. من الأخطاء الحديثة الشائعة من انتقل إلينا من الترجمات الحرفية عن الإنجليزية، كقولهم خذ الطائرة بدلا من سافر في الطائرة، أو اركب الطائرة. وشبيه به قولهم خذ وقتك بدلا من تأنى أو تمهل. يقولون اجتمع فلان بفلان، والصواب اجتمع فلان إلى فلان. يقولون حج إلى البيت الحرام، والصواب حج البيت الحرام، يحجه حجا أي قصده. ونقول رجل حاج وقوم حجاج.

0: من شعر الحكمة.
1: من حكم المتنبي. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهم. ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. إلى لقاء جديد مع الدر الكامن مع جمال لغتنا العربية. نرجو لكم وقتا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: الاشهار.
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل حاجز 5 تريليونيات دولار لأول مرة في تاريخها، لتصبح ثاني شركة مدرجة في العالم تصل إلى هذا المستوى القياسي، مستفيدة من صعود الأسهم متاعها في وقت تشهد فيه أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات موجة بيع وانخفاضات حادة. وارتفع سهم أبل متجاوزاً مستوى 340 دولار، ما دفع القيمة السوقية للشركة مؤقتاً إلى أكثر من 5 تريليونيات دولار قبل أن يقلص السهم مكاسبه لاحقاً ويتداول مرتفعاً بنحو 0.4% لتتراجع القيمة السوقية إلى ما دون الحاجز التاريخي مجدداً. وبذلك أصبحت أبل ثاني شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار بعد إنفيديا، اللي استفادت خلال السنوات الماضية من الطفرة العالمية في الإقبال على رقائق الذكاء الاصطناعي. وجاءت القفزة الجديدة بعد يوم واحد من تجاوز أب منافستها إنفيديا واستعادة لقب أعلى شركة المدرجة قيمة في العالم لأول مرة منذ ماي الماضي. وارتفع سهم أبل بنحو 25% منذ بداية العام، في حين تراجع سهم إنفيديا عن ذروته المسجلة في ماي وسط موجة بيع قوية طالت قطاع أشباه المواصلات لتقتصر مكاسبه منذ بداية العام على نحو 7%. وتعكس التحركات هذه تغيير في توجهات المستثمرين داخل قطاع التكنولوجيا، إذ باتت أبل ملاذا نسبيا للمستثمرين في ظل المخاوف المتزايدة بشأن حجم الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والعوائد المنتظرة من هذه الاستثمارات. وخلافا لعدد من كبرى الشركات وادي السيليكون، تجنبت أبل حتى الآن ضخ استثمارات رأس مالية هائلة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حتى مع موجة الإنفاق اللي عقبت ظهور تشات جي بي تي أواخر عام 2022. واتجهت شركات كما مايكروسوفت وأمازون وجوجل وميتا إلى تخصيص عشرات المليارات من الدولارات سنويا لبناء مراكز البيانات وشراء رقائق الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدراتها الحاسوبية في محاولة لتلبية الإقبال المتزايد على تقنية الذكاء الاصطناعي والتوليدي. واتبعت أبل نهج أكثر تحفظا في الإنفاق، مما منح سهمها قدرا من الجاذبية لدى المستثمرين وسط التساؤلات بشأن قدرة شركة التكنولوجيا على تحقيق عوائد توازي الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى الذكاء الاصطناعي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
6: تمام الواحدة ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. الخلفاوي أضاف أيضا أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة الاستقرار قرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجة الحرارة. استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال الخريف وشتاء 26 و2027، تنطلق نهاية هذا الأسبوع بلدية المنستير في جهر شبكات التطهير ومجاري المياه وتنظيفها مع إلاء عناية خاصة بالنقاط الزرقاء والمناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. وأفادت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري بأن الجديد هذه السنة هو تكليف شركة مقاولات خاصة بجهر وتنظيف البالوعات بالتعاون مع البلدية بتكلفة جملية قدرت ب50,000 دينار. ونبقى في الإطار ذاته، بلاغ صدر عن بلدية المنستير حيث تدعو بلدية المكان كافة المتساكنين لحضور جلسة الاستشارة العمومية الثانية للاطلاع وإبداء الرأي حول الدراسة الموجزة لمشروع إحياء المركز العمراني القديم، وذلك يوم 31 أوت الجاري على الساعة 9 صباحا بمقر بلدية المنستير. يحتضن مقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بنابل تظاهرة إعلامية وتحسيسية للتعريف ببرنامج دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية بولاية نابل والجهات المجاورة، وذلك يوم الجمعة 28 أوت الجاري. ويهدف هذا اللقاء إلى تعريف أصحاب المؤسسات الحرفية بفرص الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدتهم على تطوير مؤسساتهم وتعزيز قدرتها التنافسية. أعلن البنك المركزي التونسي أن قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في تونس بلغت 30.04 مليار دينار إلى غاية 21 أوت الحالي، وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار ليطفو على السطح من جديد ملف قانون الشيكات. ومن جانبه عبرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن قلقها من عودة الأصوات ذاتها التي تطالب بإلغاء قانون الشيكات في محاولة لتقديم الإلغاء على أنه الحل الوحيد لمشاكل المؤسسات والاقتصاد الوطني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
7: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحياتنا لكم من إذاعة المنسير. شكرا لاختياركم موجاتنا باش نكونوا معكم وسعداء باش نكونوا في خدمتكم من توا حتى المطلث. أصواتكم أمانة، وكل الأصوات وكل الرسائل اللي حملتوهن إن شاء الله حملتوهن باش توصل على موجاتنا، وإن شاء الله ديما إذاعة المنسير تقعد صوتكم بامتياز وصوتكم الأصدق بإذن الله. مجموعة بتبيع من المواضيع باش نتناولوها، مجموعة من الأخبار زد باش ياخذوا عليها أكثر تفاصيل، هذا الكل في منكم وإليكم، والبرنامج بتبيع بمن يرافقك فيه. أهلا وسهلا أيمن الشابي في الإخراج التقني، شكرا والشكر موصول لأميرة البعرة المتربصة معنا في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق معكم حياة الكوني حتى المطلث. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: وتونس تعيش أيامات باش تدخل التاريخ، لأنه الأيامات هذه من أسخن الأيامات اللي عاشتهم بلادنا، موجة حر مرتفعة قياسية خانتنا فيها مرافق الدولة الأساسية. نحكي على غياب الماء صالح للشراب، ونحكي على انقطاع الكهرباء لمدة فوت ساعتين وثلاثة وأربع ساعات، ومعاناة الناس في هذا الكل. نحب نحكي هكا باش نفتح قوس صغير، الناس اللي تعطبت ثلاجاتهم، نحكي على الفريجيدارات، الناس اللي خسرت فريجيدار وظروفها المعيشية صعبة جدا، تعدي صيف صعيب وزيد عندها عودة مدرسية وتلقى روحها أمام حاجة لازمة. نحكي على فريجيدار في الدار، حاجة ضرورية ولازمة. شكون قادر توم العائلة التونسية أنه ياخو حتى فريجيدار صغيرة بمليون ومليون ومئتين؟ زعما باش نلقاو مؤسسات تعمل تخفيضات على خطر التوانسة فريجيداراتهم تضربت من انقطاعات المتكررة؟ وهل أنه التونسي زعما اللي باش يحضر ملفه وباش يمشي لستيق وباش يقابل ويجيب لهم عاد المنفذ كعاد الشهاد وكان يلزم معناه محكمة إدارية ومحكمة محاسبات، زعما قداش باش يعطيوه، قداش باش يرجعوا له بعد المجهود هذا الكبير؟ اليوم زاد نحب نحكي على التونسي اللي لوج على دبو سمامه يقاهاش لصغارو، مشكله كبيره. نلقى دبابس بويترتين ما يلزمك تدخل للقهوه ولا المطعم باش ياخذ دبو سمامه، باش تلقاها في بلايص اخرى راهو صعيب. ولا عمل على علاقاتك الخاصه، نحكيو على الماء مش باش نحكيو على مرافق اخرى. هذا هو حال التونسي اللي ما نجموش نقولوا اش علينا فيه، لا، حال التونسي اللي لازمنا نوصلوه واصل راهو، والناس كل تعرف شنو هو الحل. الحل مش بيدينا نحنا، فما مسؤولين هما اللي يلقاو الحل للبلاد هذه، وان شاء الله ربي يفرج حالنا قريبا. باش نحكي على تظاهره قريبه، هو احياء لذكرى وفاه، شقوع ذكرى وفاه، لانه الرجل هذا يقدم الكثير للاعلام وللثقافه وتولى مناصب قياديه عليا قبل البلاء الحسن. هو ابن اذاعه المنسير، وكان في عهده إذاعة المنسير شهدت نقلة نوعية في برامجها وفي الإنتاج الإذاعي، واخذت صيت كبير إذاعة المنسير بفضل اسم كبير اسمه المنصف الهرقلي الله يرحمه. جمعية الوفاة للمحافظة على الفكر البرجيبي ما خلتش الفرصة هذه تفوت إلا أنها تذكر هذا الرجل بخير اللي ترك أثر طيب. سي فتحي بسباس، أهلا وسهلا، مساء الخير، ويعطيكم الصحة للمبادرة الطيبة، ويعطيكم الصحة على هذا الاعتراف بالجميل.
1: مساء الخير، مساء الجميع مستمعين ومستمعات إذاعة منصير، وشكرا على الضيافة.
0: العفو سيدي، ما عندناش ماء لغال، معنا تجينا في درجات حرارة مرتفعة حتى باش نعطيكم الماء لضيوفنا. أبسط الحاجات هي ما توفرتش لنا، ما حتى كانت توفرت لنا رغنا باش تكونوا انتوما أولى، لغال معناها سامحونا. هذه اللي الفرصة ما فوتوهاش باش تذكروا هذا الرجل بخير.
1: فعلا الأستاذ المرحوم منصف أنا سميه هو ابن مناظر، لأن والده ناجي كان العضو الأيمن للمناضل شادي قلالة، لازم ما نسويش هذا لأن يعني النظام نتاعو مش جديد، هو عايش في عائلة نضالية. وحاجة ثانية، احنا هو كان المستشار الثقافي لجمعية الوفاة محافظة الرز عائمة بقيمة، لما خرج على التقاعد لما استقر بالمسير كان هو معانا. هك علاش يزم نردو له الاعتبار، السيدة ذاك خطر تعلمنا برشا حاجة منه، ولهذا من واجبنا نحيو ذكرى 40 وفاته. إن شاء الله باش يكون بحضور المناضل سي أحمد قلالة، إن شاء الله يكون موجود. نفس الشيء رجل الثقافة لو سي عمر الصخير، إن شاء الله نفس الشيء باش يكون موجود، وهذا باش يكون بإدارة الدكتور عادل بن يوسف كما العادة.
0: حياتنا لي الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف،
1: هو باش يحيي لك.
0: وقتاش هذا؟ إن شاء الله
1: إن شاء الله باش يكون يوم الأحد 30 أوت ابتداء من الساعة 10 بمقر نادي الأجيال شارع المجاهد الأكبر، وهذا يكون بالتنسيق مع جمعية نادي المحلي المتقاعدين بالمنصير. وفي نفس الشيء باش يشرفنا سي صادق بوعبان والأستاذة فتحية جلاد، نفس الشيء إن شاء الله قالت باش تكون حاضرة معنا، وإن شاء الله من عن طريق تونس باش يكون ما نساوش سي حبيب جغام اللي عنده حصة، نفس الشيء باش يتحدث على المرحوم، لأن هو كما قال لي هو شجعني لما دخلت إذاعة المنسير
0: الأوليات نتاعو فعلا أثر طيب في إذاعة المنسير وتقلد مناصب زاد حتى سياسية.
1: كان تسمح نعطيك شوية نمحة على
0: أعطينا أهم المناصب اللي تقلدها المرحوم، لأنه ما نش نحكي ولا شخصية عادية. هو ما مرش كان بالإذاعة، أما كان عنده بصمات أخرى وكان عنده حضور
1: فعلا. هو بدأ التدريس باللغة الفرنسية بالتعليم الابتدائي بصفة معلم تطبيق من 64-72 تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بصفة أستاذ مجاز من 72-76 ومن بعد قلد مسائل سياسية كمندوب جهوي للثقافة بولاية المناصير من 76-80 معتمد الشؤون الاجتماعي بولاية صفاقس سنة 80-81 كاتب عام لجنة تنسيق الحزب بولاية المناصير من 81-84 مدير إذاعة المناصير وهذا المهم من 84-89 كما حكيت سيادتك مدير مساعد الحزب الاشتراكي الدوسين مكلف بالصحافة الحزبية في ماي 87 إلى سبتمبر 87 معتمد الشؤون الدينية بولاية نابل 89-90 معتمد التراب بمدينة نابل 90-93 بمدينة منزل بوزان 93-96 بمدينة بالمدينة الجديدة بولاية بن عروس من 96-97 بسيدي ثابت 97-2001 بمدينة منوبة من 2001-2002 وشؤون دينية بولاية زغوان انت وقتها زرته وكان موجود هذا علاش كما حكيتي بكري كيفاش استقبلكم من سنة 2002-2003 وشؤون دينية بولاية بن عروس 2003-2005 اللي خرج التقاعد.
0: ألف رحمة ونور على روحي طاهرة وإن شاء الله أنتم كمجتمع مدني ناشطين باش تكونوا حاضرين في الأربعينية وتكون أربعينية في مستوى هذا الشخص والأثر الطيب اللي تركوا على مستوى العمل الجمعياتي على المستوى الثقافي وعلى المستوى الإعلامي موفقين.
1: شكرا لكم. إن شاء الله مش ندخلش على السيد الوالي نطلبين منه تسمية اسم شارع أو مدرسة أو مدرسة من أول معاد
0: باسم المنصف
1: باسم سيد المرحوم
0: قدموا له المقترح هذا يستحق
1: إن شاء الله
0: رجل أعطى الكثير لهذا الوطن.
1: فويسهل
0: شكرا لك.
1: كنت اسمع أستاذة سمحني يوم 31 أوت عنا ذكرى شهداء المنصير اللي أربعة الشهداء اللي توفوا بدون محاكمة هنا هو عنا مناظر تريمش الغندري بن جنات والمرشاوي
0: الله يرحمه
1: إن شاء الله يحيي ذكرى مش نقرأ الفاتحة منهم إن شاء الله الساعة 9 صباحا يوم الاثنين صادف 31 أوت
0: 2016. موفقين يعطيكم الصحة.
1: شكرا
0: في كل الأنشطة هذه لحفظ ذاكرة المنسير. شكرا لك أستاذ فتحي بسباس. ما زلنا مواصلين معاكم بعد شوية. ضيوفنا جاونا من قرى العطش والظلام جاونا باش يوصلوا صوت جهتهم عبر موجات إذاعة المنسير.

0: مرحبا بكم مستمعينا مواصلين في خدمتكم حتى للمطلثة بإذن الله. مرحبا بضيوفنا اللي جيونا من الكساسبة. خليني نقول لكم راهو المنطقة اللي جاونا منها إذا كان السخانة لهنا 50 راهي غادي 60، راهي درجات حرارة مرتفعة ومرتفعة جدا. نحكيه على مدينة السويسي وما جاورها، راهي درجات حرارة إن شاء الله ربي يلطف بينا، إن شاء الله يا ربي معناها تتلطف هكا الأجواء وموجة الحر هذه تعدي بسلام. جاونا فقط باش يحكيوا على مشاكل، يظهر لي ما نعرفش نجموا نحكيوا توا في بلادنا على مشاكل تنمويه ولا نحكيوا كان على مشاكل الماء والضوء فقط. يظهر لي حتى التنميه ولات حاجه صعيب باش نحكيوا عليها في الظرف هذا، قل شيء الظرف الاستثنائي اللي الناس تحب على الماء والضوء فقط. مرحبا بضيوفنا سي محمد علي كاهيه، سي عبد الناصر الحرباوي، وصديق الاذاعه سي توفيق العكرمي. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، جيتونا من الابعاد. نعتذروا لكم الماء مش متوفر، حتى نحن كيفنا كيف أي عائلة تونسية صعيب أنك تلقى عند واحد فينا دبوس ماء. سامحونا بالحق، أبسط حاجة ما نجمناش نقدمه لكم. الناس جايتنا في درجة حرارة مرتفعة وفي الطريق، معناها يعلم ربي، فقط باش تبلغوا صوت جهتكم. مرحبا، نبدأ معاك سي عبد الناصر. مرحبا،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، وتحية لكل مستمعي إذاعة منسير، هذه الإذاعة الواعدة واللي معناها عندها ماضي مشرف وحاضر معناها مشرف ومستقبل واعد
0: بإذن الله. شكرا لك باستماعكم أكيد وإنصاتكم لإذاعة المنسير. اليوم كنقول لكساس بل اللي يعرفها واضحة الصورة، للي ما يعرفهاش تقريبا قداش تبعد على مدينة السويسي.
1: بالنسبة للكساسبة هي ملتقى معناها ثلاثة معتمديات، هي تقريبا 13 كيلومتر على بومرداس، 12 على الجم و12 على السويسي. بالنسبة للكساسبة فيها أربع مدارس ابتدائية، مدرسة معناها الكساسبة، مدرسة عبد الله، مدرسة ولاد عون، ومدرسة المسلان. فيها مدرسة إعدادية، يفترض معناها المدرسة الإعدادية فاتت 20 سنة واحتفلت بال 20 سنة، والناس كلها كانت تنتظر في المعهد الثانوي بالكساسبة، لأنه المعهد الثانوي خطوة نحو الاتجاه الصحيح.
0: أكيد.
1: لكن معناها للأسف يعني المسيرة توقفت حتى المدرسة الإعدادية، ولا بعد 20 سنة وما زلنا الناس نستنوا وقتاش معناها
0: ما تمش حتى إحداث أقل شيء سنة أولى ثانوي الأخرى نبداو بها.
1: حتى لو كان
0: معناها حتى خطوة معناها
1: الخطوة الأولى هي معناها المكان موجود فيه وسع وفيه معناها امكانيه نضيفوا له قاعه ولا اثنين ولا ثلاثه سنه اولى وثانيه على الاقل
0: نبدأ بها.
1: كما مثلا اخوتنا في جهه القروان ثم مدارس كما نعرف معناها بير الوصفان، فيها معناها مدرسه عدديه وزادوها معناها تحيه بالمناسبه لهم، هما زادوها معناها قاعات للثانوي
0: حتى أولى ثانية ثانوي.
1: معاناة كبيرة ومكابدة يومية، والحافلة تغيب والحافلة تجي
0: وتنقل مدرسي متعب جدا.
1: كل إنسان معناه يكون تتسبب معناه توفر له أسباب النجاح، هي أهم شيء هي معناه مكان التعليم يكون موجود في منطقته صراحة يعني.
0: وتريحه من مشقة التنقل، خاصة كما يتوفرش نقل مدرسي منتظم. والله يتوفر نقل مدرسي منتظم مثالش نتنقله، أما نقل مدرسي غير منتظم راهو بشي باش يمس بطريقة أو بأخرى.
1: نقطة أخرى بالنسبة للنقل المدرسي
0: يعني
1: تتم لكلامك أخت حياة، معناها فما منطقة اسمها حي سوهلية، الحافلات شركة النقل بالساحل متاع المصنع كل تدخل معامل ما تدخل وتهز العمال وكل شيء ومتاع تلامذة ما تدخلش رغم اللي نفس الشركة ومعناها تقريبا الزملاء معناها السواق نتاع الحافلات. علاش ما تخلش
0: معناها شركه النقل بالساحل معناها عاتيه معناها هي الحافلات
1: أي
0: للمعمل ولا
1: لا هم
0: معمل حافلاتهم
1: لا عندهم حافلات
0: حافلات خاصه هذو مش كيما الملك العمومي يزم يمشي على التابين الملك العمومي ويا ربي ان شاء الله حافظوا عليه.
1: باهي بالنسبة للنقطة هذه بالذات معناها بالنسبة للحي السوهلي نحبوا معناتها الحافلة تدخل الحي الداخل
0: نقربوا الحافلة من السائرة
1: روحية ألف ساكر رو معناها مش
0: شوية
1: النقطة الأهم هي الدائرة البلدية. أنا نتمنى معناها بالموقع هذا ومن شكرا لشباب الثورة اللي أعطانا معناها الحرية باش نتكلموا في موقف كيما هكا. سيد وزير الداخلية بالله زيارة للكساسبة ودشننا الدائرة البلدية اللي معناها تختلف الآراء في المهدي يقولون راه سبب ما ثمش موظفة
0: هو اللوكال موجود البنية موجود
1: البنية والانترنت والأجهزة وتخلصوا الفلوس على الانترنت ومعناته والضوء وكل شيء موجود
0: إذا شو فيهم
1: معناها الروتين الإداري أشياء معناها ما نعرفوش عليها ما أنزل الله به سلطان
0: يعني تم إحداثها لكن ما تمش تفعيلها
1: في البلدية يقولوا راه سبب معناها ما مشتش المراسلة ما تمتش في وقتها للرائد الرسمي وفي الولاية كل ولاية خاطر ما ثماش موظفة. يا سيدي يا سيد وزير الداخلية بالله راهو
0: مش كل فن نلقاو في التاريخ نلقاو موظف معناها يشد الدائرة البلدية
1: ماذا بينا يزورنا خاطر تو الولايات الزوز بصراحة يعني نقولها فشلوا باش يعملوا الوالي هذا يوعدنا وان شاء الله نسباركوا به ونحن ونتمناه انه ينجح باش يحل الدائرة البلدية.
0: هي المشاغل كثيرة زيدوا ذكروه بالمشغل هذا
1: لكن راهي مهمة جدا
0: موجودة
1: مهمة
0: هي جدا موجودة
1: مهمة جدا بما ان في مجلس النواب تعطل معناها المشروع بلدية وكانت من 26 بلدية بل الاكساس بمقترحة باش تكون بلدية لكن القانون ما تعملش في مجلس النواب الشعب. إذا على الأقل خطوة معناها إنها تكون بلدية دائرة بلدية على الأقل دخول مدرسي ومعناها أوراق وفيها مداخيل يعني شوفوا أي حاجة تو مثلا مكتب البريد ناجح تو عنده معناها من التسعينات ما شاء الله معناها ناجح بالقدا وياخذ في الجوائز في المهدية معناها
0: ويخدم في خدمة منظمة
1: ويدخل فلوس بالقدا يعطينا البلدية معناها الدائرة البلدية مش داخل فلوس بها أكثر علاش خاطر الإكساس ما جاي في الوسط ومعناها والعمادات اللي بحذاها معناها
0: تراب منها
1: في التنقل
0: يقضي وشوار هذه نقطة أولى الدائرة البلدية.
1: الدائرة النقطة الثالثة معناها نفس الشيء معناها عندنا 750 متر ومعناها مش معناها محطوطة كياس
0: مش معبد
1: مش معبد أيوة ما بين طريق اللي يهز البهلال علي عن طريق منطقة الفلاجية وطريق السوهلية اللي يسمى دائري ما كملش الحي الرئيسي. الحي الرئيسي أنا جدي معناها الله يرحمه من دخول فرنسا موجود هو عمره 16 عام في الحي هذاك التو من دخوله في راسه التو الحي ما فيش معناها الطريق الرئيسي
0: اي الاخره يتربط الطريق
1: معناها وقتاش ولا لازم نستنوا الجمهوريه خامسه سادسه مو من تو عاد جت معناها العهد الجمهوريه نتاع بورقيب بجمهوريه بن علي جت الثوره معناها العشر سنوات تو في تصحيح معناها في ال 25 جويلية احنا قادرين باش 750 متر معناتها
0: ماهيش برشا
1: باهي وبعدها تجي الاضاءه تجي اشياء اخرى بالنسبه
0: لل احنا ما تصارش الطريق باش نحكي على الاضاءه
1: الدائره بدون الدائره البلديه هو دار ثقافه بكساس اللي كانت مبرمجه في ولاد عون ما نعرفوش الفلوس المرصوده لها 800 الف دينار ومشات اذا كان هي ما تعملتش باهي السوق اللي متاعنا معناها السوق اللي هو معناها تو الاكساس هي الاولى في تربيه الماشي والاولى في الباكورات والاولى في معناها الحليب يسموه حوض لبني في اداره الفلاحه في المهدي يسموها حوض لبني علاش معناتها ما تتمش عمليه انه السوق يتوسع يولي فيه مواشي واللي فيه معناها دخل اكثر وتحريك الاقتصاد ودوره معناها كبيره ياسر والناس كل تستفيد سواء المنتجين على عين مكان وسواء
0: علاش ما يتمش احداث لسوق المواشي في منطقه
1: تقريبا نفس المشكله حتى مع اخوتنا جيراننا في كركر نفس المشكله يعني سوق المواشي مش موجود الحاجه الاخرى وقت اللي نحن ننجو تو يمشوا يهزوا معناها للمكنين ويهزوا الجم وجمال وبير القصعه في تونس في الباكورات علاش ما يكونش معناها سوق نتاع معناها كبير معناها نتاع معناها المنتوج الفلاحي باهي
0: سوق جملة سوق جملة
1: يجوا التجارة أنا ننتج أنت تجيني تو ماشي
0: علاش أنا نهز معناها
1: البرتقال يمشي منزل بوزلفة جاي مثلا من الخيار ولا الطماطم ولا الفلفل ولا
0: تمشي للإكساس
1: تمشي للإكساس بما أن إخوتنا معناها في البقال تو هي البقالة كانت هي الأولى في هي وطبلبة في الانتاج الفلاحي لكن بما انه وقفوا عليهم الماء نتاع الجمعيات اصبحت تو كل الناس تمشي تجيب بالبيت مكيفه منين بقالت ولا بلبة لانهم هم احنا تو خذينا عليهم الماء موجود والخدمه موجوده والناس تنتج تو
0: الميزه الانتاج موجود
1: اي احنا تو في الاكساس معناها الاساسيات عندنا معناها البلاد تنتج لا نروج على الرفاهيه يعني نبحثوا على الرفاهيه الرفاهيه توفر بالبنيه التحتيه لما تكون البنيه التحتيه معناها في
0: ويلزمنا نتطور بالامكانيات اللي عندنا
1: المواطن اي في حين مناطق اخرى مثلا يدافع معناها مانيش نخدم مانيش ناكل مانيش معناها عندي مشاكل
0: لا نحن نخدم
1: نحن عندنا انتاج الحمد لله والناس معناها قادره تقدم للبلاد اكثر فبما انها يتقدم للبلاد وكل شيء ومعتبره معناها منطقه معناها ايجابيه هي علاش ما تكونش الدوله تمد لنا يدها احنا مدين يدينا وهي ما مدتناش يدها
0: الخدمه موجوده والانجازات
1: الانجاز
0: صفر انجازات صفر انجازات به سي محمد علي كاهيه مرحبا بك
2: مرحبا بك اخت حياته ونحب نشكر اذاعه المستيره على الفرصه اللي تحتنا باش نحكيوا على شويه مشاكل من الفلاحه انا كفلاح شاب في منطقتي اللي هي المسلين تابعه معناتها عماده الكساسبه ومعتمديه السويسي ولايه المهديه طبعا والله ايش مش نبدو في المشاكل كبيره بحكم توك فلاح شاب ما تلقاش حتى معناتها ما فماش دعم للفلاحه بالكل معناتها معناتها نحن الانتاج الاصلي انه نكونوا بكورات، ننتجوا فلاحه تاع بكورات تكون في فصل الشتاء فك الظروف المناخيه،
0: فما بيوت مكيفه،
2: بيوت مكيفه بكورات، نخدموا كان بكورات بيوت مكيفه، معناتها الاكساس بصفه عامه فيها ما يقارب 1000 بيت محميه، معناتها بيوت مكيفه والشباب كلها فيها عصامي، معناتها يخدم معول على الذات وعلى النفس، معناتها ما
0: الناس كل تخدم الفلاحه،
2: الناس كل تخدم الفلاحه، العائلات الكل ب ب ب ب ب بعائلته بصفة عامة، معناتها مشاكل كبيرة أخت حياة والله، معناتها منيش نبدأ لك الأمانة، المشاكل تتفاق والحلول ما فهميش، معناتها ترى المشاكل عمالة تزيد والحلول ما فهميش، الحلول تنقص عليك المشاكل، معناتها أخت حياة التكلفة كبيرة باش تعمل انت معناتها بيوت محميه وتعمل لها البلاستيك والباش والوعد،
0: المصروف برشا عليكم، ما الربح عند القشارة عند الوسطاء، نحن كأدوانسة معنا مستهلكين، نقول لك نوصلوا في ناخذوا في الفلفل والطماطم فوق الشتي، تعرفوا انتم
2: لكن
0: اما الفلاح ما واصلوا منه حتى شيء.
2: باي اخت حياه خليني نحكي لك، انت توش بدت الموضوع هذا، راهو مشكله الفلفل والطماطم والود القمره، نحن تو معروفين في في في في المسلان وفي الكساس بصفه عامه، ود القمره والطماطم والاكثريه ود القمره اللي يصير في الشتاء واللي هو يكون هذاك بكورات تصير في في في وقت اللي هو معناتها برد كبير والانتاجيه مش تلقاها قليله برشا، راهو راهو لما ترى السوم
0: ولكن الانتاجيه
2: راهو يوصل حتى
0: 6000، لكن مش للفلاح،
2: مش للفلاح، الفلاح اخت حياه راهم يسقفوا له في الاسعار الفلاح، معناتها انت جيت تسقف لي ود القمره ب 4000 فرنك، انت ما تعرفش التكلفه نتاع الانتاج نتاعو، وقت اللي بعد رمضان بعد الشهر الفضيله ذاك ود القمره ينجم يولي ب 300، معناتها انت جيت تسقفوا لي ب 4000، هذه السوق راه عرض وطلب، انت ديجا كي تمشي للمارشيد وقرو ما تلقاش حتى شيء من الخضره، لا تلقى فلفل لا تلقى طماطم لا تلقى حتى شيء، على خاطر الفلاح ما ينجمش يدخل المارشي بحكم الانتاجيه قليله والسوم طايح ما يقبلوش، هذاك علاش يتلزل الفلاح باش يبيع في يبيع في المسالك، معناتها الخارجه على معناتها مش قانوني،
0: هو مضطر،
2: مضطر الفلاح، مثال السوم ود القمره كيف السنام معناها سعره هنا ب 4000، اللي العباد تشوف 4000 كبيره، لكن راهو الانتاجيه ما فماش نظرا للعوامل الطقس، الدنيا بارده برشا، كيف كيف الطماطم وكيف كيف الفلفل، وهذاك علاش الموت معناتها تخلي السوق عرض وطلب، هذا شنو راي؟ معناتها راهو يا اخت حياه راهي البيت محميه تتكلف 1500 دينار بلاستيك قبل ما تبدا تخدم، ابار جياريت وابار غبار وابار برشا حاجات، معناتها راهو
0: ربي يسترها لمن من الكوارث
2: ابار الكوارث الطبيعيه، معناتها دون دون دون الماء ودون كذا ودون والاراضي ما عادش خصبه كي قبل، الاراضي راهي عماله تضعف، معناتها تويكا اجدر والله يتكلف علينا في الطماطم ما يقارب 2500 و2300 وفي ود القمره ما يقارب 1100 هذا يجدر قري فيه، معناتها عندنا برشا مشاكل.
0: هو الفلاح كي يتضمر انا نعذروه، لانه في بعض الاحيان كي ندخل للسوق ونلقى الناس فرحانه انه الطماطم رخيصه، والله انا نفرح
2: هو بالرسمي
0: خاطر فما ناس خاسره فيها، كي تقول الطماطم توصل للكيلو معناها يوصل 700 و500 راهي فما ناس
2: يا اخت
0: اكيد فما ناس خاسره، نقولوا الدوله هي اللي تعدل الاسعار
2: اخت حياه، راهو الفلاح انا صغير فلاح جون، واذا ما نلقاش الدعم
0: وماذا
2: اذا نخسر العام الاول ونخسر العام الثاني راهو اوتوماتيكمون ما عادش نجم نكمل ونبدل البروجي، وراهم تشوف برشا راهي البقالطه وطبلبه الشباب راهو ما عادش يخدم مفلاح، راهو الشباب في البقالطه وطبلبه راهو ثم عزوز كبير، مات الوالد ولا كبر ولا سي بون يبيع الجون يبيع خاطر ما عادش يقابله وما عادش يخدم مفلاح، مفلاح بقات فيها الريف، هذاك علاش احنا ماذا بينا الدوله تعاوننا في برشا حاجات كان نجم نسردها لك اختي كانت
0: اللي هي بعجاله
2: بعجاله، معناتها مشكله في البلاستيك ماذا بينا شويه دعم بحكم علاش القطعه تكلف علينا معناتها 140 و150 دينار ماذا بينا تنحينا الدوله تي في او تاع مثال، وزاد حاجه اخرى ماذا بينا الدوله ما في في بريود الشتاء وفي بريود الفلاح يحب يصور شويه فلوس باش يعيش، ما تجيش انت تسقف لي على الاقل اعمل دراسه مش بورق بقلم تجي تسقف الاسعار ما غير دراسه، وحاجه اخرى ماذا بينا الغلاء في الادويه
0: في الادويه
2: والله يا اخت حياه اقسم بالله تاخذ حاجه اليوم بسوم ام تغدو بسوم راهو يربح في ربح مش تعلق راهو انت تو كنت تحت تسقف الاسعار
0: شكون يرضحهم الناس هذو
2: ما مش عارف لي الادويه شكون في الادويه شكون يراقب المسالك هذه، حاجه اخرى باللي الارشاد الفلاحي اخت حياه
0: ما عندكمش غاد الارشاد
2: في الفلاحه اداره الفلاحه راهم يحطوا في موظفين

0: خاطر هو هذيك خدمته يشكر لك المنتوج نتاعه. ماذا بينا احنا في الارشاد الفلاحي يكون لنا ناس كومبيتونس
1: في النقطه هذه لو سمحت. بالله موضوع الارشاد الفلاحي فيه مكتب كانت موجود معناها قبل الثوره ويخدم فيه مرشد فلاحي ويعاون الفلاحين. المكتب هذاك موجود لتو المقر لكن المرشد مش موجود. معناها نرجو من وزاره الفلاحه انها تعاود تبعث لنا معناها مرشد
2: تعاود تحيي الخليه خليه الارشاد
1: استكمال الفكره المحمد علي
2: الفلاحي به. سي توفيق صوت الشباب ونجم نحكي على ثقافه ونحكي على ناس تحب تترفه ونحكي على مهرجانات وقت اللي نحن عندنا المشاكل هذيه نتاع الطرقات نتاع التنميه نتاع النقل المدرسي غير منتظم نتاع مشاكل نتاع ماء وضوء وناس تعاني معنا العطش. نجم نحكي على تنميه ثقافيه.
3: بالنسبه للتنميه الثقافيه نشوفها من عدمه اليوم وقت اللي نشوف يعني مهرجان هو مهرجان اللوز في دورته السابعة اليوم وقت نشوف الطريق اللي هز للمهرجان يعني مش معبد
2: مش معبد. شكو باش يجيك للمهرجان؟
3: وين هي التنمية؟ التنمية هو علاش هو تبني المهرجان على التنمية لكن ما ثماش تنمية يعني سبع سنين ما ثماش حتى تنمية
2: حتى تغيير.
3: يعني يجي ثلاثة عروض ولا أربع عروض لكن ثم بعد تاني ما نلقوا حد شيء لا تنمية لا حد شيء. اليوم زاد كذلك وقت اللي نشوف التنوير العمومي اللي مش موجود مثلا من في منطقة المدخل للطريق المهرجان حتى المسكنية المسكنية زاد كالعادة ما عندهمش لا طريق معبد لا أضواء بلدية كذلك طريق الشايفة كذلك يعني لا عندهم تنوير عمومي لا عندهم طريق يعني مسلك ما في حد شيء. وبالنسبة على كلام سي محمد علي يعني عندهم كذلك طريق المسليان هو المسلك الفلاحي وقت تصب المطر الناس ما عادش تنجم تخرج وما عادش تنجم كذلك تهز المنتوج نتاعها وحتى تلاند ما نجموش يقراو.
0: فعلا اكيد كنتش نحكي عليه اخت حياة ترى
3: والعمال زاد كذلك يعني ما نجموش يخرجوا
2: اكيد الطريق هذا ماهوش مبرمج ما سمعتوا حتى
0: والله الطريق هذا والله اختي حياة اقسم بالله
2: مش اسمح لي للتنميه وين
0: الطريق هذا وعدونا عليه سامحني اختي سامحني اخت رفيق الطريق هذا طريق المسلان والله معاناه جم اخت حياة وكان معناتها انا بعث لك تصور معناتها راه معاناه العباد تجي في الشتاء تصب المطر عندنا موظفين ما يخرجوش يخدموا عندنا وليدات ما يمشوش يقراو طريق معناتها والله معاناة كبيرة حتى التزويد أبارامون طوله في 3 كيلومتر ويلم ما يقارب 100 عائلة والله معاناة كبيرة معناتها هني مازال لي النقطة في سمحني خويا تعصفت عليك في الكلمة ومش قلت باش ما ننساهاش وكاو مش قلت المصاب نتاع الفضلات بالمسلين راهو شباب المسلين معناتها يوصي اخت حيات دي كي يجي مش نجي للاستوديو هنا معناتها باش نجبد على مشكلة المصاب راهو مصاب المسلين لن يمر معناتها في ظل وجود شباب كيما شباب المسلين وبارك الله فيك.
2: هو في الحقيقه ما نحبش نرجع له المصاب لانه تقال فيه برشا كلام ونحن نقول المصلحة فوق الجميع. اليوم نحكي على مشاريع لتثمين النفايات بتكنولوجيا عالية نشوفوا البلدان ايش عاملة بالنفايات متاح فما حتى مستثمرين كبار أما للأسف قد قل الثقة بين التونسي وبين دولته يقول لك شكون ضامن لي شكون الضامن بالحق انك انت باش تحط لي مركز معناها عالمي بجوده كبيره فيه تقنيات عاليه لتثمين النفايات شكون ضامن لي سيدي قل لي شكون ضامن لي
0: شكون ضامن لي انا شباب شكون ضامن لي انا انسان
2: المناطق المجاوره الكل اما انه يكون قنطره باش نمشي ونحمل للتنميه وانه مش يكون فما مشاريع كبيره وانه تكون فما دار ثقافه وانه تكون نتمنى انه في المسلان يكون مركز تخييم عالمي هاوش نحبوا نكونوا
0: ولا.
2: اليوم عندنا غابة متميزة
0: اليوم,
2: عن اليوم قريبة من الجم قريبة من المهدية قريبة من برشا بلايس علاش ما يكونش
3: علاش ما يكون زاد مسلك فلاحي مسلك سياحي
2: علاش تبدأ بالمصب نتاع الفضلات ابني لي مركز تخييم دولي عالمي كبير وبعد تالي تونجيو للمشاريع الأخرى هذه لن يمر حتى ما ينجم يهدد حد لأنه من المفروض الدولة هي البيدها زمام الأمور أما مثالش نتفاوضوا والمواطن يزمو يشارك ويعطي رايه أما مثلا هاو مقترح متاع للشباب هذو ما يحبوا مركز دولي للتخييم ويكون تربصات فيه ويكون نحن ما عناش ما زالوا شبابنا وما الكشف يخيم في المدارس لوقت لحد الناس لحد اليوم هذايا في الظروف هذية تصور انت قصين الماء والضوء وهما مخيمين في المدارس مركز دولي للتخييم نعرف اللي الحديث على الكساس وعلى برشا جهات راهي المشاكل كثيرة جدا نقل صحة ثقافة

0: زيد عليها قصان الماء والضوء اكيد راهي ما كي قلت راهي قرى العطش والظلام رانا ماناش معناها نبالغوا راه وهذاك الواقع القاعدين يعيشوا برشا جهات في الجمهوريه.
1: اختي حياة
0: معك سي توفيق.
1: اختي حياة ماذا بينا ان كفلاحه اليوم الدوله تعمل لنا ابيار عميق لان الاغلبيه يعني يخدموا بالصنتجات العشوائيه
0: تنظم
1: تنظيم
0: تنظيم
1: يعني باش يحل برشا مشاكل الابيار العميق
0: باش تحل برشا مشاكل وتفتح برشا افاق للشباب باش يخدموا الفلاحه شباب خدام تربه منجه فقط شويه امكانيات باش الشباب هذا يخدم ماهوش طالب حتى شيء هو قادر على العمل. شكرا لك سي محمد علي كياس يا ناصر الحربي ونختموا مع سي توفيق.
2: الربط بين المهديه والكساسبه في الحافله يعني 5 سنين تو تخدم كان في الصيف فقط يعطينا حتى
0: تمشيو للبحر بربي بالحافله
2: يمشيو الشباب كل صغير يمشي من المدارس الاعداديه ومدارس الثانويه
0: معناها في الوقت
2: بالنسبه للصيف الصيف منتظمه لكن نحبوا العام كامل
0: عام كامل تكون
2: يا سيدي حتى ما يبداش عام كامل اقل شيء يوم الجمعه لانه سوق المهديه
0: ويوم
2: ويوم الاثنين انه الطلبه يرجعوا
0: يرجعوا
2: والمهديه ولت مركز كبير نتاع معناها طلبه معناها نتاع جامعيه حياته جامعيه اي فرجاء معناها السيد الوالي معناها ينظر لنا في النقطه هذه الرابط بين
0: خاصه كي نحكيوا لك سياسه المهديه شوف قداش من معتمديه باش تتبتر وقداش من محطه شكرا لك تحياتنا لكل مستمعينا في منطقه الكساس بنعرف لي الوقت شويه باش اصواتهم توصل. شكرا لك سي محمد علي كهي سي عبد الناصر سي عبد الناصر الحربي سي توفيق العكرمي على حضوركم معنا والله كان قعدنا في النقاش نقعدوا حتى
3: لا نقطه الدوره ثم
0: اي دوره لكره القدم
3: ثم في ذم المشاكل
0: مع ذلك الكل نحن ناشطين
3: ديما ناشطين في السبور والواحد معناتها دوره كره القدم بالمثلين الدورة الرابعة إن شاء الله معناتها تعدى دورة في كان في الروح الرياضية دورة فيها 12 فريق
0: كلهم قرى مجاورة
3: كل القرى مجاورة وتحيي الجو كما تعرف وكذا وإن شاء الله
0: الشباب
3: كل عام ونحن نحيو في الدورة
0: وبارك الله فيك إن شاء الله. شكرا لكم على هذا الحضور وتحياتنا لكل مستمعينا في الكساس بعد شوية مواصلين معاكم الجديد في مهرجان أم الزين الجمالية في جمالة.

0: مرحبا بكم مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم نحكيوا على مهرجان هو من انجح المهرجانات في تونس الكل، عمل سهرات ناجحه ورضاء الجمهور خاصه على السهرات وعلى البرمجه الخاصه بمهرجان موزين الدولي بجمال. فقط لو يتوفر مسرح للهواء الطلق لاكتملت الصوره ولكان الصيف اجمل في هذه العروض الصيفيه لمهرجان موزين الدولي. معنا سيده ليلى بن ذياب، اهلا وسهلا، من انشط العناصر. خلينا نسلموا على العناصر الكل، لانه يعني العمل هو عمل مجموعه، ما فما شكون تلقى عنصر هكا حاضر للتدخلات وتلقاه معناها خليني نقول هو في الواجهه، هذه هي الحقيقه باش ما نقولوش كلمه اخرى. عسلامه، مرحبا سيده ليلى، اهلا وسهلا.
1: عسلامه مدام،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك. الرئاسه ومكلفه بالاعلام كل المواقع مهمه جدا صراحه، وانت لها.
1: عايشك، مرحبا بيك مرة أخرى، مرحبا بيك مستمعين إذاعة المنافسية.
0: فما جديد باش يتحكي على الاختتام، والمعلومة يلزم توصل لرواد المهرجان، لمحبي المهرجان، للناس اللي تحب تقضي سهرة جميلة. نجم كبير باش يكون حاضر في الاختتام.
1: تعرف مدام كونه المهرجان تسمى طول شوية هو الحقيقة، لكن ديما الظروف اللي هي خارج عن نطاقنا. تعرف كونه احنا الافتتاح كان يوم 25 جويلية وتتالت يعني السهرات، وكانت الحقيقة سهراتنا الكل ناجحة بامتياز، أمام أغلبها أمام شبابيك مغلقة،
0: الحمد لله.
1: الحمد لله وصلنا رويدا رويدا للاختتام اللي هو إن شاء الله بش يكون يوم 1 سبتمبر مع الفنان العربي صابر بعيد. وهذا اختيار الحقيقة كان بالإجماع، وقام كما صابر مش بش يكون خسارة في جمال، وجمال تستحق كما هيك وخير،
0: تستحق الأسماء الكبيرة اللي باش تغني في جمال إن شاء الله. صابر الرباعي نهار 3/1 سبتمبر بالملعب البلدي بجمال، والأفيش موجودة على صفحتنا على الفيسبوك. صابر الرباعي يختتم الدورة 51 لمهرجان موزين الدولي بجمال نهار 1 سبتمبر بالملعب البلدي، وبالتأكيد أنه تذاكر متاحة لكل رواد المهرجان، مش كان من جمال وما جاورها. الاسم الكبير صابر الرباعي باش يكون حاضر في المهرجان. بالتوفيق ليك، شكرا ليك سيدة ليلى بن ذياب. موافقين أحسن ما اخترتوا لسهرة الاختتام مع صابر الرباعي اللي باش تكون نهار 3 إن شاء الله 1 سبتمبر بالملعب البلدي بجمال.
1: نحب نأكد مدام،
0: تفضل.
1: نقاط البيع كالعادة المعتادة، لتيكي موجودين ديسبونيبل. أكبر نقطة بيع اللي هي متواجدة براتيكمون، اللي هي محلولة ليلا ونهارا يعني لآخر التوقيت، اللي هي أمام معتمدي جمال منا سوج جيشي بوانتيير. يعني تذاكر موجودين في المتناول، مرحبا بكم، نستناو جمهورنا الكل يوم 1 سبتمبر مع صابر الرباعي،
0: وإن شاء الله جمهور عريض لأنه صابر الرباعي متليق به كان الحضور الجماهيري الكبير، والأكيد السهرة باش تكون ناجحة بحضور جماهيري كبير للفنان صابر الرباعي اللي تقريبا كل حفلاته في تونس كان عندها سكسي كبير. شكرا لك سيدة ليلى بن ذياب. موافقين إن شاء الله سهرة اختتام مهرجان موزين الدولي تغيير فيها 1 سبتمبر باش تكون بإمضاء صابر الرباعي بالملعب البلدي بجمالة. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، إن شاء الله لنا عودة بعد موجز مضي ساعتين.

0: تمام 2 ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد اليوم بمقر الأمان العام بجدة بالمملكة العربية السعودية. ويمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع تداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل الياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال عن طريق القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الإقبال على أجهزة التكييف. أضاف بن عمار أن إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي تعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات بقية للتخفيف من حدة الأزمة خلال الصائفة القادمة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر المقبل. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. في إطار مواصلة عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، تمكنت الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث من انتشال جميع جثامين المفقودين وآخرها يوم أمس، ليتم استكمال عملية حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة أسفرت عن فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردان وآخر أصيل جرجيس، إلى جانب نجاة نفر من المشاركين في عملية الإبحار خلصة حسب ما أوردته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مستير السحلين خنيس على الموجة 106.1 انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة
0: مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء
1: آدم وحواء

0: اجوا بحذا للإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
5: ليام مع ليام
4: مع ليام كل خميس من العشرة نصف الليل وتبع الموجة.
6: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
7: مريق؟ لا، أما نصيحة عود عمل لها لونترتيا في وقته.
6: عندك الحق، حتى هي وليت تاكل في ليسانس ماكلة
7: بالطبيعة. إذا ما تعملش لونترتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
6: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
7: دقيقة مدام، جست خنزيدو نفقدوا العجالي.
6: حتى العجالي داخلين في لونترتيان؟
7: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
6: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
7: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
6: أي بي
7: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
8: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
9: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في المتابعة. جتنا مكالمة من عند سي نوفل، هو أصيل سيدي عامر ولكنه قاطن في ليون، يتذمر وتذمر أكيد نتفاهموه، اللي هو بعث العائلة في إجازة صيفية كان باش يتصورها خير برشا من الأصداء اللي وصلت له، لأنه يقول العائلة تتذمر من انقطاع المتكرر للكهرباء والماء المفقود تماما. معناها يحكي على عائلة مرته وصغاره، ويقول انه حاليا بالنسبة لي يعني وكأنه يعني في في في في وضع أزمة، وانهم ندموا على انهم جاوا لتونس وانهم تعبين على الاخر. هذا حال برشا توانسه في الخارج، انت ربما عندك معاناه نتاع ماء وضوء فقط، فما ناس اخرى جاوا لتونس ومعاناتهم كبيره ومعاناتهم ما زالت ما وفاتش. نحكي على توانسه حتى حكي عليهم برشا، لكن للاسف قد ما الصوت يعلى في وسائل الاعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، قد ما الناس وقفت معاهم، قد إلى حد الآن ما فما حتى حل. نحكي على توانسة شحنة سياراتها باش تعدي بها صيف في تونس، فالقات إنه الإجازة متاعها وفات وسياراتها ما زالت عالقة، فما بالك بالوضع هذايا. توانسة اللي يعانيوا من نقص في الماء والكهرباء، فما شكون فيهم قص على الكونجي متاعه ورجع، خاصة الصغار اللي ما نجموش يواصلوا يكملوا عطلتهم في الظروف هذية، فما بالك متاعب توانسة أخرين، منهم سي نسيم بوزيان. سي نسيم اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: يا اهلا وسهلا اختي، مرحبا بك. شنو اخويا؟
0: اهلا وسهلا،
1: عايشك، يعطيك الصحه.
0: الحمد لله.
1: اولا لشخصك وشكرا لاذاعه المنافسين التي اتاحت لنا هذه الفرصه باش نوصلوا صوتنا كتوانسه، وعندنا الحق في تونس وفي قانونها ايضا.
0: مما لا شك فيها تنذكروا التوانسة بالمشكلة كيفاش بدأت معاكم انتم مجموعة التوانسة اللي عايشين بالخارج، واللي جيتوا فقط باش تعديوا كونجي في تونس، يظل ما عملتوا حتى غلطة باش تعاقبوا عليها في الصيف.
1: فنوضح لكم الصورة للمستمعين الكل وللسلطات باش يسمعونا. احنا مجموعة من التوانسة اكثر من 20 شخص من سلطنة عمان تحديدا، وقع الاتفاق مع شركة شحن تنشط في سلطنة عمان وفي تونس على شحن سياراتنا وأغراضنا إلى ميناء رادس بتكلفة كذا معينة. وقع الاتفاق على هذا، وقع القبول ووقع الطلب وكل شيء. أتمنى كل الإجراءات القانونية ذات السلطنة وصلت سياراتنا يوم 31 جويلية وأغراضنا إلى ميناء رادس. المتعارف عليه أنه في غضون أسبوع الجمارك تفك الشحنات وتوصلها للمستودع والوجهة باش الناس تسلم سياراتها اللي مروح نهائي، وإلا اللي باش يعدي بها العطلة يرجع يفرح صغيراته إلى آخره. ما رأنا إلا المسؤول القانوني على الشركة يتلكأ في إخراج سياراتنا بتعلات متعددة، كانت أولها الانقطاع المتكرر للكهرباء إلى آخره من الجن الشيخ من الدوسيات. أوكي. وكل مرة
0: ما علاقة هذا بذاك؟ معناها النجم الدوسيات تتخدم في ساعة وأقل، معناها
1: بالضبط هذا السبب الأول والرئيس اللي كان يحكي عليه. كل مرة يعطينا موعد، في احنا عاطينا اليوم تاع تتبع، يعني رابط تتبع، كل مرة غدوة بعد غدوة بعد الجمعة الجاية إلى آخره.
0: اليوم كملنا شهر
1: تقريبا، شهر وما صار حتى شيء تقريبا. خرج باش نكون صادق، يعني خرج تقريبا كادرة واحدة فيها شوية بش وسيارات، المهم البقية إلى حد الآن دائما التسويف، مع أنه خذاك كما قلت مستحقاته كاملة، وزيد على ذلك أضفنا معالين إضافية لبتعلة الحرب وظروف قاهرة إلى آخره، وهي معالين مشطة بلغت إلى 2700 دينار.
0: بربي الشركة ذي شنية وضحها القانوني، متعودة أنها تقوم بمهمات كما هكا، عندها يعني الناس عندهم فيها ثقة، شنية أمورها زادة باش من لوموش نقولوا التوانسة مشاو تعاملوا مع شركة ربما ما هيش معروفة ولا ما عندهاش تقاليد في الشحن؟
1: كما قلت كان عندها في سلطنة عمان، فرعوا عندها هنا في تونس وعملوا شحنوا معها ناس مواطنين ووصلت سلعتهم ومريق لها معها سياراتهم معها معروفة. حتى الشخص اللي نحكي عليه تعدى في تلفزة من التلفزات يقدم في المشروع هذا إلى آخره. واضح إذن هو معروف، شركة معروفة. وفواتيرنا عنا بوليس الشحن أنا شخصيا عندي فيها كل التفاصيل المعالين ساعة الكل، وما رأني أن التسويف واللي تأكدنا منه أن سياراتنا محجوزة في رادس بسبب يمكن تلكأ صاحب الشركة بدفع بعض المعالين
0: طالبكم شي معالم أخرى سي نسيم؟
1: كيفاش؟
0: يعني الشركة طالبتكم مثلا بأنكم تدفعوا قسط وإلا تعاونوها على المعالم اللي متاع الحجز في رادس ولا لا؟
1: والله هو كما هو بعث لنا المعالم إضافية مكتوبة في رابط التتبع هذا تحت في علة ظروف حرب وظروف استثنائية وكذا وكذا فقط هذا اللي موجود.
0: أنتم ما خلصتوش معنا رفضتوا؟
1: لا هذاك نخلصوه وقت تدخل سياراتنا للمستودع ونشوف باش نخرجوها من المخازن ندفعها احنا والله مشينا معاه حتى اكل كنا نخلصوا ما يسالش.
0: المهم سايب لي كرهبتي ودبشي فما ناس باش اكيد ناس راهي رجعت
1: يتباكوا توا والله يطير فينا يا اختي راهو شيء غير عادي. ناس صيف تعدى هاك تشوف تعدى الصيف السنه هذه لا كرهبه الواحد تحرك ثم ناس جايبه بشر جايبه كادوات صغيراتها وهم رجعوا ثم معنا مجموعه رجعوا يخدموا في فتره عمان
0: وكرهبهم ما زالت لهنا
1: محجوزة في مستودع وإلا في الميناء الطارق. هذه الوضعية اللي حبينا نفسروها للرأي العام.
0: ديوان تونسينا بالخارج اللي له مواطنينا بالخارج سفاراتنا وزارة شؤون الاجتماعية وزارة شؤون الخارجية وينهم اللهين بملف التوانسة بالخارج الكل حتى حد ما تدخل؟
1: مازال ما دخل حتى حد لانه احنا عطينا والله فرصه قلنا ما يسالش لربما عنده خلينا اسبوع اخر اسبوعين نشوف الامور وما راعنا انه وقت اللي يعطينا موعد وتجينا راهي حتى نوتيفيكاسيون يعني في الرابط التتبع انه السياره في في المغازه ويقع تسليمها مثلا غدوه نمشي للمغازه ما نلقاو حتى شيء
0: للاسف معناها كل نهار يقول لكم غدوه
1: بالضبط غدوه بعد غدوه
0: بربي على قدكم تاخذوا في المعلومه كان من صاحب شركه الشحن اتصلتوش بالمسؤولين في ميناء رادس باش تعرفوا شنو هو المشكل ربما ما كان الصريح معاكم.
1: الاشكاليه تعرفين عند الشركه الشاحنه والناقله لشركه عالميه معروفين من غير تسميه الاسماء قالت انتم اول حاجه حرفاء لكن احنا ما نعرفكمش لانه احنا اسم السيارات لا جاي باسم الشركه اللي شحنا معها واللي استشفنا انه ثم ما يمكن معاليم ماهيش خاصه هذاك علاش وقع حجز سياراتنا واغراضنا في الميناء.
0: هما الحجز هذايا باش هو السيد يخلص مش بالضروره التونسي في كل مره يدفع الضريبه بالضبط معناها ديما تشدوا من يده لتوجعوا ديما التونسي هذيك هي معناها للاسف القاعده اللي قاعدين نتعاملوا بها تحب تقرف بالتونسي تحب معناها تحقق مطالب نقابية تحب يخلصوك تحب كذا معناها الأقرب للأقرب أنه يكون كبش الفداء هما توانسة ما توا نحكيه على ناس عايشة في الخارج نجي باش تعدي عطلة لقات روحها العطلة متاحة تتعدى بين قصان ماء وقصان ضوء بين كهرباء محجوزة في بورت رادس. ربي معاكم صراحة بالله وضع أنتم عايشينه
1: صدقني غربة بتاع 7 سنين باش نخرج باش يجيبوك الكريه
0: والله غربة راهي غربة
1: غربة مش سهلة نطالب من خلال إذاعتكم الوقت
0: وسلطنة عمان مش ناس راهي قاعدة تجي كل عام راهي ما عندهمش خط مباشر وراهو باش يجي في الصيف يصيف راهي متعبة جدا راهو يتنقل على قداش من دولة وراهي مصاريف مكلفة جدا على عاتقهم إلى حد الآن خط مباشر ما هوش موجود. ضيف على ذلك المشاكل من نوع هذه أكثر من 20 تونسي من سلطنة عمان يعانيوا لمدة شهر كامل تو كلام دولة متنجبش تحل المشكل هدايا معناها للأسف رسلتم رئاسة الجمهورية في الموضوع؟
1: لا بزلنا والله احنا بدينا قلنا نشوف الإذاعة الوقرة على المنسبين ونبدأ نشوف الرأي العام خلي يتحرك ونطالبوا رئاسة الجمهورية نطالبوا كل السلطات المتدخلة أن تشوف لنا حل أقرب وحل وشيك يعني لهذه المعضلة لأنه سياراتنا راهي توا محجوزة وباش تكون عليها حتى تأخير من إخراجها من الميناء يعني شكون باش يتكفل به الشيء هذا الله أعلم.
0: إن شاء الله يدخل
1: وخروا قداش من مرة
0: البيع على حساب شكون ناس عندها التزامات راهو ناس عندها التزامات ناس عندها التزامات ديوان التونسيين بالخارج اللي صيف كامل يظهر لي ما لناش خدمة كبيرة شوية هكا ندوات متاع استثمار شوية رحلات لوليداتنا فماذا به يكون حاضر في الملف هذايا باش يحلوا إن شاء الله ديوان التونسيين بالخارج وزارة الشؤون الاجتماعية اللي تهتم زادة بالتونسيين بالخارج اهتموا بهم هام جاوكم والمشكلة موجودة والملف موجود على الطاولة أريحوا الناس من متعب يعني إذا كان العايش في الخارج تاعب واللي عايش في تونس تاعب فتولي صراحة يعني الحمل كبير برشا على التونسي. ربي معاكم سي نسيم بوزيان. كل التوانسة تقريبا نحكيه على 20 تونسي مواطن عايش في سلطنة عمان، عطلتهم تتعثر كثيرا وسيارتهم ما زالت في بورت رادس، والمشاكل كل المشاكل من شركة الشحن اللي ربما ما أوفتش بوعودها مع الديوانة التونسية وما أوفتش بوعودها مع إدارة ميناء رادس. شكرا لك على المداخلة، إن شاء الله قريبا تلقاو حل. حطيت ثقتك في ذاعة المنسير، نحن بإذن الله صوتك باش يوصل، وإن شاء الله يا ربي أهم من أنه الصوت يوصل نلقاو صدى ونلقاو تفاعل إيجابي. شكرا لك، وإن شاء الله المشكلة قريبا تتحل بإذن الله.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، ومعنا تبع الموجة.
4: ملا سخانة صاحبي، حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي، برخا نحطها في 17.
5: شنية الفايدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيز يا وليدي.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك.
0: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: مرحبا بكم آخر متابعاتنا. رغم كل هذه الظروف اللي نعيشوها، رغم خلينا نقول الضغوطات النفسية الكبيرة اللي يعيشها المواطن التونسي، لأنه خليني نقول صراحة فرحانة برشا اللي سمعت صغيرات، نحكي صغار مش صغار، نحكي على شباب طالبي وشباب في البكالوريا في اختصاص العلوم، يحكي على الحدث الكبير اللي باش يصير في قصر العلوم. يعني حياتنا ما توقفش، تونس بلاد علم، بلاد المفكرين، بلاد العظماء، بلاد مهندسين كبار، تونس ولادة وعندنا كفاءات كبيرة، والكفاءات هذه كيفاش يتعامل معاهم قصر العلوم باش يأسس فقرات كبيرة في مستوى قصر العلوم. أكثر تفاصيل مع الدكتور نوردين بوقديدة، مدير عام قصر العلوم بالمنسير. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك سيدتي، مرحبا. أني فهمت بكل المستمعين، أني فهمت يا ذات السيد، شكرا على استضافة.
0: العفو سيدي. نعرف اللي الأنشطة كثيرة في قصر العلوم، ما هذا النجم نسميه حدث،
1: وشالله تكثر في المستقبل
0: إن شاء الله.
1: نزيد.
0: إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله.
1: هو رأو نشاط قصر العلوم معنا مربوط بالأنشطة ومربوط بالمندوبية، من مندوبيات، من مربوط بالجامعة، مربوط بالإشكاليات الموجودة إلى غير ذلك. يعني من شو حد نخمره؟
0: أكيد.
1: إذا كان بالتماشي يعني فهمت.
0: تنسيق بين كل الأطراف. باش تقدموا مادة.
1: حسن التنسيق. أي فهمت، هذاك عنده قيمة كبيرة. مش معناه إنسان نجم يخدم أكثر ويعمل أكثر ويبدع ويخلق ويبتكر وهلو مجرد. لما حال.
0: لما حال. الحدث اللي باش تعيشوا المنسير.
1: الحدث اللي باش تعيشوا المنسير غدني فهمت على الساعة فهمت السادسة مساء. أنا بعد القائلة وبعد حر بعد كل شيء. هناك عندنا محاضرة، محاضرة عامة فهمت، مش لقيها يعني فهمت، عالم بالنظا، هو عالم من أصول تونسية فهمت، من مواليد فاق 55 سنة فهمت، تلقى تعليمه اسمه محمد عبيد، سيد محمد عبيد، أستاذ محمد عبيد، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بالفاق، وأكمل دراسته في فرنسا في ليكول بوليتكنيك في فرنسا مدرسة التكنولوجيا، بعد حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء والميكانيك من جامعة كاليفورنيا عام 99، ثم انضم إلى مختبر الدفع النفاث. هي شنو المختبر هذا؟ هو الوظيفة الأساسية ليه هي تصميم وبناء وتشغيل مركبات فضائية. معناها نعرف ولا مركبة فضائية فيها الجانب الروبوتيك، فيها الجانب الميكانيك، فيها الجانب الترموديناميك، ثم عدة جوانب يعني فهمت، والمركبات هذه وشنو الاستكشاف الكواكب والفضاء إلى غير ذلك. وسي محمد عبيد برز كمهندس رئيس ومسؤول عن مهام هامة لاستكشاف الفضاء، ولا سيما فهمت المهمة تسمع اللي هي فهمت هي تحاول باش معناها تقيس رطوبة التربة فهمت على الأرض. وسمع في هذه أطلقت عام 2015.
0: نحكيه على قامة علمية كبيرة عالمية تونسية بالتأكيد، بنت المنظومة، ولد المنظومة العمومية، باش يكون حاضر وباش يحاضر في قصر العلوم بالمناسبة.

0: غفير قدام جمهور نتمنوه غفير. الإشكال البسيط اللي نحب نسألك عليه، سمعت الناس باش تحضر ويسألوا حتى على الفين ومش يكون في القاعة الكبيرة، وإلا راهو الحضور فما طريقة باش الناس تحضر، راه مش غدوة باش يجي يقول نحب نحضر باش ندخل، ما هوش فيلم باش نتفرجوا عليه، ما هوش حاجة تصير كل يوم في قصر العلوم. شنو هو البروتوكول باش الناس تنجم تكون حاضرة لهالقامة العلمية الكبيرة؟
1: احنا تم بعثنا لي فهمت دعوة للجميع على فهمت منصات على بمالدو فهمت النساعة فهمت المندوبية فهمت جميع المناسير اللي فهمت اللي نيزو اتترا دونك اللي فهمت اشهرنا اللي فهمت الامور هذه. تبقى بعثنا فهمت رابط باش يعملوا انسكريبسيون، ولا انسكريبسيون هذه باش نعرفوا احنا العدد تاع بوفري. اذا كان العدد تقريبا يكون في 90 و100، عندنا صاله ترفع اللي فهمت 90 و100 اسمها صاله الفيديو كونفرنس الموجوده في قصر العلوم تعرفوها الكل
0: اكيد.
1: واذا كان العدد مش يكون 200 و300، ما نتصورش على شرخ احنا في الصيف ما تعرف 28 او 8 لاهي بالكراتب ناس اخرين لاهيين بالدخول المدرسه ما فيش طالبه، مازالوا طالبه ما دخلوش، مازالوا كلام ما دخلوش، الاستاذ غايبين برا مازالوا في الصلاه. دونك الحضور ما نجمش يكون 800 و1000 فهمت، اما تبقى اذا كان مش يكون اقل من 200 واللي عندنا فهمت الصاله اللي فهمت تاع الكونفرنس كبيره ذيك ترفع 800 شخص. دونك مش نشوفه من هون الغدوة إذا كان العدد أكثر 150 نولي نتنقلوا للصالة الكبيرة
0: باش تصير الأمور في ظروف تنظيمية باهية. اللي ناوي باش يحضر هو وإلا صغير، ونعرف حتى عائلات ناوية باش تجي رام يلزمهم يسجلوا، والرابط موجود على موقعنا وموجود على صفحتنا على الفيسبوك، تنجموا تاخذوا أكثر معلومات. إن شاء الله بالتوفيق لقصر العلوم، وأحسنتم الاختيار، نحكيه على قامة علمية ثابتة باش يكون موجود غدوة بإذن الله انطلاقا من 6 متاع العشية في قصر العلوم بالمنستير. ما تفوتوش الفرصة على أبنائكم وعليكم زادة انتم اللي تسمعوا فينا باش تكونوا حاضرين، وحاضرين بفخر كبير للقامة العلمية الدكتور محمد عبيد. شكرا لك الأستاذ نور الدين بوقديدة مدير عام قصر العلوم، والحدث غدوة الجمعة 28 6 متاع العشية مع القامة العلمية الدكتور محمد عبيد.
1: شكرا سيدتي،
0: إلى اللقاء.

شكرا لكم على الاستماع. باش نختم بعد ما بلغنا خبر وفاة زميلنا معاذ الحداد، ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة، تعزينا لكل العائلة ولكل زملائها. الله يرحمك معاذ، ربي إن شاء الله يتقبلوا بعفو ورضاها. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع الأيام كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم عن استكمال عمليات البحث والإنقاذ أثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيسة، وأضافت في بلغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم الأمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا ما بينهم 14 أصيلي بنكردانة وشخص أصيل جرجيسة، فيما تم تزيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلسة. أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال عبر القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الأقبال على أجهزة التكييف. وأضاف بن عمار أن إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي يعيشها وتعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدة الأزمة خلال الصيف القادم. تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان، والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، وذلك يومي 10 و11 من أكتوبر القادم. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء من تونس ورومانيا وعدد من البلدان الأخرى. أعلنت المنظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. دوليا تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث يجري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني زيارة رسمية في تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى إعادة تدوير محركات الوساطة بين واشنطن وطهران وبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار إلى جانب حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: موج على إذاعة المنستير واستمتع بنسمتنا خير.
1: صحة. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مشكلة نقص التغذية عند المسنين. مع تقدم العمر والتغيرات الفيزيولوجية وتعدد الأمراض المزمنة، يمكن أن يصاب المسن بنقص التغذية. شنو هو نقص التغذية؟ هو تناول طعام لا يفي باحتياجات الجسم اليومية من الطاقة والبروتينيات. مشكلة نقص التغذية عند المسنين هي مشكلة منتشرة جدا، ولكن للأسف في أغلب الأحيان ما نفيقوا بها كان في مرحلة التعكرات الخطيرة. لذلك التقصي المبكر عن مشكلة سوء التغذية هو مهم جدا وأساسي لكل مسن. مع تحيات الدكتورة ريم قلاعي. دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. موعد جديد في موعد خفيف على القلب إن شاء الله، متنوع في مواضيعه وقريب منكم من خلال برنامج الموجة ورا الموجة. كالعادة من توا حتى للخمسة رافقوكم على الأخبار، الحكايات، الضحكة، المعلومة والمواضيع اللي تهمنا الكل. نحب نوجه تحية لشمس الدين هلالي اللي نعوضه في هذا الموعد من موجة ورا الموجة يوم الخميس. مختلف فقراتنا كما تعودتوا بيوم، ونودوكم زادة مستمعينا أحلى الإيقاعات والأغاني، ملا خليكم معنا في هذا الموعد من خلال مواكباتنا واستضافاتنا ومختلف فقراتنا. في ساعتنا الأولى كما تعودتوا باش نرجعوا مع الفنان المسرحي حمدي لكحل، ضيفنا لليوم في فقرة حدث ولا حرج في موضوع اجتماعي جديد بقراءة ساخرة ونقدية. صديقنا أسامة بالحاجة محمد يرجع بينا للمهرجان الوطني للمسرح وموعد جديد من خلال فقرة من ذاكرة المهرجان. وفي ساعتنا الثانية باش يكون موعدنا مع الأستاذ ماهر جيدان باش يكون ضيفنا من خلال فقرة ديما القدام واستضافة للمنسق العام لجمعية المسعف الصغير، وحضور معنا باش يكون بالهاتف السيد شكري بالطيب. تليها مستمعينا فقرة موش صحيح مع الفنان والأستاذ المسرحي سي صادق عمار، ومسك الختام بالنسبة لهذا اللقاء مع من برنامج الموجة والموجة يكون من خلال فقرة على الخط استضافة السيد مراد الكداشي المنسق العام للمصيف الجهوي لشباب ولاية المنستير واللي ينتظم حاليا بنابل. إن شاء الله هذا وأكثر مستمعينا تواكبوه معنا مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الغنائية. التحية توصلكم من كافة الفريق الحاضر معكم في استوديو البث، الكابيتان لطفي المكي في الإخراج التقني، وايدة بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. نحب نوجه تحية لزميلنا وصديقنا محمد وليد الجاموسي في الإعداد لمختلف فقرات حصتنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل. بعد الغنية الأولى واللي بشكون مع كوكتيل تونسي لأحمد حمزة، باش نكون عندكم موعد مع الأستاذ القدير أستاذنا جلال بن سعد واللي يرجع بينا لتاريخ وحكايات أبواب تونس من خلال فقرة حل البيبان. هذه إذاعة منستير، وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بالجميع.

قلبي وبيه جرد وشد وشد خنبة قلبي وبيه جرد شدوا هالخنابة خشت بي بجوج الغابة شدوا هالخنابة خشت بي

نرجع عزيز علي وفيها نرجع عزيز علي وفيها نرجع كيف غابتنا يروحي بدات الخنابة خشت بيه بجوج الغابة شدوها الخنابة خشت بيه بجوج الغابة يا حليلي ويا حليلي يا حليلي يا حليلي بيد أشود ويا حليلي يا حليلي بيد أشود زنت الدوار شهلولة كحلة لنظر شدوها زنت الدوار شهلولة كحلة لنظر قولوا لا خليلك عمار قولوا لا خليلك عمار من وحشك عيون عمد شدوها الخنابة خشت بي

شهلولا كحلة لندن شدوها زينة الدوار شهلولا كحلة لندن قولوا لا خليلك عنار قولوا لا خليلك عنار من وحشك عيون عمد الخنابة خشت بيض جوج الغابة خنابة خنابة خشت بيض جوج الغابة يا حليلي ويا حليلي يا حليلي يا حليلي لبيد أشود يا حليلي يا حليلي لبيد أشود ويا حليلي يا حليلي لبيد أشود.

0: مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. باجة العريقة الأصيلة بتاريخها المميز، نتعرض اليوم لباب الجنايز أو باب الزنايز بباجة، وهو كما أفادتني به الأستاذة جميلة رقيقة ممر للجنائز التي تخرج من الجامع الكبير نحو مقبرة الزلاوي. ولا يزال الباب هذا باب الزنايز بباجة يلعب دورا هاما في حياة أهل المدينة، فهو سوق لا بديل عنه من حيث فرادته وتنوع دكاكينه وحفاوة مستقبليه لضيوفهم بما يعرض من بضائع للجهة. ويمكن التعمق بالعودة لكتب الدكتور زهير بن يوسف المتخصص في الحضارة والعالم بشؤون المدينة، أي مدينة باجة، تاريخا وماضيا وحاضرا. ولمزيد التفاصيل نقول أن باب الزنايز من المعالم الرمزية في باجة، لأنه معبر تاريخي يختزل تاريخ المدينة، وهو كما قلنا محطة تواصل بين الماضي والحاضر، وتحول النهج اليوم وكل المحيط به إلى شريان اقتصادي رئيسي وقلب نابض في باجة بالحركة التجارية، يزخر بخيرات باجة الرقوتة والمخارق إلى آخره. باجة أرض المندرة والصابة، أرض الغلال والماشية والغابة، هذا باب الزنايز المشهور. وباجة مزار كل التونسيين وأغلب التونسيين في رمضان، حيث تمتزج حلاوة المخارق بحلاوة استقبال أهلها. هذا باب الزنايز في السوق القديم، أحد الأبواب السبعة المحيطة بالمدينة العتيقة، لكنه الأهم اقتصاديا واجتماعيا. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
0: يا مزري حل البيبان حل البيبان
1: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: زريبة صويف زهوان عالموجة 104.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
2: ليام معليام
1: معليين، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، تحية مجددة كل ما التحق بنا في الاستماع في هذا الموعد الجديد من موجة أورا الموجة حتى الخمسة متاع العشية. وصلتوا معنا الماضي 23 دقيقة، مرحبا بالجميع. فقرتنا الموالية حدث ولا حرج،
4: حدث ولا حرج.
3: ضيفنا لليوم الأستاذ حمدي لكحل. أهلا وسهلا، مرحبا سي حمدي.
5: مرحبا بك خويا الهذيلي، وشكرا على الاستضافة الحلوة هذه.
3: كنا نسمع في زين صافي الله يرحمه قال لك الدنيا دوارة. أي معناتها في لحظة كل شيء يتبدل، حاجات كنا بالنسبة لنا حاجات عادية، حاجات مستنسين بها متعودين بها، في لحظة فقدناها. نحكيوا لنا على الحاجات الأساسية ممكن بلاد الصفوف، ولينا للأسف صف الماء، صف الفارينة، صف الليسانس، صف أبطال العالم في الصفوف، ولينا الشعب التونسي تبارك الله. وربي يعطينا القوة والصبر على اللي عايشينه اليوم بالحق العائلات التونسية. للأسف معناتها إن شاء الله تتحسن الوضعية، إن شاء الله نتمناو إنه غدوة خير، نتمناو إنه يتعاقبوا المتآمرين الكل
5: إن شاء الله،
3: وإن شاء الله نشدوا المتآمرين، أو في انتظار إنهم يتشدوا هالمتآمرين. أما في بنا عنا متآمرين إن شاء الله تتفضل الوضعية ذي، وإن شاء الله يصلح حال بلادنا وحال شعبنا، هذا ما نتمناو. وموضوعنا اليوم شي يكون معاك، وتفضل كلمة ليك سي حمدي.
5: شكرا. تناو ما زلت عايش والحمد لله، ما زلت عايش في بلاد الربوات، وقداش كثروا الربوات. ما تفهمونيش بالغلط كيف قلت ربوات، راني مانيش نقصد علامة من علامات التطور التكنولوجي. الربو زاد عنده عيوبه، ومن أبرز عيوبه إنه ما يحسش، معدوم الإحساس، لا يفرح لا يحزن، لا يتغشش لا يحب لا يكره، لا يرفض لا ينقد. عمركم شي قريتوا ربو كيف تتعدى عليه ياخو موقف ويقول لك لا ما يساعدنيش، ما نحبش، ما نطيقش، أعطيني كرامتي وحريتي. مع الأسف نعيشوا مع برشا ربوات. هو كيجي تشوف حتى الربوات ما تنجمش تمشي في كياساتنا المحفرة المرقعة المصلحة المقولبة. بيان سور ما يتعثر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ وفي 2026 عثرت البغلة والبغل والزويل الكل، حتى الكرهبة شوف قدي فيها من زيلة، قديش من مرة تعثر في النهار، وما نحكيوش على عباد زادة. أما كيف تغزر من بعيد شوية تقول شوية ملحنة وشوية مرتبط لدين. هات خلنا نبدأ بالمرتبط لدين. مع الأسف فما قلة وعي وفقدان لحرمة الطريق. كيف تبركي كرهبتك وهي تقطر في الزيت، وبعد تمشي وتخليها بقعة كحلة في كل مرة تبركي، أراهو باش تهلك الكياس. كيف كل مرة تكبك أسطل الماء قدام دارك، راهو الكياس هذاك تهلك. كيف لا قدر الله تتفلق بيك العجلة وتكمل تمشي على الديسك، راهو يهلك الكياس. كيف تبدأ تسوق في سومي معبي بالسيمان أكل بوتينير، وفي كل 100 متر تهبطلنا لقشة قريفاي فوق الكياس، رك خلقت ركزة جديدة وقدمني كنت نحات. كيف اللافاجيست يغسل الكراهب كل نهار، والميكانسيان يصلح في الكراهب كل نهار فوق الكياس، راهو أكس سوائل تتسرب وتضعف مواد الرصف. كيف الشاحنات والسيارات الثقيلة يتعداوا بوزان فوق الحمولة المسموح بها، راهو يخلق تشققات وهبوط في الكياس. والليستة مازالت طويلة وعريضة. أحكينا على ارتبط لدين، أعطينا الحنة توا. وقت اللي ما تنظفش مجاري تصريف المياه، وفي أقل مطرة تقول عايش في فينيس، تولي هكا يهلك الكياس، وهكا أكبر عدو للطريق المعبد. وقت اللي الحفرة أو التكسيرة في الكياس يتعدى عليها وقت طويل ويتربى عليها أجيال وراء أجيال، هذا يخلق نقاط ضعف في الطريق وبشوية بشوية تساعك الحفر. تهو حتى كيف تجي تشوف نصلحه بالغلط، الركزة صغيرة تولي حفرة، والحفرة كيف نحبو نسكروها تولي دودان، والحبة تولي قبة. أي شنو اليوم عبدنا الطريق هذا وكيسناها حقا، فما كدار ما دخلنا لهاش لوناس، واللي جنبها ما دخلنا لهاش الماء، واللي مقابله يحب يعدي الغاز. أي تي هو شانتي شانتي الحومة الكل هذيك نحبو ندخلو لها كالسنجي تحت القاعة، وتبدأ الحرب في الكياس المسكين ويهبطوا عليه جماعة منه تكسر والأخرين يحفروا مغادي، وما تقعد من بعد كان مخلفاتك الحرب. شكرا الحق على تلبية ما طلبنا في هالخدمات، أما مش كان عملناهم قبل ما يتعبد الطريق خير وأنظف؟ تي مش مشكل، مبروك علينا. جست بربي لو كان تسمحوا تعبدونا أو تصلحوا أكل حفر القاعدة.
6: لا خويا، ما هيش مسؤولياتنا وما هيش مسؤولياتنا.
5: في رمشة عين ما تلقى حد بجنبك. بربي يقول لي فاش تستنى من كياسات تتبنى على المناقصات، والمقاول اللي رسات عليه المناقصة يلقى روحه ما يخلصوش بالسوم هك، وأسوام السلعة سورتو كل نهار تزيد. في الاخر يلقى روحه مطالب باش يكمل من جيبه، ولو كان يتبع لينورم بيان سور. وهك علاش شفنا اللي غش واللي هرب واللي هج. هذا ماهوش مبرر للاعمال اللا اخلاقيه هذه، اما الكلام هذا باش يخلينا نخمموا بطريقه جديده ومقترحات جديده تتحط على الطاوله، وتعوض فكره المناقصه التقليديه اللي تضر في المقاول والمواطن، وسيرتو تضر حتى في هالوطن الغالي.
3: نعطيك الصحة سي حمدي.
7: شكرا.
3: موضوع مهم للغاية، نحكيه على طرقات وعلى الحفر. ممكن الحفر في تونس عمرها أطول من المشاريع، كل عام تعمل توسعة زيادة.
5: مع الأسف والله الحق خوي الهديلي، وقت اللي كنت صغير الوالد متاعي قال لي حاجة، قال لي كان مشيت لبلاد نهار ولقيت فيها برشة دودانات أعرف أنه البلاد هذيك متخلف. مع الأسف كل مرة نشوف في دودان جديدة تتبنيه، إيه سورتو يحز في نفسي انه لدودان هذوكم ولاو عباره مقابر للناس اللي ماتوا. فما شكون عمل لاكسيدون غادي وتوفى الله يرحمهم، يجي يعمل لهم دودان غادي عباره ولا قبر غادي، راهو فما شكون توفى غادي.
3: اي صحت. ورغم هذا المواطن التونسي ماهوش مقصر بالنسبه لطريقه سياقته وتهوره في السياقه نتاعو بالارقام، راه معناتها تونس تعتبر من ارفع واكثر البلدان حوادث طرقات في العالم. معناتها شيء اسف، لازم زاد حتى المواطن يكون مسؤول في طريقه السياقه نتاعو من خلال احترام قانون الطرقات. وهيك علاش احنا مع نحكيو اليوم على مجلس اعلى للتربيه، تكون من اولوياته يكون تعليم وتعليم خاصه الصغار في قانون الطرقات، وكيفاش يشق الكياس، وكيفاش يقف الرامبوان، ولا كيفاش شكون عنده الاولويه. هذوكم تكون محور دروس يتعلمهم الصغير ويفهم راهو من الصغر لازم نعاودو نبنيو من الصغر. معناتها هذه فرصه جات المجلس اعلى للتربيه، ما نعرفوش حتى شنو المشاريع نتاعو، ان شاء الله تكون من اولوياته الاخلاق والتربيه، وتكون زاد من اولوياته تعليم الطرقات والتكوين فيها
5: تاثير تاثير سورتو ان لازم صغير يكون يعرف ان مخلفات العادات اليوميه اللي نعملوا فيهم نحن. بار اكزومبل قداش مره نشوفوها وشكون طيش ما نعرفش ليكيد ولا حاجه من شباك الكهرباء، سورتو نسيك بعد ما تكمل تسيق تعدي اسطل قدام الدار. هذاك الكل اي حاجه سائله راهي تدخل في الطريق المعبد من اللوطه، وتبدا تاكل بشوية بشوية في الطريقة ذاك، وتتولد التكسيرة الأولى وتبدأ تتوسع. ومع الأسف حتى معنا دولتنا مقصرة شوية في الحاجة هذه، أنه كجي تصلح الكياس رانا نصلحه بالغلط، يجي مشي يصلح ركزة يرد لك عالية ولا تقعد واطي شوية بالوقت تطيح.
3: هي مقصرة من اللول. أنت كتعطي وتفتح مشاريع نتاع كياسات، كياس قداش باش يقعد معناتها؟ مش خمسة سنين، مش في اول مطره يتقشر كياس. راه
5: بالضبط
3: انت المهندس اللي تابع الوزاره الفلانيه وياخو ويصادق على مؤشر انه الكيس تم الاعتماد على كل المواصفات القانونيه اللي فيه, ومن بعد من اول مطره يتقشر مش معقول. وبرشا كياسات صارت وبرشا ابحاث صارت في الشيء هذا وبرشا اخلالات قاعده تصير كل يوم, ولا من مراقب ولا من شكون نجم نقولوا متامر
7: موي.
3: حتى ذوك متآمرين زاد لازمنا نشوفوا لهم حل على خاطر موجودين كل يوم وقاعدين يكثروا, ونشوفوا في المشاريع المعطلة ونشوفوا في تقصير الدولة في الشيء هذا
7: صحيح.
3: بالنسبة للبنية التحتية متاعنا
7: صحيح, وبالنسبة زاد المواطنين زاد فما قلة وعي. حبيت زاد نركز عليها اللي هو رمي الفضلات في الشارع. الفضلات هذيك من بعد باش تمشي للمجاري, المجاري هذيك باش تتسد مع أول مطرة باش تتصب, يتعب الكياس يولي بكله ماء, ومن بعد نقولوا هاو بنية تحتية خايبة هاو شنو هاو كذا. زاد كمان فما قلة وعي من المواطنين زاد.
3: كل طرف يتحمل مسؤوليته, راهو مسؤولية مشتركة. نحكيه اليوم مواطني ومواطن لازم يكون مسؤول, ومواطن زاد يكون مراقب, مراقب لعمل السياسات العمومية متاعنا, إن كان مجلس نواب إن كان الحكومة إن كان بلديات, هذوما كل لازم يكونوا متعاونين ومتكاتفين باش نناقفوا لبلادنا
7: بالضبط.
3: إن كان على مستوى
7: بالضبط.
3: الطرقات على مستوى التربية وبرشا ملفات أخرى, ونحكيه اليوم على إمدادات بالمواد الأساسية للمواطن التونسي اللي ولا مفتقدها. متنجمش تبني حاجات اليوم تقول الضوء مقصوص في داري وعندي ماء مقصوص وعندي ماء معلب من القاش من نشرب, ناس كل على عصابة ولازم وذاك ينجم يترجمه في الكياس وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه. نشوفه في حالة غليان وضغط كبير برشا المواطن التونسي, نشوفه في تو في مشاهد فيسبوك. صحيح ممكن فما برشا ناس تتندر بها وتشوف فيها انه فيديوهات نتاع اعتداءات بالعنف, راه مش حاجه باهيه, راه نشوف
7: بالضبط
3: راه مش صوره باهيه نسوقوا فيها لبرا, راه ولا نشوف ماهيش من اخلاقياتنا زاد,
7: ماهيش من اخلاقياتنا. وزاد سي نورمال المواطن يلقى روحه فاقد لاساسيات الحياه. يعني فما اللي نعرفهم يبداو يخدموا ريموت مثلا مع جماعه في الاوروب ولا حاجه, يخرج من الميتينغ متاعه ويقول له قص علي الضوء, من بعد كي يرجع وكل شيء يقول له شو قص عليك من الضوء خي وين عايشين
3: هاي.
7: المرة الأولى الثانية فما برشا وصلوا خسروا الخدمة متاعهم على خاطر فما كل قصان متاع الضوء. وإني بصراحة في منبر توا نحشم باش نطالب بأساسيات العيش, نحشم باش نقول شبيه ما شرب ما فماش, شبيه الضوء يقص, شبيه حاجة ولات من أساسيات المعيشة.
3: فما مشاريع بالمليارات, فما ناس راهنا رواحة عند البنوك وخسروا مشاريعهم وخسروا رأس مالهم جراء قصار
7: بالضبط. بالضبط.
3: إن شاء الله تم زادة دوما من الملفات الكبيرة اللي لازم ياخذوها بعين الاعتبار من أجل تعويض أصحاب الشركات الناشئة اللي أنت تحب تعاونهم وتدعمهم مش في ظرف قصير تفلسهم.
7: صحيح
3: هذا
7: صحيح.
3: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة سي حمدي ذاك. حنا وقتنا اليوم في موجة ورا الموجة, شاب مامي غنى غنية حلوة برشا مون كور او بي دو ميرفي, معناتها حاجة بلاد العجائب وإحنا في أحلى بلاد وربي يخلي بلادنا بعجائبها بغريبها, أما نقعدوا نحبوها هذيك هي حياتنا
7: نحبوها.

0: زريبة صواف زهوان علموجة 104.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل
3: وتبع الموجة

0: الذاكرة بنوصل معها الماضي 43 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه موجة ولا الموجة كالعادة في إطار المواكبات والاستضافات، ما زلنا مواصلين معاكم في ساعتنا الأولى، وباش نمشي وجهتنا القادمة باش تكون على حكاية المهرجانات وذاكرتنا مع المهرجان، فقرة يأمنها بشكل يومي ودوري صديقنا الحقيقة نوجه له تحية كبيرة برشا. هو فنان مسرحي وما شاء الله عليه وخدم وتبارك الله وديما موجود وحاضر معنا من خلال مختلف فقراتنا، وشاب ما شاء الله عليه نوجه له تحية كبيرة برشا، أسامة بالحاج محمد اللي في كل مرة يرجع بنا للذاكرة للمهرجان الوطني للمسرح. واليوم موعدنا مش يكون مع مهرجان القنطاوي، أكثر تفاصيل تسمعها توا
1: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: السلام ومرحبا بكم. حديثنا اليوم يخص مهرجان القنطاوي الدولي بحمام سوسة، واحد من المهرجانات الصيفية في الساحل، وجمع من نهار الأول بين الثقافة والسياحة. تأسس رسميا سنة 1982، وقتها كانت الفكرة باش ترافق الطفرة السياحية الكبيرة اللي عاشتها الجهة بعد افتتاح ميناء القنطاوي في آخر السبعينات، ويولي الصيف في حمام سوسة مش كان بحر ووتلة، زادة فن وموسيقى وفرجة تجذب التوانسة والسياح من كل بلاصة. على مر السنين اتعاقبت على تسيير المهرجان برشا كفاءات من أبناء حمام سوسة، من جامعيين ومثقفين وناشطين ثقافيين. المهرجان وصل 42 دورة، وكان ديما حاضر في أواخر جويليا وبداية أوت، وموقف كان في ظروف استثنائية كيف جائحة كورونا، ولا وقت اللي صارت مشاكل على استغلال الملعب البلدي للعروض الفنية. أكثر حاجة تميز مهرجان القنطاوي هي الحكاية اللي الناس الكل تعرف عليه، مهرجان بلا مسرح. على خلاف برشا مهرجانات ما عندوش مسرح هواء طلق خاص به، لذلك اعتمد سنوات طويلة على فضاءات ميناء القنطاوي للعروض المجانية والتنشيط، أما السهرات الكبرى فتتعمل في الملعب البلدي بوعلي الحوار بحمام سوسة، اللي يتحول كل صيف من ملعب كرة قدم إلى ركح عملاقة يتنصب فيه الصوت والضوء والإضاءة، ويستقبل بين 4000 و6000 متفرج. ومن الكواليس اللي عاشها المهرجان أنه في بداية التسعينات خاضت الهيئة المديرة معركة قانونية باش يتبدل اسم التظاهرة من مهرجان حمام سوسة الصيفي إلى مهرجان القنطاوي، حتى يلقى دعم أكبر من شركة الدراسات والتنمية بسوسة الشمالية، وصارت زادة تجربة باش تتعمل منصة عائمة وسط الميناء، أما تلغات على خاطر الأمواج كانت تخليها تتمايل والرطوبة تأثر على الآلات الموسيقية. وفي تحضيرات دورة 2026 الحالية اشترط رئيس الهيئة الجديدة قبل ما يتسلم مهامه إمضاء اتفاقية تضمن استغلال ملعب بوعلي الحوار بالمجان ودون شروط معقدة، بعد ما كانت ثم مطالب بمعاليم كراء مرتفعة، كما اختارت الهيئة نظام العروض الذاتية للتمويل، وين يكون الاتفاق مع متعهدي الحفلات على نسبة من مداخيل التذاكر باش يبقى المهرجان واقف على ساقيه وما يدخلش في عجز مالي.
1: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم عن استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل الجرجيسة، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشار جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم الأمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. إذ وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 أصيل بن قردانة وشخص أصيل جرجيسة، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلصة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لإفادة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة المدرسية هذه السنة قدرت ب 5,953,000 دينار. تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات، وفق ما أفاد به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد لدنولتسي، الذي أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل لمصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجالسها العلمية ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من ولايات الجزائر خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين. وتواجه الجزائر موجة حرائق واسعة طالت مساحات كبيرة من الغابات في وقت بلغ فيه عدد الحرائق المسجلة 154 حريقا وفقا للبيانات الأولية، بينما أسفرت الحرائق عن وفاة أكثر من 11 شخصا وإصابة 54 آخرين، بالتزامن مع استمرار جهود فرق الحماية المدنية للسيطرة على النيران المتبقية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضة الموجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على اختفاء المسارعة التونسية شاهد الجلجلي في الألعاب المتوسطية في إيطاليا، لكن البداية نقول ألف مبروك للتونس بعد إحراز في بطولة العالم للتجديف المقامة حاليا في أمستردام في هولندا. أحرز الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسالمة الدوادي على الميدالية البرونزية في سباق تجديف زوجي وزن خفيف خلال نهائيات بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة أمستردام. قلت من البداية، أكد حاتم المرناوي رئيس البعثة التونسية الرسمية في الألعاب المتوسطية تورونتو اختفاء رياضية شاهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين. أضاف المرناوي أن الرياضية المذكورة خاضت أمس الأول نزال نهائي الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، وبعد النزال انهزمت كانت إلى جانب المدرب الوطني محمد علي بوزيان في انتظار بقية زملائها، تستغل لاحقا انشغال المدرب بمركبة بقية المباريات باش تتسلل مغادرة القاعة دون سبق أعلام، مستغلة كثافة عدد الحاضرين. أوضح رئيس البعثة التونسية أن بمجرد وصول عناصر المنتخب للقرية المتوسطية شرعوا في البحث عنها في كل أرجاء مقر الإقامة دون أن يجدوا لها أي أثر على مقدر، وجدوا كل أمتعتها بغرفتها. وبعد اختفائها المريب توجهوا بإعلام المسؤولين عن الوفد التونسي، ذكروا أنه الجلجلي البالغ من العمر 20 عام وحملت برونزية بطولة إفريقيا 26 بالإسكندرية انهزمت في نزال الميدالية البرونزية لوزن 57 كيلوغرام للألعاب المتوسطية الحالية أمام الإيطالية رينيلا. ما دمنا نحكي على الألعاب المتوسطية، نذكر المنتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة يخوض مباراته ضد المنتخب الإيطالي في النصف النهائي من دورة الألعاب المتوسط يوم الجمعة بداية من الساعة 9:30 صباحا في المقابل النصف النهائي الثاني، باش يجمع مساء اليوم المنتخب الجزائري بالمنتخب المغربي الساعة 8. منتخبنا تحت 21 سنة أنهى المرحلة الأولى في الصدارة المجموعة الأولى بسبع نقاط، زوز انتصارات أمام المغرب هدف مقابل صفر تركيا 2-1 وتعادل دون أهداف ضد مقدونيا. نعطيكم حصيلة نتائج المشاركة التونسية في رياضة السباحة بالزعانف. تأهل البطلة أمنة بن حسونة في سباق 100 متر بي اف، الدور النهائي باش يكون الساعة 5:30. تأهل البطلة ريهام بن سلامة للدور النهائي في سباق 400 متر، الدور النهائي باش يكون الساعة 6:29 دقيقة. في المقابل البطلة ريهام بن سلامة في الدور النهائي 100 متر ما تمكنتش من التأهل، أيضا البطل نادير المعلاوي في 200 متر اس اف ما تمكنش من التأهل، نفس الشيء للبطل يوسف بن حاج حسين ما تمكنش تأهل في سباق 200 متر بي اف، وايضا كما قلت لم تتأهل البطلة تسنيم جبالي في الدور النهائي سباق 400 متر اس اف. فريق الشبيبة القيروانية تم صباح اليوم في مقر الشبيبة القيروانية تسليم المهام بين الرئيس السابق للهيئة التسريبية محمد ليوان والرئيس الجديد شكري الرحماني بحضور اعضاء الهيئة. في المقابل نحكي على فريق الترجي التونسي ودانو قريب برشا من توقيع لفريق الاتحاد الليبي، الاتحاد الليبي نذكره ويدربه المدرب فوزي البنزرتي. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام
1: ديما القدام ديما القدام
0: ديما القدام
2: ديما القدام. فقرتنا نرجع من خلالها في ساعتنا الثانية من موجة ورا الموجة. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير في هذا الموعد في هذه القيلولة. واللي الحقيقة فرحان برشا أنه تكبد مشاق الالتحاق بنا وما شاء الله عليه ديما في الموعد وقبل الموعد. سمير جايدان اهلا وسهلا مرحبا.
3: مساء النور ولكل مستمعي اذاعه المستير ويشرفني اني اول مره نتقابلوا مع بعضنا في نفس البلاتو
2: وشرف كبير لي يا راو سمير. ما نقعدوش نشكروا في بعضنا انا بالحق فرحان برشا اللي انت حاضر بحذانا واللي انت منورنا. كيفاش جيتنا سيدي؟ حاب نحكي لك على تجربتي الخاصه. نحكي
3: العمليه انه اليوم نهار سخو
2: سخون برشا
3: والهوميديتي زادت الرطوبه معناها زادت الحراره المحسوسه وربي يفرج علينا
2: ان شاء الله يا ربي. وهيك علاش ديما نعاودوا وناكدوا بالنسبه للساده المستمعين خاصه كبار السن ولا الصغيرات ما تقعدوش في كرهبكم اول حاجه. ثاني حاجه اذا باش تخرج في قضيه اكيده واكيده جدا الايامات ما زالت متواصله بالنسبه لارتفاع معدلات درجات الحراريه خاصه في الفتره هذه حتى اليوم 31 اوت باش تكون مرتفعه ما بين 7 و 12 درجه كامله. معناتها ماذا بكم كان عندكم قضيه ولا شوار تقضيهم الصباح وتقعدوا في الدار وربي يبقي الستر على بلادنا وعلى ناس. هذا هو ما نتمناه وان شاء الله توجد مختلف الحاجيات الاساسيه
3: ان شاء الله.
2: هكا الزحمه وكالصف وقول نخرج توا واحد وكل شيء هو جاب وتسمع فلان معناتها هذا الكل توا زايد. استحفظوا على رواحكم خاصه في الوضعيه المناخيه الصعيبه اللي صعيب. فقره ديما القدامى معاك باش تكون سمير واللي باش نحكيو اليوم على جمعيه هي جمعيه المصحف الصغير. الحقيقه جمعيه عندها عديد المبادرات خاصه في المجال التوعوي للاطفال ان كان في الاسعافات الاوليه ان كان مسابقات مطالعه مسابقات في المسرح في عديد المجالات. بارك الله ديما ناشطين وديما متالقين. سعداء جدا باستقبال السيد شكري بالطيب المنسق العام لجمعيه المصحف الصغير. اهلا وسهلا مرحبا سيد شكري.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا مستمعي إذاعة المستير وأهالي المستير.
3: مرحبا بك سي شكري معنا سي شكري بالطيب المنسق العام لجمعية المصحف الصغير. حقيقة الجمعية هذه أصدائها الطيبة وصلتنا معناها عن طريق الأنشطة متاعها المتنوعة وطلعنا الخبر الأخير عن جمعية المصحف الصغير وهو إطلاق فيلم سعفون وهو فيلم كرتوني رقمي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التربية الإسعافية ويستهدف الأطفال بداية من سن 5. والمشروع هذا يبسط مبادئ الإسعافات الأولية والوقاية وترسيخها لدى الناشئ. إذن المشروع هذا هو تجربة تربوية جديدة تقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة لإنتاج محتوى عربي موجه للأطفال. سي شكري اليوم أنت معنا حبينا نأخذ أكثر معلومات عن هذا الفيلم عن ظروف التفكير معناه في هذا الفيلم وكيفية توزيعه وكيفية نشره لدى النشأة التونسية وما هي الأساليب التربوية المتبعة في هذا الفيلم. وقبل كل شيء نتشرفوا بيك وتقدمنا الجمعية بصفة عامة.
4: أكيد هي جمعية المصعف الصغير هي جمعية فتية انطلقت التجربة نتاعها من 2019 من تجربة شخصية انه ابني صارت له حادثة في الروضة وصار له كسر في الساق. هذاك علاش جات جمعية المصعف الصغير. قلت علاش لا ما تبداش يعني نبداو تعلم الإسعافات منذ الصغر باش يعرف الصغير كيفاش يسعف غيره ويسعف نفسه وننشر ثقافة الإسعاف لدى العائلة وفي المؤسسات التربوية اللي هي نوعا ما متغيبة. وبدأت التجربة تكبر والحلم بدأت تكبر. بدينا من الإسعافات الأولية الجسدية ثم انغمزنا في الإسعافات الإسعاف البيئي الإسعاف الغذائي إسعاف الطفولة من الكرتون العنيف لنصعف فلسطين بثقافات العالم. وليت ثم عنا مبادرات وزيارة مؤسسات تربوية داخل المؤسسات التربوية بشراكة مع وزارة التربية في المناطق الداخلية والنائية لأن جمعية المصحف الصغير هي ملك لكل طفل تونسي وعربي. وخرجنا حتى خارج تونس، زرنا الجزائر وإن شاء الله فهمتني عنا زيارة ميدانية إلى العراق، وكانت عنا تظاهرات.
3: نعم سي شكري، سي شكري نذكروا أن الجمعية دي تأسست سنة 2019 وكانت عندها ثلاثة أنشطة ربما كبرى، اللي هي أوسكار المصحف الصغير في 2023، فما إذاعة ومشروع إذاعة المصحف الصغير كذلك على الويب، ومشروع رحلة وعي اللي انطلق في مارس 2026. لو كان تأثر لنا هالثلاثة أنشطة هذه البارزة في تاريخ الجمعية.
4: شوف، هو الأنشطة البارزة، هو عنا مهرجان قرطاج تعانق الطفولة اللي بش يكون إن شاء الله في الدورة الخامسة، بش يكون في جانفي 2027 في مدينة الثقافة مسرح الأوبرا، بمشاركة أكثر من 450 طفل. وكل مرة وكل يعني دورة نتطرق إلى موضوع مهم ومهم جدا. كما قلت لك المواضيع كانت في إسعاف الطفولة من الكرتون العليف، في نصع فلسطين بثقافات العالم، رؤية الطفولة واحدة مهما تغير الزمن، هذا كله بطريقة المسرح. ووصلنا إلى الدورة الخامسة باش نحكيه على العلماء في عيون الطفولة. بعدها بدأت تجربة 2023 اللي هي أوسكار المصحف الصغير للأفلام القصيرة الإسعافية، والأولى عالميا. وديما نقول أنا تونس ولادة، وتونس فهمتي ديما مبادرة يعني تبادر بالهل المبادرات الحلوة هذية، أنه يكون عنا كور متراج يمثلوه الصغيرات ويوصلوا مساج إسعافي لنشر، والأهم من هذاك اللي نشر ثقافة الإسعاف لدى الناشئة وفي الوسط العائلي والتربوي.
3: نعم.
4: بعدها عنا فهمتني رحلة وعي، وكانت التجربة من مدينة العلوم، وزرنا بعض المناطق الريفية أنه ننشر ثقافة الإسعاف فهمتني في المدارس النائية كما قلت لك، وداخل المؤسسات التربوية في المناطق الداخلية في تونس. وعنا زادة فهمتني المطالعة باش نحيو المباريات الثقافية والتربوية اللي كنا نعيش فيها قبل، انه الطفل يمشي للقلم، سميناها زمن القلم، انه يرجع للقلم، يرجع يكتب، يرجع يجاوب ويسأل، ويكون حوار جماعي بين الاطفال وليس في الرقمنة والتكنولوجيا الغير هادفة.
3: نعم لاحظنا انه الافكار متنوعة وتتجه نحو الكتابة ونحو الشفوي وكذلك نحو الفيلم وتوظيف الذكاء الاصطناعي في فيلم فكرة سعفون، لأنه الاختيار على الفئة العمرية اللي هي سن الخامسة أكيد أنه الفيلم هذا يتميز عن باقي المحتويات الكرتونية التي يشاهدها الأطفال عادة، ولكن هنا الأساسي هو توظيف الذكاء الاصطناعي. حبيت بعض التوضيحات في هذا المجال، لأنه هو مجال واسع جدا وكل واحد كيفاش يفهم وكل واحد كيفاش يوظفه في هذا المجال، ونعرف مدى تأثيره معناها على الناشئة خاصة توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. وعندنا تجارب حاليا معناها موجودة في العالم العربي اللي أثرت على المجتمعات بشكل كبير. اللي هنا فما التخصص في الإسعاف بالنسبة للصغار، لكن كيف استخدم هذا الذكاء الاصطناعي تحديدا في إنتاج الفيلم هذا على مستوى الرسوم، على مستوى الأصوات، أو على مستوى السيناريو؟ كذلك ما هي التقنيات المستعملة في الذكاء الاصطناعي لهنا للإنتاج الكرتوني؟ وبصفتكم المنتجين لمحتوى موجه للأطفال، كيفاش تراول جدل الدائر عالميا حول استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؟
4: أكيد هو استخدام الذكاء، مانيش هربين من العالم الرقمنة اللي توا قاعد يدخل لبيوتنا وقاعد يدخل فهمتني للمؤسسات التربوية. وشكون فهمتني المستهدف؟ المستهدف هو الطفل، الطفل اللي كيفاش نوصلوا له هالعالم الرقمي هذايا، كيفاش ياخذوا؟ لأنه احنا قاعد فهمتني وقاعدين تشوفوا الناس الكل انه عالم التليفونات فهمتني قاعد يمشي يضر في الاطفال وخاصه في مرض وانت تعرف
2: طيف التوحد
4: اي طيف التوحد نعم. دونك لهنا فهمتي الولي صحيح فما رقابه من الولي ولكن الطفل اصبح فهمتي مدمن على الهاتف بطريقه بالحق يعني ما نجموش حتى تجي تكلم الولي تقول له كون انت فاعل وكون انت باش تفك التليفون وما تخليهوش وعطيه بالوقت ولكن فهمتني هيهات من هالكلام دونك نعم. احنا مشينا الى عالم الرقمنة انه ندخلوا ونغوصوا في عالم الرقمنة من خلال هالفيلم هذا الكرتوني الرقمي العربي نعم. بالذكاء الاصطناعي اللي هو اسمه سعفون وكان سيناريو مميز سيناريو فهمتني انه في العادة مستنسناش انه نعملوا كرتون يعلم اهم مبادئ الاسعافات الاوليه قاعد يعلم في رساله نبيله قاعد يوصل في رساله نبيله ولكن فهمتي انت قاعد تشوف تو في الكرتون لا هدف له فهمتني مجرد فهمتي حركات مجرد فهمتني كلام يتقال حتى تركز معاه ما تفهمش شنو قاعد يوصلوا للصغيرات
3: نعم.
4: ولكن احنا لهنا بفيلم سعفون انه نوصلوا هالرسالة الاسعافات الاولية انه يتعلم مهم مبادئ الاسعافات الاولية يتعلم ويتفرج وحاجة اخرى فهمتي سيد الكريم
3: نتفضل
4: انه فهمتني باش نعرفوا بالبلاد التونسيه وهذا اهم حاجه انه يعرف بلاده من خلال فيلم كرتوني فهمتني اسعافي
2: شكري عذرا عندي بعض الاسئله بعجله باش يكون هناك سلسله نتاع افلام في من خلال شخصيه سعفون قبل كل شيء ثاني حاجه مده الفيلم وثالث حاجه باش يكون شي هناك عروض في كامل تراب الجمهوريه في قاعه السينما بالنسبه للفيلم هذا
4: أكيد هو فهمتي شوف أنا ما نجمش نجاوبك على حاجة يعني أنا نجهلها لأنه فهمتي المشروع هذايا الضخم فهمتي يشرف عليه نخبة من خيرة المهندسين الشبان والكفاءات التونسية اللي جمعوا ما بين الإبداع والتكنولوجيا والرسالة الإنسانية هذايا باش يتحدوا ونخرجوا هالفيلم الكرتوني هذايا ولأول مرة في العالم العربي لأنه احنا في العالم العربي مستنسناش أنه نخرجوا يعني فيلم كرتوني يكون 100% تونسي ولا 100% عربي لأنه احنا خاصة في الإسعاف لأنه في الإسعاف لقينا يعني رجل الأطفاء ثاني اللي تداول واللي فهمتي خرج وتفرج فيه الأطفال وتعلموا منه برشا حاجات ولكن فيلم أمريكي صار دبلجته ولكن احنا لهنا نحبه بلمسات تونسية علش لا ما تكونش حتى اللغة الدارجة سيدة في هالفيلم هذايا والسيناريو بون مش نتعمق ياسر في السيناريو لحقوق
2: يعني الملكية الفكرية
4: فهمتي الملكية الفكرية دونك باش نغوصوا في داخل البلاد التونسية باش نعرفوا بالبلاد التونسية وفي كل ما نوصلوا للولاية من الولايات لأنه باش نزوروا كل الولايات سعفون باش يزور كل الولايات وباش يعرف بها ولكن فهمتني فما ديما حاسة باش تصير فك الولاية هذيك وفما إسعافات باش تصير هذا باش يتعلم صغير وأهم حاجة أنه باش يكون مدة الفيلم ساعة ربع فهمتني ويتخلل فهمتني الفيلم فهمتني عروض في التنشيط
3: سي شكري نعم بلي عندي سؤال في كل لب الموضوع هذا علاش اقتصرت توفر الفيلم على رياض الأطفال والمؤسسات المتعاقدة مع الجمعية حسب البلاغة اللي قريناه لأنه دون إتاحته للعموم معناه وفماش نية لبثها على منصات مفتوحة أو قنوات تلفزية هذا سؤال مشروع ربما
2: في تشارك مع وزارة التربية
3: نعم
4: اي شوف احنا راهو كتبنا المؤسسات المتعاقدة باش تصير بصفة مجانية وليس فهمتي مقتصر على المؤسسات التربوية فقط المتعاقدة مع المصحف الصغير ولكن باش تلقاوها في دور السينما باش تلقاوها في دور الثقافة باش تلقاوها في مهرجانات للطفولة باش تلقاوها حتى في مهرجانات إن شاء الله القدام في مهرجانات يعني صيفية لأنه هو أنا قلت لك لب المحتوى فهمتني إسعافي تنشيطي ويتعلم منه الطفل برشا حاجات. وانت تعرف احنا من عمر 5 سنوات ما قبل المدرسة، وهذا اللي اختصت به جمعية المصحف الصغير، انه نوصله نعلمه الاسعافات الاولية ما قبل المدرسة، فهمتي؟ ونزيد نوضح لك اكثر انه راهو الطفل في ساعه غير ربع انه يقعد يتفرج هكاهو، راهو باش يصير فهمتي باش يتحرك باش يوصل يعني يخرج عن الفرجه فهمتي، باش ما يعني دونك لهنا اذيه بشهاده مختصين زاده في ومتفقدين في عالم الطفولة، إنه الطفل فهمتي في في في وسط الفيلم لازم سعفون يكون يدخل بطريقة تنشيطية للأطفال باش يتحركوا شوية باش يتنفس شوية، ومن بعد نرجعوا في إدارة فهمتي هالفيلم هذايا. نعم. باش يفهم الصغير وين ماشي بالفيلم هذا.
3: سي شكري يعطيك الصحة على التوضيحات هذه، ونعتبر أنه المحطة الجاية اللي هي مهرجان قرطاج تعانق الطفولة سيكون محطة هامة جدا بالنسبة للطفولة في تونس، وإن شاء الله بالتوفيق.
4: أكيد جدا أكيد، مهرجان قرطاج تعانق الطفولة الدورة الخامسة بعنوان العلماء في عيون الطفولة، العلماء العرب سيجسدون الأطفال على مسرح الأوبرا فهمتني، مسرحيات تكون صامتة أو مسرحيات تكون بالتعبير الجسماني، في اختيار المؤسسة التربوية المشاركة بأطفالها في العالم التي ستختاره، وباش يعيشوها باش يعيشوا التجربة، الأطفال باش يعيشوا التجربة المميزة، أنه على ابن خلدون مثلا يقعد يعمل دي ريبيتيون، يقعد يعمل في إعادة يعني ينشغل باسم ابن خلدون، وتقعد الذاكرة وقديش الطفل قديش راهو يخزن
3: واضح سي
4: الصورة هذه.
3: واضح سي شكري، بارك الله فيك، المنسق العام لجمعية المصحف الصغير، شكرا على هذه التوضيحات، وان شاء الله في مناسبة قادمة
2: ان شاء الله. يعطيك الصحة سي شكري، ويعطيكم الصحة وربي يعينكم، خاصة الناس متطوعة وناس قاعدة تخدم في إطار برنامج نجم نقوله مهم على المستوى الاجتماعي، وجمعية قاعدة تحقق في هذه التربوية والتوعوية راقية قاعدة تخدم عليها، إن شاء الله بنجاح ليهم الناس الكل. سي ماهر جايدان نورتنا أخوي.
3: شكرا، بارك الله فيك،
2: إن شاء الله يتجدد معك اللقاء والموعد في قادم المواعيد في موجة وراء الموجة وفي مختلف برامج إذاعة منسير، وإن شاء الله بنسمع عليك كان الأخبار الطيبة اللي تصر كل محبيك سي ماهر واني منهم من
3: الحقيقة. إن شاء الله بالتوفيق.
2: احنا مازلنا نسمع معكم مستمعينا الكرام بعد شوية، موعدكم مع فقرة للأستاذ اللي نحب نوجه له تحية كبيرة برشا سي صادق عمار، فقرة من خلالها كالعادة فقرة نقدية من خلالها بعض الظواهر إن شاء الله تكتشفوها من خلال مش صحيح. قبلها نخليكم مع وديع الصافي على رمش عيونها، هذه إذاعة منسير، تحية لكم وين موصلكم صوتنا.

نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3 انتم زوز معرسي عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم

0: المريح مع صادق عمار. موش صحيح.
1: ها بهيجة يا بهيجة، تفين مشات الطفلة؟
2: خرجت بابا، بهيجة خرجت تقضي من الحانوت.
1: ايه مالها انت هيجة؟ هيجة هاتك السلاتة وامسح البيت.
2: كيفاش انا ما نجمش؟ مش مهمتي، تو تجي بهيجة وتسيقها.
1: لا انت ديك في الحنة ولا تتشيف على اختك؟
2: ما يجيش، هذه مش خدمة الرجال.
1: ما لهاشنيه خدمة الرجال سي شباب،
2: يخدموا ويجيبوا الفلوس.
1: هاي اختك هي اللي تخدم وتكلت علينا من اللي مرض تاني، وانت طولك طولين وارضك ارضين ترول بين الشارع والقاوة والخرجة والقعدة، وتريح موتوت كبري. ونفرضوا سيادتك تخدم وتجيب في المصروف كما تقول، شنو اللي يمنعك باش تنظف داركم وتغسل دبشك وتنظم وتدخل الكوجينة الطيب وتغسل المعون؟
2: شنو بابا هكا توا؟ راني راجل، اولا ما نخدمش اللي جي، وثانيا اش يقولوا عليا صحابي؟
1: صحابك؟ لا شوف فك المرجع الصحيح، كيف كيفهم، النفس نفس ملوك والحالة. خليني ساكت، برا برا وين قتلك.
2: بابا علاش تحب تذلني؟ راني ولدك.
1: ولدي في بالي عندي ولد بعقله يخي على مراد الله، قالوا تذلني؟ لا انا كيف كنت بصحتي كنت اني وامك يرحمها يد بيد في كل شيء، ملا ذليت روحي.
2: انت تحب كيكة مفرض عليك حد يا بابا؟
1: هو الرجل الحر يستنى حتى يفرض عليه حد؟ شهامتك تفرض عليك، انسانيتك، العدل اللي قامت عليه السماوات والارض يفرض عليك، رجوليتك تفرض عليك. شكون اللي فرض المراه باش تهد روحها ليل ونهار، وسيادتك سي الصيد بقلاده تتشيف وتتكيف وتحب على اللقمه البارده، بالكش مازلت في عصر السيد والعبيد.
2: شفت بابا، الكلام هذا هو اللي خرط علينا نساء، من اللي خذت المراه حريتها الحياه فسدت.
1: حريتها اعطيتها لها انت، اللي خلقها هو اللي اعطاها لها، وجاو ناس كيفك ربيع مخ ربيع ضو فكوها لها بالكذب والزفريت وتصريف العقد، ومن فضل ربي جا شكون كشفهم ووقفهم عند حدهم وعرفهم احجامهم، ومش بالساهل. وتوا جاي انتي واللي كيفك تحبوا ترجعونا لهك الزمن الاحرف، اعملوا جهدكم.
2: بالله مش يقولوا المراه ناقص عقل؟
1: ما ناقص كان عقلك. لا سيه انت دفريست، احشم راك تحكي على امك واختك وبنتك. بالله تنجم تجاوبني، مش المراه قراتك في الجامعه؟ مش المراه كيف مرضت عملت لك العمليه؟ مش المراه ساقت بيك الطياره وقت سافرت؟ مالا قل لي شكون الناقص؟ ميركل متاع المانيا، وتاتشر متاع انجلترا، بنظير بوتو في باكستان، وغيرهم اللي هزوا بلدانهم الفوق الفوق، من غير ما نجبدك سيئة الذكر جولدا ماير اللي هزمت العرب الكل مجتمعين.
2: اي هذوكم فلتات في مجتمعات اخرى.
1: ماذا بيا نشوفك فلتة حتى في مجتمع الاطباق الطائرة، واكل يسريهم الفجاري يشدوا ثنية السواني، شي على ساقيه وشي في عبايد كميون، والساعة بين اثنين يتقلب بهم يخليوا وليداتهم يتامى باش يعيشوا عائلاتهم ويحضروا لسيادتك الغلة والخضرة، واللي كيفك يركزوا في الشكبة ويكمبسوا مع الخربقة. تيومك كانت تحصد في النعمة وانتي لحم على ظهرها لفتك في تخليلها، باش ما تخليكش تحت الزيتونة خايف عليك من الهوايش، وتوا جايتين فيها، يا ليتها خلاتك.
2: لا بابا سمحني ما قصدتش.
1: اسكت اسكت، وسيادتك لو كان مش اختك وانا انا معاها على قد صحتي، اراك مت بالشر وراي ريحتك ما تتقربش،

0: حتى فرشك ما تنفضوش. شنو تقول؟ انا عايش عايش في عجل. شبيك شبيك سكت وتبحلق مش عاجبك؟ ولا كلمة الحق ديما مكروهة؟ يا بهيجة يا بهيجة،
1: تحب حاجة بابا؟
0: اي خلي تجي تمسح البيت.
1: حاضر بابا، هاو باش نتلهى بها انا. وسامحني ما قصدتش باش نغشك راهو.
0: يا باي اصلح حالك وبربي كيف تمشي حذا صحابك، قول لهم ما ياخذوش العلم من روس الفكارن.
2: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: هذا جديد جورج وسوف نسمع مستمعينا للأربعة أو خمسين دقيقة طمني على حباب معها نمشيو آخر فقرات موعدنا لليوم من موجة وراء الموجة فقرة على الخط.
1: الخط
0: ضيفنا لليوم فرحانين برشا باستقباله السيد مراد قداشي المنسق العام للمصرف الجوهوي لشباب ولاية المنستير اللي ينتظم في ولاية نابل مدينة نابل واللي تواصل حتى 28 أوت الجاري غدوة يكملوا. حبوا ناخذ أكثر تفاصيل على المصيف والأجواء العامة. سي مراد أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي الهزيلي. تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا على قبول دعوتنا. سي مراد كناخذ أكثر تفاصيل حول أهداف هذا المصيف.
2: هو في الحقيقة المصيف يهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والانتماء وتنمية روح المبادرة والتطوع لدى الشباب وزاد العمل على تكوين شباب قيادي ومشارك وفاعل في الشأن المحلي. وباش نحطوا احنا المصيف في إطار وهو المصيف الجهوي لولاية المنستير الانتماء والمواطنة يندرج في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026 اللي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب وتنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير من حيث التصور والإعداد والإنجاز.
0: واضح والحقيقة هي زادة فرصة باش نعملوا ذكريات مزيانة، الاقتراب من الطبيعة، تجديد الروحي والنفسي، اكتشاف أماكن جديدة، تقوية العلاقات المواطنية كما أكدت عليها سيادتك، نعملوا أصحاب جدد، برشا حاجات ممتازة. الظروف هل كانت مهيئة بالشكل الملائم بالنسبة لصغيراتنا والأطفال اللي مشاو ونصور أنهم نستمتعوا بالعطلة متاعهم؟
2: والله هم الحقيقة استمتعوا. احنا ديجا نعملوا تقييم مرحلي مع شباب وأعربوا معناها على سعادتهم الحقيقة من حيث تعلم اكتسابات جديدة في المصيف من خلال الورشات التكوينية ولا كيف من الجانب الترفيهي، خاصة انه الجانب التكويني كان معناها يراوح ما بين التعلم والترفيه.
0: كما شنو ورشات تكوينية سي مراد؟
2: هو الجانب التكويني اعتمدنا العمل على تحسين المهارات الحياتية للشباب من تواصل وتقدير الذات وآليات القيادة مرورا إلى تشخيص مشكل بيئي أو مجتمعي محلي وتصور مبادرة شبابية من أعمال تطوعية وحملات تحسيسية اللي من شأنها تساهم في التوعية والتحسيس بالمشاكل هذه والمساهمة في حلها مع الأطراف المشاركة من صلة محلية ومجتمع مدني. هذا بعد المصيف معناها في إطار استدامة المصيف كذا عملوا على مشاريع إنهم إن شاء الله مش نبدوها مع مؤسسات الشباب الراجعين لها بالنظر.
0: واضح. ونصور كيف تفضل سي مراد عفوا عن المقاطعة.
2: كيف زاد خدمنا على المحتوى الرقمي ما إنه أصبح الأكثر استعمالا وانتشارا وانت تعرف هذه قيمة الوسائل التواصل الاجتماعي في التأثير. عملنا على تحسين مهارات الشباب في العمل التطوعي الرقمي من خلال تصميم معلقات ومطويات رقمية تهدف إلى نشر ثقافة الانتماء والتطوع. منسوج لدى الورشات الفنية من رسم وصناعة محتوى وإنشاد ورقص ومسرح كلها تصب في مجال الانتماء والمواطنة والعمل على نشر هذه الثقافة في الأوساط الشبابية.
0: ويعطيكم الصحة على الدور اللي قاعدين تقوموا به سي مراد الحقيقة، وإنكم حتى تمشيوا حتى العائلات المعوزة تاخذوا الأطفال إنكم تحاولوا تفرهدوهم تخرجوهم الجو متاحهم مع قرب العودة المدرسية والتحضير النفسي. راه الناس كل كيف الناس كل وخيان الناس كل أصحاب في هذا هو الدور المواطن اللي لوجوا عليه، معناته إنسان يستمتع بخير بلاده خاصة إذا ما عندوش الإمكانيات المادية باش يمشي يصيف ولا يحوس ولا يدور. نعرف أنه فما جانب اجتماعي كبير قاعدين تقوموا به.
2: صحيح، على ذلك أولينا الجانب الترفيهي أهمية كبيرة. قمنا بعد الخرجات إلى مدينة نابل سهرات شبابية وكبنا زاد بعض محطات مهرجان نابل الدولي. منسوج زاد نشاط سباحة وتنشيط وألعاب شاطئية. الحقيقة حماس كبير وفرحة كبيرة التمسناها وشفناها مع شباب المشارك. وهذا هو الهدف كما قلت أنت، معناها المراوحة بين التكوين والترفيه اللي يخفف من ضغوطات الدراسة والحياة اليومية بالنسبة للشباب.
0: إن شاء الله، إن شاء الله دائما وأبدا بالتوفيق. شكرا جزيلا سي مراد القديشي المنسق العام للمصيف الجهوي لشباب ولاية المنستير، اللي غدوة إن شاء الله تكون مسك الختام بالنسبة لهذا المصيف.
2: صحيح، غدوة يكون إن شاء الله مسك الختام. وبعد أنك سي الهدي اللي نحب نشكر فريق التأثير اللي الحقيقة بذل مجهود كبير من خلال المرافقة والتكوين، كذلك مدير المراكب الشبابي بنابل على حسن التعاون، ما نسوش الإطارات الإدارية وإطار سلك التفقد بالمندوبية الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير، والسيد الهادي استقى المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير، اللي الحقيقة معناها ظل العديد الصعوبات من أعداد لوجستي ومادي ولتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا النشاط.
0: يعطيهم الصحة الناس الكل، وإن شاء الله دائما وابدا بالتوفيق. يعطيك صحة سي مراد القديشي ضيفنا لليوم في فقرة على الخط من برنامج موجة ولا الموجة، ومعها نوصل ختام هذا الموعد. تحياتنا لكافة الفريق، لطفي المكي في الإخراج التقني، ويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام، محمد وليد الجموسي في الإعداد لمختلف فقرات حصتنا لليوم. تحية خاصة لشمس الدين هلالي اللي إن شاء الله يلتحق بكم ويكون حاضر معكم الأسبوع القادم. نتمنى لكم في الأخير مستمعينا الكرام متابعة طيبة لبقية برمجنا. بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار بأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل على تخفيف الأحمال أي القطع المؤقت لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار الكلي نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الأقبال على أجهزة التكييف. وأضاف بن عمار أن انتقاض أو إنقاذ ما تبقى من فصل الصيف يبقى أمرا صعبا في ظل الوضعية التي تعيشها الشبكة، مقترحا اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدث الأزمة خلال الصيف القادمة. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تونسين للمساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر ب 5,953,000 دينار. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتوجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبية ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادم. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان، والذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، وذلك يومي 10 و11 من أكتوبر 26 و2000. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء والمحاضرين من تونس ورومانيا وعدد من البلدان الأخرى. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
4: مع نجوى المهري.

مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من المجلة الفنية. مرافع الفنون كالعادة تأتيكم من الخامسة وتتواصل إلى غاية السابعة مساء مع جديد الفنون. نقول مرحبا أهلا وسهلا بكل متابعينا وين ما كانوا يشاهدوا فينا ويسمعوا فينا على هذه الموجات. أهلا بالجميع.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
4: مرافق الفنون
5: مع نجوى المهري.

0: لكن نقولوا أولي يعني هالموسيقى اللاتينية، نقولوا الفلامينكو، نقولوا برشا معناها التعددات الموسيقية اللاتينية اللي تتميز بها بعدة عناصر على مستوى الإيقاع. هذا ما يخلينا اليوم نحكيه على تظاهرة يظهر لي سنة حميدة هي الحقيقة اللي تحتضنها مارينا المنستير، المركب الترفيهي وثقافي مارينا المنستير مهرجان، أو نجم نقولوا تظاهرة مارينا فيست اللاتينو اللي بش تكون تنطلق من غرة سبتمبر وتتواصل إلى غاية يوم 3 سبتمبر بمارينا المنستير. طبعا برشا شركاء إلى جانب الشركة العربية للسياحة، فما المعهد العمومي للموسيقى والرقص، فما المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، فما أيضا جمعية مبدعون شبان. نقول أهلا وسهلا ومرحبا سي حسام طبعا الخشين مدير عام الشركة العربية للسياحة، تحياتي ليك وأهلا وسهلا. مرحبا سي حسام.
1: مرحبا مدام نجوى وشكرا على الاستضافة.
0: وسالم الحاج أو سالم الحاج يوسف مرحبا، هو فنان موسيقي عازف جيتار. وكنقوله سالم الحاج يوسف نقول المعهد العمومي للموسيقى والرقص كولي. مرحبا وتحية كبيرة المدير طبعا سامي الزهيني الفنان والموسيقي.
2: نعم الصحة الذي فور اللي عمله فيه
0: به. هذه دورة أولى، دورة تأسيسية من هذا المهرجان كما قلنا، من هذه التظاهرة. خلينا نمشي الساعة موسيقية. سالم لو كان تحكينا عليها من الناحية الموسيقية الساعة بما أنك المدير الفني أنت.
2: نعم من الناحية الموسيقية دونك هي كما قلت أنت من الأول رابش يكون مهرجان، هو
0: نقرب شوية الميكرو
2: يكون شوية مهرجان. الليديسيون الأولى اللي اخترناها اللي هي شكون الموسيقى لاتينو، معناها نجمو في الليديسيون الجاية عام الجاي واللي بعده كل مرة باش يصير في تيم معين،
0: معناها مختلف الموسيقات
2: ماناش نقدو مربوطين بستيل معين، معناها إذا كان اخترنا ستيل سنيرا وعام الجاي يكون حاجة أخرى كومبليتمون. وبيان سور على ليزارتيست في تونس والكفاءات والناس كل باش تعملنا أي موسيقى نحبوا عليها. دونك لوبجيكتيف أول واحد فما جروبات ما لقاتش الفرصه باش تظهر، دونك احنا نعطيهم فرصه باسكو هما زملائي واصحابي وكل شيء. دونك من حقهم علينا احنا باش نعطيهم فرصتهم. دونك هذه هي برينسيبالمون الفكره جينيرال.
0: جينيرال به هو الحقيقه تثمين معناه المجهودات اللي قاعدين يقدموا فيها الموسيقيين نتاعنا. تبارك الله من الشباب، من الشباب اللي ما شاء الله عليه، واحنا عندنا من خيره الموسيقيين على مستوى وطني ودولي هكا ولا لا؟ معناها
2: يشرفوا فينا في البلدان الكل
0: بصمه دوليه
2: بارتو.
0: سالم بطبيعه انت منهم. المعهد العمومي للموسيقى والرقص قاعد يخرج في اطارات وقاعد يخرج ما شاء الله في مكونين، زيادة قاعد يكون في مكونين
2: حتى أصلاً. وحتى عنا تلامذة تبكل عليهم بار اكزامبل تو بعد كيف نحكي في البروغراماسيون وكل شيء. معنا في العرض الثاني اللي هو تحت قيادتي اني راهو باش يكون ميلونج بين دي بروفيسيونيل دي زاماتور اللي هما تلامذة كونسرفاتوار. دونك كيف كيف
0: وجمهور الموسيقى اللاتينيه وجمهور الموسيقى بصفه عامه.
2: اي احنا ديجا باش نعملوا في المارينا يعطيهم الصحه هما اللي يوفروا الامكانيات الكل. عملناها باش تكون اوفرت للناس الكل، مش باش نعملوا سيليكسيون. وبيان سور سي 100% غراتوي معناها.
0: نعم احنا نشجعوا تظاهرات هذيه اللي تهمن الموسيقى، والموسيقى بطبيعه عندها جمهور كبير برشا وجمهور واسع، فمش واحد ما يعزفش حتى معناها في كوان من لي كوان اللي نعرفوهم حتى على مستوى عالمي. تلقى الناس تمشي كبارا وصغارا معناها للموسيقى. خلي باش تكون في فضاء جميل جدا، فضاء سياحي، فضاء فيه العديد من المكونات اللي تخليك تسمع الموسيقى وتتطعم وتتلذذ معناها هيك الموسيقى زيانة. نعم
2: هو الكادر نتاع مارينا بالحق احنا مزيان على الاخر، معناها في مصير حاجه باهي على الاخر كيف وكيف معالم اخرين كيما الرباط كيما كذا. دونك نعم. بار الرباط فيه تظاهرات اخرين، احنا اخترنا في المارينا باش تكون حاجه جرانديوز.
0: به علاش اختياركم للموسيقى اللاتينيه في اول دور؟
2: والله الحقيقه هو اختيار شخصي
0: شخصي. اي تحب يستر
2: وخاطر الستيل هذايا
0: نعم
2: مفقود باش واحد يخمم فيه في تونس.
0: نعم
2: قليل برشا نجم يخمنك في نارش سديبون من الثقافة الموسيقية متاعنا احنا ولا من الفيكو متاعنا ولا على الموسيقى اللي مأثرة احنا في وضننا.
0: نعم.
2: في إذاعات في تلافز في إلى
0: شو هي الموسيقى اللي مأثرة باش نعرفوا أكثر؟ أنت موسيقي وتعرف تحكم أكثر.
2: لا نعرف نحكم هو هو الراب توا.
0: الراب
2: هو مأثر على كل شيء. هو معطيهم الصحة الناس كل خاطر مزاد عباد يخدموا الأرواح ما جاتهمش صدفة. دونك هذا هو استحقاق هو. وزاد حتى الموسيقيين من عرش الوتريين ولا أي ستيل آخر معليم كان يخبروا على رواحهم مش يرجعوا بلاستهم.
0: نعم تقول انت هما قاعدين يتحركوا اكثر
2: اكثر ويخدموا خاطر عندي علاقات مباشره بهم راه بالحق. نعم. ماني عباد تجي تمشي لك الجمعه تقعد في الاستوديو راهي ما تخرجش.
0: نعم
2: ماني يعمل في برشا مجهود. دونك هذا هو سي نورمال باش تكون تيشت المجهود هذا الكل دونك وصلوا للحاجه هذه.
0: نعم. الموسيقى اللاتينيه خلينا نحكيوا عليها شويه وناخذوا فكره عليها شويه بما انها معناها ايقاع راقص فيها متنوع تجعلها نجم نقولوا احنا برشا ناس تحبذها في الإيقاع نتاعها خاصة النوعية نتاعها اللي هي صحيح ما عندهاش مدرسة معينة كما المدرسة الموسيقية التونسية التاريخية نجم نقولوا ما عندهاش تاريخ كبير برشا لكن نشوفوها دخلت يعني شوية شوية دخلت مع السينما دخلت مع الإذاعة مع الاستوانات الناس اللي قاعدة معناها تحب الهادي جويني وما أدراك الأغاني اللي كان إيقاعها بتبيع بالفلامينكو فشو نجم نعرف عليها أكثر.
2: هي الموسيقى راهو وسيرتو الريتم كي نحكي عليه راي فما برشا عباد اللي ما تعرفاش هيستوريك مورا أصله إفريقي.
0: نعم.
2: دونك وقت اللي صارت قبل في التاريخ وقت اللي هزوا العبيد من إفريقيا لأوروبا والقارة الأمريكية دونك هما كيما بار إكزومبل نحكي على السالسا. هي السالسا هي في الأصل ما اسمهاش موسيقى كوبان راه.
0: نعم.
2: في الأصل اسمها موسيقى أفرو كوبان. خاطر مثال قبل العبيد كانوا يهزوا معهم الآلات الموسيقية متاعهم سيرتو البركيسيون والإيقاعات وكل شيء كويسكو هما قبل عبيد ما عندهمش الحق باش يتفرهدوا دونك يفكوا لهم لي زانسترومون هذوك شنو ولاو يعملوا اللي يلقى جذع متاع شجرة يدربك عليه يحاول من جلد متاع حاجة يصنع لك حاجة بوب شي عم بيه حاجة يدربك عليها دونك بعد هما وقت معين اكتشفوا الشيء هذاك اللي هما قاعدين يعملوا في حاجة بالحق انتريسونت دونك زادوا عليه آلات اخرين بيانو كونتر باس وفون ومنها وقت تخلقت الموسيقى افرو كوبان اللي هي سلسة هذا مثال.
0: نعم دونك هي مش كان سلسة فما السامبا زيدا
2: سامبا
0: فما
2: كيف
0: الباتشانا فما الباتشاتا اي الباتشاتا فما الريغي
2: فما شوف هم بار اكزامبل كي نحكيو احنا انت احنا جبنا بار اكزامبل على الفلامينكو.
0: نعم
2: هو مثلا اقوى جيتاريست باش نحكي في دومينياني تو اقوى جيتاريست في التاريخ تاع الفلامينكو هو قبل كي باش ياخذ الدبلوم تاع فلامينكو من اسبانيا لازم يكون مصح عليه هو اسمه باكو دي لوثي.
0: نعم
2: ديجا جيل تونس وتفرجت فيه تقعد من احسن الحاجات اللي عشتها في حياتي دونك هو شنو عمل كيما نقولوا دخل ايقاعات جديده على الموسيقى فلامينكو اللي هي التراديسيونيل معناها دونك كيما الرومبا مثلا الرومبا اصلها لاتيني ماش اصلها اسباني دونك هذاك معناها سورتو كيف تاخذ ريتم معين من قارة أخرى ولا راي باش تبدل لك الروح كومبليتوم نتاع الموسيقى اللي تعمل فيها دونك هذا هو دونك ديما الموسيقى ديما نرجعوا حتى لتو حتى قبل ديما على البارتاج هي وهذيك هي كيفاش الموسيقى تصير دونك
0: هذا يعطيك الصحة سالم احنا مازلنا باش نرجعوا معاك بالطبيعة خلينا نرجعوا سي حسين الشراكة هذه طبعا احنا ولات محطة من المحطات وهذه محطة جديدة تنضاف إلى الأجندة نتاع مارينا المنستير هكا ولا
1: صحيح هي في إطار الانفتاح بتاع مارينا المنستير على التظاهرات الثقافية الكل معناتها هذه شراكة جديدة ومتجددة مع المعهد الموسيقى والرقص بالمنستير اللي نوجه له تحية الحقيقة اللي معناتها يخدم في خدمة كبيرة معناتها رغم اللي هو معناتها عمومي نجم يكتفي بالأقل ما يمكن من الخدمة ما يخدموا في خدمة جبارة والقائمين عليه الكل يحبوا شو يعملوا فيه وهذه شراكة من كان عنا برشا تعاملنا معهم برشا مرات وهذه تتجدد شراكة في مارينا فيست
0: هذه تحكي توه على المعهد
1: على
0: المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير
1: هي شراكة جديدة في الدورة الأولى من المهرجان هذا وتتجدد خاطر ديما عنا شراكات كبيرة مع المعهد يجيو بحذانا معناتها وينشطوا بحذانا وكل مرة يجيو للمارينا منستير ديما تخلي تراس باهية في المارينا ويقعد ليفينمون يحكيوا بيها قداش من نهار هو ايفينمون تحت إشراف المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بالمنستير ينظموا المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير ومارينا المنستير وجمعية المبدعون الشبان هي الدورة الأولى من مارينا فيست نقولوا نحن إديسيون لاتينو معناتها الدورة هذه من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 في مارينا وبالمناسبة هذه نتوجه بالشكر الفنان أيوب زرمديني اللي هو عمل الكونسيبسيون تاع لافيش والسبوت.
0: وين نقول راهي ماهيش غريبة عليا، راهي لافيش مش غريبة عليا بكل معنى الفنان هذا نعرفه.
2: يعطيه الصحة،
0: شكرا، يعطيه الصحة. يعني الكونسيبت جاء على قد الكونسيبت،
2: اوريجينال
0: اوريجينال
1: وراهم لومبلواشر جاي نتاعو الحقيقة ولبى الدعوة. يعطيه الصحة، وخرج النتيجة اللي ريتها انت معناتها بارفيت بالنسبة للافيش ولا سبوت الببيسيتير. وهو زاد ولد المعهد
0: طبعا، ولد المعهد نعم،
1: وصديق زاد الحقيقة المريضة، وديما يجي بحذانا زاد كيف فما شراكة كبيرة بيناتنا. نحن حابين باش معناتها نوع الشراكات المره هذه باش تكون بالنسبه للموسيقى والرقص موجودين، عروض ازياء موجودين، تلامذه واساتذه مش يكونوا زاد
0: باش يكونوا حاضرين معكم.
1: العروض الكل مش تصير على الكيف في مارينا المنستير، ما فماش اجمل واروع من المكان هذاك باش يحتضن تظاهره بالكبر هذا وبالتحضير هذا. دعوة مفتوحة للجميع سواء اللي موجودين في مستير ولا في المدن المجاورة باش يحضروا للإيفينمون هذا. ديما الرقص والموسيقى عندهم جمهورهم كبير، وكي تبدا في فضاء هكا رحب وأون بلانير زاد تعطي أون بلانير أخرى للإيفينمون.
0: سي حسين نعرفوا احنا انه التظاهرات هذه تتنوع على طيلة العام في مارينا المنستير ما بين الفن التشكيلي كما قلنا، دخلنا تو الموسيقى والرقص، دخلنا حتى نوعية أخرى من المهرجانات اللي هي مهرجانات تعنى معناها بالموروث نتاعنا الثقافي والغذائي. فما بانوراما كما قلنا محطة أخرى هذه من المحطات اللي عودتنا بها مارينا المنستير على طيلة العام، وربيع المارينا إن شاء الله قادم قاعدين تحضروا له إن شاء الله بإذن الله. الأيامات قاعدة تجري تو، احنا دخلنا في خريف المارينا
1: ان شاء الله معناتها الشراكات متنوعه وكلهم لحد الان يلقاو التجاوب كبير من الزوار نتاع مارينا المنستير. حابين ديما نختاروا حاجه جديده وندخلوا حاجه جديده. انا زاد الطفل المبدع الصغيرات يجيوا المارينا وينشطوا في مارينا وكل واحد ينجم يقدم الاضافه ويرى في روحه حاجه جديده يتعلمها من الفسيفساء البانتور للبريكولاج. وزدنا السنة الطفل البيئي باش نربيه الناشئه على الحفاظ على المحيط وكل
0: على
1: شيء
0: المحيط بالطبيعه.
1: تظاهرات بيئية زاد عنا مهرجان البحر قريب صار إن شاء الله مش يصير مهرجان الشركة، وزاد كيف إن شاء الله
0: قريب الموسم متاع والشركة والمهرجان
1: هذوما الكل. زاد عنا إن شاء الله مش تكون شراكة مع مندوبية السياحة في اليوم العالمي العربي للسياحة في آخر سبتمبر، وإن شاء الله مش تكون حاجة باية بالنسبة اللي هي تونس تحتضن
0: عاصمة للسياحة العربية 2027. نعم، موعد مهم جدا
1: إن شاء الله نحضر حويجة باية مع مندوبية السياحة ونخدم عليها. ديما مارينا المنستير ماذا بها تشارك أكثر ما يمكن من نسيج الجمعياتي في المنستير، يلقاو فيها فضاء رحب باش ينشطوا على راحتهم. ليزيفينمون الكل يلقاو إقبال جماهيري كبير. آخر مرة زاد مع جمعية الموروث الغذائي زاد كيف عملنا احتفالا بعيد المرأة مع مندوبية الطفولة، المرأة والطفولة، أسرة وطفولة. صار إيفينمون معناتها في عيد المرأة احتفال بعليسة كهي سامبول تاع المرأة التونسية، وصار إيفينمون كبير وكونكور تاع فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. معناتها حاجة لقات استحسان الزوار واللي كانوا موجودين غادي.
0: هو باهي راهو كيتشارك معناها الناس اللي موجودة زائرين نتاع المركب السياحي، فإنهم فما تفاعل كبير، هذا علاش يتفاعلوا مع ليفينمون والنجاح يخرج منهم راهو أكثر من ليفينمون.
2: هما اللي نجحوا ليفينمون. العباد اللي موجودة يحسوا روحهم معناها ينتميوا للشيء هذاك.
0: نعم، وهما فاعلين
2: فيه.
0: فعلين فيه. خلينا نرجع للبروغرام تو، حكي عليه سي حسين معناها بصفة عامة. الناس اللي تسمع فينا بتبيع شو نجمو نقولو لهم البروغرام هذي اللي باش ينطلق من غرة سبتمبر أو الخريف.
2: دونك عندنا ثلاثة أيام. العروض نتاعنا كل ساعة تبدأ 7:30
0: تلعشية.
2: 7:30 تلعشية كلهم. دونك عرض الافتتاح شكون؟ لبرومي سبتمبر.
0: نعم،
2: مع جروب تي كي لاتينو. لو دو فما ميوزيك لاب باي سيمو العرض نتاعنا هذا نتاع
0: على فكرة يطلق عليه راهو سيمو سيمو مش سالم
2: سيمو اللي يعرفوني سيمو أكثر من سالم سيمو دونك العرض هذا من إنتاج الكونسرفاتوار متاع مستير دونك تخوزيام جوغ وآخر نهار هو مونتونو لاتينو باي سوهيل بالحش سالم دونك هذا هم ثلاثة عروض متاعنا كما قلت العروض كل تبدأ 7:30 إن شاء الله يجوا بحضان الناس كل والدوام مفتوح للجميع
0: نعم به هذوما ثلاثة أيام كما قلنا من 7:30 تاع العشية حتى الوقتين
2: حتى للتسعة
0: للتسعة متاع الليل هم ساعتين من زمان أقل من ساعة من ساعتين
2: ساعة ونص
0: بالليل ديو تفرهدوا صغيراتكم تتفرهدوا معهم تشوفوا الموسيقى وتشجعوا زيادة الكفاءات متاعنا والطاقات الإبداعية اللي قاعدين يخدموا أنا نقول العام 12 مش كل أوقات يعني
2: معناها خدمة بالحق
0: حتى وقت في الصيف ما ترتاحوش
2: معناها خاصة في الصيف
0: خاصة في الصيف ما ترتاحوش
2: يبدأ واحد خد عنده بروجيك منك ديما يحاول تلقى مخه ديما يخدم باش يعمل فكره جديده باش ما تكونش معناها مستهلكه برشا دونك هذه
0: وانت احلى كلمه قلتها من بدايه لقائنا الحقيقه سالم او سيمو انه نعطيهم فرصه ان ياخذوا فرصتهم باش احنا نشوفوا
2: لا وفما حاجه مهمه برشا راهو فرصتهم مش معناها هما ما خايبين ولا خاطر ما نعرفش نعرفوا ولا ياخذوا فرصتهم على خاطر بالحق عندهم برودوي ما تسمعش برشا
0: صحيح
2: ويستحقوا باش يتسمعوا اكثر من هكاك وباش يوصلوا لاكثر عباد
0: نعم
2: دونك هذا هو
0: احنا كل مره المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمونستير يفاجئنا بالتريو نتاعو ساعات معناها بالديو اللي يبعثوا لنا ساعات في اطار الشراكه
2: هاي.
0: يعني فما وليدات ما شاء الله عليهم وقاعدين مشاريع كما كنت تحكي ما شاء الله عليها لما لا تتقدم على مستوى الساعة تخدمها جهتها ساعة وبعد على مستوى وطني ولما لا دولي على خاطر الانطلاقة تكون كما قلنا احنا الجمهور راه هو باش يساهم مساهمة كبيرة في انجاح هذه التظاهرات باذن الله لي سي حسين ما كما قلنا هذه توا تظاهرت الخريف لكن الخريف زاد فيه برشا قلت لي لجانب مهرجان الشركية وشنو اخر في سبتمبر
1: مهرجان البحر
0: نعم
1: وال 27 سبتمبر يوم السياحه
0: العربي
1: هذوما هما تو بور كومونسي وكان فما بروغرام اخر انتم كشريك
0: عباده المونستير طبعا وهو كذلك وهو كذلك بالطبيعه احنا مساندين كل نشاط وكل جهه وكل معناها الناس اللي قاعده تخدم ما بينها معناها الشركه العربيه للسياحه الحقيقه الداعمه لبرامجنا زاده شكرا على هذه الشراكه لانها مهمه جدا الشراكه هذه تخليك كل واحد من جهته اللي ناقص مرحبا كيما وفرت لنا الفضاء من خلال هذه التظاهرة هيك ولا سيلم احنا تو باش نبداو في الفضاء هذيا يعطيكم الصحة شكرا لكم على تلبية الدعوة لإذاعة المونستير نقولوا مارينا فيست لاتينو ينطلق من غرة سبتمبر 1 سبتمبر مرحبا بكم الكل في المارينا عن بكرة أبيكم نحبكم كل نشوفكم 7:30 إن شاء الله الطقس باش يتحسن مش كما الأيامات الله لا يرجعهم الله لا يعودهم الأيامات هذية
2: إن شاء الله حاجة أخرى سامحني مهمة برشا اللي هما راهو قبل لذوما الحفلات كلهم راه ما ننساوش عنا الدانس
0: نعم
2: ماناش تفرجوا فما دي سبيكتاكل دو دانس وكل شيء باش يصيروا راه قبل
0: قبل معناها
2: قبل الحفله الاخرانيه قبل 7:30
0: من الزون 6 باش معناها فيه على الايقاع اللاتينو من الفلامينكو
2: في جمعية المبدعون الشبان
0: نعم.
2: دونك عندهم مسابقات وعندهم كل شيء باش يصيروا ديما فما دي سبيكتاكل دو دانس
0: يعني انتم كل شركه فاعله مش كل شركه شريك فقط معناها بامور ماليه ماديه لكن لا فما شركه الحقيقه لهنا معناها بكل واحد عنده حاجه باش يعملها تاش هكا
2: وبالحقيقه كما قلت مساش نحب نقول كلمه صغيره بالحق نشكر اداره مارينا مونستير يعطيهم الصحه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه
0: نعم
2: وخاصه الكونسرفاتوار نتاع مستير المعهد العمومي خاصه سي سامي وسي حاتم يعطيهم الصحه بالحق اللي نطلبوا نلقاو
0: نعم
2: الحقيقه معناها باش كل واحد ياخذ حقه ونشكروا خاصه ايوب الزرمديني وقالغي ايوب
0: نعم
2: الحق خاطر لافيش اللي عملتها اني كيف اعطيناه الفكره ما كنش صار في صعب شي يفهمنا ويطلعنا حاجة كيمنك بالحق أرتيست يعطي الصحة
0: أرتيست بطبيعة فيش مش سيلة لا فيش راهي هي تلخص المهرجين ولا فيش هي اللي باش نجح لها المهرجان في أغلب المهرجانات راهو لا فيش هي اللي بها العمدة هي راهي اللي تعطي الببليسيتي وتعطي الدعاية وخاصة تو كما قلت أنت فيها إبداعات، فديما نسألوا على الفنان اللي خادم لافيش في كل مرة أيام قرطاج المسرحية سينمائية غيرها، فلافيش هي اللي تسوق معناها للمهرجان، وسورتو
2: ما نحكيوش عليهم راه بالحق راه برشا كرياتيفيتي
0: مزينة برشا باش يوريك لا احنا عندنا برشا كفاءات في المستوى هذا اللي
2: جرافيتي. علاش نحكي راه في كل شيء راه ماش نحكي يكون شي موسيقى راه في الدومين يكون عندنا برشا عباد تستحق.
0: شكرا لك سيمو، باش نختموا معاك سي حسين. بطبيعه المهرجان الدولي للفنون التشكيليه على الابواب، يعني ينطلق معنا نفس اليوم تاع التظاهر هذيا، نعرفوا النصيب البار الكبيره في المهرجان هذيا هي مارينا المنستير.
1: ان شاء الله باش يكونوا ضيوف في مارينا المنستير، احنا اكثر من شركاء واصدقاء حتى على المستوى الشخصي مع جمعيه الفنون الجميله، هما خيروا سنة باش يكونوا أكثر خدمتهم في مارينا. الأمور اللوجستية أسهل في التنقل متاع ليزارتيست خاطر برشا بلدان مشاركة، باش يكونوا معناتها موجودين أكثر الوقت في مارينا المنستير، إضافة إلى البروغرام اللي موجود
0: يعني على مرفأ المنستير باش نعيشوا أيامات من السحر والجمال، معناها قرابة 8 أيام باش نشوفوا ليزارتيست هذوما اللي موجودين معناها بالريشة والألوان متاعهم وإبداعاتهم بالطبيعة. شنو شافوا من تونس المزيانة، شنو شافوا من المنستير وفي الجولات اللي باش ينظمها هذا المهرجان اللي الحقيقة كانت باش تكون بحثنا مدام سينيا شاوش مديرة هي رئيس الجمعية ومديرة المهرجان، نقول لها إن شاء الله الوالد لباس وإن شاء الله يا ربي كون عنا متابعة حينية وفورية لأجواء هذا المهرجان اللي ينطلق من 1 إلى 8 سبتمبر والدعوة لعشاق الفنون الجميلة دورة 21 يعني تبارك الله معناها، ومتحف محسن الكتاري شاهد على العصر وشاهد على عصر هذا المهرجان العريق اللي نقول بصراحة برشا خذلان من برشا جهات مسؤولة، لأنه المهرجان يستحق أكثر من هكا، لأنه المتحف متحف محسن الكتاري يستحق أكثر من هكا، يكون تفعيله تفعيل معناها كما يجب في المسلك السياحي. يعني نطالب بصراحة بكل ما فيها لأنه المهرجان هذايا ما نحبش نخسروه، خاطر ممكن في قادم الأيام مش نلقاو مهرجان الفنون الجميلة اللي برشا ناس تستفقدوا بالطبيعة، لأنه الدورة هذه تعملت لأنه برشا نداءات جات من خارج حدود الوطن من فنانين من مبدعين من ناس حبوا تونس حبوا المنستير إنهم يكونوا حاضرين. مهرجان هذه من برشا مهرجانات اللي باش تطفئ الشمعة متاحة الحقيقة 21، لكن للأسف ما عندهاش استمرارية كما تعرفوا المال قوام الأعمال، ولهذا بربي لفتة كريمة لهذا المهرجان وللجمعية، لأنه بالحق الدورة هذية منعرفش باش تعمل برشا وعود وبرشا أمال وبرشا فرحة جاية من خارج حدود الوطن، لكن فرصة لأنه باش نحاولوا أنه نلتفوا الحقيقة ونسلطوا الأضواء على هذا المهرجان اللي أنا واحدة من الناس مستيقة جدا على اللي قاعد ساير في المهرجان وفي الجمعية. يلا شكرا لكم، مواصلين معكم مرافق الفنون لغاية الساعة 7 مساء. أهلا بالجميع.

0: مناسير.
1: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان

0: العربية للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
0: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: العديد من المواعيد المهمة على شأن في شأن النجم نقول الوطني ودولي أيضا والمشاركات الدولية، لكن خلينا الآن نمشي ونحكيه على مهرجان بدأ يخطو خطوات ثابتة وبدأ يعمل في جمهور كبير، أيضا مشاركين متسابقين، أيضا الأهداف اللي قاعد يخدم عليها المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة، 6 سنوات 6 دورات من خلال المسابقات، من خلال الرؤى والأهداف اللي قاعد يخدم عليها المهرجان هذا اللي عنده برشة أدوار، منها الدور التوعوية، الدور البيئي، الدور السياحي. الحقيقة أنا نقول أنه المهرجان هذايا اللي بدأ يكتسب في صبغة دولية، والآن عنده جدل كبير برشا من خلال حتى المشاركات. نقول أهلا وسهلا وليد بن حسن، مؤسس هذا المهرجان ورئيس المهرجان ومدير هذا المهرجان. مرحبا بك وليد، أهلا وسهلا وشكرا لتلبية الدعوة.
3: شكرا نجوى عيشك، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولكل مستمعين إذاعة المنستير.
2: نعم،
3: أولا نبارك إلى ولاية المنستير وإذاعة المنستير، هذا البلاتو معناتها المزيان.
2: أي عندك صحيح ما جيتش بالحق
3: معناتها تطور كبير، يعطيكم الصحة، كل الشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب ومن بعيد.
2: نعم صحيح،
3: تأسيس هذا الاستوديو المزيان الجميل
2: ومكسب
3: للجهة صحيح وللساحل ككل، الإذاعة المصيرة هي الإذاعة
2: لتونس، لتونس طبعا ولكل المغرمين وعشاق إذاعة المنستير في المختلف أنحاء الجمهورية. نعرف أحنا صوتنا يوصل حتى بالذبذبات الضعيفة، لكن في أوقات معناها يوصل إلى الشمال الغربي تبارك الله، يعني حتى خارج حدود الوطن. أصبحنا اليوم محمدنا ديجيتال يعني في العالم، يتابع إذاعة المنستير. نعم،
3: هي معناتها منارة إذاعة المنستير معناتها للعالم، يتبعوا فيها من العالم الكل.
2: نعم،
3: كما قلت أنت، احنا الدورة السادسة المهرجان الدولي للفيديو التوعوية، الحمد لله معناتها سجلوا معنا 60 دولة، قبلنا منهم 12، أكثر من 110 فيلم.
2: نعم،
3: تم إنتاجهم خصيصا أفلام توعوية للمشاركة في المهرجان الدول الفيديو التوعوية،
2: يعني خصيصا للمهرجان، ما تقبلوش معناها
3: فيديوهات أفلام فيديوهات شاركت في بلاصة أخرى، لأنه احنا الهدف متاعنا كما تعرف أنه ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة اللي من شأنها تغير العالم الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية. هنا معناته يلزم الإنسان والجروب معاه والفريق معاه كلهم يخموا في الفكرة ويطوروها ويقعدوا يعيشوا بها، وذاك هو من أهم أهدافنا، أنه
2: يعيشوا الفكرة،
3: يعطيك الصحة، وصقل المواهب للمخرجين الشبان والكذا، أنه يتسانس من الأول أنه يعمل التوعية في الفيلم تاعه.
2: نعم،
3: واليوم نشوفه معناتها عنا شكون عمل أفلام معناتها طويلة اللي هو معناتها كما معتز العوني مثلا، وعملوا عدى الفيلم في الباتي اللي هو فيلم فيه توعية، فيه الضحك وفيه اللعب وفيه الجو وفيه رومانس وفيه كل شيء، ولكن فيه الرسالة التوعوية.
2: نعم،
3: وهذا يكون كان فخر لنا معناتها أن بالحق أن عملنا حاجة اللي هي تنفع العباد وتنفع تونس وتكون عندها مردود إيجابي.
2: نعم،
3: لكل مشاهد ولكل الناس ولتونس بصفة عامة وللعالم.
2: احنا من دورة لدورة ديما فما جديد، يعني كنجيو المسار اللي تعدى به المهرجان من أول دورة للدورة هذه إن شاء الله حتى للدورة الخامسة السادسة هي الأيامات القادمة، لكن نقول إنه المسار من دورة لدورة قاعد يتطور، قاعد يتفعل على المنصات الكل، قاعد فما إشعاع كبير برشا على مستوى دولي، المشاركات حتى زيدة، احنا نشوفه حتى نجومنا في الدراما وفي الفاق حتى من الوطن العربي اللي قاعدين يتبعوا في المهرجان ويكونوا حاضرين في المهرجان.
3: صحيح، وكما قلت أنت معناتها نجوم وحتى نجوم كبار معناتها انهم ولاو، حتى برغم أني نحشم ساعات القناة نجم كبير يتمنى يقول لك أني يعني نحضر معكم في المهرجان واحد كذا ولي حاجة باهية معناتها حاجة إيجابية نلقى نجوم كبار تمثل في الأفلام التوعوية لأنهم يحملوا الرسالة ذيك متاع التوعية ومتاع الأخلاق ومتاع أنه ما بعضنا تونس بينا غدوة خير ما بعضنا العالم بينا غدوة خير معناتها يزينا الناس الكل العالم الكل يحط يد في اليد معناتها من أجل الخير للمستقبل وهذه من أهم الحاجات. اليوم أنا كي نشوف ما نعرفش أنا كي نلقى مثلا جريدة إيطالية معناتها كتبت باللغة الإيطالية على المهرجان جريدة في بروكسل كتبت على المهرجان معناتها في كيف كيف معناتها كل القنوات معناتها وكل كذا من العالم درنيار مو معناتها بكري بارك وين جاي في الثنية معناتها الصحافة الإيرانية كتبت عن المهرجان لأنه مهرجان مهم معناتها اليوم
2: مهرجان مهم وهذا هو المهرجان هو الأنا وهنا يعني حديث الكونتينيو نتاعو المحتوى الأهداف اللي تخدم عليه المهرجان هذايا الأنا وهنا اللي هو البيئة اللي هو السياحة اللي هو كيفاش نوعيه المواطن اليوم مش كان المواطن اليوم كيفاش نحمله رسالة اليوم باش نستحفظه على بلداننا باش نستحفظوا على الإنسانية متاعنا
3: صحيح. يعني فما حتى حاجات انه حتى باش نستحفظ على رواحنا
2: على
3: اليوم
2: رواحنا.
3: نلقى عندي 12 أو 14 فيلم على الصحة
2: نعم
3: معناتها اليوم باش الواحد الصحة السليمة وال معناتها في الإنسان السليم والواحد كذا الواحد كيستحفظ على روحه وعلى صحته وراي غدوة معناتها مكسب ليه هو مكسب لبلاده مكسب للمجتمع معناتها هي حاجة مهمة برشا معناتها
2: الأفكار زيدة الأفكار اللي قاعدة تتخدم في الفيديوهات من دورة الدورة قاعدين نشوفوا في أفكار مهمة جدا في الفيديوهات إلى جانب الـ AI إلى جانب الذكاء الاصطناعي وانتم يظهر لي مفعلين حتى معناها جانب من الذكاء الاصطناعي في المسابقات متاعكم مهم جدا أنه حتى يساعد على تطوير المحتوى
3: صحيح هو الذكاء الصناعي عنده دور كبير أنه الناس اللي ما عندهاش إمكانيات كبيرة وعندها أفكار باهية تخدم فيديوهات بالذكاء الصناعي وإحنا الهدف متاعنا كيفاش أنه البيبي هذا جديد للتصنع والمولود جديد الذكاء الصناعي كيفاش أحنا نهذبوه ونخليه ياخو فكرة باهية على بلادنا هذا هو لأنه لا تحط له كان تحط له عندك مشاكل مش يحط عندك مشاكل كان تحط له أنت لباس وأنه كذا وهذا معناته عنده دور كبير في العائدات على السياحة عنده دور كبير في العائدات على الاقتصاد عنده دور كبير في كل المجالات وهذا اللي قاعدين نخدموا عليها احنا علاش دخلنا الذكاء الاصطناعي لأنه الذكاء الاصطناعي اليوم الناس الأفلام ما تتكلفلاش وتعمل حاجة باهية وتطور في الأفكار نتاعها وتاخذ الوقت وتخرج حاجة مميزة
2: هذا هنا المنحة الإيجابي من الذكاء الاصطناعي اللي قاعدين نستغلوا فيه بالطبيعة في هذه الفيديوهات التوعوية كما قلنا احنا توا الدورة السادسة شنو الإضافات شنو الإضافة في الدورة السادسة
3: بالنسبة للإضافات في الدورة السادسة احنا عندنا دورة تكوينية في الدورة السادسة عندنا أفلام شاركوا معنا مميزين بالحق اللي نشوف معناتها الناس والمشاركين طرقوا لكل مشاكل متاع العالم مشاكل المخدرات مشاكل البيئة مشاكل الطاقة مشاكل الاقتصاد في الماء مشاكل معناتها كل المشاكل الفقر بالحق معناتها كما قلت
2: حتى في مهرجان الأسبوع الأكيد أنه حتى المجالات هذوما مشاركين بهم في برامج إذاعية وتلفزية وإن شاء الله بالتتويج لكل المشاركين حتى للمستوى الوطني معناه
3: صحيح هو
2: المهرجان العربي
3: يعني الاتحاد الإذاعي الدول العربية كان من أول الداعمين المهندس عبد الرحيم سليمان أول ما اقترحت عليه الفكرة مازلت ما عملت حتى شيء قال لي احنا معك قال لي احنا معك معناتها شو الفكره هي معناتها هي الفكره فرض روح والاتحاد الإذاعي الدول العربيه كان عنده يحب معناتها الحاجات هذوما ناس بناء ناس تبني في المستقبل وهذا الحاجه الباهيه في الاتحاد الإذاعي الدول العربيه تو دانيير مو عملنا الندوه الصحفيه يوم 20
2: في مقر
3: في مقر الاتحاد الإذاعي الدول العربيه بدعم من الاتحاد الإذاعي الدول العربيه يعني وكنا كانت مكان معناتها قريب للصحفيين والواحد وكذا وهذا عنده دور كبير ان نكونوا قراب من الصحافه باش يجيو برشا وهذا معناتها مهم برشا
2: وتسوق اكثر للمهرجان
3: وتسوق اكثر وكيف للدورة. كيف معناتها نحب ولا نكره معناتها في اتحاد إذاعة الدول العربية عندهم خبرة كبيرة متاع 26 عام الخبرة هذيك في التحكيم معناتها عاونونا بها وكنا أخذنا فكرة وقعدنا مع كيفاش أنه المحكمين ما يحكموش مع بعضهم وما نجموش يتفاهموا مثلا على فيلم مع بعضهم نجموش كذا نجموا المحكمين كل واحد يحكم في البلاصة متاعه وبعد يتلموا مع بعضهم يعملوا التوب ديس والتوب ديس هذيك هي اللي يحكموا بها معناتها يحكموا
2: خلينا نرجع للمهرجان المهرجان والأركان متاعه والمسابقات لو كان نستعيد
3: احنا المهرجان عندنا المسابقة بالإبداع البشري وعندنا مسابقة بالذكاء الاصطناعي المسابقة بالإبداع البشري الزوز في نفس المحور هو المواطنة والتنمية المستدامة.
2: نعم.
3: المواطنة والتنمية المستدامة الهدف منها أنه نشوف بلادنا غدوة خير.
2: نعم.
3: مع بعضنا تونس بينا خير. عنا العديد من التفرعات كما قلت لك جاونا معناتها عديد من الأعمال.
2: نعم.
3: في كل المجالات.
2: نعم.
3: كل المجالات اللي تخص الناس وخاصة البيئة كما قلت لك الصحة القضاء على الفقر بر الوالدين برشا حاجات معناتها فما حاجات ساعات ما تخطرش على بالك ولكن.
2: نعم.
3: تلقى ناس عندها فيها مشاكل وإحنا تلقاها معناتها مشاركة معنا تنجموا تدخل على الصفحة الرسمية للمهرجان ويكون فما هي مسابقة لجنة التحكيم ولكن عنا زادة مسابقة الجمهور.
2: الجمهور.
3: نجم انت كمستمع تدخل على صفحة فيستيفال فيفس فيستيفال اف اي في اس وتدخل وتصوت شنو الفيديو اللي يعجبك.
2: نعم.
3: معناتها دون مسابقة
2: عندكم مسابقة الجمهور
3: شكون اكثر فيديو ياخذ تفاعل شكون اكثر فيديو يكون مشارك شكون اكثر فيديو معناتها يعجب الناس اكثر ذاك يتحصل على تروفي نتاع مسابقة الجمهور.
2: نعم. جول البرنامج ساعة في 3 دقائق او في دقيقتين شو نجمو نعرفوا على البرنامج؟
3: بالنسبة للبرنامج عنا احنا من اليوم بدينا مستقبل معناتها الوفود الأجنبية غدوة ان شاء الله زاد عنا وفد جاي من مصر معناتها والمصر ذو ما عملوا حتى أغنية على تونس.
2: أي.
3: يعني
2: أي.
3: عنده عملوا أغنية على تونس حتى تنعطيكم حتى ذيعها معناتها بمناسبة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية وهذا من أهم أهدافنا احنا كيفاش نروجوا على للسياحة.
2: نعم.
3: أي من حسني ان شاء الله غدوة يكونوا معنا الساعة 5 صباحا مخرج من من مصر وعملوا الأيمن حسني تحصل على زائزة الجمهور زائزة الأولى للجمهور معناتها.
2: نعم.
3: في أكثر تفاعل فيديو معناتها على مستوى مصر.
2: نعم.
3: على مستوى دولة مصر معناتها اليوم بدينا نمشيوا الأهداف المهرجان
2: وعنا يوم
3: 29 إن شاء الله عنا الافتتاح الصباح بعد عنا دورة تكوينية مع الممثل صابر الوسلاتي بعد عنا دورة تكوين معناتها ورشات تكوينية هما ورشة تكوينية مع سفيان عمروسية وعلاء.
2: نعم.
3: الدين الخنيسي اللي هو صناع محتوى إيجابي.
2: نعم.
3: و...
2: احنا باش نتلزوا وليد نرجع بعد الاخبار لمواصله البرنامج ونختموا بطبيعه بالنسبه للمهرجان خليكم معنا مستمعينا الاخبار علي جلاسي ثم نرجع معكم في مرافق الفنون.

0: السادسة مساء على موج إذاعة المنسيرة. وتقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. الحرس الوطني يؤكد استكمال انتشال جميع الجثامين المفقودين في غرق مركب جرجيس. بداية من غد سبتمبر القادم الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوريد. وجمعية كرة الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لأكثر من 10,000 من الأطفال والشباب من منظورها. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. بلغت نسبة تقدم المهام الموكلة لمكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية لاختيار شريك استراتيجي لإنجاز مشروع سبخة بن غياضة بلغت 54% حسب ما تم الكشف عنها اليوم خلال ندوة صحفية نظمها المكتب في مقر شركة تهيئة واستصلاح سبخة بن غياضة. التفاصيل في الورقة الصوتية التالية لنادر اسماعيل.
1: أكد السيد برهان الذوادي مدير مجمع مكتب الخبرات ماب جروب إيرلينغ المرافق للدولة التونسية لتطوير وإنجاز المشروع السياحي المندمج سبخة بن غياضة بالمهدية أن نسبة تقدم مهام المكتب بلغت 54%. وأكد الذوادي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر شركة بن غياضة بالمهدية أن المهام متقدمة بين 5 إلى 6 أشهر عن الجدول المضبوط منذ عقد الصفقة مع الدولة التونسية بتاريخ 2 من ديسمبر 2025، وهو ما سيزيد من فرص اختيار مستثمرين قادرين على تنفيذ هذا المشروع. وتم خلال الندوة تقديم أفضل التصورات لمختلف أجزاء المشروع والتي ستراعي جملة من الجوانب منها البيئي والتنموي والثقافي والرياضي والسياحي والنقل والاجتماعي. ويعمل مكتب الخبرات حاليا على تشخيص المستثمرين المحتملين من تونس، حيث سيجري عقد اجتماع معهم في أكتوبر المقبل ومن بقية دول العالم مع دراسة توجهاتهم العملية، وذلك قصد تحضير ملفات تسويقية قادرة على إقناعهم بكل تلك التوجهات. وأوضح السيد برهان الذوادي أنه تم إضافة مساحة 30 هكتار مائي لإحداث ميناء ترفيهي يمكن أن يجري تسويق كمشروع منفرد أو إدماجه في مكونات مشروع سبخة بن غياضة. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين كان آخرها يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم. يشار إلى أن الحادثة كانت أسفرت عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 من أصيلي بنغردان وشخص أصيل جرجيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار. يتواصل الطقس الليل صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 32 و 37 درجة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي نيس الساتوري وتفاصيل أوفى.
2: اليوم ثاني يوم يعني من ذروة الحرارة خلينا نقوله، ان شاء الله بداية من يوم الغد باش يتجه معناها الطقس نحو الانفراج، تبدأ تنخفض نسبيا درجة الحرارة. درجة الحرارة القصوى تراوحت عموما بين 44 ووصلت حتى 49.8 جهة القيروان، كانت في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال الوسط مع ظهور الشهيدي. بداية من يوم الغد على قليلة قرب السواحل الشمالية وفي المرتفعات باش نحسوا بانخفاض نسبي في درجة الحرارة، يعني باش تكون في حدود 36، ممكن حتى جهة تبرقة مثال تكون في حدود 33 درجة جهة الوطن القبلي، كيف كيف يعني تقدروا انها ما تتجاوزش 36 درجة، يعني تقريب السواحل الشمالية والمرتفعات الغربية باش ترجع للمعادلات العادية يوم الغد. لكن في الحقيقة داخل البلاد مازال درجة حرارة مرتفعة وحتى مرتفعة جدا مثل في جهة القيروان جهة الجنوب الغربي باش توصل 47 وممكن 48 درجة، بقية الجهات ننتظروا أنها تكون عموما بين 36 و41 درجة، هذا قرب السواحل حتى الشرقية. بالنسبة لبقية المناطق تكون بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيدي.
0: أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة بداية من غرة سبتمبر. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور. وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصيغ المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل. وأضافت الوكالة أنها ستعمل على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين بأي إجراءات أو مستجدات تكميلية قد يتم اتخاذها لاحقا. ويشار إلى أن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة تتولى هذه المهمة إلى حد الآن. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن إطلاق 6 اختصاصات جديدة لأول مرة خلال العودة التكوينية، من بينها مرافق حياة. وأكدت أن مختلف الاختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. مدير المصالح المركزية بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار وأكثر تفاصيل.
3: اختصاصات جديدة لأول مرة، 6 اختصاصات: مرافق حياة في مستوى مؤهل تقني مهني، شروط الالتحاق هي ثانية ثانوي منهات وإلا شهادة كفاءة مهنية منظر في اختصاص ممثل. مرافق حياة اللي يشوفه فهم هو في قطاع أو غير منظم، حابين ننظموه شوية، ولات اختصاص منظر في مستوى الثالث مسؤول الوطني للمهارات في مستوى مؤهل تقني مهني في دي كومبيتونس، باش يجي السيد هذا باش يتلهى بالمريض ولا المسن ولا حتى الصغير في المنزل نتاعه ولا في أي بلاصة، باش ننظموه الاختصاص هذا في قطاع مطلوب برشا. في مستوى مؤهل تقني سامي في الاتصالات الاختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب تقنيات الجوال، وعندنا تقني سامي في التزويق الداخلي، وتقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. شروط الالتحاق اللي يكون عنده بكالوريا وإلا في مستوى مؤهل تقني سامي يكون شارك في مناظرة وطنية تنظمها الوكالة التونسية للتكوين المهني.
0: دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS الجامعة التونسية أفرادا ومؤسسات دعتهم إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. وبينت الجمعية في بلاغ لها اليوم أنها تستهدف من خلال هذه الحملة أو تهدف إلى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدمتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف. اعتبر الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد نخيل اليوم اعتبر أن قانون الشيكات جيد، خاصة وأنه يعيد للشيك وظيفته الأصلية كأداة خلاص حيني فقط وليس وسيلة ضمان. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أبرز نخيل أن هذا القانون عرف عديد الهنات فيما يتعلق بطريقة صياغته وموعد تطبيقه، خاصة وأنه لم يقع استشارة المختصين وفق تقديره.
4: الاشكاليات اللي طرحها قانون الشيكات هو الفكره نتاعو ممتاز باش نرجعوا الشيك كوسيله خلاص حيني فقط، لكن طريقه الصياغه والتايمينغ نتاع التطبيق جات فيه عديد الهينات. علاش؟ خاطر ما شاركوش فيه مختصين في القانون المالي والقانون البنكي. القراءه نتاع المختصين جات بعد ما تعمل مشروع القانون وبعد ما تعرض على مجلس النواب باش ينظروا فيه، على خلاف قبل كانوا فما مشاريع قبل زوج ولا 3 مشاريع تعملوا قبل شاركوا فيه العديد من المختصين وعطاوا الراي نتاعهم. اليوم كان ينجم فما بعض الاصلاحات اللي نجم تصير، وكانت الفترة الانتقالية قد تطول نسبيا باش اليوم نسنسوا جميع المتداخلين على انهم يتعاملوا بالقانون الجديد. لكن الفترة الانتقالية اللي قعدت 6 شهور كان تلاحظوا فما 4 شهور العباد ما كانتش فاهمة فيهم حتى شيء، ومن بعد العباد الكل مشات تصبت شيكاتها قبل اجل نتاع 2 فيفري على خاطر خايفة لا يرجعوا لهم بعد، وما عاد الشيكات القديمة باش تولي عندها مفعول. هذا من ناحية. من ناحية اخرى الاليات تاع التسوية اللي تعملت بصفة انية على خاطر القانون وقتها فيه بعض الاحكام ولا جل الاحكام طبق من 2 أوت من اللي خرج القانون، فما بعض الاحكام الاخرى اللي متعلقه بالشكل نتاع الشيك الجديد والشيك الجديد تم تاجيلها لـ2 فيفري قابل للاصلاح، خاصه فيما يخص تسويه شيكات قديمه. معانا نخليه نفس الفلسفه، ما عادش نجمو نرجعوا بالوراء.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، جمعية قرى الأطفال SOS تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لـ10807 أطفال وشباب من منظورها. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7. مرافق الفنون يعود إليكم بعد قليل مع نجوى المهري.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
7: مرافق الفنون، في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
8: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
9: يغازلنا اللون،
8: يشاكسنا المسرح،
9: وتحملنا السينما نحو العالم.
8: في مرافق الفنون،
10: في مرافق الفنون
9: ترقص الألوان،
8: تبتهج الصورة،
9: وتتواشج الألحان.
7: مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون إلى غاية الساعة السابعة، ونعود للحديث للدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيزيوات التوعوية اللي ينطلق هذه الأيام. ومعنا مجددا سي وليد بن حسن مدير المهرجان. وصلنا إلى حد البرنامج بطبيعة، والبرنامج مهم لسادة المستمعين، الناس اللي باش تعدل البرمجة متاحة اليومية، وقتاش باش يكونوا حاضرين للمتابعة، وخاصة ليلة المسابقة. وما أدراك ما ليلة المسابقة؟
1: نعم صح. هو كما قلنا معناتها احنا بدينا باستقبال الضيوف الاجنبيه. غدوه ان شاء الله مش يكون معنا المخرج ايمن حسني واثنين مشاركين اخرين من مصر.
0: من مصر نعم.
1: وكيف كيف زاد عنا مشاركين من الجزائر جايين. اليوم وصل عضو لجنه التحكيم من ليبيا الاستاذ رمضان المزداوي، ومعناتها قاعدين في الاستقبالات ان شاء الله. غدوه زاد صار العلامه
0: الفنانة الجزائرية.
1: نعم.
0: بطلة مسلسل التونسي الجزائري، نقول مشاعر اللي كان لحقها
1: واخذها صدى كبير، وكان دورها معناتها يعني دور كبير
0: مميز
1: في في الفيلم. ان شاء الله نهار 29 مش يكون عندنا صباح الافتتاح في معهد الفنون الجميله بمدينه سوسه،
0: وعندكم شركه كبيره مع معهد الفنون الجميله.
1: من معهد الفنون الجميله، وكان شكون معنا زاده في معهد من معهد الفنون الجميله في لجنه الفرز، وديما معناتها نتعاونوا مع بعضنا، وهذه حاجه ايجابيه تحسب المهرجان. مش يكون عندنا دوره او ورشات تكوينيه مع الفنان صابر الوسطاتي، وبعد الورشة أخرى مع صناع المحتوى الإيجابي سفيان عمروسية و نعم. علاء الدين الخنيسي، محبوبين الملايين ذوما اللي تبع فيهم أنت أكبر نسبة مشاهدة في تونس. وعنا زاد كيف كيف ورشة في الذكاء الاصطناعي، مع أنت وهو يعني حديث العصر وحديث الساعة، والذكاء الاصطناعي مع عماد الزرعي اللي عمل آخر مرة معناتها فيديو بالذكاء الاصطناعي المابينج في المولد النبوي الشريف، والأخذ صدى كبير معناتها، والصور معناتها عشرات الآلاف من الصفحات هبطت عليه. وكيف كيف زاد أحد الأساتذة والمهندسين في الذكاء الاصطناعي اللي هو معنا زاد
0: يكونوا حاضرين معاكم،
1: يكون يعني من المدربين معنا في جامعة الفنون الجميلة بسوسة. ويوم الأحد مش يكون الاختتام انطلاقا من الساعة 9 ليلا بساحة المدن المتوقع جوهرة الساحل سوسة في بوجعفر. مش يكون إن شاء الله الأعلان على النتائج والتتويج، يعني التتويجات
0: كيف بالنسبة للأفلام المتوجة شنو مستقبلها يعني في قدم الأيام؟ أنا ريت العديد من المحاولات، حاولت حتى في أيام كارتاج وغيرها أنك تمر كل قبل ما تبدأ السهرة فيلم من الأفلام يظهر لي.
1: صحيح
0: تجربة هذه ما مشيتش يظهر لي.
1: احنا لا مشيت معنا تجربة وعدينا الأفلام في قبل احنا عنا أربع سنوات تو نخدموا المؤسسة متاعنا، هي اللي تخدم في مهرجان كارتاج في الشاشات العملاقة. وفي الاتفاقية عنا اتفاقية مع المهرجان أنه يعديونا الفيديوهات التوعوية قبل السهرة. الفيديوهات المتوجة تولى أربع سنوات على التوالي نعديو في الفيديوهات المتوجة قبل السهرة، وهي فيديوهات توعوية وعندها وقاعدة تلاقي في ترحاب زادة من الجماهير اللي هو معناتها مزيان. كيف كيف زادة معناتها عملنا قبل حتى في قاعة من قاعات في أيام اتحاد إذاعة الدول العربية. خذينا قاعة وقتها وعملنا، وكنا صار مناقشة الأفلام في مهرجان اتحاد إذاعة الدول العربية. احنا نعطيه الأفلام نعديه الأفلام على التلفز، معناتها التلفز المتعاونة مع المهرجان نعديه فيهم مباشر على في الاختتام. كيف كيف نعطيه معناتها للناس اللي تحب تعدي الأفلام، والأفلام زادة موجودين على الصفحة، نجم أي واحد تو يسمع فينا يدخل على صفحة فيستيفال فيفس، وعلى يوتيوب يدخل على صفحة فيستيفال فيفس وينجم يكون هو الحكم في جائزة الجمهور. الفيلم لا ياخذ أكثر معناتها تفاعل وأكثر مشاهدة هو اللي يكون معناتها صاحب المرتبة الأول في جائزة الجمهور.
0: نعم. مهمة كبيرة برشا لجنة التحكيم اللي تتكون بالطبيعة من العملاق نقول إصلاح مصدق. أيضا شكون معانا في الدورة هذه؟
1: عنا سي صالح جدي.
0: نعم فنان القدير.
1: فنان القدير صالح جدي من تونس. كيف كيف معانا نصر الدين رقم المخرج نصر الدين رقم من تونس. معانا سارة العلامة من الجزائر. الفنان والممثل القدير رمضان المزداوي من ليبيا.
0: من ليبيا نعم.
1: ومحمد الرداني من المغرب.
0: نعم. فنقولوا احنا حظ سعيد لكل المشاركين في مختلف المسابقات وللدوره هذيه. شكرا لك وليد بن حسن، مجهود كبير قاعد تقوم به الى جانب يعني مش وحدكم اكيد، راهو الاطراف الكل مساهمه.
1: صحيح هو خاصه يعني هي مجموعة كاملة معناتها، وكان الدورة هذه زاد رئيس الدورة هو أيمن الدردوري اللي هو كان عمل
0: تحية ليه أيمن.
1: نعم. عمل منصة معناتها اللي هي يحكم عليها لجنة التحكيم اللي هو قاعد يرتب في كل الأمور يعني. وكل معناتها
0: اللوجستية
1: في
0: الديجيتال
1: في المشاركات في الديجيتال في كل شيء معناتها فما خدمة كبيرة، معناتها فما فريق منسجم قاعد يخدم بعض، وإن شاء الله مش تكون دورة مميزة
0: إن شاء الله. إذا المنسير تكون في التغطية الإعلامية كما عودنا هذا المهرجان وحنا شريك فاعل بالطبيعة في المهرجان هذا. تحياتي ليك وليد بن حسن ولكل الساهرين على نجاح هذه الدورة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية في دورته السادسة. نتمنى له النجاح والتوفيق ومزيد من الإشعاع، لأنه الإشعاع مطلوب جدا أنه يصل إلى أكثر من بلد على مستوى دولي وعالمي، ولما لا باش نشوفوا دورة سابعة تتألق أكثر بإذن الله. تحياتي ليك شكرا. وإلى اللقاء وشكرا لتلبية الدعوة. رجعين مع الموسيقى.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب على الموجة 104.7
1: 104.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلقة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: راجعين معكم في مرافق الفنون ونقول أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا وما بين العروض المسرحية التونسية المشاركة اللي باش تمثل تونس خارج حدود الوطن. العرض المسرحي لمودة للمخرج والمؤلف المسرحي التونسي طاهر عيسى بن عربي طبعا اللي مثل تونس في الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. مهرجان مهم، مهرجان يتسلط عليه الأضواء، المهرجان هذية والعرض اللي بش يكون على موعد مع جمهور عريض كبير. مهرجان الدولي للمسرح التجريبي طبعا لموضة كتبها وأخرجها طاهر عيسى بن عربي، تناول فيها العرض عالم الأزياء والموضة بوصفه نموذجا لعالم تحكمه العلامات التجارية. وكأنه أنا لم أشاهد هذا العرض لكن سأشاهده إن شاء الله مع جمهور عريض عريض جدا. مرحبا بك، أهلا وسهلا في مرافق الفنون وعلى موجات إذاعة المنستير المسرحي والمؤلف التونسي طاهر عيسى بن عربي.
1: يعيشك، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنستير.
0: أهلا وسهلا. نعرفوا أحنا أنتم بصدد معناها تمارين، أحنا نعرفوا أيامات تفصلنا على هذا المهرجان الكبير. طبعا كنقولوا العرض هذا لموضة اللي تحصل على ذهبية أفضل عرض مسرحي متكامل وأفضل إخراج وأفضل سينوغرافيا في مهرجان المسرح الحر الدولي بالأردن، هكا ولا؟ وهذه يظهر لي ثاني أنه بيش يجنح ويطير إلى أم الدنيا مصر.
1: أي الحقيقة مهرجان القاهرة المسرح التجريبي مهرجان صعيب برشا في مستوى المنافسة، إذا نحكيو على المنافسة ولو أنه فن مفيش منافسة في مقترحات جمالية. لكن المقترحات الجمالية في مهرجان القاهرة كلها ممتازة. هو مهرجان من أكثر من 140 عرض في الكوليكسيون، اختاروا منهم 16 عرض فقط. من أنحاء العالم وأربع عروض عربية فقط، وإحنا من أربع عروض عربية، هذا شرف كبير لنا إحنا تونس وللمسرح العربي. طبعا العمل هذا ما نجمش يكون عنده وجود إذا مش وراها جهة إنتاج داعمة متمثلة في مريم ريزة شركة أنعيت للإنتاج معها أيضا في إدارة الإنتاج ويعني والتنظيم الإداري المحكم الممثل معروف أمير البريدي واللي هو ممثل في المسرحية أيضا مع مريم ومع مجموعة كبيرة عبير سيدي مع سارة ركبيني مع غادة جيسن ومعها يعني محمد عثموني. يعني فريق كبير برشا معنا منار تنجود وأمن الله التوكيبري وفارس جيدة. فريق الحقيقة معناها فيه عدة اختصاصات بين موسيقى ومسرح وفنون تشكيلية. التصور الموسيقي قام به الفنان الفاضل الفنان علي الجزيري ومعه مجموعة من متداخلين. أيضا هناك يعني تلميح لبعض القامات الفنية في تونس كما منور مدح مثلا زين الصافي كما يعني بعض القامات اللي احنا نفتخر بهم في الفن التونسي. معايا يسمع فيكم هكا لايف
0: فقط حبيت نقول لك طاهر قبل ما نمشي طبعا الفنان الكوميدي المتميز أمير الدريدي دائما طاهر عيسى بن عربي يصنع الاختلاف في كل عرض يقدمه وخاصة في رقصة سماء لموضة غيرها من العروض. يعني عنده خصوصية على مستوى الطرح على مستوى السينوغرافيا، فبش نشوفه في لموضة يظهر لي نفس جديد خارج معناها من الكيب اللي كنت تحكي عليها وأيضا من طاهر في حد ذاته، هكا ولا؟
1: هو عمل الحقيقة أنا ما نحبش نصنفه في العمل المسرحي، هو عمل ما يسمى بفن الأداء نجم يتصنف جدا في الفنون التشكيلية كما نجم يتصنف في العروض الحرة في العروض المرتبطة بالفضاءات المغايرة نجم يتصنف في الأبنينج معناها ما هوش مسرح بالمعنى المتداول اللي هو فيه هو فما حكاية طبعا احنا قاعدين نخرف في خرافة لكن فيه اختيار جمالي مربوط بالمعنى اللي هو المعنى اللي نحكي فيه على الاستهلاك، كيفاش العالم الكل ولا سلعة، شو بيد ولا سلعة، الإعلام ولا سلعة تتباع،

0: الصورة تعطينا النموذج الجمال، الصورة تعطينا النموذج اللبسة، الصورة تعطينا النموذج الأكل، الصورة تعطينا النموذج السيارة والقيادة، الصورة تعطينا كل شيء. فاليوم يظهر لي العالم تحكمه الصورة ويحكمه الإعلام وتحكمه سيناريوهات مبرمجة. منطقها الوحيد هو الربح ولا شيء غير الربح.
1: نعم صحيح، كما قلت لمودة إن شاء الله باش تفتح نافذة أخرى على تجربة أخرى بالنسبة لهذا المهرجان، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دولة 33. كما قلنا هو في حد ذاته نافذة على التجارب المسرحية العالمية، أيضا يعرف بأحدث التيارات المسرحية في العالم، فهذه فرصة لتونس باش تكون حاضرة بقوة من خلال هذا العرض. خلنا نمشيو الأمير، أمير بحذاك، أمير دريدي مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا
2: أمير،
1: شحوالك أمير؟ أي تحية لكل الفريق، عبير السميدي إلى سارة ركباني وكل الفريق لموضة اللي باش يكون على موعد طبعا مع جمهور عريض كبير في القاهرة من خلال هذا المهرجان العريق والمهرجان المهم والمهم جدا كما قلنا بمشاركة متميزة، وأنت البطل اللي ظهر لي من الأبطال الموجودين في المسرحية. هكا ولا
2: يوجد من الأبطال اللي مبني عليهم
1: احنا نحكيه على المشاركة، نحكيه على التفاعل والتعامل مع هذا المخرج اللي كما قلنا دائما يصنع الفارق في كل ما يقدمه، في كل جديد، في كل أعمال متاعه. فاحنا شو نجم نقوله، شو نحكيه مع الفريق، يظهر لي فما كيميا حلوة برشا. هكا ولا
2: ما نعرفوش اليوم، نعرفو من البدايات نتاعي من اول من العام الاولاني اللي انا فيه في المعارض في المسرحي،
1: نعم،
2: وقتها لقيته كمخرج وكممثل عنده تجارب ولينا اصحاب بحكم كنا خدمنا بعضنا مطابق الجزيري، والتفت فيه وحسيت فيه السنسيبيليتي اللي توا في العوالق قاعدة تظهر العباد معناتها من طريق الاعمال نتاعو اللي قاعدة تنجح توا قاعدة توصل تاخو في دي بري بارتو دون لو مون. دونك تاع نعرف من الاول عرفت معناتها من اللي عرفته نتبع في الاعمال نتاعو، ما خدمناش مع بعضنا كهو مخرج الممثل، بل الاعمال اللي خدمنا فيهم موجود فيهم ممثلين، ولكن انا المسرح كملته عام معناتها اخر مره عملت مسرحيه في تونس في 2012، بعد مشيت لفرنسا عملت مسرحيه مع فرانسيس، وبعد كي روحت لتونس ما عاودش تلفت المسرح كومبليت. نهارت اللي خممت باش نعمل مسرحيه اوتوماتيكمون خممت في طاهر وكلمت طاهر قلت له راه نحب نعمل مسرحيه تحكي على الموضه وراني ما نشوفش معناتها احسن منك انت نجم يخرج تصويره مزيانه، لانه طاهر معروف زاده في اعماله ويخدم برشا على الصوره والصوره في المسرح المتجدده، لانه طاهر زاده معناتها تصاوروا والتقنيات اللي يخدم بهم زاده في الاخراج نتاعو فايت شويه اللي قاعدين موجود، خرج من المسرح اللي فيه ممثل وشويه بالاكسسوار والا ديكور.
1: نعم
2: عاد يخدم على السينما، يخدم على الماكيت، يخدم على حاجات افونغارديست في المسرح التونسي الحقيقه، وباش تحكي على الموضه دونك باش تحكي على الصوره ما نجمش يكون في المسرح رئيسه بالعربي. طاهر ساغيزور معناتها نجم يعمل كل يوم مسرحيه في الاخر تخرج بحاجه ما كنتش تتوقعها.
1: نعم
2: ويخليك ديما في اليورجانس، ما يخليكش مرتاح كممثل على الاقل، ما يخليكش ساي هذوك محفظتهم يتعاودهم غدوه وبعد غدوه، كل يوم يغير لك، كل يوم يشوف فيك حاجه جديده، لانه يتعامل مع عرض مسرحي حي. دونك كل يوم ياخذ من الفيكو نتاعك ياخذ شنو تبدل فيك حتى فيزيكمون، يبدل عليه حتى تاك. فهذه التجربه مع طاهر اللي كل يوم تلقى روحك تتعلم، ماكش كل يوم تعاود ولا تعمل في ريبيتيشن.
1: نعم هو الإنسان كما قلت تحصل الإضافة من عرض العرض، من عمل إلى عمل، إن كان في دراما أو حتى في المسرح، فهذا يضيف لك أمير الدريدي بطبيعة كوميدي. وإحنا نتذكر معناها دورك في ما بين الثنية، أيضا في العديد من الأعمال، زوجة الخامسة، فلاش باك وغيرها. فإن شاء الله يا ربي نتمنى والتتويج لأنه يدخل العمل هذا في إطار المسابقة. وفما زوز عروض بطبيعة لموضة اللي هما يوم 2 و3 سبتمبر على الساعة 6 مساء بمسرح أو بمسرح الهناجر بالقاهرة، ففرصة حتى إلى الجالية التونسية لكل من يهوى المسرح.
2: نحكيو شوية للتونسة على المسرح هذا، المسرح هذا من أعرق المسارح في مصر.
1: نعم عنده تاريخ كبير
2: قناة مصر الكل مع

0: أنت من يحيى الفقراني من برشلونة، أنت ممثلين كبار طلعوا على المسرح هذايا، فلي أنا كممثل فخر كبير كونه واحد يكون عنده تجربة في المسرح هذايا، وإن شاء الله نعملوه فوق الخشبة هذيك يكلل بالتتويج، وإن شاء الله نروحوا تونس
1: بجائزة
0: تزيد تضاف للريبرتوار اللي عندنا.
1: نعم شكرا لي كبير، تحياتي لطاهر، تحياتي لكل الفريق، سلامي لكم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طاهر نرجع معك، بطبيعة كما قلنا فما زوز عروض تدخلوا للمسابقة الرسمية أي الأربعاء والخميس اللي هما 2 و 3 سبتمبر إن شاء الله على مسرح الهناجر بالقاهرة، وإن شاء الله يا ربي يتوج هذا العمل كما عودنا طاهر. هكا ولا
2: هو لم يسبق للمسرح التونسي أن توج في معرضين بتاع المسرح التجريبي.
1: أي صحيح.
2: جائزة كبرى.
1: نعم صحيح.
2: يعني دائما جوائز مهمة، فينا جوائز مهمة، عمي والمعز العاشوري جاي تحت نخراج سنة، أيضا سنة الفارتة واللي قبلها وسيطة بوبي جاي تحت ممثل وممثلة. يعني رجاء بن عمار أيضا تحصلت على جوائز عديدة في مهرجان، الله يرحمها رجاء، في مهرجان قاهرة المسرح التجريبي. لكن لم تونس وأيضا العالم العربي بصعوبة يتوج، ليست هناك جوائز كثيرة، يعني ما عدا مرة ولا اثنين تقريبا مسرح عربي يدوش في مهرجان مسرح القاهرة للتجريب. يعني هي عملية صعبة جدا بالنسبة للتتويج كجائزة كبرى لعدة أسباب، قد تكون عندنا أسباب أيضا أسباب علائقية، أسباب مربوطة بسوق الفن، بالتوزيع، باستراتيجية المهرجان، وقد أيضا تحصل المفاجأة إذا العمل متاعنا كان مقنع وكان عنده القدرة أنه يتجاوز الأعمال الأخرى اللي هي أعمال راهو من أحسن الأعمال.
1: نعم.
2: في البحر الأبيض المتوسط نحكيه على سويسرا، نحكيه على إسبانيا، نحكيه على فرنسا، الصين، روسيا، بيلاروسيا، نحكيه على مصر، زوج أعمال مصر، نحكيه على يعني الإمارات، السعودية، تونس في العرب.
1: نعم.
2: ومصر طبعا. فنحكيه على 16 عمل تقريبا 14 ولا من 16 عمل 16 عمل فيهم 4 أعمال عربية فقط والباقي كلها عروض أوروبية وأمريكية.
1: هو في الحقيقة أكثر من 20 عرض مسرحي من مختلف الدول لمحلة أي لكن نذكر أنه المهرجان هذا يتلقى يعني أكثر من 400 عرض مسرحي إلى جانب معناها هذا تلقى الفرز الأخير اللي هو 20 عرض اللي باش يكون ضمن هذه الدورة. نذكروا بالعروض، الورشات التدريبية، اللقاءات، الندوات المهمة اللي باش تكون، فما تلاقي كبير من خلال هذه الدورة السادسة 33 من هذا المهرجان، المهرجان اللي تنظمه وزارة الثقافة المصرية. يعني مهرجان عريق أصبح له مكانة كبيرة إلى جانب أيام قرطاج المسرحية. إن شاء الله يا ربي الموعد القادم منها يكون مكلل بالنجاحات، لأنه تعرف أنت طاهر أيام قرطاج المسرحية موعد مهم جدا على مستوى عربي وعلى مستوى عالمي أيضا. فنقولوا احنا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله جيبونا الجائزة الكبرى، وإن شاء الله تكون إذاعة المنستير في المواكبة الحينية والفورية لدورة 33 للمهرجان الدولي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي. شكرا، تحياتي لك، إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

هيك وصلنا لنهاية مرافق الفنون، شكرا على حسن المتابعة والاستماع، تحياتي لكم جميعا، نلتقي في العزيزة بلادي غدا من الخامسة إلى السابعة مساء، أهلا بالجميع، إلى اللقاء.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا المنقضي كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بعد شهر جويليا من سنة 23 و2000 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويليا الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا وتواصل الطقس الليل صاف إلى قليل السحب أغلب الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 32 و 37 درجة. قالت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية إنما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة. وأوضحت الغرفة في بيان أن جميع المؤسسات تعمل بأقصى طاقتها المتاحة ويبقى شغلها الأساسي ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية وفق ما جاء في البيان. وأضافت أنه من المنتظر أن ينخفض الطلب تدريجيا مع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة وأن تعود الكمية المتوفرة لتجاوز حاجات السوق. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطنية اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادث غرق مركب بسواحل جرجيس. وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين وآخرها يوم أمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين لأهاليهم وذويهم. أخيرا دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس التونسيين إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10807 من الأطفال والشباب من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تناهز 6 ملايين دينار. نلقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا بعد الفاصل. يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي للموجات إذاعة المنستير. نبدأ بتعيينات حكام الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما كشفت الإدارة الوطنية للتحكيم عن التعيينات في البرنامج يوم السبت 29 أوت الجاري الساعة 4:30 نادي الفريق المرضي بحمسوسة بإدارة الحكم حسين بالعريس وتقنية الفار منتصر بالعربي. مستقبل نادي بالمرسى يواجه تقدم سقي إدارة الحكم عبد السلام ماني وحكمة الفار دورساف الجنواتي. الاتحاد المنسيري في ملعب بن جانت بالمنسير يستقبل الملعب التونسي الحكم حسني نيلي وحكم الفار البرتغالي هيلدر ماليرو. النادي صفاقسي ترجي الريس الحكم محمد علي قروي وحكم الفار أردن برتغالي لكن بورنو استيفيز. هذا بالنسبة لبرنامج مباريات يوم السبت 29 أوت الجاري. يوم الأحد بقية البرنامج حبيبة العمران الترجي التونسي في ملعب شادي زويتن الحكم سيف الورتاني وحكم الفار البرتغالي هيلدر ماليرو. باش يكون هو تقنية الفار الحكم اللي كان في تقنية الفار في مباراة الاتحاد المنسيري والملعب التونسي. نادي حملان في نادي بنزرت الحكم أمير العيادي وحكم الفار بورنو استيفاز اللي كان موجود في مباراة نادي صفاقسي الترجي الجيس. الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان الحكم فرج عبد اللاوي حكم الفار أيمن النصري. وآخر مباراة باش تجمع في ملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي نجم متلوي حكم الفار خليل الجري حكم الرئيسي خليل الجري وحكم الفار أسامة بن إسحاق. ذكروا كل مباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تنطلق الساعة 4:30. قبل ما نحكيه على ألعاب البحر الأبيض المتوسط نحكيه على فريق الشبيبة القيرونية، واليوم صار التسليم المهام بين الهيئة السابقة والهيئة الجديدة. تم صباح اليوم بمقر الشبيبة القيرونية إجراء جلسة تسليم المهام بين الرئيس السابق للهيئة التسارية الدكتور محمد ليوان ورئيس الجديد للهيئة التسارية السيد شكري الرحماني بحضور أعضاء الهيئة. تمت عملية تسليم المهام في جو من الانسجام وروح المسؤولية وما يعكس الحرص على مواصلة العمل وخدمة فريق الشبيبة القيرونية ودعم مسيرتها خلال المرحلة القادمة. اللاعب الترجي التونسي قريب برشا من توقيع مع فريق النادي الليبي اللي دربه المدرب فوزي البنزرتي. دانو أكيد كما قلت قريب برشا من التوقيع مع الفريق الليبي اللي دربه المدرب فوزي البنزرتي. في ألعاب المتوسطية اختفاء المصارعة التونسية شاهد الجلجلي بعد ما أكد حاتم المرناوي رئيس البعثة التونسية في ألعاب المتوسطية تورونتو اختفاء رياضية شاهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين. أضاف المرناوي في أن الرياضية المذكورة خاضت أول أمس نزال نهائي الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، وعقب النزال اللي انهزمت فيه كانت إلى جانب المدرب الوطني محمد علي بوزيان في انتظار زميلتها تستغل لاحقا انشغال المدرب بمواكبة بقية المباريات باش تتسلل وتغادر القاعة دون سابق إعلام. أوضح رئيس البعثة التونسية مجرد وصول عناصر المنتخب للقرية المتوسطية شرعوا في البحث عنها في كل أرجاء مقر الإقامة دون أي أثر كما قلت للمصارعة التونسية. الجلجل البالغة من عمر 20 عام وحملت برونزية بطولة إفريقيا 26 بالإسكندرية انهزمت في نزال ميدالية البرونزية لوزن 57 كيلوغرام في الألعاب المتوسطية الحالية أمام الإيطالية رينيلا. المنتخب الوطني التونسي واجه لكرة القدم يواجه تحت سن 21 سنة المنتخب الإيطالي غدوة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا في إطار دور نصف نهائي كما قلت الألعاب المتوسطية لكرة القدم. الدور نصف نهائي الثاني باش يجمع منتخب الجزائري والمنتخب المغربي اليوم الساعة 4. نذكر المنتخب الوطني التونسي لأقل من 21 سنة أنهى المرحلة الأولى في صدارة المجموعة بعد ما حقق زوز انتصارات ضد المغرب هدف مقابل صفر تركيا 2-1 وتعادل دون أهداف ضد مقدونيا 0-0. قولوا ألف مبروك اليوم أكيد الأمنة بن حسونة تحصلت على لقب البرونزية في دورة الألعاب المتوسطية في دور النهائي في سباق 100 متر بإف. اليوم صار الدور النهائي ونذكروا في نفس السباق في نفس الإطار رياضة السباحة بالزعانف ما تأهلتش البطلة ريهام بن سلامة إلى جانب البطل نذير المعلاوي البطل يوسف بن حاج حسن كما قلت والبطل تسنيم الجبالي. وأيضا سارة بن أحمد متأهلوش للدور النهائي تم إقصاهم بعد نهاية السباق بعد حلولهم بالنسبة للسباق 200 متر بإف وأيضا 400 متر SF بالنسبة لتسنيم أجبالي.
وقتك نيوز سبور انفو. الى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 26 و2000 كثاني أكثر شهر جويلية حرارة في تونس منذ 50-900 ألف بعد جويلية 23 و2000 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجة الحرارة نهارا وليلا، سجلت عديد المحطات درجة حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 26 و2000 الصادرة اليوم عن المعهد. هذا ويتواصل الطقس الليل صافا إلى قليل السحب بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 32 و37 درجة. تم حجز نحو 11308 لتر مياه معدنية لدى أحد التجار الذي تعمد بعناية الاحتكار وتخزين كميات من المياه المعلبة داخل محل سكني بجهة الطفالة بسوسة المدينة. وتمت عملية الحجز بتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية وأعوان الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة بإذن من النيابة العمومية. وتم تحرير محضر اقتصادي في الغرض من أجل إخفاء بضاعة باستعمالية مخزن غير مصرح به بغاية الاحتكار، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات اللازمة لإعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك المنظمة. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس الأربعاء، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القطارات. وكانت الشركة قد أعلنت في بلاغ سابق لها إلغاء عدد من السفرات المبرمجة يومي الأربعاء والخميس على خلفية ارتفاع درجة الحرارة، وما نجم عنها من تأثير على جاهزية القطارات إلى جانب تسجيل نقص حاد بها. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا لن تهاجم أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو، داحظا تقارير إعلامية بشأن قلق واشنطن من أقدام موسكو على خطوة من هذا القبيل ضد دولة أوروبية. وقال ترامب إنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه لن يهاجم أراضي الناتو. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: سهرات إذاعة المنستير

مهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.

0: ما ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخلب سعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينا ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: حضرات الإخوة مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا في حصتنا الليلة المحفل. في البداية نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان في محفلنا الليلة. محفلنا الليلة كالعادة فيه الشعر والغناية والغناء الشعبي. ملا نخليه مخرجنا في البداية يتحفنا بغنية شعبية.

0: المحفل
1: ليلة في حصتنا المحفل مش ناخذ غرض من أغراض الشعر الشعبي ونحكيه ونفسره شنو هالغرض ضاي اللي اسمه السلب. السلب حضرات الإخوة كيف ما قلنا هو غرض من أغراض الشعر الشعبي الملحون، وكتبوا فيه برشة أجيال في الشعراء من الجيل الأول إلى الجيل الرابع، وغنوا فيه برشة أدة في العراس، وفي الحقيقة فيه فرحة وفيه ما تسمع وفيه فرجة. واني في حصتنا الليلة المحفل سميته مسرحية عنوانها السلب والمحفل. يقول سالم الحجام في وصف السلب: يتبارك الله هاضم خيرات، أعطونا سلبهم صف الزينات، يتبارك الله جادوا لرياد، أعطوني سلبهم من غير عداد. ماذا من خير يتبارك الله هالحلي غزير، ليلو قيمة ومالو تحكير، قالوا توا الخزنة تملات، الخزنة بالمال يتبارك الله جيب الكيال، 10 شكير و20 شوال، زيد البخور وشقم عداد. بخر في الحين يتبارك الله من الحاسدين، من عين الخاين جرز التحصين، والانفال جملة حروف الآيات، حروف القرآن يتبارك الله حسن الرحمن، وحزاب البقرة وصورة عمران تمشي علينا جمع الحساد. الحاسد في النار، الحاسد في النار يتبارك الله ما يسيب جبار، ما زاليش يجيب يتبارك الله نواش عجيب، والخرط ظهر يلعج والهيب يتطلفح يرجح فوق الخودات. زيد المنقاش هذو مالك، وهاك العدسة تبقص وضوات، تبقص بالكار يتبارك الله مساسك وحجار، الشركة وسالف على الكتف صمار، هذه غنيمة تجلي لنكار، تجلي لوهال يتبارك الله سلاسل وخلال، وين هو صخاب العنبر مازال صافي ذهبهم هالريحانات. رواح يا ناس يتبارك الله هذا المقياس، حجارة روبيل زمرجد بقاص، زيد الحدايد عنهم نشاد عنهم فزع، يتبارك الله خواتم الأصبع، ومن البعض ظاهر ضاوي لماع، نجمات بانوا تحت خروصات، خوصات تمام يتبارك الله حلقة وحزام، زادوا غرامي من فوق حرام، غنيمة كبيرة هيا ميعاد. هيا الأبطال يتبارك الله هذا الخلخال، ضباح يدوي صوته والوال، يباني شرقع تحت البارات، دياره هنشير يتبارك الله والفين بعير، وغنم عشر ومعيز كثير، وانا نولي قايد قياد، قايد ودريد يتبارك الله، جلاص بني زيد عندي سرايا وبلاص حديد، باث ثم نتم السهرات كيف الحكام، يتبارك الله هاي الريام، واني معاكم واسمي الحجام، من بعد صلاتي نقرأ لوراد، من بعد صلاتي نقرأ لوراد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يقول الشعر أحمد بن موسى رحمه الله: الفجر علم وقرب ترموش يا غيد السلب، لمتين وانتم تشوفوا بالعين، ترميولي محربتين ديامرد والبعض ذهب. في البيع نكروا لريام، طلبوا شريعة الإسلام، بالشرع قالوا معانا للشرع، فميك ما يوقع منع تجري علينا الأحكام. اليوم حظ الغوالي متموم، للشرع قالوا لي قوم، لعاد حجة لملام. بكذوب قالوا سلبنا مطلوب، نمشي والولد المجدوب يحكم علينا نجام. الرباعة زوزنا للشرعة إرباعة، والشيخ عينا تباعة، وحكاو للشيخ كلام. أصغالي يا شيخ وافهم من والي، غنيت في عرس غوالي رماولي سلبهم بتمام. غنيت والعرس يا شيخ حميت، رماولي سلبهم وخذيت، وعملت ميجالة عام، وعملت ميجالة عام. المنقاش الريم تشفاني علاش، امشيلها وما تبطاش، واعطيها 2000 سلام. المقياس يمشي معاك العساس، للريم خاضب الخماس، بالسبة تعرف لوهام. الحديدة للاك إذا كان قليدة، شد في الخالة العتيدة، عشرة وطول الأيام. الريحانة بالك عليه تدغانة، للاتك تولي غضبانة، نمشي إليها عبد غنام. يكافوك لريام بالخير يبغوك، توا سلبنا نعطوك، وغدوة ترد بسلام. الخلخال أدى سلامي بكمال، للي هواهم قتال، في الريم ذاب الريام. الضباح يعز الريم المرجاح، العازبة تغذي الأرواح، قال لها راجيت وعام. قال لها هذه الخصمة نفصلها، وهذه الحسبة نشغلها، ونسوم مني الغرام. جاوبني وعرفته هو طالبني، نخاصم القاضي يغلبني، ثم وقعلي تخمام. ناداهم الغيد ندقوا بالغاهم، أزهاو والصلح رضاهم، لا عاد ليه بزحام. قربولة والغيد جملة وكفولة، بهذوب الرمقة غمزولة، زادوه محنة وغرام. نادالي والشيخ يفهم من والي، قال لي حديثك بلالي، وغمز بعينها لريام، وغمز بعينها لريام.

0: خاطر وليد.
1: المحفل
2: نحكي حضارة الإخوة توا على معنى السلب وعلاش سموه سلب. السلب هو كل ما يتخذ من حولي من صف الحفلات ويطلبوا لديب باش يتحط قدامه في المحفل، وملات الفرح تاخذ كل الصياغات من أقاربها النسوان الحاضرين في السهرة وتسلمهم للأديب في محرمة مربوطة، وهذا علاش سموه السلب. والسلب فيه أنواع في الطريقة نتاعو، فيه البيوع وفيه الشراء وفيه الرجوع. والبيوع يكون ديما طريقة الدلالة، وضاي مش تسمعوه في القصايد ألا مش نقراوه لكم البعض الشعراء. ويقول أحمد بن موسى رحمه الله في سلب: حرج يا دلال على سلب تايه لنجال، ببراح سميت باسم الفتاح، حصنت على كل ملاح، حجبت أبيات صورة الانفال، حجبت لقدال غوالي قربت، بلفظ المعاني رتبت، نغلي سلبهم بكمال، نغليه سلب الغوالي نشريه، لو كان نتطرق فيه ماني مسلم وحال، مانيش مسلم ماني في سلبكم متعلم، واللي جاي شاري يتكلم ما هوش يبدأ ختال. سمسار يغلي سلبهم الأجوار وفي الناس هاهي حظ ظهر، والكذب هوني بطال، ممكون بسلب الغوالي ممحون، بربعة خزاين دبلون استفتاح حقا ما زال. ونزيد بمال قفصة وجريد ومال جدة وبرشيد واربعة مراكب بالمال، بحساب مال المشايخ العرب، انتم سلبكم ينصاب واللي يدفع فيها حلال، بحلول مال القناطر مجمول وخزنات بر اسطنبول، ومال الوزراء وعمال، رخيص بمال شداد وقيص، ومال جدة وسويس واللي تجيبه لمحال، واللي تجيبه لمحال. اذهب 200 خزنة تنصب، مال العجامة تحسب، هذاك سوم الخلخال، ما باش خلخال كاحل رماش، نتباع يا شاعر لاش، انهوم كاحل نجال، مباح على سلب كاحل اشباح، اعطاه سوم الضباح ساموه بالفين ريال، مرتوب هو حكالي بالصوب، نتباع من غير ذنوب، انهون عين الجفال. والواش والواش بعثت خالي ما جاش، حق المناقش قداش، ثم الشاري رجال. افهيم منقاز زين التبسيم، قالت تواصيف الريم راهو ثمنهم ما زال. اعطوني اربعة خزاين دبلوني، مال نصارى زادوني، والناس تشري الافعال. العراف ونيس زينة لوصاف، نشريه منه مشتاف على الغيظ ما هو دلال. بثبات حرج على الأربعة شركات، وحديدة معاها سبولات، واربعة مساسك وخلخال. ينحل يا غيد ما فيه نكل، توال بيعة تفصل. أحمد بن موسى قال، أحمد بن موسى قال.

كلهم ضايع ومن شد سلسلة أطبابيها وجد صنايع صوت الحسن أهلي سمع يبري قلوب الوجايا بالفرس نهبا وذرا يشبر مريض الوسادة بالفرس نهبا وذرا يشبر مريض الوسادة صبري صبري.

ولين وزايد ضبح نقمر بص وزايد خلخال في الساق وتجريدة ولين وزيدة ضبح نقمر بص وزيدة ضبح نقرز حاز الروح فيدة وملقت سعادة تجلي على القلب جميع كيد خلخال في الساق وتلوشام غال السوام ضبح نقمر شاني بالغرام هيا سلام طبيب الهوى خاني في الضمايد خلخال في الساق يعجب لطلاش يحسب ذبح نقمر زاد قلبي تعطب وفكري تشقشب والدمع لسح خدي بدايد خلخال في الساق ريدي البي يلمع بضي ذبح نقمر نقمة ذكية تعنيت للعرس والفاتية زي الثريا على جالها الريم جبت لك سيد خلخال في الساق وتصغيرة داوي بغيرة واسمي عمر حزت كم من خيرة بلادي البحيرة على جمال عرف ناخل وعايد على جمال عرف ناخل غفر وبحري كبر دق دق في كل مركب صفر ظاهرك مسيد لي ذنزر اسمو عمر على ميلي الذي ابتغدى شرايد يا يا صبرت قلبي لا والصبر لطاق ونازل علي فراق فراق.

0: علي في مركب جديد مهين مهرس وتال على شت الحوير يدعى
1: يطوال على المجروحة ويطوال على عيننا العزب القوادة الروحة

طوال علي زي ويا طوال علي خاطري امتي ابلكي ما تبرح محاور كيلي كي ما يبرح بيس الزعاق

توايف ولا يقدر نجعل محس خياف ولا بين الله وذبتين خايف والناس ترتع في الرياف.

0: وقواسم ولا يقدر نشعل محاشد رسم نيداي في المكنون سوقه رسم وزرع يحجر ما جاب حاول تحل
1: لا يقدر سيقي ولا يقدر فارس قليد نوري او نيداي فالمكنون سيف زيني ويا الديري مرح يجديدنا في

0: بعد الغياب تهني وليه زهاس غليون خطيفة فني نلقاها شطحة مع الشطاحة
1: نسبح زي موجود فوق العظيم ردواف وبزيزيل حمر وقيده وقوف جو تحت الخلة وشاش العقل روح معاك بكلها
0: يا نايرة الخدها مربوعة القد سلطك محمد والطاهر المجد أراه الحبيبي ود يعطي كان أحبانا يا حبيبة ولا كان فقري يسلبا في جيبا
1: لا يسبح غثيث كاف ثوب على الاكتاف ادقو البرني صعبك صعب مشيل وكاف اسود مظلم ريشة وانتي دايخة وجاك الهوى يا عشاء
0: لا يقدروا هلواتا ولا يقدر بابور بقلعاتا وما تقدر كان عشاء

0: خيالي توك وارد بلابخ نواك شعر قسامة برواك ثوب على عينينا علينا وريحة السالف دار نشوق فوق الصدر وزلينا
1: ولا يقدروا هجرابة ولا يقدر نجعل عدوز غابة ونايا الإخوة جرالي.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يا دلال نقب صوت عالي حرج على سلب الغوالي.

0: تم متسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. بلغت نسبة تقدم المهام الموكلة لمكتب الخبرات المرافق للدولة التونسية لاختيار شريك استراتيجي لإنجاز مشروع سبخة بن غياضة بلغت 54% حسب ما تم الكشف عنه اليوم خلال ندوة صحفية نظمها المكتب في مقر شريك تهيئة واستصلاح سبخة بن غياضة. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث وإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين. كان آخر هذه الجثامين يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهلهم وذويهم. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر 26 والفين. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكورة. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن إطلاق 6 اختصاصات جديدة لأول مرة خلال العودة التكوينية 26 و 2027 و 2000، من بينها مرافق حياة. وأكدت أن مختلف الاختصاصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء.

المنستير اجوا بحذنا لإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. إذاعة المنستير آدم وحواء كل سبت من 10 نصف النهار.

0: ما ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتة ولادي بتخل بسعفاتة قابلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصادي ثار

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: محفلنا الليلة تنصب وحكمولة برباط صلب، محرمة محزومة بالذهب، فيها جواهر وصياغات، ولاديب اللي يحل غلب يرد صلب الخندودات. المحرمة وش فيها صاغة يسميها بفصحة وبلاغة، وكل قطعة تذوي بزاغة، شركة ليرة وريحانات، نسوة ورجالة تتلاغى محفلهم فيه الفرجات. فردة وحديدة ومقياس وخاتم فضة موش نحاس، ودولار وزوزين خراس مشري بالوف الميات، محرمة مربوطة بكياس جابتها سود الرمقات. غني يا لديب وحل، غني يا لديب وحل، ورد ذهب الناس الكل الليلة باش يقول وخصل، يقيموا عليك الزغراطات وزهو المحفل بيك كمل، فرحوا بيك الحفلات، فرحوا بيك الحفلات. قلنا سلب هو غرض من أغراض الشعر الشعبي، والغرض هذا فيه وصف الحولي كما بينا لكم ووضحنا لكم في بعض قراءات الأشعار للشعراء اللي يزينوا بها النسوة في المحافل والمناسبات. ونسميكم بعض التسميات للحولي. الحولي يتمثل في الخلخال، الضباح، الخلة، الخراص، المنقاش، الحديدة، الريحانة، الخاتم، الجلايط، الفرادي، الدولار، وهذم باش تسمعوهم الكل بخلاف اللي ما ذكرتوش في أشعار بعض الشعراء الشعبيين. نبقاو حضرات الإخوة ديما في الدلالة، خذاو سلب مع عند الحفالة وقاعدين يدلوا عليه. يقول الشاعر عبد الرزاق رزيق: دلل يا دلال وهوجات التجار، بيع سلب الغالية كاحل الانظار. دلل يا دلال الشرية جات، بيع سلب الغالية كاحل النعات، من كل دولة كيف شافوا الإعلانات، جابوا ليها موال تقدر بالقنطار، جابوا ليها موال ما ليهاش حساب، رؤساء وملوك بعثولوا نواب، من فاس ومكناسي وجميع الأعراب، ما يشريه كان المال بلا تحكار، ما يشريه كان المال بلا عدان، شاور اللي جاوا من بر السودان، من العراق وتركيا وكمل لبنان، واللي جا من سوريا وزيد الأمصار، اللي جا من سوريا ومن بر السود، واللي من إيران ولا من الهنود، حرج يا دلال قدام الوفود، واقبل من اللي يزيد بالوف الدينار، اقبل كان اللي يزيدوا بالمليون، شاور وفد الصين واللي من الكاميرون، تلموا التجار بلجيك وجابون، والنمسا والمانيا قطعوا البحار، النمسا والمانيا والباكستان، واللي من البحرين واللي من عمان، شاور يا دلال جميع البلدان، والناس اللي جاتنا من كل أكتار، الناس اللي جاتنا من كل بعاد، وما تنساش يشاور النيجر وتشاد، واللي جا من ليبيا ومن كل بلاد، واللي من أستراليا بالك تحتار، اللي من أستراليا ونواق الشط، ثبت يا دلال ما تخليش غلط، وما تنساش تشاور اللي توخ لط، من الجزائر جاو كي سمعوا الأخبار، من الجزائر جاو سمعوا بالدلال، اللي سومو لول 10 ملايين قال، ثاني قال 11، ما نروفش على المال وما نسلمش فيه، وكان يوصل مليار ما نسلمش فيه وكان يوصل مليار. شفتوا حضرات الإخوة ونوصل الوصف انتع الشعر على سلب، انك يجا يبيعوا بالدلالة في وسط المحفل، وذاك علاش احنا قلنا لكم راهي فرجة وفيها متعة بالحق للمستمع، انك يجا يبيع ويدلل. اذكر الدول الناس القيمة تاع الصاغة هذيك اللي اخذها من الحفلات كبيرة ياسر، وعمل صورة شعرية ممتازة وذكر فيها برشا دول. نستمعوا مع بعضنا حضرة الأخوة الملزومة: عرسك مبهاه يم العروسة، عرسك مبهاه بصوت الدهماني أكسوس.

عرسك مبهى ويم العروسة، عرسك مبهى يكمل عليكم قدرة

نفرح بالخير انتي وبنيتك، سميت ام الخير ويحضر محمد، واسمه البشير ودارك تتنور بالنور معه.

0: المحفل
1: الليل عقب معاد سكات أرموس لبكم يا حفالات الليل انزاح ضوى ظلامة والفجر لاح أرموس لبكم يا غيد براح ما عاد زهدة غابوا النجمات ما عاد مهل الليل عقبها يا نسوان أرموس لبكم مدوا الرهان فيكم يواجب شاعر البيات شاعر النظام فيكم يواجب هيا الريام أرموس لبكم يا غيد تمام مد التمايم يا زينة هات مد التيجار ومعاه شركة وسموه أحجار زيد التقالد هيا البكار نشكر بهاكم في كل وقات في كل عراس مدي الحديدة هات المقياس خوات المكرونة ما فيها باس من نوع فجرة وذهب السبكات ذهب اللي رفع هات المنقاش رض الصناع زيد التقارط من كل انواع ارمي المنايس والريحانات ارمي الرعايش وصخاب عنبر بعطور فشاش خلخال يعجب ذوق 18 اسمع كلامي يا سمح الذات مانا فلاس احنا قصدنا ذهب اللي سلاس نغني الليلة إن شاء الله ترداس علي شقينا هيا البنات هيا الكرام عنكم نغني من غير ذمام اسمي شهير الطاهر الإمام سلامي عليكم جملة بثبات سلامي عليكم جملة بثبات

0: المحفل مع ربح الفجاري والبشير بكار.
1: ما سلمش فيه هذا صلب مليح، الناس الكل تزيد شدوا فيه صحيح، قالوا يا شراي ما ثمش تطيح حتى لين يسلم المغلوب جهار، حتى لين يسلم الذي مغلوب حرج يا دلال ما ثمش هروب، اضبط لي الأموال واعطيني المطلوب، اللي يوخر يخسر ركوب الطيار، اللي يوخر يخسر ركوب اللي جاو، توا يلزم نعملو باللي يرضاو، باخر سوم يقرعوا راضين مشاو، واللي شراه رجع لبلاده مصرار، اللي شراه رجع لبلاده مجهول، لوش كي تلقاه قولش باش تقول، وإذا ما رديت السلب المفصول، ما تطمعش تزيد تلعب الأزوار، ما تطمعش تزيد تلعب على الرقاص، إذا ما جبتوش ما ثماش ملاص، إما ليه ما يسلموا فيه خلاص، دير حساب للي يرضي مولى الدار، الفراجة يعرفوا المعنى بتحقاق، ونقرأ سلامي على الرجال أهل الأذواق، وهذه معنى جابها عبد الرزاق، ماذا يعمل في الذي يلعب مزقار، ماذا يعمل في الذي يلعب مزقار. بعد ما استمعنا للتحريج والدلالة وأخذ الصياغة من الحفلات، باش نسمعوا شاري السلب. يقول رزيق رحمه الله في مسدسة: يا شاري السلب ما هوش ليك، غالي عليك أعرف اللي بايعه غربيك، أعرف اللي بايعه ما هوش ليه، كان كنزيه خوذ الذي دفعت الأموال فيه، نتفاهموا خير توا عليه، هاو ماليه محال يسلموا فيه ليك، محال يسلموا في اللي متوع وطلبوا الرجوع، وما جاش في بالهم للبيوع، ولحقوك من قبل تلقى المنوع، وقت الطلوع عرفوك مسافر وسامعين بيك، عرفوك مسافر على عجل وطلبوا الفضل، ترجع اللي شريته الكل، الفضل مطلوب من أهل الفضل، نحي السقل تربح ماليه يرضوا عليك، تربح ماليه في كل حال، وراه الرجال البعضها خير من كل مال، لا تاخذ كلام أهل الضلال، وكسب الحلال يزين مولاه حظه يجيك، يزين مولاه عند الملاح أقرى الصلاح، رد السلب خير لك بالسماح، ما ليه يرجعوا فيه للصباح، جيبه وارتاح ما كانش تو يشكيوا بيك، ما كانش تو بيك الشكاية، انتي ونايا نمشوا للقاضي للشرع من هنايا، ولا يجيش معاك لا يجي معايا، يحكم النهاية تردوا والناس تشهد عليك، تردوا وبالك تشد في ردادو، وعنده سيادو دافعين فيه مالهم من بلادو، واش يوجعك كان دافع عن قادو، ماليه زادو فيه مالهم في أجل يجيك، فيه مالهم دافعين ورغاب، أقرأ الحساب رد السلب خير لك من العتاب، في محفل تعود عندك سبب، نهنيك إذا تجي للصواب، نولو أصحاب في المحفل تعود ليا شريك، في المحفل تعود عندك سبب، تنحي الغضب يا صاحبي كيف جبت السلب، اللي شراه ما حاشتوش يتنهب، أما تحب يتفرجوا الناس فيا وفيك، يتفرجوا الناس أهل الشرف، الشاري ينصف رد السلب الحقيقة عرف، الحق مولاه لا يختلف، مال التحف يزهاو وهو راجع بلاش كيك، يزهاو وهو راجع الكل توا ومن غير دوا، الإحسان ما يحظها كان هو، والأحباب عملوا علينا مروة، وطلبوا شنوة المطلب اللي تحبه يجيك، المطلب اللي تحبه قريب ولاه غريب، يا صاحبي صرت لينا حبيب، رزيق سعيد شاعر أديب، بحر وصعيب الأخبار عند العرب التكتيك، الأخبار عند العرب التكتيك. وهكا حضرات الإخوة المستمعين، سمعتوا الصورة الشعرية اللي قالها الشعر رزيق رحمه الله، خذا الشاري خذا القطايع نتاع الذب الصاغة مع عند الشاري وحكم عليه باش يرجعهم لما ليه، وهكا السلب رجع لما ليه والعرس ولت فيه صغاريط ولت فيه فرحة كبيرة. نستمعوا لعبد الحميد بعطي في ملزومة في نوع المحفل.

كبر جات كل غنايا من البر البر حاضر زرابي كل منه استر

0: نحفل.
1: زيدوا نقرأ بعض القراءات الشعرية في رد السلب. رد السلب رجع على التوالي وليلو مالي وما هوش في الليل اللي يوالي. رد

تحلالي رد السلب لا تخليه منه وبالك تظنه تلبس مالية ديما يرنوا الخلال والسلسة زاد ويرنوا وليس يحنوا على كل من شاف عز الغوالي. رد السلب لا تخليه قطعة وتلبس المتعة قدام صف نسي مثل شمعة. ورد السلب لا تخليه قطعة تلبس المتعة قدام صف النسي مثل شمعة.

رد السلم رد السلم وامشي بالسماح طلوع الصباح إذا بكي بالقريحة والنواح وقدام صف النسي والملاح وهات الضباح وما يفهمه كان منه مثالي وما يفهمه كان منه مثالي

في نهاية حصتنا حضرة الأخوة الليلة، إلى اللقاء وتحيات المخرج فوزي شعبان، وإن شاء الله في حصة قادمة إن شاء

0: ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: تمام العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: إطلاق دراسة لتركيز منظومة كهرو ضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق للحد من تبخر المياه. جويلية 26 والفين الثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ 1950. استعداداً لموسم الأمطار بلدية المنستير تنطلق نهاية الأسبوع في أشغال جهر المجارية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. في إطار دعم التوجه للحد من التبخر بالسدود، احتضنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم ورشة إطلاق دراسة معمقة حول تركيز منظومة كهرو ضوئية عائمة نموذجية على مستوى سد سيدي البراق بولاية باجة، وذلك في إطار مشروع التعاون الفني تحديد التقنيات المبتكرة المعدة لتحسين تعبئة الموارد المائية في تونس في ظل ندرة المياه الذي يهدف إلى الحد من التبخر وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. وأكدت النقاشات أهمية مواصلة استكشاف الحلول التكنولوجية المبتكرة الكفيلة بدعم الانتقال الطاقي في قطاع المياه وتحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة بما يساهم في الحد من كلفة الطاقة وتعزيز استدامة المنشآت المائية. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 26 والفين كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ 1950 بعد جويلية 23 والفين في ظل موجة حر استثنائية شملت أجزاء كبيرة من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجة حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 26 و2000 صادرة اليوم عن المعهد. هذا ويتواصل الطقس الصافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات فيما تتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 32 و37 درجة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري والتفاصيل أوفى.
2: اليوم ثاني يوم يعني من ذروة الحرارة خلينا نقوله، إن شاء الله بداية من يوم الغد باش يتجه معناها الطقس نحو الانفراج، تبدأ تنخفض نسبيا درجة الحرارة. درجة الحرارة القصوى تراوحت عموما بين 44 ووصلت حتى 49.8 جهة القيروان، كانت في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال الوسط مع ظهور الشهيدي. بداية من يوم الغد على قليلة قرب السواحل الشمالية وفي المرتفعات باش نحسوا بانخفاض نسبي في درجة الحرارة، يعني باش تكون في حدود 36، ممكن حتى جهة تبرقة مثال تكون في حدود 33 درجة جهة الوطن القبلي. كيف يعني تنتظروا انها ما تتجاوزش 36 درجة، يعني تقريب السواحل الشمالية والمرتفعات الغربية باش ترجع للمعادلات العادية يوم الغد. لكن في الحقيقة داخل البلاد مازال درجة حرارة مرتفعة وحتى مرتفعة جدا، مثل في جهة القيروان جهة الجنوب الغربي باش توصل 47 ممكن 48 درجة. بقية الجهات ننتظروا أنها تكون عموما بين 36 و41 درجة، هذا قرب السواحل حتى الشرقية. بالنسبة لبقية المناطق تكون بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيدي.
0: قالت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة المشروبات غير الكحولية إن ما يتم تداوله في بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة. وأوضحت الغرفة في بيان لها أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، ويبقى شغلها الأساسي ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. وأضاف أنه من المنتظر أن ينخفض الطلب تدريجيا مع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة وأن تعود الكميات المتوفرة إلى تجاوز حاجيات السوق. أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي وضع برنامج الرقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لمراقبة مسالك توزيع المياه المعلبة قصد تجنب أي ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة. وأكد الخلفاوي أن خلال الأيام القليلة القادمة ستشهد عودة الاستقرار لنسق توزيع المياه المعلبة مع تراجع درجات الحرارة.
3: نحب نأكد خلال الأيام القليلة القادمة مع مرور موجة الحر هذه إن شاء الله باش يستقر نسق التزويد، باعتبار وأن عنا إمكانيات إنتاجية تمكن في الظروف العادية من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من المياه المعلبة. كذلك رانا نقوم بالإشراف اليومي على عملية التوزيع، وعنا نشاط رقابي مكثف في هذا المجال للتصدي لكل الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تبرز في السوق. ونحب لهنا نأكد كونه معنا تم رفع العديد من المخالفات في هذا المجال، تجاوز 556 مخالفة اقتصادية، منها 237 مخالفة في التجاوزات السعرية، وتم حجز أكثر من 470 ألف لتر من المياه المعدنية، وكل الكميات اللي تم حجزها يتم توجيهها للمساحات التجارية الكبرى وللفضاءات المنظمة لتأمين معنى تزويد السوق. كيف نحرص على توفير المياه المعلبة في مختلف مسالك التوزيع. نحب نأكد ونطمن ما فهمش عليش اللافة، كل واحد يأخذ معنا الكمية اللي تتوافق مع حاجياته، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة مع الاستقرار على مستوى المعطيات المناخية وتراجع درجات الحرارة سيستقر الوضع العام وستكون معنا الكميات متوفرة.
0: استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال خريف وشتاء 26 و 27 و 2000، تنطلق نهاية هذا الأسبوع بلدية المنستيرة في جهر شبكة التطهير والمجاري المياه وتنظيفها مع إيلاء عناية خاصة بالنقاط الزرقاء والمناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار. وأفادت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فتن المجرية بأن الجديد هذه السنة هو تكليف شركة مقاولات خاصة بجهر وتنظيف البلوعات بالتعاونية مع البلدية بتكلفة جملية تقدر بخمسين ألف دينار.
4: بالنسبة للسنة الحاجة جديدة وأذن السيد الوالي باش تتعمل استشارة وتكليف شركة معنا مقاولات خاصة باش تخدم الخدمة هذه مع البلدية. يعني قسمنا 9 كيلومتر باش تخدمهم المقاولات الخاصة و6 كيلومتر باش تخدمهم البلدية. بالنسبة للمقاولات الخاصة توا ديجا في تسجيل الاتفاقية، معناها يعني اليوم وانتأشرت من مراقب مصاريف باش تسجل الاتفاقية وبعد تعطيهم البلدية، معناها من الاخر الأسبوع ينطلقوا في الجهة تنظيف البلوعات والشبكة بين البلوعة والبلوعة الشبكة هذه، معناها هما خاطر عندهم الستة كيلومتر الأخرى باش تخدمها بلدية المنستير بما إمكانيتها كلفة 50 ألف دينار، وثم إمكانية متاع إضافة 20%. معناتها احنا حسب الخدمة باش تخدم باش نضمنوا اللي هي نظافة بالقدية شبكة التصريف مياه الأمطار فسحة الشاطئية هذه باش تشملها المقاولات الخاصة. وأصلا هو زاد ثم تدخلات قاعد تعمل فيهم التجهيز أثناء باش تنقصك القوة متاع الدبي متاع الماء اللي يهبط للفسحة الشاطئية، حلوا مجاري أخرى من فوق باش الماء الأمطار كيف يجي ما يهبطش بك القوة هذيك اللي صار تعملت. مع إن شاء الله التسريح والتنظيف والجهر اللي باش تقوم به المقاولات الخاصة اللي تم تعيينها.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: إطلاق ودراسة لتركيز منظومة كهروضوئية عائمة نموذجية بسد سيدي البراق للحد من تبخر المياه. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
5: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى، جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط تبع الموجة.

0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد مع الأيام حتى النصف الليل. إن شاء الله تعديوا معنا ساعتين من الوقت ولا أقل شوية برفقة موضوع جديد ونطرحوه من زوايا مختلفة مع شكري. مرحبا بك اليوم يا محمد سيدية زادة في الجانب التقني. مرحبا محمد.
1: مرحبا بك ألفا، مرحبا بكل السادة المستمعين، شكرا لكم دائما على المتابعة والاهتمام. تحية لكل الأحبة الكرام اللي قاعدين يتابعوا فينا. الحقيقة فما صدى، رجع الصدى كما قولوا، يعني
0: الحمد لله
1: الحمد لله. وفما العديد من الأصدقاء اللي كنت نتصور أنهم يسمعوا البرنامج، لا يسمعوا استمتعوا بما نقدمه في هذه الحصة،
0: خاصة استمتعوا
1: معناها خاصة اللي في عمر معين وفي سن معين، اللي عاشوا فترات اللي نتناولوها في الحصة. كل مرة نأخذ موضوع كما تعودتوا بينا، وإن شاء الله موضوع جديد في حصة الليلة.
0: إن شاء الله يعجب برشا منكم الإكيد، تنعطيكم فكرة على الموضوع بعد قليل. لقانا حتى النصف الليل، ومرحبا بكل تفاعلاتكم الإكيدة.
1: بطبيعة رحبوا بتفاعلات سادة المستمعين، لكن كما يعني تابعوا العديد من الأصدقاء اللي اتصلوا بينا في إذاعة المنستير، فقدت أسرة إذاعة المنستير أحد يعني موظفيها، صديقنا في غرفة الهاتف ومنسق البث في الفترات الأخيرة، صديقنا معاذ الحداد، ربي يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة. معاذ اللي رافقنا في العديد من الحصص خلال هذه البرمجة والبرمجات السابقة، ما نعرفش الحقيقة، خلى يعني خنقول أثر في نفوسنا، فقدانه بطبيعة صديقنا
0: خدم برشا الفترة المسائية ورافقنا حتى في مع الأيام
1: رافقنا، وخاصة في الفترات المسائية والليلية ديما يعني حاضر معنا. معاذ الله يرحمه وينعمه، شنقوله الله يصبر أهله ويصبر عائلته ويصبرنا احنا كذلك أسرة إذاعة المنستير، وهذاك حال الدنيا، وإن شاء الله من أهل الجنة وربي يغفر له وربي يرحمه إن شاء الله.
0: ربي يغفر له ويسامحه. تحيتنا مرة أخرى لكم مستمعينا اللي اخترتوا باش تسمعونا عبر الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير، كيف كيف على غاديو منستير بانتين، وحديثنا على
1: الثنائيات الغنائية.
0: الغنائية
1: بالذات، كي نقولوا الثنائيات الغنائية ألفة، يعني ما يعبر عنه المعاش انت
0: ديو
1: يقولوا كيفاش يقولوا يلطفوها شوية، يقولوا ديوتو
0: دويتو
1: ولا ديوتو، فما تقول ديوتو
0: دويتو بالانجليزي.
1: ديالوج لما حالة هو نوع من الغناء الممتع اللي يؤديه عادة يعني مطرب ومطربة ثنائية، يعني نجم يكونوا زوز أصوات رجالية وزوز أصوات نسائية، لكن عادة في الأغلب لأنه تعرف أما التناغم بين الصوت الرجالي والصوت النسائي هكا علاش. والكلمة أصلا يوناني راهو ديالوج، احنا كنقولوا ديا اثنين، ولوج هو الأداء الحوار. والمعنى الإجمالي هو أداء ثنائي يشترك فيه صوتان كما قلتم في العادة مطرب والمطربة، ولا أنه البدايات ديما بالنسبة للمختلف الفنون الموسيقية هي غربية، ألفة لأنه في القرن 17 والثامن عشر يعني نشأت الثنائيات الغنائية في الغرب، يعني كعنصر درامي محوري في الأوبرا. في البداية كانت في الزوبرا ذوكم، يعني الأعمال الأوبرا يعني الأعمال الموسيقية، المسرحيات الموسيقية، يعني مثل أعمال موزارت وفيردي، يعني كان يستخدم الثنائي لتقديم حوار بين مطربين، مطرب ومطربة، وبين شخصيتين غالبا ما تكون موضوعها العشق ولا الخصومة، يعني يعني إما المطرب
0: عشق غرام وانتقام،
1: غرام وانتقام هذيك الساحة لإبراز تباين الصوتي بطبيعة بين الطبقات. تعرف ديما التنور بالنسبة للذكور والسوبرانو، بارك الله عليك ألفة،
0: بالنسبة للسوبرانو
1: السوبرانو صوتك أنت يعني
0: وانت
1: التنور هيك. أنا حتى في الثنائيات حتى في تقديم برامج كده، يعني عنصر رجالي وعنصر نسائي يعطي رونق خير للبرنامج.
0: زعما علاش نسمعك انت والشيخ منور المديني؟ الحقيقة ثنائي من ذهب،
1: هذاك شيء آخر، ثنائي يعني في مجال الدين في مجال برامج دينية،
0: فما توافق فما انسجام
1: برامج دينية، لأنه ممكن خاطر زاد فما إحساس خاص ومحبة خاصة لسيدنا الشيخ منور المديني.
0: مع زملاء أخرين من الرجال عبد العزيز فتح الله يلا
1: خدمت مع سمير فرجاني صديقنا، خدمت مع العديد من
0: الحاجة الثنائية. أول حاجة أنا نأمن بها يلزمها توافق،
1: أما العمل
0: وكيمياء الشيمياء،
1: مع احترامي للجميع والأصوات هذه، ما نعرفش فما العمل مع ألفة عنده طعم خاص.
0: خلي مش يقولك برشا كلام في آخر لقاء راهو يا شكري ومن القلب راهو. وانت العمل معك الحقيقة فيه رونق خاص وفيه برشا معرفة الأكيد كل مرة نستفيدوا منك شكري. يوم اخترنا باش نحكيه على الثنائيات الغنائية ولو أنه برشا باش يقولوا علاش ما تحكيوش بصيغة مثلا الشاعر والملحن، الشاعر والمغني، المغني والملحن، ما هو حتى لهنا كان ثم ثنائيه ناجحه معناها
1: هو, هو هو هو ان شاء الله نترقوله الموضوع هذا. احنا ان شاء الله اذا كان مازال في العمر كيف ما تقول انت
0: مازال في العمر بقية ان شاء الله بصحه ان شاء الله
1: واذا كان زاد مازالت الصحه ان شاء الله نتناولوا الموضوع نتاع المهم نتاع الشعراء والملحنين
0: لانه كنت النتاج نتاعها الحقيقه متميز
1: صحيح لانه تلقى الشاعر يعني فما بعض الملحنين تعاملوا من العديد من الشعراء لكن تلقى شاعر معين عنده نصيب الاسد معه من التلحين. ما نعرفش فما أمثلة عديدة مش لازم نذكروها توا نقولوا فريد الأطرش نقولوا يا مثلا مأمون الشناوي نقولوا
0: فتحي
1: قورة محمد عبد الوهاب حسين السيد
0: صحيح.
1: أكثر واحد تعامل مع عبد الوهاب وحسين السيد اللي كتب له كي نقولوا مثلا
0: جل
1: أما تعامل مع أخرين محالة مرسي الجميل عزيز مثلا مع محمد الموجي أغلب يعني أكثر التلحين مش الكل أما ظاهرة غريبة علاش ممكن يرتاح لك الشخص هذاك فما تتحدثوا فيه إن شاء الله الموضوع هذا في
0: كما في تونس زاد الهدي القلالي رضا القلعي
1: صحيح هذاك في الغناء
0: أي معناها خاطر كي نحكيو ثنائيات نجم تكون يعني في توجهات مختلفة شعر تلحين شعر مغني ملحن مغني شاعر ملحن
1: ثم بعض يعني مطربين يحب يتعامل أكثر مع ملحن معين
0: هذا هو يقول لك يفهمني
1: صحيح يفهم يعني خلينا نقول الطاقة الصوتية متاعي وما يتعبنيش
0: يكتب على قياس
1: يكتب
0: ولا
1: على قياس خاطر فما ياسر توا يعني مطربين ما يحبوش يتجهوا الملحنين معينين يقول لك يعني صوتي ما يقيسليش على صوتي يعني تعبني حتى في باش نغني غناء مثلا ما نعرفش نحس ما مش فوق طاقتي يقول لك عد عاش من عرف قدره
0: تو نحكيو ان شاء الله في حصص قادمه على الموضوع هذا لكن خلينا في الثنائيات الغنائيه احنا باش نبداو نسبيا بالجديد نسبيا وبرا مش جديد راه كي نحكيو على ثنائيه
1: معناها يعني تقريبا
0: باختيارك راه هو باش تقولش الفا اختارت
1: لا حتى انت تختار
0: باش تعرفوا انه ذوق معناها شكري منفتح راه
1: لا منفتح لك لكن احنا موضوع لانه فرض نفسه الثنائيات
0: إيه معنى ما اخترتش مثلا راغب علامه واليسا
1: مجيش البالي
0: مجيش البالك
1: خاطر الثنائية ذي متاع وائل كفوري ونوال الزغبي خذت صدى كبير ياسر فترات ولو يغنيوا الأغنية في كل يعني الحفلات تقريبا وتسمت عليهم الاثنين أغنية اسمها
0: من حبيبي أنا
1: من حبيبي أنا حتى تحس الحوار يعني كأنهم يتجهوا لبعضهم يعني أول محلة
0: كانوا قراب في العمر وقتها زوز خرجوا ونجحوا في برنامج ستوديو الفن ودعمهم سيمون أسمر وحسب ما يقال أنه الغنية هذية جيت بعد 30 سنة من غياب لديو هكا
1: تقريبا
0: 30 سنة من غياب لديو على مستوى الأغاني العربية
1: يعطيك صحة صحيحة المعلومة لكن قلوا 30
0: نعرفش هذا موصول قائلة
1: خطرة بشوية في الستينات آخر الستينات هي في التسعينات ظهرت
0: الغنية التسعينات جستما
1: هي صحيح لأنه في السبعينات ما فماش أعمال تذكر يعني ثنائيات تذكر كلامك صحيح تكاد تكون مفقودة في السبعينات ممكن هي من آخر الستينات مع عبد الحليم وشادية
0: ممكن حتى على الساحة اللبنانية وقتها يحكي فيروز نصر شمس الدين وديع الصافي صباح
1: أي هكاك كلامك صحيح
0: كلامهم هما راهم ولا عادة على من قال
1: لا كلامك أنت قاعد تقول فيه أنت تعاود فيه يعني
0: أي ليهم قالوا هكا أنا سلمت بالحكاية
1: إيه شو معناتها خايف
0: سيمون أسمر لا سيمون أسمر هو اللي قال الحكاية هذه في أحد التصريحات على كل كما قلت من الأعمال الثنائية الجميلة واللي لليوم مازلت تحقق في نسبة متابعة 30 مليون مشاهدة
1: بارك الله
0: تصور معناها 30 مليون مشاهدة على الفيديو هذيك بالتحديد ها إيش قولك
1: شيء كبير
0: هاي
1: نبدأ
0: ومالا ونرجع
2: مع الأيام

0: بدينا بأول ضيوف في لقاء اليوم وبرنامجنا. موضوع الحصة اليوم الثنائيات الفنية، نحكيه على الثنائيات الغنائية بالتحديد باش نخصه معناها بالنسبة للتو التحق بنا في الاستماع. الثنائيات الفنية واللي هي شكري تتسمى شراكات إبداعية ناجحة بين فنانين، وراهو هذا واحنا باش نجبدوا على الغناء فقط، لكن هذا موجود في برشا مجالات معناها ابداعيه. نحكي وراهو على الثنائيات المسرحيه، التلفزيونيه، السينمائيه، برشا تجارب
1: عمل يعني كل واحد شكون يرتاح
0: مسرحيه، هذا فما كل افينيتي
1: ولا افينيتي بالضبط هكاك العباره المناسبه. يعني
0: من عارف الكيمياء
1: اما ولو انه انت قلت عمر الشريف وفاتن حمامه، راهو فاتن حمامه اللي اكتشفت عمر الشريف، هي اللي فرضته. راهو كان فما في فيلم صراع في الوادي على ما اظن عام 55 فرضته على المخرج والله لا نعرف بركات ولا احمد بدرخان،
0: هنري بركات،
1: هنري بركات على ما اظن قاتله عمر شريف، كان برمج شكري سرحان راه في الفيلم. هي يعني اعجب بيه فخمت له قدام دار فيها
0: شافته ممثل المستقبل وزوج المستقبل،
1: ورمله هو هي يعني اكبر منه في السن وطلبته ومثلت معه، وهي لا كانت يعني خلينا نقول وليد نعمته إن صحت العبارة. بالتالي خاطر حتى من بعد الشهرة متاعه العالمية ما دخلنا حديث في حديث، ديما ندخله في الحديث راهو حتى كي جاوا يشوفوا حبوا يشوفوا رشدي أباظة، راهو المخرج العالمية اللي جاء وقتها يعاين
0: فلورنس العرب
1: في بحب بالضبط يعطيك صحة، بيقترحوا الدور متاع فلورنس العرب، مشاو رشدي أباظة جايين بيشوفوا كين لاعبي الكورة يجي يعني اللي يحب المدرب مثلا يحب يجي البلاعب يجي باش يتفرج عليه، بالتالي يعجب بلاعب آخر. سبحان الله هكا صار بالضبط، أعجب بعمر الشريف، ظهر له ملامح خاطر ممكن ملامح عربية أكثر لعمر الشريف من رشدي أباظة، لا ربما غزر سبحان الله تقلبت الأمور ومشى عمر الشريف في بلاست
0: يعني
1: محظوظ وعمل لك شهرة العالمية متاعه. هذا
0: أما هو راه حتى في حواراته ديما يقول أنه مدين الفتن حمامة، حتى على الصعيد الإنساني يقول لك يقول عمري ما حبيت مراقد ما حبيت فتن حمامة،
1: وبرغم أنه انفصلوا في الأخر وتعرفوا كل شيء، لكن حتى كي مرضت هي وتوفيت قعد متأثر هو راهو عمر الشريف، وقعد وجاء في الأيامات الأخيرة زاد قعد بجانبها، وعلاقة يعني عاطفية كبيرة ياسر بيناتهم،
0: تحس ذات انعكس وقتها في الأدوار متاعهم الثنائية هو ولا معاشنا فؤاد المهندس وشويكار، نعرفوا جمعتهم زاد الحياة فريد الأطرش وسامية جمال،
1: فريد الأطرش وودا سلطان،
0: ثنائيات الفنية تبدأ فنية باكش تنقلب بالإنسانية
1: صحيح مو بالتعودي الحكاية شنية الحكاية ملول تبدأ شنو فما إعجاب ملول فما راحة معينة بتلك التعود زاد يجيب روحه كما خلو معناه يولي سبحان الله كما قلت تعودتي عليك الغناية من عرش
0: قلت تتخلط الشخص والشخصية
1: معناه يعني يولي
0: الشخصية الفنية تولي هي الشخص
1: بالطبيعة معناه. هو حتى فريد كان باش يتزوج راهو شادية مشادي ومشي حذر في روحه ومشي الخارج ورجع قاعد زوجته هذيك، زاد صارت له مشكلة كبيرة فريد، وغنى الغناية حكاية غرامي حكاية طويلة ويبكي بدموعه في الفيلم، ودموع حقيقي كيما دموع مرفد أمين وقتله في فيلم آخر فيلم نغم في حياتي متاع فريد، وقتله فريد مريض وكمل الفيلم بالسيف وقت بعد شوية توفى فريد، كان دموع في الغنية علشان ماليش غيرك راه دموع حقيقية مرفد أمين. نرجع لدموع فريد في حكاية غرامي حكاية طويلة، يبكي في الفيلم الأول
0: على شادية
1: وقتها برغم انه انا كانت بيناتهم يعني عاطفه كبيره ياسر وتتفقوا، ما نعرفش شنو جات ظروف معينه اللي جعلتها يعني تعدل على فكرتها وباش ترتبط به، يعني حكايات كبيره وكثيره سعاد حسني وعبد الحليم
0: ذيك ما نعرفوش مدى الحقيقة ومدى الخرافة ومن قاعدة غامضة معناها الحقيقة. على كله تنجدوا على شادية ما دامش نحكيو على الثنائيات الغنائية، ما نجموش معناها ندرجوا معناها اسم تو نحكيو على شادية ما غير ما نجبدوها في سياق حديثنا على موضوع اليوم الثنائيات الغنائية. كما قلنا معناها
1: نسألك سؤال لألفة بسالش مو باهي الحديث ذو شجون، ما دامش منظموا الأمور احنا تو صحيح عنا خط يعني
0: تحريري
1: للحصة ومنهجية يلزم باش يكونوا منظمين، نبداو من القديم وجايين للحديث، لكن ما فيه باس يعني نتحدثوا مش سؤال ولا محاله ديما
0: سيرش اسالني راه ان شاء الله نلقى الاجابه وكهو
1: راي ولا اكثر منه يعني سؤال ما نعرفش نقول لك مثلا كلثوم حسب نظرك يعني ترى عامل الثنائيات غنائيه
0: هو المعلومة عندي أنه عملت ثنائيات غنائية. أيوه شنو السؤال معناها؟
1: هذا هو سؤال.
0: هذاك هو بتقولي أقنعت ولكن ما غيرها مستنيتها كيكة أنا راه.
1: لا مش أقنعت يعني عملت ثنائيات.
0: عملت ثنائيات والدليل الثنائية هذية اللي نخليكم تسمعوها نرجو نعلقوا عليها مسيرش.
1: باهي ما فيها باهي. مع الأيام.

0: بالدليل قدمت أم كلثوم ثنائية مع إبراهيم حمودة.
1: إبراهيم حمودة في فيلم هي الغنية دي
0: ظهرت
1: في فيلم عايدة، ولو أنه الفيلم هذاك فيلم عايدة صارت فيه قصة، يعني صارت أوبرا عايدة مأخوذة من اقتباس عمل إيطاليا على ما أظن،
0: فشل ذريع
1: أم كلثوم ما عودتش والقصبجي لحنها لمحمد القصبجي، المبدأ محمد القصبجي، وممكن وقت غضبت عليه شوية، مش هو ما عنده الذنب هو مسكين
0: معناه القصبجي. علقت الفشل في
1: مي كيفاش منشحت، لأنها وقتها اسمهان، لأن صوتها يناسب اسمهان
0: أكيد
1: صوت أوبرالي، وعندك الخامات ولا الخانات كما يقولوا الغربية شوية، فكل يعني أم كلثوم منشحتش من وقتها، عملتك الأوبرا عايدة في الفيلم هذايا وما مشيتش والفيلم القى كما قلت انت فشل ذريع، ما عودتش التجربه من جديد. اما ذي تجربه مع في اغنيه ثنائيه احنا لوحدينا مع ابراهيم حمود في السينما،
0: الشخصيه ذي اللي خلت بصمه في السينما والمسرح، ومن الاوائل اللي شاركوا ام كلثوم معناها الغناء الثنائي، مش في الغنية هذي اكا هو
1: هي عملوا ثنائيه اخرين صحيح.
0: تحب اسمعك ثنائيه اخرى؟
1: تفضل
0: يلا.

0: فضلت أخبي عنه من نفس الفيلم راهو.
1: نفس الفيلم. يعني مش كنا إحنا الوحدينا هذيك خذت صدى أكثر إحنا الوحدينا ما حتى ذي صدى أغنية أخرى من نفس الفيلم عايدة.
0: إحنا قبيلة شوي نحكيو على الكيمياء على مستوى الثنائيات الغنائية إحقاقا للحق حسيت ثم كيمياء بين أم كلثوم وإبراهيم حمودة.
1: في الوقت هذاك ما نعرفش استوى في الوقت هذا ولا حسب فنيين ولا نسمع شنو يعني
0: كي تسمع مثلا وتقى مش ما ندخلوش في في في باب المقارنه بقدر معنى الاقناع.
1: الاقناع مش 100% لانه ما نعرفش فما في الاغاني الثنائيه هذه يلزم فما احساس وفما مش سهل تلحين راهو كذلك نتاع الاغاني الثنائيه خلينا نزيد نتحدثوا في الموضوع هذا زاد ألفة لانه فما اختصاص نجم نقول الأغنية الثنائية مش كما أغنية الفردية لأنه صوت واحد باش ترعيله يعني خنقول طاقات صوتية متاعه الملحن يحط له يعني والمشكل في الغناية الثنائية أنه زوز أصوات وتلقى كما قلنا الصوت تبقى على طبقة معينة والصوت تاخر على طبقة شيعة فما مقاطع شيغنيهم مع بعضهم ينجموا هذوكم يلزمك زادة تقيس يلزم الزوز ينجموا عندهم القدرة باش ينجموا يغنيوا مقطع واحد وزادة كيف يعني طريقة الحوار كما متاع محبة ولا متاع عواطف اللي يشتبادلوها مع بعضهم يلزم فما كيفاش يقولون فماش نشاز يعني تحس أنه كي تسمع المطرب ولا المطربة وتسمع الطرف الآخر كينو يجاوب فيه يعني
0: ديالوج
1: معنا في حبكة مش سهر ولا لا لا لا تلحين الثنائيات تو مثلا فما يعني يلزم القصه توصلك زاد من خلال الحوار يوصلك من خلال الغناء يعني فهمت شنو حبيت نقوله
0: تحكي يعني على التناغم الفني
1: اي معناها القصه
0: في التفاصيل الدقيقه
1: أي.
0: من الحكايه اللي باش تتغنى وصولا لطريقه معناها توصيل زاد اللحن وتعرف شكري انه ربما في مرحلة ما شركات الإنتاج قدمت الثنائيات الغنائية وجمعت بين فنانين اثنين ولا حتى أكثر معناها في وقت لاحق للاستفادة من نجومية كل نجم على حدة بالتالي كيجمعوهم الاثنين النجومية في اثنين تولي
1: بالضبط النجومية في الاثنين من ناحية بتبيع فما أمور يعني خنقول
0: تجارية
1: مما لا شك فيه وزادة يلزم يكونوا أصوات زادة أسماء معروفة خاصة باش يكون يعني أسماء عندها شهرتها
0: للجذب الجماهيري نقولوا
1: هذا من ناحيه وثانيا زاد حتى كما قلت الجانب النص زاد يلزم يكون زاد حوار كما كنا حكينا منذ حين والملحن ياخذ اعتباراته يعني يلزم يلحنوا فما خطر بعض ملحنين يا اللحن تلقى حاضر ويصب عليه نص
0: صحيح
1: وفما ملحنين اخرين وفما تو مثلا عبد الوهاب كان تجيه يبدا راقد تجيه فكره هو راقد في الفكره مش بينه مين نقول دندينا يقوم يسجلها
0: يعني الالهام
1: يسجلها يعطي الإلهام بالضبط بعد ما يسجلها ينجم يركب عليها كلمات جيه كلمات أخرى يحاول يصيغهم يقال أنه بليغ لا بليغ يحط النص أمامه مثلا ويبدي يلحن عليه
0: ويلحن والفنان معناها قدامه ولا لا معناها يلحن يعرف الأغنية هذه لشكون ولا لا
1: أحيانا يعرفها لشكون وأحيانا أخرى ما
0: يكتب يعني ولا لحن يكتب على قياس المغني ولا
1: ساعات كل مرة كيفية ساعات فما أغنية يقول لك هذه الأغنية باش تكون يأديها الصوت الفلاني ساعات هو منعش الكلمات تحيله بلحن معين يلحن بالتالي يختار الصوت المناسب للاغنيه بعد ما تكمل مثلا واللي يعرضها على مطرب معين يقولوا عجبتني واللي يعملوا فيها يعني تحويرات اذا كان حسب القدره الصوتيه يعني بتاع المطرب هكا علاش قلت لك يعني الملحن الاوبيراتي ولا الاوبرا هذه ولا
0: الثنائي والشاعر اللي يكتب زاد
1: كيف كيف حوار والملحن زاد يزمو ياخذ قلت بعين الاعتبار انه يعني لحن يكون يوصل معنى الحوار مش يلبسه معنى حله يعني كما حكينا قبل مع
0: يبلغ الصوره
1: صحيت ومع صديقي سمير الفرجاني نوجه له تحيه قبل ديما عندنا في برنامج
0: خدم هو ليزوبيريت وليزوبيراسيون
1: بارك الله عليه اللي يقول لك اللحن ولا حتى التوزيع اللحن مثلا بالضبط الكلمات واحد يكتب كلمات عبارة عمل صورة بالقلم الرصاص يعني صورة هيك بنور بلون الملحن يعمل لها الكولور يعني يعطيها رونق يعطيها يعني جمالية
0: فما كلمة سمعتها زادة من الدكتور خالد سلامة اللي زادة نوجه له تحية واللي قدم العديد من الأعمال على مستوى ليزوبيريت وقدم برشا أصوات على مستوى هالثنائيات الغنائية يقول لك مثلا خاطر عامل ثنائية مع الشاعر المولدي حسين يقول المولدي حسين وجه له زادة مرة أخرى تحية يقول لك الدكتور خالد سلامة يوصل النص متاعي باللحن معنا
1: صحيح هذا ايش حبينا نقوله يوصل لأنه يزيد فما تولد حكاية التوزيع توزيع مثلا يولي يعطيها اون ريليف ولا يعطيها ولا بعد تولي تروى دي
0: يزوق
1: يزوقها خاطر حتى التوزيع مهم جدا. راه كان فما اسم كبير علي اسماعيل في مصر كان موزع كبير وكان في نفس الوقت ملحن, اما ياسر من اعمال عبد الوهاب كان يوزعهم له علي اسماعيل. علي اسماعيل كان يعني فنان كبير ياسر يعني, والحقيقه ما خداش حظه وكان قاد الفرقه فرقه في مصر عاش فرقه القومية فرقه حسين وعنده فما فرقه كان يقود فيها, اما موزع من الطراز الاول يعني الحقيقه اعمال كبيره ياسر. وتناولناه مره في حصه مع صديقي سمير المجهول دائما للتحيه, قلت تقريبا هذه هي الصوره يعني يلزم كل واحد عنده دور معين هكا, علاش اللحن يلزم يكون ملائم خاصه في الاغاني الثنائيه باش ما يتغاش صوت على صوت باش ما يجي زادة واحد ما نعرفش يعني تلقاه يبدع
0: يستعرض العضلات.
1: صحيح.
0: فما كلمة زادة يستعملوها يقول لك تنتم ثنائي ما يلزمش واحد يستعرض العضلات على حساب واحد آخر
1: على حساب واحد آخر,
0: فما هكا نوع مش نقول مونوتوني مش هذيك هي الكلمة.
1: لا معناها
0: لكن انتم الاثنين تنجحوا العمل مش
1: أعطيك صح
0: مش الفنان ينجح في الديو الأغنية تنجح في الديو مش
1: يعني فماش تضارب في النبرات وفي الأصوات ولاش نغبوا بعضنا ولاش نعاندوا بعضنا ولا
0: شكون يظهر قدراته
1: يعني الحقيقة كما
0: مفهوم الكورال ذيرة
1: بالضبط يلزم يعني ما نعرفش حتى يعني الحوار والتنقلات لازم تكون سلسة هكاك يعني ما تفيقش اللي ياخذ الكلمة واللي ياخذ المطرب ولا المطربة بتحش يعني واحد كان في مكان والآخر في مكان والآخر في الجواب والآخر في القرار. الحكاية ذكرتني في حكاية
0: اللي
1: قلت استعرضوا عضلاته طبعا مثلا في الثنائي تفكروه الكل ولأنهم غناوا نفس الأغنية صبر باعي وأصالة نصري.
0: لا لا لا
1: فكرت ولا
0: علي قراء
1: علي قراء
0: وصلت المرحلة تصيح معناها
1: تصيح هو هذيك في المواويل أكثر حتى في الغناء مشوا مع بعضهم كيف لكن في المواويل صبر باعي استعرض شوية عضلاته.
0: أصالة ولا صبن حديث أصالة هي اللي استعرضت عضلاتها.
1: صبر باعي تسمى استعرض لأنه عنده طاقة صوتية, هو صبر باعي صوته رقيق شوية يعني يقرب للصوت مش النسائي أما يعني النبرة متاعه. وكان جاء مثلا مطرب آخر صوته يعني خلينا نحكي التينور بالباهي منجمش يوصل لك الجوابات. صبر باعي لأنه عنده القدرة طلع بالباهي في المحبة الضاهية
0: ولا تصيح
1: خاطر الله يهديك ولا كيفاش قالت له في وسط الغناية خاطر علاش ألفة خاطر الغناية أصلها فردية ماشي ثنائية. شفت كذا
0: الله يرحمها
1: سيدة علي وحلمي بكر يعني مادام الأغنية بالأساس تعملت لي صوت برك صوت فقط
0: ما نجموش يأديوهم بعد اثنين.
1: صحيح هنا صار توسع على عضلاته كان فما هنا جات الأغنية بطبيعتها ثنائية راهو الملحن قرا حسابه صوت أصالة وين وحدود صوت صابر باع باش يصيرك تناغم مش ولي واحد يصيح من غادي وتعبتني يقوله
0: لا جميل ورشيق الحقيقة المثال اللي قدمته. مادام جبدنا على محمد عبد الوهاب خلي نتوقفوا مع واحد من الثنائيات الغنائية اللي جمعوه مع ليلى مراد
2: مع الأيام

0: ربي ينعم علينا. يدي النعيم عبد الوهاب وليلى مراد. زاد من الاسماء اللي قدموا برشا الثنائيات الغنائيه. نحكي على ليلى مراد، عبد الوهاب مش برشا.
1: شو بديت بربي ينعم علينا ساول.
0: انت تفهم وانا نفهم والمستمعين يفهموا.
1: ربي ينعم علينا ان شاء الله. ان شاء الله ربي ينعم على الجميع وربي يحفظ هالبلاد هذه. الحقيقه ما تستحقش بلادنا باهيه
0: وبطبيعة
1: يلزم نحسوها كأنها أمنا بالحق، واللي كان الشعور هذا يوصلنا ويوصل لأي فرد من المجتمع راهو هذيك الوطنية الحقيقية، أنه تحس على بلادك، تحس كينو شخص من ضرهاش، من لوحش الفضلات، من تعداش على غيري، من نحافظ على البيئة نتاعها، ننفع إحنا ولينا
0: نخدمها.
1: وكل واحد يصلح نفسه قبل ما يصلح غيره.
0: يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: ربي يحفظنا ويدينا على بعضنا.
0: ونعيش نعيم إن شاء الله فيها.
1: خاطر بلادنا باهرة. كل الخيرات وكل الثمار اللي ذكرت في القرآن الكريم موجودة في بلادنا. قدش مرة نقول هالكلمة ذي، راهو التين، الزيتون، الرمان، كل الأعناب، كل موجودين عنا، وعنا البحر ورقعة صغيرة، وعنا الصحراء، وعنا الجبال، وعنا الخيرات السبعة، وإحنا عددنا 12 مليون حومة حي في في في في بلدان أخرى كبيرة آسيوية. بربي علاش هالشي اللي نشوفه فيه هذا؟ كل الصراعات وكل واحد يضر والآخر من برا من الخارج يسب في بلاده، وهذا كل على الحكم، وهذا كل على كيفاش يقولوا شكون يسود في البلاد. يا ودي نخدموا البلاد، شيمنا في السياسة وشيمنا في الأمور الذي خلوها أمور جانبية، وشوفوا الناس اللي ضحات بدمائها، وشوفوا الناس اللي بأرواحها، وشوفوا اللي ضحوا باش احنا ننعم بالاستقرار هذايا، ولا جابونا الاستقلال باتني نسلموا فيها البلاد. والله يعيب، والله بصراحة واحد يتأثر ويتأسف كي يشوف العديد من المظاهر. شوية رانا، علاش الرغبة نرغب بعضنا؟ علاش الحقد هذايا الموجود بين التوانسة للأسف بصراحة؟ والمظاهر هذية علاش متاع التسيب والانحراف؟ ربي يدينا، كي قلت انت ربي ينعم علينا، اكلش حلينا قوس للكلمه ينعم علينا.
0: معناها استوقفتني كلمه اليوم تاع نحبك يا تونس، ما رانا تعبنا. قداش رجعتني الكلمه؟
1: تعبنا، راهو احنا نتعبوا في رواحنا بصراحه. تعبنا صحيح،
0: تعبنا وتعبنا نحن، وموضوع كبير
1: تعبنا، مش ما تعبناش، نعرف متفاهمين، اما

0: زاد مش نرميه وزاد اللوم على الغير ونقعد نتفرجوا كل واحد من موقعه يصلح يصلح يحاول قد ما يقدر عائلته على مستوى الحي متاعه يحاول يصلح يحاول يرى العيب يتكلم يحاول يخدم في الموقع متاعه تلقاه ما يخدمش وسامحوني على الكلمة يكربن في العمل متاعه وبتل يقول ضرونا يقول لا هذا موجود هذا موجود صحيح يلزم شوية حزم بصراحة من المسؤولين على أعلى مستوى
1: أكيد.
0: ويلزم بصراحة تتحط البلاد في الطريق الصحيح مش نعلموهم وما أهل أدرى منا أهل مكة أدرى بشعاب هم السياسيين يعرفوا كيفاش يتصرفوا كيفاش أما وقت حزمته بصراحة يلزمنا نشمر ولا ساعد الجد سواء كان على مستوى أعلى ولا المواطن العادي باهي خلينا نسكروا القوس
1: نرجع للفن والموسيقى
0: إيش حبيت تقول
1: أنا سألتك على عبد الوهاب قلت لك ليلى مراد قدمت برشا الثنائية الغنائية خاصة في السينما بتبيع برشا من الثنائيات هذه اشتهرت من خلال السينما معناها سينما خدمتها وقدمتها مع عبد الوهاب مش برشا قدم الثنائية
0: عمل مع راقي إبراهيم هذه وعمل صحيح مع ساسمة هذه
1: ليلى مراد
0: أما فما يعني ثنائي معروف جدا حكيم عيون من فيلم رصاصة في القلب عام 44 مع راقي إبراهيم وذاك من أوائل الثنائيات السينمائية الخفيفة
1: هانش نسمعك عبد الوهاب يحكي على الثنائية هذه بالتحديد مع راقي إبراهيم

0: ديالوج حكيم عيون اللي فيه رأية إبراهيم بتغني، والواقع هي مش بتغني، يعني هي قوالة لكن مش مغنية، يعني ما هيش مغنية تقفل وتطرب وبتاع، لكن أنا لقيت فيها إنها تقدر تديني المعنى. صوت رشيق، ألفاظ عذبة لطيفة، دمها خفيف في الغناء، يمكن يكون صوتها في شيء من الأوروبية شوية، قدرنا على قدر الإمكان نخليها تقول بعض جمل مفهومة واضحة من حيث اللحن، وإن دي كانت برضو من ضمن الخطوات اللي حبيت أقول فيها إنه مش ضروري أنا أجيب مغنية عشان خاطر أقدر أعمل ديالوج، لا، ممكن مدام أنا أقدر إني أفهم هذا الصوت وأديله الحدود اللي يقول فيها أقدر أنتفع بيها ونعمل عمل فن.
1: أنت مش بتقول إنك دكتور؟
2: أيوة صحيح، افتحي بقك. فين السنة دي؟ أولا أنا مش شايف غير صفين لولي، أنت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوف لي أي علاج حالا.
2: أصلا أنا بس مش حكيم أسنان.
1: إيه؟ أمال حكيم إيه؟

0: حكيم عيون وعبد الوهاب معناه في الكلام متاعو قال بالتفصيل مستلزمات الحوار الديالوج. معناه قالك أنا ما نستحقش صوت عظيم ويقول قويلة قويلة وتوصل الإحساس والصورة دمها خفيف.
1: والله تقريبا جاوبنا وهذا اللي حكينا عليه في البداية تقريبا، يعني خطر ما يستدعيش طاقات كبيرة ياسر وإمكانيات ومواويل
0: ورب
1: كما قلت أنت
0: يعني
1: وجوابات لا يزم على الأقل توصل النص هذاك، توصل الديالوج، توصله المطرب ويغنيه ديما في طبقات يعني مش عالية ياسر، خاصة باش يوصلوا النص، وصلوا معنى النص للمتلقي. ما توه هكاك قاعدين نسمعوا فيه حكيم وانا حكيم، اللحن مش ما يكونش اللحن زاد فيه ابداع كبير ياسر مع العلم
0: صحيح،
1: اللحن كينو يعني حوار نوصله بطريقه مغنات هكاك، مش كل الحانه الفرديه كما يقولوا اغاني كبيره ومقاطع ولا، فما لازم تتعاود وكل مره مقطع لهذا
0: حكيم عيون هذيك اللازمه نتاع الاغنيه هذه حكيم عيون وبقي حوار
1: كما يد النعيم زاد تتعاود ديما يد النعيم يغنيوا مع بعضهم
0: حاجه غريبه مثلا يا سلام على حبي وحبك. كنت نسمعوهم الاغاني هذوما وليلى مراد كيف ما قلت تجربه كبيره على مستوى الثنائيات الغنائيه، غنيت مع نجيب الريحاني عيني بترف ما نجموش نسميوها هذه ديوب قدر ما هي فولي تريو ولا اكثر، معناها في فيلم عنبر مع اسماعيل ياسين مع
1: هذيك هذيك نتاع فيلم عنبر اسمه
0: اللي يقدر على
1: قلبي ياسر، هذوك وقت مجموعه برشة. كبيره عبد الوهاب زاد لحنها هذيك اسماعيل ياسين محمود شكوكو واسمه وارير وجدي وعزيز عثمان
0: اللي اسمه أدب هكا
1: اللي اسمه أدب هذاك زاد لا وفما اللي اسمه أدب اللي توفى ظهر لي بلبناني هكا لبناني أنا جيتك من آخر لبناني قول هكاك هذا هو توفى الله يرحمه واسمه شكوك وفم واحد آخر عزيز عثمان قلت لي
0: قلنا أي واسمع ياسين
1: عزيز عثمان نكلي محمد عثمان جدو جدو اللي عمل ما أكل مال الكاسات هذاك الدور نتاع مال الكاسات جدو زاد في الغناء وفي الفن وفي التلحين، هو عزيز عثمان هذايا حفيده وتبع نفس المجال الفني نتاع جدو.
0: لكن يقولوا انه ليلى مراد غنت معناها اكثر لديو مع محمد فوزي مثلا.
1: محمد فوزي صحيح محمد فوزي هو المحل اكتشفها محمد عبد الوهاب بالاساس ليلى مراد راه وقدمها في فيلم يحيى الحب عام 38 ووالدها ما كانش راضي ياسر راه مال زكي مراد كان والدها كان فنان في الوقت هذاك بطبيعة أصول يهودية وأخوها
0: منير مراد
1: زاد
0: نفسه
1: ملحن ولحن الخفيف الكل عبد الحليم عملهم هو وكان شامل هذاك ممثل ملحن اسمه منير مراد وعمل السينما وعمل مساعد إخراج وعمل يعني هذا كان فنان شامل منير مراد ويغني وعمل سكتشات وتقليد وما إلى ذلك، ولأنه في ناس يقولوا ما خرجوش ياسر يعني عام 81 لأنه تزامت مع وفاة أنور السادات وقت قبله شوية اغتيال أنور السادات الرئيس المصري الراحل جت بعده شوية الوفاة قالوا أربع كعبات قعدت يعني الحقيقة يعني ما خرجوش فنانين وقت الوضع في مصر ماهوش ولا بد يعني في الفترة ذيك باش ندخلوا حديث في حديث
0: ديما دخلوا حديث في حديث وما زلت ساعة ثانية تتواصل معكم بعد شوية في مع الأيام. جبت على الخو صغير بتاع ليلى مراد منير مراد. جبت قلت أنه زاد لحن برشا من أعمال عبد الحليم إيش قولك نسمعوا ليلى مراد وعبد الحليم حافظ واللي يعزف معاهم هو منير مراد
1: نسمع
0: ونرجع بعد موجز أخبار الحديث.

تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار المتابعة المتواصلة للأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته صباح اليوم باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة والميدانية بمشاركة وحدات مشتركة من الجيش الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية ومصالح وزارتي الفلاحة والتجهيز لتأمين توزيع مياه الشرب بواسطة الصهاريج في عدد من الجهات التي شهدت اضطرابات وانقطاعات في التزود بالمياه بالتزامن مع موجة الحر وما رافقها من صعوبات في تأمين التزويد. حذر علي الفوراتي عضو الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة من إمكانية تواصل أزمة المياه المعلبة في تونس خلال الفترة المقبلة، داعيا إلى تدخل عاجل من مختلف الأطراف المعنية. وأوضح الفوراتي أن استهلاك المياه المعدنية المعلبة يرتفع خلال فصل الصيف مقارنة ببقية فترات السنة، وهو ما يفرض ضغطا كبيرا على موضوعة منظومة الإنتاج والتوزيع، خاصة خلال أشهر الذروة الممتدة من جوان إلى أكتوبر. تشهد غابات جندوبة مساء اليوم 3 حرائق متزامنة أتت على مساحات هامة من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء في الوقت الذي تتواصل فيه تدخلات الحماية المدنية. وحراس الغابات والحرس الوطني مدعومة بمجهودات متساكني المناطق المتضررة. الحريق الأول اندلع بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم على مستوى الحدود التونسية الجزائرية وتحديدا بدور الحرازلية، حيث تتواصل مجهودات مكثفة من قبل جميع الأطراف لإخماد النيران. أكد رئيس الغرفة الوطني للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني أن ارتفاع أسعار العقارات في تونس يمثل حقيقة تعكس التطورات المسجلة في كلفة الأراضي والمواد البناء واليد العاملة، معتبرا أن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المساكن. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: أنا كيف ما حكينا قبل شوي على محمد فوزي وليلى مراد، رجعنا بالديو بينتهم الاثنين غنية شحات الغرامة.
1: شحات الغرامة مو شحات بالمصري، هو يطلب طالب التسول. تقول روح، يقول لي منك لله، مش منك لله، يقول كفني هي لله لله، تقول روح لله لله، يعني طرد فيه. هي مشرفة الصورة، هي مشرفة متاع المنزل متاعها. حتى محمد فوزي مبدع روح،
0: ليه مبدع كبير، مبدع ومسكين في آخر حياته زاد تعب برشا،
1: لأنه فنان ذاك، إلى
0: منتج ومغني،
1: منتج ومغني وممثل، وأخته دا سلطان بتبيع زاد كيف يعني الشقيقة الصغرى هو أكبر منها. محمد فوزي باع لي وراه لقدامه باش عمل شركة اسطوانات، باش حب ينافس الشركة الإنجليزية وقتها موجودة في مصر،
0: أقل من سوم الشركات الإنتاج،
1: وتهافتوا عليه وكلاش علاقاته كبيرة كانت مع المطربين، مع عبدالوهاب وأم كلثوم وغيره وغيره. وفي الأخير جاء التأمين بطبيعة في عهد جمال عبد الناصر، أمولوا يعني ولاية ملك الشعب، حطوه مدير عليها، مدير
0: ولا فقط. يدخل كموظف بسيط،
1: كموظف بعد بسيط، تقر يقال أنه مرض
0: سمى يعني باسمه المرض، سمى
1: هو لو أنه نادر، عفانا عفاكم الله، المرض في الأخير وقتها كان نادر في الستينات، متوا اكتشف أنه سرطان العظام، عفانا عفى الجميع يعني وقتها، ومشى حتى باش يداويوه على نفق الدولة وفي ألمانيا. وفي الأخير قالك ولا يوزن حكاية الوزن بتاعه، الميزان بتاعه 40 كيلو وصل، بعد ما كان من هو جهامة ككل شيء، الله يرحمه ونعمه.
0: فنان كبير،
1: فنان كبير ويحبه يعني يحبوه، وكان خدوم. تعرف أغنية ديما هكا، كان نرجع لمحمد فوزي أم كلثوم حبته وتنتج في الاستيوانات معه وكل شيء، وطلبته في غناية فأعطاته كلمات بعد ما حبي إيه الثانية اللي لحنها بليغ أنساك، أعطاته الكلمات وقالت له برا أبدأ في تلحينهم. جاب حذاه بليغ للدار وشاف الكلمات محطوطين، بليغ فلتة عبقري، مشايش يحضر له كما يقولوا كاستي كالشاي، وعنده ديما معاه العود بليغ، خاطر محمد فوزي صديق الفنانين، يحبهم وداره مفتوحة للجميع. قالك طيب ياسر، طيب إلى بعد الحدود، خذا الكلمات حتى قدامه كما قلت لك بليغ كيفاش كان يلحن، يعني طريقة ذيك حط الكلمات وبدأ يلحن. قال له صح عليك، شفاش عمل؟ قال له رجع يلقى يلحن، ترى سمعني، سمع. قال له
0: حلال عليك
1: مستحيل نجم نلحنها بالطريقة ذي. وكلم كوكب الشرق أم كلثوم وقال له راو بليغ باش تقعد السنوات الأغاني بتاعه والشعوب العربية والشعب المصري شو قعد يغني فيه لمئات السنين القدام، بصراحة نزلت عليها الأغنية، بالرغم كان حلم شكون يلحن
0: لأم كلثوم،
1: بس عارف طيبة محمد فوزي
0: الله يرحمه وينعمه، أكيد فنان بش يبقى في الذاكرة. حصتنا للي التحق بينا في الاستماع موضوعها الثنائيات الغنائية، إن شاء الله نجيو عليها الكل، معناها الشيء اللي حضرناه، لكن هما برشا في نهاية الأمر. منجموش ما نسمعوش حليم وشادية،
1: وهو كذلك حليم وشادية تقريبا الثنائي الشهيرة،
0: صحيح سيدة الديو يقولوا أنه
1: تعرف شادية. تعرف الخاصية يا ألفة أنه عبد الحليم عنده إحساس وشادية نفس الشيء، راهو الزوز اللي نشحوا في مجال الغناء والتمثيل هما عبد الحليم وشادية الاثنين فقط تقريبا.
0: إحنا حتى توك نجيو نتندروا بقصص الحب هاو كيما عبد الحليم وشادية،
1: سبحان الله، لأنه رانا ما ارتبطوش بقصة حب هما،
0: اي صحيح،
1: لكن الإحساس متاعهم. شادية راه ولا تقول تو شادية، اش قولك انت مطرب ولا ممثل انت؟
0: الاثنين راه، انا
1: كنت انت كي تقول
0: الاثنين، انا نسمعها في قولوا لعين الشمس ما تحميش، فنانة معناها فنانة كي تمثل كيما مثلت، مقنعة في الدراما وفي الحاجات كلايت شوية زيدة.
1: نفس الشيء عبد الحليم، حتى راهو صحيح عبد الحليم مشى اكثر في الغناء، لكن في التمثيل زاد ابدع. راهو ياسر مخرجين قبل في الوقت ذاك يقول لك عبد الحليم عنده احساس رهيب في اداء الادوار نتاعه، وهك علاش نجحوا قبلهم المتلقي،
0: حبهم الجمهور، كوبل جلامور معناها رومانسي معناها،
1: حتى كي تحطهم كل واحد وحده، يعني شادية نجحت وعبد الحليم نجح، علاش؟ خطر قراب وعندهم يغنيوا بإحساس، لأنهم فيهم مكل يعني من عاش من الداخل، يعني موهبة التمثيل باش الأداء يعني حركة ليش حتى الغناء راهو مربوط بالتمثيل. عبد الحليم يغني بإحساس كبير ياسر
0: وثنائية الغنائية مربوطة بالتمثيل راهو عبارة معناها انتربريتاسيون تاع نص راهو الثنائية الغنائية
1: والغناء قلت لي انت تواش الناس معها
0: عندهم برشا غنيوا مع بعضهم برشا أغاني لمحالة من معبودة الجماهير قدمت حاجة غريبة من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد هنا جبدنا عليه قدمت زدا في فيلم لحن الوفاء مجموعة من الأغاني لحن الوفاء احتر خيالي تعالى أقولك كيف كيف من تلحين منير مراد شنو قدمت آخر برشا برشا برشا
1: أما أحنا, أحنا شنو سمعنا تاونتي
0: حاجة غريبة
1: نسموها
0: بعضنا
1: نسموها حاجة غريبة مع الأيام.

0: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا ولا حدش بيبص علينا غير فرحه قلبنا وعنينا.
1: حاجه غريبه قديش الثنائيه دي عنده قبول
2: نجاح بالحق
1: والله،
2: والأول توا حتى يقلدوا فيهم ويغنيوا ان المطربين الجد يغنيوا الثنائيه مش كيف. اما شوف المقطع اللي قلناه ديما فما لازمه كيما في الغنايه اللي تعاود حاجه غريبه ذيك تتعاود
1: على علشان احنا مع بعضنا
2: يتعاود ديما هنا مع بعض المطرب والمطرب، لكن في وسط الحوار كل واحد عنده حوار خاص بين عبد الحليم وشادي. الحقيقه من اروع الثنائيات.
1: أنا هو معناها اللي أقنع أكثر، مقنع لك أنت شخصياً مسألنا معناها نسبياً. شادية وعبد الحليم وإلا شادية وفريد، هي قدمت برشة ثنائيات. راهو شادية قلت لك راهو ملقبينها بسيدة الديو
2: صحيح
1: على مستوى السينما والغناء.
2: هي حتى مع محمد فوزي قدمت فما ديو اسمه متشكرين في فيلم العقل في إجازة عام 47 مع محمد فوزي، وعملت يعني كما قلت أنت مع مطربين أخرين، لكن تصور عبد الحليم وشادية أروع ثنائي نجم يكون
1: خير من فريد وشادية.
2: ممكن علاش قلت لك نرجع لحكاية الصدقة كما نعشو الإحساس. فريد مطرب فنان كبير لكن مش ممثل الحقيقة.
1: ما أقنعش في التمثيل
2: عبد الوهاب كيف ما أقنعش في التمثيل، ياسر مطربين ما أقنعوش في التمثيل، ورغم بالرغم من انه عبد الشادية فريد عنده ميل شادية وحبها وحب يتزوج بها، ورغم ذلك مش كيما عبد الحليم في رغم ان عبد الحليم معناها تمثيل فقط مش في الواقع، معناها حاجه غريبه ويحكي نص بيناتهم حوار، وفريد حب شادية بالحق يعني في الواقع، ورغم ذلك ما وصلش
1: الاحساس
2: نتاع الحب كيما وصل عبد الحليم.
1: فوس هذه هي على كل. احنا زدنا ما نجموش ما نسمعوش تجربة شادية وفريد في عدة تجارب سينمائية، وكما قلنا السينما خدمتها الثنائيات هذه وقدمتها التجربة هذه ونشحتهم بطبيعة وصلتهم للجمهور.
2: وهكا ليش في وقتنا هذي فقدنا شوية ما عادش فما ياسر ثنائيات، لأنه السينما هذه في فترة الأربعينات والخمسين غنائية الفيلم الغنائي نقصت، ولو ممكن كما توصلوا لهم احنا ثنائيات اللي كما بدينا بوائل كفوري ونوال زغبي عملوها يعني أغنية إلى محالة، أغنية نجحت وممكن الناس يعني رجعتهم للزمن هذايا متاع عبد الحليم وشادي، فيه زادنا شوية نوستالجية فيه شوية حنين راهو للماضي. صحيح الغنائية باهية وحلوة وناجحة وكل شيء، لكن جات في فترة اللي كما قلت أنت بعد تقريبا 30 عام رجعتهم للستينات، لأنه حاجة غريبة عام 67 في فيلم معبود الجماهير ظهرت. إيه معناها
1: أنا الحسبة صحيحة؟
2: لا حسبتك منظمة، لأنه
1: حسبة سيمو أسمر
2: لا حسبتك أنت، أنا شد صحيح في حسبتك
1: دي.
2: لأنه نوال الزغبي ووائل كفوري عام 96 ظهرت. هي 67 بريسك تقريبا 30 عام 29 عام يعني.
1: محمد قال لك كيفاش تقولوا 30 مليون مشاهدة، راهي الأغنية ساعة ملول خرجت في كاسيت
2: صحيح كلام مسيح
1: مليت حطت على اليوتيوب رانا حسبنا الحسبة ما راهو كان تحسبهم تلقاهم أكثر بالكاسيت وبالحفلات وبكل شيء
2: ويتسمى موافقنا من على أساس أنه حقت نجاح كبير، لأنه صحيح كلامه قبل كانت فما الكاسيت وبعتلي السيدي، حتى في الفترة ذيك بدأ يظهر السيدي أو القرص الليزري يظهر شوية، خطر الكاسات بدأت في آخر الستينات بداية الستينات وحتى آخر الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، لكن وقت الحق بدأ يلحق السيدي شوية تخير كما قال محمد كان كاسيتات وسيديات وسمعوها قبل يعني حقت يعني أكثر من 30 مليون بالحق. أما بعد اليوتيوب كي جاء ولا تقولنا 30 مليون
1: واضح جدا. حتى شادية وفريد الحقيقة غنية محبوها أجيال، وأكيد حتى هي محقة نسبة متابعة ومشاهدة كبيرة اليوم على اليوتيوب نحكي، ويا سلام على حبي وحبك.
3: مع الأيام
4: وعد ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
5: يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك.

0: تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لي احبك يا سلام على حبي وحبك.

0: بحبك يا سلام على حبي وحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبال.

0: فيلم انت حبيبي، يا سلام على حبي وحبك. وكنت حاضرة زادة شادية في الفيلم هذي في مقاطع في أغنية زينة.
1: زينة صحيح. أي. صحيح.
0: طريفة الأغنية راهو.
1: عام 57 في المرجع بين آخر الخمسينات. طريفة يا سلام على حبي وحبك، كما ما بلغتش يعني الحقيقة يعني قيمة أغنية حاجة غريبة متاع.
0: هي طريفة ما فيها جانب كي تقول له مش ممكن أعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلتي. وبقول لو ربنا ياخدك كنت أعمل إيه يا حياتي. شدي شو تقول له؟ إن شاء الله أنت يا حبيبي.
1: يخلط الوين.
0: ضامرة
1: شوي بتبيع. والحان فريد بتبيع حريد مبدع الحقيقة في التلحين.
0: كلمة فتحي قورة.
1: فتحي قورة.
0: قورة بالمصري.
1: قورة.
0: قورة.
1: مش قورة، قورة بالقاف.
0: قورة بالقاف. ويظل هو اللي كتب دق المزاهر زاد الفريد.
1: صح، كتب ياسر أغاني، كتب زاد الغناية
0: قلبي ومفتاحه وزاد
1: قلبي ومفتاحه، وكتب له ذيك الغناية الأخرى اللي قلنا نتاع نغم في حياتي علشان مليش غيرك. شو قلت آخر؟ باقي نحكي على غاني ثنائية.
0: الثنائية وباقي على شادية وفريد، أما في سياق آخر. تو شفت الغنية هذه طريفة، جمعهم ديو آخر في فيلم ودعت حبك، قدمت ديو بعنوان إحنا لها نفدي العروبة وأهلها. نسمع منها شوية محمد ونرجع.

0: وهيك حياتنا بكون تمام.
1: يا سلام
0: ولما حينادي الوطن.
1: يا سلام
0: لو هيك حياتنا بكون تمام.
1: يا سلام يا
2: سلام. هذه لون وطني نجم نقولوا في اللون هذه برشا ثنائيات وحتى اعمال جماعيه حتى مش
3: ثلاثيه ورباعيات
2: وخماسيه.
3: اي هذيك فما ان شاء الله ولا كان سنحت الفرصه ان شاء الله نقدموا يعني حس على الاغاني الوطنيه حتى الاغاني الوطنيه عندهم فما ولا ولاو نشيد رسمي لبعض البلدان اصلا بدات اغنيه فما اغاني وطنيه لشحذ الهمام فما اغاني تونسيه وطنيه زاد حلوه ياسر نجموا توسعوا فيه الموضوع ان شاء الله كان حياتنا القدره نتناولوا الموضوع ده
2: ان شاء الله ان شاء الله. على كل احنا الثنائيات الغنائيه موضوع سهرتنا ونحب نشكر كل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. تحيه للمستمعة العزيزه راضيه الهديجي ربي يبارك لك الراديو ان شاء الله ربي ديما متعك بالصحه
3: ومساء صغيده كذلك ومنيا بالرحال المشكورين الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا وان شاء الله البقيه يعني نذكر الاسماء نتاعهم من هنا لاخر الحصر
2: ان شاء الله. تو احنا جبدنا على شاديه شاديه قدمت ديو مثلا مع فنان تونسي واللي هو
3: محمد جاموسي
2: عاش في
3: محمد الجاموسي عمل تجربه يعني في التمثيل في السينما المصريه في الجزائر زاد عاش فتره في فرنسا في ايطاليا عنده ديوان الليل والنهار بالفرنسي يعني محمد جاموسي بالحق فنان
2: ذاك فلتة ما
3: يكتب ويلحن ويغني ويعني والحقيقة غنى في جميع الأغراض وطني عاطفي على البلد على المرأة على ما نعرفش
2: العمل
3: العمل كل شيء
2: أغاني صباحية أغاني مسائية أغاني عاطفية أغاني تدخل لديارنا في أفراحنا بالحق صحيح. محمد الجاموسي مدرسة كنقولوا فنان مدرسة شيء ذي ينطبق على محمد الجاموسي اللي في الستينات قدم مع الفنان يوسف وهبي برشا أعمال صحيح. منها فيلم ظلمت روحي والفيلم هذي كنت حاضرة فيه شادية مع محسن سرحان وفريد شوقي وعلى فيش متاع الفيلم محمد التونسي
3: اللي
2: هو محمد الجاموسي
3: ولو أنه الغناء اللي ممكن سمحنا اللي غناها في الفيلم ذاك حورية
2: يا حورية
3: من الجنة سبحان الله حتى اللحن خفيف يواتي صوت شادي ولأن شادي عملت مقطع صغير معاه في الفيلم ولك البالي معاه والراقصات اللحن شرقي يعني باش تعرف قوة الجاموسي والقوة لله يعني ما نعرفش كيفاش يعني طوع اللحن مع المقامات الشرقية بشكل خفيف رائع جدا وشاركته شوية الغناء شادية في مقطع
2: حاجة مزيانة برشا نجمو نسمعوها حتى شوي

0: قلت لي كلمة صناعي محمد الجاموسي.
1: يا كما قلنا الأغراض الكل ولحن تبارك الله، يعني فخر لتونس. هو المحلة غنى في إذاعة صفاقس ومع فرقة الصفاقس، وبالتالي كان عنده يعني في بعض المرات يقدم حفلات في العاصمة في تونس ومسجلة إلى حد يوم الناس هذا.
0: وعندك البرامج ذيك اللي يجمع فيها بين الغناء والشعر، دكانة
1: يبدأ يقولوا له إيه المجموعة يقول حاجة
0: معركة العيون ومعلوم أكلير دو لالون،
1: يعطيك صح أكلير دو لالون،
0: عربها
1: وردها يا حبيبي
0: محليها. عنده شخصية متفردة الحقيقة، وفنان
1: دمه خفيف
0: صحيح،
1: حس بيه هكا دمه خفيف،
0: عنده كاريزما وحضور مميز وينوع في الأغاني متاعه في الأغراض متاعه. وهنا سمعني في لون شرقي نجمه نسمعه في غنيات كيف من هكا مثلا.
2: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني،
3: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني،

0: تتلقى اللهلوبة لهلوبة المسرح محمد الجاموسي.
1: شيء كبير ولا هو كل واحد المقطع ذا ما أحلى قدك يتشاركوا فيه الاثنين وكل واحد يعني عنده مقطع لونه نفس المقاطع تعاود. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس. تحياتي ليك مودي, نعرف أن أنت في الاستماع. ربي حيينا أخونا المودي.
0: سي المودي تحية كبيرة ليك وإن شاء الله ديما تسمعنا تتفاعل معنا يا سيدي. ربي يبارك لك في صحتك إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة سيدي أخو المودي, نعرفه يحبنا ياسر ويحب الفن الأصيل
0: ويحبك يحبك بطبيعتك خاطر أنت معناها ديما ترافق أنا الضيف على شكري السكلي في البرنامج
1: هذا. لا, لا, لا, لا, لا بالعكس, برنامج مشترك بيناتنا ألفة إعدادا وتقديما.
0: وتقديما أكيد إن شاء الله منسين كل مستمعينا.
1: هذا توا محلى قدك عندوش دويو أو دويتو
0: نجموش ما نسمعوش غنيته مع نعمة.
1: نعمة
0: فينك يا غالي, ولو أنه غنيها زادة مع فنانة أخرى جزائرية هي نورة الجزائرية.
1: نورة الجزائرية يا ربي سيدي هذيك انت يا ربي سيدي اش عملت أنا وليدي كانت غني غنية هذيك
0: هذيك هي
1: نورة معروف خذت صدى كبير ياسر في السبعينات في بداية السبعينات في تونس. غنيتها خاصة هذيك يا ربي سيدي اش عملت أنا وليدي ربيته بيدي وخذته ولداته بنت الرومية ولدي كمالها كاك
0: ثقافة جامعة وشاملة. ما خلنا نسمع الأغنية بصوت السيدة نعمة الله يرحمها محمد جاموسي الله يرحمه.
2: مع الأيام

0: واحدة من أيقونات الغناء التونسي السيدة نعمة، 700 أغنية وأكثر من 6 عقود من العطاء، والتقت بمدرسة اسمها محمد الجاموسي، وتقريبا جل الأغاني اللي غنيهم محمد الجاموسي من كلمات وألحانه بما في ذلك الديوات، معناها الثنائيات.
1: أغنية فقط على ما ظن الليل يا ليل، على ما ظن من تلحين صالح المهدي، على ما ظن
0: نعمة عادة هذه،
1: هي ذيك نعمة، لا فما أغنية أخرى برو فكرت نسيت. على كل حال أغلب أغاني تقريبا الكل ما عدا أغنية وحيدة تفكرها من تلحين صالح المهدي، الأغاني الكل متاع محمد الجاموسي يكتب ويلحن ويؤدي زدا، ومع الفرقة زدا فما بعض أغاني
0: فرقة إذاعة
1: تصفاقس، هذه التول الأغنية ذي مع نعم وقت لك إن الذي نحكي عليهم الساعات يعمل تسجيلات في العاصمة يمشي للتلزة، والحمد لله لما زال الأرشيف تلزة محتفظ بمثل هذه التسجيلات النادرة.
0: أيوة. الله يرحمهم ونعمهم إن شاء الله. قدش الوقت تويكا؟ 11:43 دقيقة.
1: نرجعوا التالي مشينا لمصر وتونس، تسمى محمد جمسي لا ومصر إلى وتونسي، خاطر عملنا له
0: تونسي شنو
1: تونسي لا عملنا له شوية
0: تجربته الثرية،
1: تجربته متاع
0: حملته لفرنسا ومصر ولبنان وغيره،
1: فما اختلاف ما شكون يقول هو اكتشف
0: وردة
1: فشكون يقول صدق ثري في فرنسا في الملعب
0: صح شنو،
1: والله مش واضح لحد الآن. فما آراء كل واحد يقول، فما واحد يقول صدق ثري وعلمها هي بنت 10 سنين صغيرة في الملهى متاع والدها في
0: تم

0: درب وردة يا محمد جاموسي يا اسمه صدق
1: ثريا. صدق ثريا
0: أنا شكل واحد يقول. على كل حال توش سمعنا كما قلت التونسي المصري أكثر في الثنائيات.
1: نجموش نقضوا الطرف على المدرسة اللبنانية سدد على مستوى
0: لازم.
1: محمد فتوكي قاتل لوج عليها محمد فتوكي بو وردة,
0: بو وردة,
1: وردة الجزائري أمها بنت يموت شنو تخرجش في نسبت أنا مشي نحن اللبنان بطبيعة خاطر ما نجموش ما نحكيوش على تجربة فيروز على مستوى الثنائيات
0: معناها رحابنا والجو ذاك
1: نحكي على برشة ثنائيات راهو مع عاصي ومنصور من ناحية مع في مرحلة أخرى ولدها زيد الرحباني
0: صحيح
1: مع أصوات زادة غنيت معاهم مع وديع الصافي مع نصري شمس الدين وتجارب ثرية
0: والبالي مسرح الرحابنا هذا كل مسرح الغنائي وكلاش يعني الحقيقة هما مدرسة في حد ذاتهم الرحابنا مع فيروز ومع الأغاني هذية والحوارات والديالوجات يعني العديد العديد العديد عندهم يعني موروث كبير ياسر الحقيقة
1: ولليوم متواصل معنا اليوم حتى كي تمشي لبنان راهو ليزوبيريت عندها حضور والمسرح الغنائي عنده حضور وعنده جمهوره معناها ما تقولش معناها كوش واحنا توينا صفحة على اللون
0: تقاليد
1: تقاليد يعطيك صحة تقاليد ثقافية وفنية وجدت عن طريق فيروز والأخوين رحباني وكل من شكلوا مع بعضهم ثنائيات غنائية فيروز وديع
0: وديع
1: انت من وين نسمعها ونرجع
0: به
2: مع الأيام
3: يا بابا سهرنا سهرنا يا ليل العزرة سهرنا وعطول النجم سهرنا
4: يا بابا مرجحنا مرجحنا يا ريت الحلوة مرجحنا وعلى أيام الشوق اشتحنا
3: يا بابا

0: جبتي من وين؟
1: أنا من بلدي الشبابيك مجروحة بالحب المفتوحة عصدك فيه. أنت من وين؟
0: أنا من بلدي الحكايات المحكية على المجد ومبنية على الإلفي. أنت من وين؟
1: أنا من بلدي الشبابيك المجروحة بالحب

0: ضوي يا خمرها
1: عساس حيطان الصلب على عتبي بتساند عتبي عمرها.
2: كيف ما كان ثم المسرحيات اللي يخرجوها الأخوين رحباني، كان ثم سهرات تبث في التلفزيون اللبناني، منها السهرة هذه اللي خلينا منها الأغنية سهرة حب مع وديع الصافي والتقى الكبار. معناها
3: سهرات عديدة يعني كانت تبث، بعد حتى تفكرنا في السهرات اللي كان يقدمها، يعني تقدمها سميرة بارودي وزوجها أحسن صالح.

0: حلقة مع صوفيا
1: مع صوفيا يا صوفيا رد علي. هذيك ثنائية ما ثنائية في جو يعني
0: قالب آخر
1: ايه. قالب آخر متاع
0: فيتر برنامج معناه
1: تعرف فيتر برنامج حبي يعني يعرف قدرات صوتها وقت حبي يقدمها لأنه كل مرة يقول لها أليف يعني الحروف الأبجدية ويقول لها شنية الغناية يخفخ بالألف مثلا شنية الغناية تعمل غناية بالألف بالقاف يا صوفيا عملنا حبي تفهمين عليها بتبيع أم حبي يبرز طاقاتها أن تغني يعني تقريبا بكل اللهجات وبشكل ممتاز جدا وقتها صوفيا صادق في الثمانينات في البروز متاعها عام 82-83
0: مسرح النجوم
1: مسرح النجوم
0: وهي صوفيا يا سيدي
2: أهلا وسهلا شرفونا حبابنا

0: بلا مرة شعرها كاري وقتها
1: شعرها كاري يقولوا الكوب نتاع صوفيا وقتها تشهرت الفترة دي
0: كانت أيقونة في المنظمة
1: حقيقة حتى الصوت صوت ممتاز وفي رأي بنت إذاعة المسيرة
0: أكيد
1: بدايتهم كل مرة من إذاعة المسيرة هي ومينة فاخت وغيرها كان وقتها كانت
0: إذاعة المسيرة عارف حالفجيرية تولي صوفيا
1: عارفهم مع الصادق وعبان ومينة فاخت تفكرها يعني قعدنا معها في الثمانينات هيك وقت يعني هنقول المبدع سي صادق بوعبان استضافة في ذات المنستير وبالتالي يعني استضافة في المنزل وقعدنا وقت في بداية
0: أمينة هي بيتها أمينة. في الدنيا
1: أمينة وقت ما زالت في بدايتها تخطو الخطوات الأولى
0: أمينة الثمانينات هي بدأ أمينة اليوم
1: لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. تغيرت تماما الشهرة اللي عملت فيها أمينة ويمشي بالها لي تلقي الحقيقة حقيقة خسرتها أمينة كما قال محمد تريكي يعني ديامونتا ما هيش عارفة قيمتها في الله يرحمه نعم بصراحة صوت وطاقة صوتية كبيرة لكن للأسف للأسف أنا شكت تلقائية المفرطة ولات يعني مش يبالها قريبة للناس وقريبة للجمهور مش بالشكل هذاك
0: حبوها الناس راه
1: حبوها خاطر يقول لك عندها القبول متفاهمين لكن لا لا الفنان يلزم عنده يعني هنقول نواميس وعنده قدر معين وعنده يعني خلي روحه يعني في مرتبة معينة مش باش تولي عاد تولي فما منعرفش يعني إفراط في الجرأة
0: إفراط في الحركة
1: في الحركة قول كما تحب أنت في الحركة
0: على كل حال احنا هكا نوصلوا معاكم لآخر لقانا وراه فما برشا ديوتات ما حكيناش عليهم أكيد ثنائيات غنائية
1: قيقة ساولفة خان حيو أختنا مونيا بالرحال مشكورة جدا على المتابعة ديما يعطيك الصحة مونيا منيرة حساني العويتي وخونا حاتم بن حمود هذوما لابد نشكره
0: تحية كبيرة اليوم الكل
1: شكر فتحية سفينة كذلك اللي تبعوا فينا الكل على موجة إذاعة المنستير هذوما دويتو
0: دويتو عدت شي قلت هالكلمة ذي من الأول راه دويتو
1: دويتو دويتو مو بالطليانية
0: في الشرق يقولوا دويتو دويت بالإنجليزية
1: وكل شيء يأخذونه بالطليانية راهو كل
0: الديو ان فرنسي وثنائية الغنائية
1: راهو التعبير الفنية الكل والمصطلحات كلها ترجع إيطالية
0: كونشيرتو
1: من على شنو المصطلحات يعني متاع الزوبيرا والأغاني كل
0: بلاد الفن
1: بي هذوما ثنائيات فنية واحنا ثنائي في تقديم البرامج في ذات المنصه
0: نقرئكم السلام انا والمعلم شكري
1: العفو اما ان شاء الله كنا خفاف ظله
0: ان شاء الله نسنيكم في سهريه الليله وان شاء الله يجدد الموعد معاكم الاسبوع القادم كان مازال في العمر بقيام عام موضوع جديد وتحياتنا لمحمد سيدي اليوم في الجانب التقني مسك الختام باش يكون مع ديو ملحم بركات جورجيت صايغ بلغي كل مواعيدي
1: به ياسر
0: تصبح على خير الناس الكل.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. اندلع حريق هائل بجبل عيشون في معتمدية ألم عالية التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بن زرت، أتى على حدود إلى حدود الساعة 8 مساء على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، مخلفا ضررا كبيرة بالثروة الغابية والبيئية. ووفق مصدر محلي فقد طالت النيران أشجار الكلتوس والصنوبر الحلبية إلى جانب مساحات من الغابات الشعراء، فيما ساهم الارتفاع الكبير في درجة الحرارة وصعوبة تضاريس المنطقة في سرعة انتشار الحريق واتساع رقعته. دعت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس في بلاغ لها أئمة الخطباء إلى تقليص المدة الزمنية لصلاة الجمعة إلى ما بين 10 و15 دقيقة، وذلك نظرا لتواصل موجة الحر التي تعرفها البلاد وتيسيرا على المصلين. وأوضحت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحرص على أداء الشعيرة في ظروف طيبة. أكدت ثريا التباسي نائب رئيس المنطقة المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أن المنظمة تتلقى يوميا شكاوي من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار كراء المساكن، معتبرة أن كلفة الكراء أصبحت لا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي ومداخيله، خاصة في ظل ارتفاع النفقات اليومية وغلاء المعيشة. وكما أكد أيضا رئيس الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين الهاشمي الملياني أن ارتفاع أسعار العقارات في تونس يمثل حقيقة تعكس التطورات المسجلة في كلفة الأراضي مواد البناء واليد العاملة، معتبرا أن هذه العوامل ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار المساكن. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف. إذاعة

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: Thank you.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع حزني لا لا لا لا, لا.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لا.

إلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج